0: أستاذي محمد بوزريبة إذا كان موجود على قيد الحياة أوجه له تحية بحجم الكون، وإذا توفي رحمه الله.
1: أنا موجه تحية بهذه المناسبة لكل المدرسين في الابتدائي وفي الأعدادي وفي الثانوي الذين يشجعون أطفالهم وأبنائهم على الأدب، على القراءة، على المطالعة، لأنه من مسؤوليات المربي أنه يغرس في أطفالنا حب المطالعة.
0: أستاذي محمد لموشي هو درسني في مدرسة ظروفي خاصة جدا لما درست في المدرسة الابتدائية، والقصة تطول ولكن سأذكرها بعجالة. درست في مدرسة ريفية في نظام فرق، في دار جدي يرحمهم الكل، وأسرتي أمي وبابا وأخوتي يسكنون المدينة. ولما وصلت إلى السنة الرابعة ابتدائي توفي جدي فحرمت من الدراسة. كان السنة الرابعة درسني سي محمد بوزريبة السنة الرابعة فرنسية، وكنت شغوفة بالقراءة والكتابة والمطالعة وتمثيل المسرحيات. آخر سنة كنت البطل رقم واحد في المسرحيات سي محمد يذكره بالخير، وهو انتقل إلى الدهماني وأنا بقيت في الريف، وكأنه وصل إلى مسامعه أني غادرت الدراسة. ذهب إلى أمي رحمها الله وسأل عني، فقالت له للأسف محبوبة ابنتي البيولوجية نعم، ولكن أنت تعرف ظروفها كاملة، هي تعيش في دار جدها وحرمتها جدها وعماتها وعمومتها من الدراسة لأنه جدها توفى. بقيت أنا مشتاءة جدا وما نحبش نذكرها، الواقعة هذه مرة عليها سنين سنين سنين وهي مأثرة. قعدت مرة نمشي مرة ما نمشيش للمدرسة
1: بش... هو رجعك للمدرسة.
0: وصلت سنة سادسة ما لم أوفق لأنه المستوى كان، وكنت سنة سادسة كنت دون ما عنديش تحصيل.
1: أنا سؤالي هو
0: سي محمد هو رجعني، سي محمد هو اللي معناها عامل بكل جهده مع أمي رحمها الله، والتحقت بمنزل والدي ودخلت سنة سادسة بعد عطلة ديسمبر. التحقت بالمدرسة
1: سي محمد لموشي
0: هو اللي هزني للدهماني
1: مدرسة وحبك في اللغة العربية
0: في الفرنسية في العربية في الكتابة في القراءة في الدراسة في كل شيء.
1: كيف كان يشجعكم؟
0: كنت أنا أقل مستوى من تلامذة الأخرين للأمانة. كنت أدرس نظامين،
1: نظام فرق.
0: لا أدخل في قسمين، أدرس مع السنة الخامسة وين ينتهي دوام السنة الخامسة يبدأ دوام السنة السادسة، ندخل السنة السادسة وهكذا لنهاية العام. حتى لين وفقني الله ونجحت، وبقيت من اليوم هذاك وأنا أذكره حتى مع نفسي أذكره. تحية إكبار له وكل مربي الجمهورية التونسية وكل مربي العالم الذين يحضنون الأطفال ويقربوهم من مقاعد الدراسة مهما كانت ظروفهم الاجتماعية.
1: هو هذا أنا منشكش أن فما معلم ولا معلمة في تونس ما هي شي قاعدة
0: تحية إكبار لهم الكل
1: من أجل أطفالها. هذه معناها سئني حاجة خارجة على التصنيف. المعلم مثل الأم، المعلمة مثل الأم، لابد لها من أن تقوم بتلك الرعاية المبدئية في إفادة منظورها. ثم جاءت بداية الكتابة.
0: بداية الكتابة هي كنا سابقا نقوم بالبرامج هذيك يوم الجمعة مساء في المباريات بين المعاهد بين المدارس حتى في نفس المدرسة في نفس
1: في الابتدائي بعد
0: في الاعدادي في المعهد، ما كانش اسمه اعدادي كان اسمه معهد. كنا كل يوم جمعة عنا مسابقات وكنا نتسابق لمن يفوز بمسرحية او بنص او
1: بإلقاء.
0: وكنت للأمانة كانت عنا عديد وعديد الأنشطة التربوية والثقافية اللي تمكن التلميذ ان يكون وقته كامل مخصص للكتاب، مخصص للإبداع، مخصص للاطلاع، وكانت وأنشطة رياضية أيضا. فللأمانة كنا نتسابق من أجل هذه الأشياء، وكنت من أنجب التلاميذ في الإنتاج كتابي فرنسية كما في العربي. المادة التي أبدع فيها
1: الفرنسي.
0: نعم هو الترشيحيين ندرسوا المواد الكل. ولكن أنا المدة التي قضيتها في الدراسة درست الفرنسية.
1: فرنسي.
0: نعم.
1: كيفاش أنت درستي فرنسية وتكتبين باللغة العربية؟
0: أنا للأمانة بدأت الكتابة باللغة الفرنسية.
1: كيفاش مشيت لي؟
0: ثم كل ما أحضر ملتقى ألوم نفسي لما لم أدرس اللغة العربية حتى أتميز فيها. ثم قلت في نفسي هي لغتي الأم، وأنا لي عديد وعديد من الكتب، حتى أني كنت من رواد معرض الكرم، كل سنة معرض الكتاب بالكرم كنت من رواده، وأقتني منه ما يروق لي من الكتب بجميع أنواعها، ليست فقط روايات.
1: فما غرام بالمطالعة قبل الكتابة.
0: نعم كان كنت دوما أروم الكتاب. كانت كنا في الثانوي كان أستاذنا سي محمد العبيد يذكره بالخير يجبرنا على قراءة قصة بمعدل 3 أسابيع نكملوا قصة ويختبرنا فيها، يعني هذا دافع آخر. للأمانة كانت ظروف،
1: فكان عنا مادة تدرس في الابتدائي اسمها مطالعة.
0: نعم
1: المطالعة
0: مرة في الأسبوع
1: والإعدادي
0: مرة في الأسبوع. نعم
1: نعم. وكانت مقسمة إلى جزئين،
0: نعم.
1: جزء للقراءة وجزء ثاني للاستغلال.
0: نعم.
1: والإنتاج.
0: نعم.
1: الآن ما عادش عنا المطالعة في برامجنا الرسمية.
0: موجودة مرة
1: لا غير موجودة. هناك ما يسمى الترغيب في المطالعة.
0: نعم.
1: ليس هناك من هدف اسمه قراءة قص. هناك حصة اسمها الترغيب في المطالعة
0: كالترفيه،
1: مدتها 30 دقيقة. لأن لا أدري، وأنا في علاقة دائمة مع السادة المربين يقولوا لي كيف أرغبوا في المطالعة. أحيانا يمكن أن يرغبوا في المطالعة دون أن يكون هناك قصة تقرأ، وهذا لب المسألة. أطفالنا اليوم محتاجين إلى المطالعة واستغلال حصة المطالعة في المواد الأخرى
0: طبعاً.
1: كالقراءة والإنتاج
0: طبعاً.
1: الكتابي والتواصل الشفوي إلى غير ذلك. وأنا من الداعمين لتلك القولة القديمة التي كنا نقولها، أن القراءة هي أم كل المواد الأخرى. القراءة
0: نعم.
1: بدون قراءة
0: نعم.
1: حتى الرياضيات لن نستسيغها. إذا كنا ما نجموش نقرأ مسألة رياضية، كيفاش باش نحلوها المسألة ذاتها؟ ما نقرأوش جيداً درس العلوم الفيزيائية أو درس العلوم
0: لا نفهمه
1: الطبيعية، لن نفهمه.
0: نعم.
1: فالمطالعة والقراءة بشكل عام هي أم المواد المدرسية كلها،
0: كل.
1: وعلينا أن نعطيها المكانة التي
0: أهمية.
1: تستحق والأهمية التي هي جديرة بها. طيب أستاذة محبوبة، لو كنت سمعنا مقطع تختارينه من قصائدك سواء كانت قديمة أو حديثة.
0: أنا نقدم لكم روحي وبعد نقرأ لكم قصيدة.
1: قدمي لنا محبوبة من خلال القصيدة، اقرأي ما تشاءين.
0: نعم. القصيدة اسمها رتب حضورك. رتب حضورك، إن الشوق أعياني، والغي الغياب فإن الهجر أذناني. بعض الذي في نفسي سأذكره، وأنت بعضي وبعضي فيك ألقاني. وبي وجدتك حتى فيك ذبت أنا، وبي رسمتك في ذاتي وأفناني. جد بالوصال وكن مني بمقربة، وسامر الورد في أفياء بستاني. يا كم بعمر لحظات سأعشقها، ترجو اللقاء على تهويم تحناني. كم عاشق كان يهواني وأجهله، وقد رحلت وشال الليل عنواني. سلى القصور ويشكو من صبابته، ولوعة البعد أوحت سر حرماني. لملم حكايا الهوى من جيب بوصلتي، وكن زماني الذي جافته أزماني. شكرا.
1: شكرا لك، وشكرا لالتزامك بهذا البحر الصعب البسيط، مستفعل فاعل مستفعل فاعل بشكل يكاد يكون تقليدي قديم. يعني شو، هل تدربتي على العروض؟ درست جيدا؟
0: هو احنا تدربنا على العروض في السنة الثالثة ثانوي قبل اللي هي سنة تاسعة الآن.
1: نعم.
0: وكنت درست اللغة العربية عند أمهر أساتذة في العربية في
1: بنادي الشيخ. الشاعرات العادة الشاعرات يذهبن إلى الشعر
0: قصيدة النثر.
1: قصيدة النثر
0: هو للأمانة تجديد قصيدة النثر، ما تبقى الخليليات هي لا نستغنى عنها. ولو أن قصيدة النثر هي أيضا لها مقوماتها وأنا لا أرفضها، أنا للأمانة مع كل تجديد، أنا للأمانة مع كل تجديد في اللغة العربية، لأنه ليس كل الكتاب قادرين على كتابة القصائد الخليلية. بينما من يكتبون القصائد النثرية لهم مميزات، فيهم من يلتزم بقواعد قصيدة النثر وفيهم من لا يلتزم. أنا المهم أن يكون النص جيد،
1: فيه شعر
0: طبعا، فيه قصيدة النثر مقوماتها البلاغة والصورة الشعرية والتكثيف وهذا تخلو من القافية الجراسية. ولو أنني لي بعض القصائد فيها قافية وهي قصائد نثرية، بدر شاكر السياب مظفر نواب عنده قصائد فيها جراسية وهي قصائد نثرية، نلقى قصائد عند محمود درويش فيها هي قصائد نثرية وهي فيها جراسية، نلقى عند أدونيس حسن بعض القصائد مماثلة أيضا. يعني أنا بما ألتزم بالنص الجيد، لما يكون النص جيد لا أرفضه، إن كان هيكو أو نثر أو قصيدة شعبية التي أكتبها أيضا أو تفعيلة أو حر أو عمودي. أنا أعطيني جدوى النص.
1: أنت يا أستاذ محبوبة،
0: نعم،
1: تذهبين إلى الشعر أكثر من الشكل الذي ستبسط فيه هذا الكلام.
0: نعم.
1: في كتابيك اكتفيت بالعمودي أم كتبت في شتى الصور؟
0: الكتاب الأول اللي هو على مرفأ الانتظار هو خليط مزيج، فيه النثر، فيه العمودي، فيه الهيكو، فيه التفعيلة، فيه الشعبي، وفيه الومضات. الكتاب الثاني التزمت فقط بالقصيدة النثرية، لأنه عندي عدة كتب أخرى بصدد الطباعة.
1: نعم.
0: فيها ثلاثة مجموعات شعرية نثر، فيها مجموعة في العمودي، فيها مجموعة في الشعر الشعبي، وفيها مجموعة فرنسية. هذوما مازالوا بصدد الإنجاز، إلى جانب مجموعة شعرية للأطفال.
1: عند الكتابة حينما تبادرين بكتابة أو تحضرين لكتابة نص، تقولين بينك وبين نفسك أو سأكتب في الحر اليوم وغدا سأكتب في العمودي وربما النص المقبل سيكون في قصيدة النثر، أم أن الأمر يتجاوز هذا؟
0: لا، هذا ولا ذاك، هو إلهام. هي الكتابة إلهام، إلى جانب الموهبة هناك الإلهام. لما يباغتك النص، تباغتك الفكرة، تباغتك الصورة الشعرية، أنت إن مسكت بلبها وأخذت على الأقل دونت منها الموضوع وبعض الأبيات، ستتدارك فيما بعد البقية، وإن أهملت الموضوع ذهب وانتهى. هذا هو الشعر، ليست كل الكتابات، أنا أتحدث بالتحديد عن الشعر، لأنهم ديزيلوزيون هيك يمروا قدامك هيك. نعم، يلزمك تستغلهم. أنا حتى راقدة مثلك تماما، أنت كاتب وأنت سابقني للكتابة وأنت مبدع وأنت لك بسم الله ما شاء الله عديد وعديد الكتب. أنا أنام والكراس والقلم تحت الوسادة حتى لا أقوم وأبحث وأفتش عنهم لا تضيع الفكرة. لا لا، مرض مستحب
1: هذا،
0: ربما هو علاج، ليس مرض، هو بلسم.
1: هو بلسم،
0: هو البلسم. هو
1: لماذا تكتبين محمود؟ في النهاية لما تسألين نفسك لماذا تكتبين الشعر والرواية وغيرها من مثل مذكرات أو مجموعات الأطفال؟
0: كل نص يحمل ولها وقضية، وإذا لم يكن هذا النص له هدف،
1: مجبرة على كتاب؟
0: لا لست مجبرة، ولكن عندي فكرة، عندي هدف أرغب بالوصول إليه، حتى وإن لم يقرأ نصي اليوم سيأتي عليه زمن ويقرأ. أبو القاسم الشيبي من أشهر شعراء العرب، وهو تونسي والحمد لله، وهذا فخر لنا
1: طبعا.
0: لم يترك إلا كتاب مطبوع وكتاب
1: لم يطبعه
0: هو، نعم لم يطبعه هو، وترك مخطوطا بخط اليد
1: مخطوطات عديدة في العصر.
0: ولكن للأمانة قد أبدع، وهو توفي رحمه الله في سن مبكرة جدا،
1: 25 سنة.
0: يعني لو بقي لل 35 وال 40 سنة لكان
1: الله أعلم، ربما
0: طغى استغفر الله العظيم بالكتابة،
1: قد يكون يترك الكتابة
0: أو يعزف عن الكتابة،
1: يعزف عنها تماما.
0: نعم.
1: في الظروف التي كان يعيشها،
0: نعم،
1: وكيف تقبله الوسط الأدبي،
0: نعم،
1: التونسي،
0: نعم،
1: بذاك الجحود،
0: نعم،
1: وبتلك المعاملة،
0: نعم،
1: السيئة، واحتفل به المشرق
0: سنوات، نعم،
1: العربي
0: والجزائر أيضا
1: بطبيعة الحال لوجود وسيط حينذاك. لكن قد يكون لو تواصل به العمر إلى الآن، ربما كان الشاب يترك كتابة الشعر، ربما نجده في التفكير الحضاري،
0: نعم،
1: في التفكير السياسي، في ضرب من الضروب الأخرى للكتابة، وسيبدع فيها بلا شك، لأنه حيثما وضع قلمه وضع إبداعا كبيرا.
0: نعم.
1: كتب الشعر في أغاني الحياة وكتابه الوحيد،
0: نعم،
1: وأبدع وفاق شعراء عصره. كتب في السيرة مذكراته،
0: نعم،
1: التي نعرفها مذكرات الشابي، وأبدع فيها أيضا كما لم يبدع قبله أحد من الشعراء العرب. وكتب أيضا شيئا مهما حسب رأي سابق لعصره، هو الخيال الشعري عند العرب، وهو من النقد أقرب من أي إبداع آخر، وفيه بحث
0: مخطوط هذا، نعم،
1: لا صدر هذا الكتاب حينما قدم الشابي هذه المحاضرة، الخيال الشعري عند العرب، التي أصبحت كتابا فيما بعد، ضرب بالحجارة الشابي وما أدراك،
0: نعم،
1: ورفضت، ووجدت هذه المحاضرة الكثير
0: من
1: الصد،
0: نعم،
1: ومن التجريح في الشابي. من أنت حتى تقول هذا الكلام؟ فكرة الخيال الشعري فقط
0: لم تقبل،
1: لم تكتب في كل الكتب النقدية العربية من العصر الأموي إلى العصر الحديث، ولكن الشابي، هذا الطلعة، هذا الفتى الاستثنائي، وجد هذه العبارة، الخيال الشعري عند العرب، وبلورها في رسالته هذه، وقدمها كما لم يقدمها أحد من قبله. ثم لعل مسار طه حسين، أحببنا أم كرهنا، قد تأثر بهذه الإلماعة لشاعرنا الكبير أبو القاسم الشابي. عودة إليك أستاذة محبوبة، أنت لما تكتبين القصيدة وتكتبين الرواية وتكتبين الكتابة القصص للأطفال، يعني أنك تهاجرين من مرفأ إلى آخر،
0: نعم.
1: أي المرافئ أحن عليك وأكثر راحة؟
0: هو الأمانة قلمي لم يستقر، لم يعطني هدنة مع نفسي لأختار توجها أدبيا معينا.
1: مش أنا لا أعني أنك تخلي البقية،
0: نعم،
1: وقتاش تبدأ مرتاحة أكثر؟ وقت تكتب النثر، الرواية، ولا وقت تكتب الشعر، ولا وقت تعمل المذكرات، ولا وقت تكتب للأطفال؟
0: لما أكتب قصص الأطفال أبدع، ملجئي،
1: لتحس براحة أكبر.
0: ونعم،
1: لماذا؟
0: ربما لأنني بقيت مع الأطفال مدة طويلة، مدة 35 سنة وأنا بين يدي الأطفال، حتى أنني أقرأ الطفل من وجهه.
1: هو من أبدع من كتب الأطفال دائما، المربون،
0: نعم،
1: المربون، سواء كان في العرب أو الكتاب الأوروبيين، أغلبهم مربين،
0: نعم،
1: بشكل من الأشكال. حتى من،
0: وحتى أنني أشرفت على عدة سنوات على إنتاج القصة مع أطفالي، والمساهمة بهم في ملتقى الطفل المبدع أدباء أطفال أدباء في مساكن، هو
1: مهرجان.
0: نعم مهرجان. وللأمانة كم كنت سعيدة لما يتحصل تلميذ من تلاميذي على المرتبة الأولى. وفي إحدى المرات
1: خدمتك من جد،
0: وفي إحدى المرات شارك عدد كبير من تلاميذي ومن مدرستي من مستير في هذا المهرجان، وكانت الجوائز الثلاثة الأولى لأطفالي.
1: طيب أستاذ محبوبة، كمساهمة منا احنا باش نكافئ هذه المربية التي تحبب الأطفال في الكتابة، هذه المقطع للست أم كلثوم حيث تقول: هذه الدنيا كتاب أنت فيه الفكر، هذه الدنيا ليال أنت فيها العمر، عمر. هذه الدنيا عيون أنت فيها النظر، هذه الدنيا سماء أنت فيه قمر.

0: بعد هذا المقطع الرائع لست أم كلثوم نعود حضرة السادة المستمعين إلى حوارنا مع الشاعرة والروائية محبوبة خماسي، صاحبة على مرفأ الانتظار، فوضى الفصول، امرأة من جراح، بانوراما الوجع، وغيرها من المؤلفات الأخرى التي ذكرنا والتي يمكن أن تجدوها طبعا في المكتبات العمومية والمكتبات الخاصة، ويمكن الاطلاع عليها لأنها تستحق القراءة بشكل متميز، وفيه كتابة صادقة، وهذا هو أهم شيء في الكتابة. لما تكون الكتابة صادقة تشبه صاحبها، تشبه كاتبها، تشبه أوجاعه، تشبه أفراحه، تشبه كل تلك الأشياء التي تتبادر إلى ذهنه أو تؤلمه أو تسعده. الكتابة خارج الصدق ليست كتابة، تلك ثرثرة. بانوراما الوجع،
1: نعم،
0: رواية. ما علاقة البانوراما بالوجع؟ يعني وكأني هنا أوجاع كثيرة.
1: نعم،
0: أوجاع مختلفة.
1: بانوراما الوجع هي رواية نجم تكون موجودة في العالم كامل وخاصة العالم العربي، ولكنها كتبت بأنامل تونسية وباقتراب أكثر إلى العائلة العربية التونسية بما فيها من وجع، ولكن لا تقف هذه الرواية عند الوجع، هي من الوجع تصنع الفرح، يعني تصنع التحدي.
0: لو سمحت ربما لم أبين ما أطلبه حقيقة. بانوراما الوجع، هذه الرواية يبدو لي من عنوانها فقط هناك شعر داخل هذه الرواية، يعني من العنوان. ما مدى حضور الشاعرة في كتاباتك النثرية؟

0: الروائية والقصصية
1: نعم
0: وغيرها، هل يحضر الشعر في هذه الكتابات أم لا؟ لكل واحدة تقول عندها.
1: هو الأمانة رواياتي الثلاث لا تخلو من قصائد شعرية نثرية، ومن وحتى الكتاب في أدب الرحلة أيضا فيه قصائد شعرية بطرق مختلفة. النص هو من يفرض نفسه في الحدث ذاته، تجد نفسك أن هذه القصيدة أو جزء من القصيد يفرض نفسه للوجود ليصبح عنصرا هاما في النص الروائي.
0: معناها الشعر يحلي النثر أو
1: حاضر
0: يثريه.
1: الشعر حاضر في رواياتي الثلاث،
0: هذا اللي حبيت
1: نعم،
0: نسأل عليه.
1: حتى أنه دكتور عبد الغفار العراقي أخذ إحدى رواياتي في دراسة نقدية وذكر هذا، ذكر أيضا أنه
0: حضور الشعر
1: نعم
0: في
1: حضور
0: النثر
1: الشعر نثر أو عمودي حضوره ليس بكثافة.
0: لا، حضور الشعر في
1: نعم
0: الكتابات
1: نعم
0: الروائية مثلا.
1: نعم هو كان عنصرا بقدر ما يكون تجميل، كأنك تجمل نفسك بهذه الكلمات، ولكن هي ضرورة، إذا تخليت عنها سيصبح هناك نقص في النص فيكمل هذا.
0: حضور الشعر من ضروري
1: نعم
0: للسرد.
1: نعم والرواية الرابعة اللي أنا بصدد إنجازها أيضا أخذت نصيبا كبيرا من القصائد الغنائية، ليس فقط الشعر، أخذت منحى آخر.
0: قصائد غنائية اللي أنت تكتبها؟
1: لا لا، قصائد غنائية تونسية أكثرها قصائد شعبية، لأنها مثلا
0: كيف؟
1: من تونس كل، لأنه مثلا كي ناخذ الأغنية اللي غنيها سمير لوصيف يميمتي الغالية، هي كي تسمعها هي أغنية مؤثرة جدا، وأنا استعملتها في لب الموضوع، لأنه لن أفصح عن الرواية، لأنه هذا الذي يغني يتمسك بالأغنية وهو على فراش الموت، هو يحتضر وهو أخذها كأداة تسلية لنفسه حتى يرفه عن نفسه، أو ليوصل لمن اختطفه أنه في حاجة ماسة لرؤية أمه وأسرته، لأنه مختطف منذ 3 سنوات.
0: نعم. كانت هذه الأغنية،
1: كانت هذه الأغنية
0: الوسيلة،
1: وكانت هذه الأغنية من جهة أخرى الخيط الرفيع الذي أوصل له أخوه الذي يفتش عنه. وصل الأخ في طريقة أخرى فعرف أن أخاه موجود من ضمن هذه الزمرة المختطفة بالأغنية.
0: تو كان نمشي شوية لاختياراتك هذه الشعرية.
1: نعم.
0: أكيدا هناك أسماء أو تجارب شعرية.
1: نعم.
0: عربية أو عالمية أو تونسية.
1: نعم.
0: تصاحب محبوبة
1: أكيد
0: الناسي في كتاباتها.
1: أكيد.
0: من هي الأسماء هذه؟
1: أنا في تونس بدأت بالأدب التونسي.
0: نعم.
1: قريت المصطفى خريف بقطع نظر على الشعر، أقرأ كل شيء، أقرأ كل النصوص الغث والسمين، لأنه لم يكتب نص سودان هكذا. الغث ستأخذ منه وتخرج بعبرة، والسمين أيضا ستنتفع منه وتخرج بعبرة.
0: نعم.
1: كنت أقرأ المصطفى خريف، كنت أقرأ لأبو القاسم الشابي، كنت أقرأ لكل الكتاب التونسيين دون استثناء، حتى
0: أي كتاب،
1: أي كتاب.
0: نعم.
1: أقرأ أيضا الأدب الروسي المترجم، قريت الأدب اللاتيني المترجم، قريت أدب صيني مترجم، قريت الأدب الفرنسي كما هو لأنني متميزة في اللغة الفرنسية، قريت الأدب الألماني جزء أو جزئين من رواية، يعني قراءاتي عالمية للأمانة. قريت الشعر العراقي وأعتز به لأنهم فطاحلة في الشعر، العراق وسوريا
0: مثلا.
1: قريت
0: بدر شاكر
1: السياب، قريت أيضا للراحل كريم العراقي ممتاز جدا. أقرأ أيضا للأستاذ خلف دلف الحديثي، هو متميز
0: في الحديث
1: هذا. هو لا ليس في الحديث، اسمه خلف الحديثي، هو أستاذ رياضة
0: موجود
1: حاليا، ولكنه للأمانة أبدع في الشعر العمودي، عنده أكثر من 50 ديوان، ليس مجموعة، أكثر من 50 ديوان مكتوب موجود مطبوع، وله عدة عدة عدة دراسات أخرى.
0: من قراءاتك؟
1: نعم،
0: مختلفة.
1: قريت أيضا للدكتور كاظم العبودي رحمه الله، هو شاعر وهو عنده 3 دكتورات دولة في الفلسفة الأخلاقية وفي الفيزياء الكيميائية. قريت له أيضا كثيرا للأمانة، قراءاته عميقة، كتاباته عميقة، وتلقى فيها الملاذ اللي أنت ينقصك من جهة، على الأقل تطلع. هو رو تجربة جيدة جدا أن تطلع على الأدب العالمي. أنا لا أتشبث فقط بالأدب التونسي، أنا أقرأ
0: بطبيعة الحال،
1: أقرأ يعني كل شيء، حتى الكتب الصغيرة للأطفال أنا أقرأها. نعم، أنا أقرأها. نعم، أنا أقرأها وأجد فيها.
0: أن تقولي أقرأ الغث والسم.
1: نعم،
0: حتى أتبين أين أضع قدمي.
1: نعم،
0: مخيل نوعين.
1: نعم،
0: لا نقول أنا أتخيل ما سأقرأ، في مرحلة من المراحل ربما للتخصص الأكاديمي ولا التخصص الكتابي.
1: نعم،
0: لكن في بداياتنا كلنا نقرأ الغث والسمين، ويجب أن نقرأ الغث والسمين حتى نميز بين الغث والسمين بذلك التأثير الذي يتركه الأدب الجميل.
1: نعم،
0: الأدب الحقيقي.
1: نعم،
0: الأدب الصادق، الأدب العميق.
1: نعم،
0: وما لا يتركه الأدب الآخر الذي سيكون.
1: نعم،
0: بطبيعة الحال.
1: نعم،
0: به أنا سأهديك سيدة محبوبة مقطع من السيدة فيروز، ثم نتمنى أن تكون هذه الحصة قصيرة في النهاية، لأتم الحديث معك حول هذه الكتابات العديدة. هذه حصة أولى، أرجو أن نوفق في إعداد حصة ثانية قد نهتم فيها بإنتاجك الشعري الجديد. شكرا لك على حضورك معنا، وديعكم حضرات السادة المستمعين على هذا النغم للسيدة فيروز.

0: بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.
1: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

شد صحيح واحسبها مليح، بقلب كبير تتحدى الريح، مهما يصير عمرك ما تطيح.

عيش الحب، عيش حياتك كيف ما تحب، ما تخليش نهار يفوتك، ما تضعفش، ما تسكتش، مد ايديك عليها لفوق، اتشعبط في خيوط الشمس، ما تعملش لحلمك حد، انت النور والنوار في قلبك، عشش الحمام، انت النار تحرق اللي سرقوا منك الاحلام، اصدم قدم تنجم ويوفى الكلام.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: ترحال في المجال.
1: الأرض وردة صبرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني،
2: يا وطني محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال، صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وسنيا الهدياوي في الإخراج الإذاعي. ترحال اليوم كترحال الحلقة الماضية، قلنا في عز الصيف وعكس ما فعلناه على امتداد سنوات بالتوجه نحو السواحل والبحر، فإننا نتجه في هذه الحلقة والحلقات القادمة إلى مجال المناطق الداخلية ببلادي، لنتعرف عن كيفية قضاء الصيف وأفراح الصيف بتلك الربوع الجميلة، متخذين في هذه الحلقة وللمرة الثانية على التوالي جهاد توزر ونفزاوة مثالا. ومن أجلكم أنتم أوفياء الثقافية في كل مكان، أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، عاد إلينا الضيوف، ضيوف الحلقة الماضية، وهم من أهل الاختصاص والعرفين بواحات الجريد ونفزاوة. أولهم الضيف المبجل للترحال، أستاذ الأجيال السيد محمد ضيفلة. أستاذ محمد مرحبا، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا بك سي المنجي وبمن يتابع البرنامج.
2: بارك الله فيك، وبارك الله فيه أيضا الذي عاد إلينا ثانية، أستاذ التاريخ والجغرافيا والمحب للتراث، وسميناه سيدي منذ الحلقة الماضية، سيدي رضوان صبري. مرحبا أهلا وسهلا.
4: مرحبا أهلا وسهلا مرة أخرى، وإن شاء الله يكونوا أوفياء إذاعة الثقافية، استمتعوا في الحصة الفارطة ويواصلوا الاستماع إلينا والاستمتاع في هذه الحصة أيضا.
2: أكيد باش يحصل هذا يتأتي حتى من خلال اسمك يا أخي، اسم فني هذا يا رضوان صبري، اسم حلو ياسر. حلو ياسر. وثالث ثلاثة الصديق العزيز والعريف بالتراث الجريدي السيد العيد غزالة. أستاذ العيد مرحبا أهلا وسهلا.
5: مرحبا بك سيمونجي، ومرحبا بالمستمعين كل، ونحن في حلق حول بلاد الجريد وبلاد نفزاوة.
2: أما راهو مادام نقولوا الجريد راهو حذر روحك، راهو عندك من تول آخر الحلقة، الجريد أصحاب نكتة. إذن لالا سونيا، نشرع على بركة الله في الترحال في مجال صيفي أهالي الجريد ونفزاوة بالبلاد التونسية.
0: ترحال في المجال.
2: بادئ ذي بدا، نتجه صوب الأستاذ الجامعي السيد محمد ضيفلة. أستاذي العزيز، بما تملكون من بيداغوجيا لأوفياء الثقافية الذين ربما لم يسعفهم الحظ للاستماع إلى الحلقة الماضية، لو سمحتم في بعض دقائق تذكرون بأهم ما جاء في الحلقة الأولى، تفضل أستاذي العزيز.
3: شكرا جزيلا سي منجي. في هذه الحلقة الثانية رأينا في حلقة الفارطة علاقة الإنسان سواء في جريدة وفي نفزاوة، هذه المنطقة الداخلية التي تحيط بشط جريد، والتي هي في الحقيقة منطقة ذات طقس جميل على مشارف الصحراء، إنشانا علاقة الإنسان الجريدي أو النفزاوي بالماء، علاقته بالواحة، كيف تفاعل مع الطبيعة إذن كي يعيش في تلك المناطق في الصيف. نحن نركز على الصيف، إذا الصيف في الماضي كيف كان يعيش، إذن سواء علاقة بالماء والسباحة، سواء الأطفال أو الرجال أو النساء، أو كذلك علاقته بالواحة وعلاقته بنضج التمر إلى آخره. كذلك رأينا نوع من الألعاب الخاصة بفصل الصيف، نوع من الغناء، نوع من التعامل مع الطبيعة بصفة عامة، حتى البناء في حد ذاته، نوعية البناء سواء الجدار السميك الذي يبنى بالطين أو بالطوب، كذلك اتجاه الغرف، ورأينا في مختلف الفئات الاجتماعية كما قلت، نساء، أطفال، رجال، صبايا إلى آخره. هذا ما رأيناه تقريبا في المرة الفارطة.
2: رغم أنه أستاذ العزيز أستاذ محمد ضيفلة في المخيال الشعبي، كنا نتصوره بأن في مخيالنا هكاية أن منطقة الجنوب الغربي هي من أكثر البلاد التونسية حرارة، يعني
3: نعم وكذلك هي حارة، ولكن أعتقد أنها الواحات بصفة عامة، وما كان يتوفر فيها من مياه طبيعية كانت تلطف نوعا ما، وكان الإنسان يستعمل ذكائه لكي يعيش في تلك المناطق
2: تمكن من توفير يعني مناخ محلي ربما يستتاب فيه العيش. والمناخ المحلي هذا الذي يستتاب فيه العيش لابد أنه يسمح بوجود أكلات صيفية خاصة. أعرف أن سيدي رضوان صبري هو بارع في الحديث عن هاتي، ولكن تسمح لي باش نمشي للعيد غزالة، لأنه في الكواليس ذكر لي أكلة في الصيف في الحقيقة أعجبتني كثيرا رغم غرابة الأشياء هذه. فلو سمحتم لأوفياء الثقافية قلنا شنية الأكلة الصيفية هذه اللي تعرف بها منطقة الجريد.
5: هو ثم أكلات على طول العام، ولكن ثم أكلات خاصة بفصل الصيف.
2: بلغتنا تتأقلم مع الحرارة يعني
5: تتأقلم مع الحرارة تبرد الجسم. ربما سيدي رضوان تو يعطينا برشا أكلات أخرين، أما أنا مش نعطي أكلة واحدة نعرفها شوي وهو اسمها المريسة.
2: تعرفها برشا شنو شوي؟
5: هي. معناها هي من المغرسة
2: المريسة.
5: المريسة. المريسة. هي موجودة أكثر الأوقات نجم طيب وحتى في الأيامات الأخرين، أما خاصة في فصل الصيف. وهي متكونة من إيش؟ هي خليط من الثوم والفلفل المحلي، أكل فلفل كجويد
2: الحار هذه جدا،
5: فلفل المحلي كجريد، طماطم
2: طيب باش تحرحر الناس وهي حرارة.
5: لا أما في نكهة أخرى كالحرارة ذيك بالنسبة لحنا مستحبة. فيها يتم معنا طماطم يتم تحضيرها، معناها يهرسوا المكونات نتاع الكل ويخلطوها يدويا، لازم تكون يدويا، ثم كي نزيدوها ذاك الكل لازمنا ان بعد ما تتقطع الكل لازمنا نزيدوها الماء البارد.
2: ايوه هك،
5: ونزيدوه شوي الملح شوي زيت زيتونه وتولي جاهزه، ونفطرها في نص النهار ولا حتى العشاء.
2: تبرد الجسم هذه،
5: هي هي هي تبرد الجسم بحكم وإزالة العطش لاحتوائها على الثوم، والثوم هو في حد ذاته واقي لضربة الشمس. مع العلم راه ضربة الشمس راه في الجريدة ولا في النفس وما عندناش سبب وحيد.
2: شفت كيفاش؟
5: سبب وحيد أن احنا نعرفوها الدنيا سخونة
2: تتهيئوا لذلك،
5: لا نتهيئوا روحنا ونشدوا بليصتنا، عكس مثلا في المناطق الساحلية يستحل البحر ومش عارف أن الشمس قوية. بالنسبة لحنا عاملين حسابنا أن أذاك ليش نلبس المظلة، نقضوا قضيتنا كل معناها في الفجر باش كل واحد إلا يشد ده. هذه أحد الأكلات ربما سيدي رضوان تو يعطينا بارش.
2: سمحني يا سيدي تونا نجهل الأشياء هذه كلها، أما قول لي يا أخي تأكلوا بالملعقة أو تأكل بأي شيء هذه؟
5: لا بالخبز. اي ما ولد فيها الماء عاد ما عاش بالمعلق بالمغفر باش تولي بالواحد تولي
2: حلو ياسر. طيب نتج يا صوب سيدي، سيدي رضوان صبري وسميناه من الحلقه الماضيه سيدي، قلنا تقديرا لعلمه وتقديرا لقدره. سيدي رضوان راك نعرف ان انت عريف بمثل هذه الاشياء، فهل قدمتم لأوفياء الثقافيه بعض الاكلات الصيفيه التي من شانها ان يكون يستطاب فيها الصيف يعني؟ تفضل.
3: شكرا. سأضيف فقط ما قالها أستاذ العيد. هي المريسة، ما نزيد كلمتين على المريسة. هي نسموها مريسة لأنها تمرس باليد.
2: قال راهي باليد
3: تمرس باليد، ما نقطعهاش بالسكين. وهي أي كذلك من ميزاتها نستعملوها بالمواد بالمنتجات نتاع الواحة
2: محلية.
3: يزم طماطم الواحة وفلفل الواحة والقارس نتاع
2: الواحة
3: والقارس فهمتني، لا حتى القارص نتاع الواحد نستعملوه. وسموها ايضا في توزر سموها رضخه، كيف نفس
2: الاسم مرضوخه باليد
3: لانها مرضوخه باليد. فهمتني ولا؟ وهي من المفتحات.
2: صار مازال حوايج اخرى
3: من المفتحات. يعني كان عندي واحد زميلي صديقي نقول له راهي المريسه باهيه في الصيف، يقول لي باهيه اما معها كعبتين كتلات. ما تكفيش واحد. هذا بالنسبه للميس. فما اكلات اخرى نسهلكم في جريد كما قال الاستاذ العيد لانهم يبردوا الجسم. فما زوز اكلات باش ناكد عليهم لانهم نستقبلوا بهم الصيف. الاكله الاولى موجوده في دقاش والوديان، سموها كسره وبصل.
2: كسره
3: وبصل.
2: البصل
3: يربخ في شهر جوان في دخول الصيف،
2: متباع في الواحة.
3: فهمتني؟ لا. والبصل يبرد الجسم. هذه تتعمل يعني تعجن عجينة ونطيبوها في الطاجين في الغناي، نوع من الرقاق الرقاقي نسموه احنا. فهمتني؟ لا. ونطيبوها ونهرسوها بالنهرس.
2: الطاجين هذا اللي المعروف بالغناي
3: الغناي. ايوه كان طاجين نتاع الطين.
2: طاجين طبعا
3: مصنوع من الطين.
6: وانهر كان الكسر هذيك انهرسوها بالمهراس ونطيبوا مرق الاساس نتاعه هو البصل بصل بالفحات الكل يعني
2: وبصل يبرد هو في حد
6: يبرد هذاك علاش فهمتني لا ونخلطوهم مع بعضهم بعد كيما فهمتني لا ونسموا هذيك الاكله كسر وبصل نستقبلوا بها يوم الاول في الصيف في دجاج وفي الوديان
2: اول يوم تقول انت في اخر
6: او يعني يوم 29 مايو يعني الصيف يدخل 29 مايو
2: ايوه
6: الاكله الثانيه فهمتني لا طيبوها في سائر صيف كيف كيف مع الاسف قلت معش موجوده لان يعني الخضره هذه موجودة. سموها عيش وبورتلاج
2: سمعني عيش
6: وبورتلاج
2: بورتلاج
6: اي بالنسبه اللي يسمعوا فينا يعرفوا ان الجريديه كسكس نقولوا لها عيش
2: صحيح
6: كل انواع كسكس نقولوا عيش ونسموه باسم الخضره الطبيه هذيك الخضره هذه سموها البورتلاج البورتلاج هي نبته مشهوره معروفه وعندها برشا اسماء بالفرنساوي لو بوبي
2: في اللوحة
6: ننتجوها في اللوحة
3: في مناطق أخرى تسمى بندليقة
6: بندليقة وهو معلش سموها بورتلاج إن الاسم العلمي نتاعها بورتولاكا هذا كاش اللي يقولوا بورتلاج اي ثاني ما في بعض تخوخ يقولوا رجلة ويقول برشا اسمها فهمتني لا
2: فاش تتمثل هذه
6: هي نبتة نبتة يعني ورقية نبتة ورقية ويبدو أنها غنية جدا بالأوميغا 3 غنية جدا بالأوميغا 3 فهمتني يطيبوها خصيصا في نفطة في الجمعة الأولى من الصيف أول جمعة أول يوم جمعة من الصيف
2: آخر ماي
6: ويطيبوها خاصة جماعة المواعدة المواعدة نسبة إلى جدهم سيد أحمد ميعاد سيد أحمد ميعاد كان مدفون في جهة معينة في نفطة والجهة هذيك لأسباب تاريخية يعني
2: تم نقله
6: تم نقله ويسموه سيدي بوغابرين بالنسبة للقبر الأول والقبر الثاني ويستعملوها فهمتي لا الأكلة هذه يطيبوا كسكسي ويطيبوا مرق فهمتي لا بالأكلة هذه ويطيبوها باللحم إلى غير ذلك فهمتي لا وابقوا محافظين عليها خاصة في نفطة قلت ما عادش موجودة لأن البورتلاك في حد ذاته ما عادش يزرعوا فيه أنا باش نحكي لك طرفة في في في في الموضوع هذا بالذات عندي صديقي من نفطة هو من نفطة ويسكن في طوز وزميلي فهمتني لا بتخيل مشى مرة المرشي فهمتني لا بالصدفة لقى يعني عند الخزار البورتلاك فهمتني لا والخزار جاب خماس لقى زريعة زرعها ما يعرفهاش لقى له بورتلاك قال لي والله
2: هز
6: هز يمكن 20 رابطة للخزار هذا كنت مش قال البورتلاك يا حياة البورتلاك قال لها تفضل يا سيدي فهمت هذا قال له راهو بالمناسب راهو اول مره جاني وربما ما يجينيش وراهو جاني واحد قبلك انت صاحب شوي كيفك انت يعني يعرف البورتلاج راه ما يعرفوش برشا راهو شرع 10 رباطي فهمت هم مازالوا 10 كانت تحب تهزهم انت يا لو ياسر 10 تهز 5 هز 5 رباطي ومشى زوجته ما تعرفش طيب البورتلاج
2: ايوه
6: لانها ماش زمنيه قال لي نهزهم الوالده نتاعي
2: ايوه
6: نطيبهم في الدنيا هزم الوالده نتاعها وقال لها الوالده هي اي اليوم راني جبت لك حاجه لك برشا عليها فهمتي جبت لك البورتلاك فهمتي لا
2: ايوه
6: وهي قالت مسكينه الوالده وش نعمل بها البورتلاك الكل قالت له خمس رباط في بال برشا
2: ايوه
6: شو نعمل بها البورتلاك الكل قالت له قال لي ليه يما يا اخي ياسر خمس رباط قال لها اخوك قبل اخوك قبل جاب لي 10 رباط
2: لا حول ولا قوه الا بالله
6: هذا هذا العيش والبورتلاج وبقى موجود موجود لكن قل لان النبت في حد ذاتها حتى زرعتها ما عادش موجوده
2: نعم
6: الاكلات الاخرى كيف كيف هي الاكلات اللي تعطي شويه بروده للجسم فهمتي لا اكله معروفه اكلات معروفه في تونس لكن احنا في جرينا ناكدوا عليه نركزوا عليها برشا لانها من منتوج الواحه وهي القنويه بالبرشني
2: القنويه
6: بالبرشني
2: هذه القنويه تنتج محليا
6: القنويه لازم تنتج محليا لان التربه لو تيروار معناها شو نقولوا بالعربي عنده
2: في المكان
6: يعني التربه تطبع تطبع
2: المزدرع نعم.
6: المزدرع صحيح تطبع الزراعة وتعطينا نكهة معينة وما نطيبوها كام بالقنوية تاع جريد وبالفلفل تاع جريد وبالطماطم تاع جريد وبالبصل تاع جريد
2: قلت لي سامحني بالبرشني هل معنى ذلك أن الماء سيمثل رب ربما القطيع الأهم في المنطقة؟
6: هو قد هو تو نقص شوية الماشي بصفة عامة نقصت شوية الأسباب برشا يعني لا فايدة في ذلك الهلال لكن قبل في الجريد كانوا أكثر حيوان يربوه هو الماعز والبرشني كيف كيف ياكلوه يقولوا بارد وما فيش شحم
2: صحيح
6: هذاك علاش يميلوا للبرشني
2: وصحيح تبين
6: وصحي وهو صحي فهمتني لا
2: نعم
6: من الأكلات الأخرى اللي نعملوها عندنا أكلات صباحية تفطروا بها الصباح سموه عيش مغلي.
2: عيش مغلي.
6: عيش مغلي
2: كيفاش
6: عيش ديما
2: تو العيش والكسكسي
6: الكسكسي ديما عيش نعملوا له نوع نتاع مرق الاساس نتاعه هو بصل وطماطم وفلفل ما فيش زهومه ما فيش لحم فهمت لا وكيطيب المرق ما سقوش به العيش مازال الماق يعني فوق النار نصبوا عليه العيش وخلطوه فيه فهمتني لا هذاك يسموه مغلي
2: باش ترجع عصيده يعني
6: شبه عصيده هو تتحط في امتلاء ونبرده وناكله ونفطر بها الصباح وهي ايضا كيف يقولوا ان كل مغذيه
2: بالله تسمح لي استاذي العزيز سيدي رضوان صبري قالوا لي حاجه بالله وصححني انا ما تعرف معلوماتي في المجال هذا قليله قالوا لي راه ثم في حاجه اسمها عصيده او في عيش بالملوخيه
6: هذه عيش ان فرقه معينه في جريد هو فرقه من ذوي البشره السمراء اللي يعرف في اسطنبالي اسطنبالي احنا في جريد نسموه البنجا
2: البنكا يود البنكا راه احنا تو عندنا حاجه تو في تونس انا كي نتكلموا نقولوا راه عمل البنكا
6: يعني اي عمل البنكا ما هو مره جانا معتمد معتمد مره جديد البلاد ويحضروا في مهرجان
2: تونس ما يعرفش كلمه البنكا
6: عاد ثم المدخنين قالوا نعملوا كذا وكذا ونعملوا البنكا
2: اوه
6: مشاكل فيه قال تعمل لي بنكا
2: مشاكل تعمل لي مشاكل
6: البنكا هي فرقه تاع اسطنبالي فهمتي لا يعزفوا فما فرقه في توزر وفرقه في نفطه وقلت ان العائلات معروفه من ذوي البشر السمراء وعندهم يعني مهرجان نتاعهم في شهر جوان تقريبا اخر ما شهر جوان فهمتني لا يعملوا يدوروا في في في, في,
2: الحي.
6: في الحي في الاحياء الكل فهمتني لا وعندهم عتروس يربوا عتروس خصيصا العتروس هو يعني الماعز
2: البرش متقدم في السن نسبيا
6: العتروس حيد فهمتني لا يدوروا به فهمتني يزينوه ويدوروا به فهمتني لا والاهالي يعني يعطوهم شويه قبل كان يعطوا التمر تو ولوا يعطوهم فلوس الى غير ذلك وفي اخر يعني الدوره تاعهم يعملوا احتفال
2: يعملوا بنجا
6: يعملوا احتفال بنجا فهمتني لا وطيبوا فيه الاكله هذه هي عصيده بالملوخيه
5: اللي هو اسمها شفت الملعب
2: شفت كيفاش كل بلاد
6: ورقاها
2: كيفاش قلت لي سمعني
5: هو في الاختتام تاع كل مهرجان يتوج بلقاء في الليل هو اسمها الملعب
6: يسموه الملعب
2: يعني مكان تاع لعب ملعب
6: تاع لعب فما نخلات في توزر كانوا معروفين يسموهم نخلات سيدي مرزوق لان الولي صالح نتاعهم هما سيدي مرزوق والملعب يعملوا في البقعه هذيك يسموها نخل سيدي مرزوق فهمتني لا اللي اندثرت تو فهمتني لا وفي الليل يطيبوا هاك الاكله هذه هي عصيده ويطيبوا بالملوخيه اللي هي يعني حاجه نادره شوي وحاجه يعني شاذه شوي على المألوف لكن يعملوها
5: باللحم تاع العتروس
6: باللحم العتروس
2: شفت كيفاش كل بلاد ورطالها
6: كل بلاد ورطالها
2: لا وحتى كلمه البنجا نحن نستعملوا فيها لحاجه اخرى في المناطق هذه عندها معناها
5: وخاصه الهزيج نتاعهم ما نفهمهمش احنا
2: راه بطبيعه
5: لانهم هم
2: كلمات صعبه ربما
5: لا مش صعبه
2: والحديث مسترسل
5: ما نعرفش بالعجمي
6: هما اصلهم هذوما
2: توارق من
6: جنوب الصحراء هذوما وقت ما تعرف انا جريد في وقت من الاوقات كان ممر للعبيد كانت القوافل فهمتني لا العبيد يدخل شمال افريقيا وخاصه الافريقيه يمر عبر الجريد وكانت العبيد كان موجود هنالك وتكونت عائلات الى غير ذلك من وقت ذاك فهمتني لا وعندنا حتى عائلات نعرفوا ساخص اسمه سليغان
2: السنغال
6: هو سنغالي في الاصل
2: كما الان فرق طغبنتن الموجوده بالجنوب الشرقي
6: أي.
2: اللي عندها الان باع وذراع وتحمست حتى في فتره التحرير البلاد التونسيه ولا تزال الى اليوم والان اسمها اصبح ضمن قائمه التراث العالمي لليونسكو واللي وقت نسمعها في الغالب ما نجمش لكن وقت اللي تتمعن اكثر تفهم الكلمات وتندمج مع الرقصة ومع طريقة النقر التي يعيشون بها وهم
6: أيوه هذاك عاش اللهجة نتاعهم نقول لهجة عجمية احنا
2: صحيح حلو ياسر بالله مادامنا في الذكر احنا الرقص والغناء إلى غير ذلك نحب نتجه صوب الأستاذ الجامعي والصديق العزيز محمد ضيف الله اللي نعرف أنا لكن أنت صلح لي الأفكار نتاعي تبارك الله عليك أنت عريف في المجال هذا نعرف كنت قمت بأعمال في المجال هذا في بعض المناطق من من قبل التي تثبت بأن صحيح هم الأعراس التقليدية كانت تقام بعد الصابة، يعني ربما تقام في نهاية الخريف أو بداية الشتاء إلى غير ذلك، ولكن يبدو أن في الدراسة هذه متاعك أنت أثبتت ربما الآن في الوقت الحاضر ربما أثبتت نتيجة غير ذلك، لا بأن الأفراح لا ترتبط وجوبا بالموسم الفلاحي، أليس كذلك أستاذ العزيز؟
3: نعم، هو فيما مضى كانت بطبيعة الحال مثل ما هو الحال في بقية مناطق البلاد الأعراس تالي فترة الحصاد أو فترة
2: الثانية
3: بعد الصابة مباشرة.
2: نعم.
3: في نفزاوة أيضا كانت وفي الجريدة أعتقد أن ذلك كان يتم مثل هذه الطريقة، وقد قمت بدراسة سابقة على إحدى القرى في فترة من بين نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 حيث وجدت أن أغلب الأعراس في بلدة الجرسين في إذن من 1887-1924.
2: تسمح لي له في الثقافة، ما معنى كلمة لا معنى كلمة الجرسين؟
3: الجرسين أعتقد أنها
2: هل تتعلق مثلا بشكل التضاريس الناتئ، هي لين زوز ربوات هي ولا؟
3: نعم، هي أعتقد كلمة من التوارق تعني منبع ما ما بين مرتفعين
2: كذا. نعم.
3: تقريبا هذا هو المعنى. وبالفعل هي هناك توبوغرافيا هناك مكانان مرتفعان إحداهما الشكرية والأخرى برغو كذا،
2: وبين معناتش على برغو.
3: نعم. كانت هناك المنبع العين ما بينهما هكذا
2: برقره لأن الماء يبرق يخرج ينبع
3: وهي كانت زيرة بمعنى أنا كانت فيها عين أيضا.
2: صحيح.
3: نعم. إذن في هذه البلدة وجدت أن في الفترة التي ذكرتها هناك أغلبية الأعراس كانت تتم بين شهر ديسمبر جانفي وفيفري.
2: نعم.
3: وبقية الأعراس قليلة جدا في الصيف مثلا لأن المسألة يرتبط بالاقتصاد. لكن ما تحول تقريبا من أواخر الستينات تعرف إثر فترة التعاضد هناك موجات من الهجرة اتجهت إلى الخارج.
2: نعم.
3: على الأقل من نفزاوة هنا.
2: نعم.
3: سواء نحو ليبيا.
2: نعم.
3: بفئات عريضة.
2: نعم.
3: أو نحو فرنسا تحديدا، وأصبح هؤلاء لهم مصدر آخر من الدخل.
2: أيوة.
3: نضيف إلى ذلك هناك الموظفون، موظفون إذا تكثف عددهم في هذه المناطق وأصبحت الاقتصاد لا يرتكز على الواحة تحديدا، خاصة مع ضعف الماء في الثمانينات وتغيير الاقتصاد إذا.
2: أيوة.
3: فأصبح يعتمد على هذه المصادر وأصبحت الأعراس تتم في الصيف. لماذا في الصيف؟ لأن هناك توفر الوقت أيضا خلال العطل.
2: صحيح.
3: ثم عودة عمالنا بالخارج في هذه الفترة
2: تغيرت الرسنات.
3: نعم.
2: نعم.
3: نعم. فأصبح هناك إن شاء الله نوع من مهرجانات إن شاء الله تلقاها في نفس البلدة، تلقاها عرسان أو ثلاث أعراس متوازية في تلك الفترة، فهي مجال أيضا من مجالات تمضية الوقت لمختلف. هذه كانت مفتوحة للجميع، ليست هناك استدعاءات كما يتم في الوقت الحاضر، مفتوحة للجميع. كل عرس سواء تعرف صاحبه ولا تعرف صاحبه تحضر، إذا هناك تشارك بالأكل و بالحضور المختلف المختلف الفقرات.
2: تصديق.
3: نعم.
2: قولك.
3: نعم.
2: أستاذي محمد، أستاذي العزيز، وسمحني قطعتك. تومك تعرفني لما ندور في عدة مناطق من البلاد التونسية. تو مثلا في سيدي بوزيد يقال لي بأنه يكفي أن نقضي 3-4 أعراس في الصيف، راه تعوضنا 4-5 مهرجانات على المنطقة الساحلية، لأنه في العرس هي حفلة جماعية ترقص الرجال والنساء وتمضية الوقت لمدة أسبوع إلى غير ذلك. تصديق لما ذكر. يعني.
3: نعم، هو قبل يكون العرس المثالي وكان يقول لك عرس عمره سبع أيام وسبع ليالي، بمعنى أنه يطول العرس.
2: صحيح.
6: عرس علي بالسلطان.
3: نعم.
2: وجانا أصحابنا واللي عادانا واللي كان مش معانا
3: ويشاركوا من بعيد، يأتون كل أقاربهم تقريبا حتى في قرى أخرى أو في مناطق أخرى يأتون للمشاركة في تلك. نعم. والبلدة في حد ذاتها والقرية يشارك فيها الجميع، كان مفتوحة للجميع هذه الأعراس بحيث معنى نشاط جماعي بأتم معنى الكلمة. هذا يشارك
2: العرس ومهرجان الشعب.
3: أنت لو كان
2: مهرجان الشعب.
3: نعم. لو كان أنا أذكر لو كان تركز على الأطفال مثلا.
2: أي.
3: الأطفال تلقى بجوهم الخاص إن شاء الله.
2: أيوة.
3: جوهم الخاص أنا أذكره، ربما لست أدري الجريدة هل كان يتم ذلك أم لا. الأطفال يعملون مشاريع صغيرة ما هي المشاريع الصغيرة؟ يبيعوا الفول ما يسمى القرماشي، احنا عندنا القرماشي، يبيعوا الزرع أو القليبات فما كما يسمى عباد الشمس، يبيعوا الحمص أيضا، حمسوه هما
2: خدمة معينة عندهم،
3: يبيعوا نوع من هذاك الشروب والعصير
2: وكيشربوا قداش ربي نبيل وفرحة
3: كبيرة، حيث تلقى هذايا جو آخر للأطفال بحد ذاته. النساء ايضا فكل زينه في التفاخر بالتفاخر بكل اللبسه صحيحه، صياغه ذهب ولباس وغناء ورقص، وان كان رقص في اطار النسائي
2: يعني كله في اطار،
3: والرجال ايضا لهم جوهم الخاص، العراسة والعراسة أيضا مع العريس، وتلقى ليس عدد قليل، ليس ثلاثة أربع من الناس، تلقى بالعشرات واللي جاي يهني وماشيين جايين إلى آخر طيلة العرس، وحيث العرس يشارك فيه كل القرية تقريبا رغم أنه هو شخص أو عائلة معينة، فهذا أيضا
2: جميل.
3: نعم
2: جميل جدا. أستاذ العيد،
5: هو بالنسبة إلى الأعراس بحكم أن الفترة ما نعرف الستينيات السبعينيات حتى الثمانينيات، نعم، المناطق الداخلية ما كانش عندهم مهرجانات.
2: أيوة.
5: نعطيك إشكال مثلا في توزر مثال، نعم، مثلا نعطي على توزر مثال، المهرجان متاعها راه مش في الصيف، مهرجان هو المهرجان في الشتاء. إيه
2: بالطبيعة.
5: مهرجان الواحات
2: بعد الصبا.
5: أي مهرجان الواحات. نعم. كما حتى في قبلي هو في الأصل الكبير هو في ال هو في ال في فصل الشتاء في العطلة بتاع ديسمبر.
2: حتى الآن فصل الشتاء. أي فصل السياحية، فصل السياحة.
5: أي السياحة هو الفترة. ولكن في فترة الصيف الأعراس هي التي تمثل مهرجانات.
2: نعم.
5: كما فيها الجحفة، فيها الطبال، فيها اللي موجود في ال في ال في المهرجانات هو موجود في الأعراس، ولكن بشكل شكل شكل بصرا. هذاك ليش هو في الصيف كانت الأعراس متنفس للنساء لأنهم يخرجوش باش يخرجوا، للرجال باش يتلموا، للفتيات باش تتخطب، حتى في المهرجانات هذيك ما يعبر بالأعراس باش يشوفوها في أن هي مقدودة ولا مش مقدودة،
2: صحيح.
5: أن هي معناتها نجم تكون في يوم من الأيام
2: الخطابات تجي تشوف
5: في هذه المهرجانات اللي عبرت عليها أنت حضرتك بالمهرجانات الشعبية.
2: شعبية في الواحة، الواحة الجميلة، الواحة ديما ذكرنا بالعمل الفلاحي. سيدي رضوان، شنو رأيك لو كان نسمع هاك الأغنية محلى عيشة الفلاح؟
3: يا سلام.
2: كل شيء قائم على الفلاحة وكل شيء قائم على الواحة.
3: يا سلام.
2: نستمع ثم الترحال يستمر.

0: نحب نرجع بعد هذا اللحن الجميل أستاذ رضوان صبري وما ذكره أستاذ محمد ضيفالة. هو اليوم تبدلت الأحوال، ولكن قبل ذلك الأعراس كانت أعراس، وهذه ما سميناه مهرجان الشعب، كان بعد الصابة قبل
1: أي قديما كان مرتبط بالصابة. توفي الجليد وحتى في النفزاوة

0: وكان ما عندوش ما من الصرف ما لا يتوفر، قلت ينجم راه يسلف عليه لان الصابه هي تستنى والاموال متوفره هيك ولا؟
1: نعم، هذا فيما يتعلق بذوي الدخل من الواحه،
0: ايه
1: ولكن يمكن ان نتحدث ايضا عن الموظفين، والموظفين اصبح عددهم كبيرا، وكذلك العائدين من
0: خارج.
1: العمال من الخارج ايضا، واصبح مناسبه في الصيف ما اعتقد. ولكن هناك اشاره
0: فصل وزفاف.
1: فيما يتعلق بالمهرجانات بصفه عامه،
0: نعم تفضل.
1: احسن الطقس فيما يتعلق بما هذه المناطق الواحية أعتقد أنه الخريف، لأن بقية فصول السنة، الصيف نقول حرارة مثلا، الربيع نقول الرياح،
2: العجاج.
1: العجاج نعم، تعرف أن قبلي فيها سنوين 120 يوم ريح،
0: ريح
1: في الشتاء بارد جدا، وبالتالي أحسن الفصول هو فصل الخريف، يجتمع ذلك مع إنتاج التمور. لكن فيما
0: حتى في وقت من الأوقات سي محمد
1: هاي.
0: الفريق القومي التونسي بتاع كرة القدم، وأنت تعرف هذه الأشياء هذه، التربصات نتاعو في الخريف كان يمشي فيها لجهة التوزر والواحات.
1: أي وحتى الزيارات وكالرحلات إذا تكفي. هو مهرجانات، احنا تحدثنا عن مهرجان الواحات بتوزر، مهرجان جني التمور بقبلي،
0: مهرجان
1: الصحراء بدوز، بحيث
0: مهرجان الجمل الذي كان جمل ولكن اصبح مهرجان.
1: نعم هو راهو الجمل اعتقد هو عنده اكثر من قرن مهرجان.
0: اي صحيح،
1: هو كان يسموه
0: 1921 20 هذاك
1: عيد الجمل.
0: صحيح،
1: شو يقول هو عيد الجمل يا سادة، عيد الجمل في دوز ولا عادة. لأن في البداية كان في قبلي أعتقد هو المهرجان في بدايته، ثم انتقل إلى دوز. إذن كان في فترة التزاوج في ديسمبر، هو لذلك جعل هذا المهرجان في ديسمبر منذ إنشائه، ثم انتقل في فترة ما في مارس ليعود إلى ديسمبر من جديد. أعود إلى الأعراس. إذن الأعراس طبقا لتنوع المدخول للعائلات، اذا اصبح الصيف اذا هو اعتقد فصل اكثر،
0: فصل مميز اكثر ربما.
1: نعم
0: العرس.
1: نعم نعم.
0: خلينا نقف ديما في هالتغيرات الاجتماعيه، وهي تغيرات طبيعيه ومعروفه، انه الان هنالك فئه من المجتمع الواحي في الجنوب الغربي رغم بعدها على السواحل إلى غير ذلك، أصبحت ربما لتمضية الصيف تختار المدن الساحلية. سي محمد أليس كذلك؟
1: نعم نعم، هناك عدد كبير أعتقد، هنا أتحدث عن نفزاوة، يستعدون لقضاء أسبوع أو أسبوعين أو أكثر في المدن الساحلية، بمعنى على الشواطئ البحر، سواء كانت قريبة في جربة أو جرجيس أو أبعد نوعا ما في مناطق الساحل، وخاصة فيما يتعلق ببلي المهدية رجيش إذن والمستير، بحيث يقضون هناك الكثير فئات متوسطة. وأعتقد أن هذه التقاليد ربما أربطها شخصيا فيما تعود عليها هؤلاء أنفسهم في السبعينات وفي الثمانينات، عندما كانوا يذهبون مع الكشافة ومع المصايف ليقضوا فترة من السنة، فأصبح ذلك في تقليدهم، وأصبحت عائلات في الوقت الحاضر. إذن عندما تذهبوا في الصيف في مثل هذا في جويليا أو في أوت، تجدوا كثير من القبلاوية وليس القبلاوية فقط، من ولاية قبلي بصفة عامة يقضون صيفه هناك.
0: تفضل الأستاذ العيد. عندك
2: هو ثمة تغييرات ثقافية، تغييرات ثقافية حكى عليها تو سي محمد، ربما جيلي مثلا، جيلي اللي عاش مع الكشافة في الثمانينات
0: هيك
2: والتسعينات، أنا كنت في الكشافة.
0: نعم.
2: تغيرت.
0: أيوة.
2: ثم أشياء ثقافية أصلا تغيرت، كما العرس كان في فصل معين ولا على العام كامل ولا في الصيف. حتى الأكلات، حتى الأكلات اللي تو كان نحكي عليها سيدي صبري موجود، ولكن يعرف سيدي صبري مثلا أن الكسكسي أو العيش في الجريد أبيض، نسقوه من فوق بركة، سقوه كما فوق تو ولا أحمر، لا بال بالمرق نتاع تو ولا أحمر. ليس ثم اللي مشى قرأ في تونس أو قرأ في الساحل وكذا تغيرت العادات، تغيرت العادات مع تغير. شوف بالنسبة إلى البحر، ربما حتى المصاهرة أن أخذها من الساحل ولا ولا ولا يخرج، ولا ثم نوع نتاع ما نعرفش باللغة العربية باللهجة نتاعنا اللي معاه عنده، فلان خرج حتى لازم نخرج لان ثم تاثر وتاثير، ثم شكون اللي حكى قال راه الشطوطه هذيك باهي، نخرجوا على الاقل لانك انت باش تقضي.

0: ربما قربت ما نعرفش 360 يوم حاجه هكا ولا 350 يوم باش تقضيه في المنطقه نتاعك. اكل خروج الى البحر ومشاهده مناظر اخرى هي تعطيك شارج وحيويه انك انت باش ترجع الى المدينه نتاعك وتستغل قرابه اكثر من 350 يوم مع تفكيرك انك انت متحضر ماديا الى رحله اخرى ومكان اخر في البحر.
1: صحيح استاذ العيد، العيد غزاله، انا نتذكر انه في مره من المرات اثر حديثك عفوي بيني وبينك قلت لي فما حتى ناس ربما عمليه الاصطياف على امواج البحر بالقرب من الساحل قد يتم التداول ربما على المسكن الواحد. جماعه تاتي بعد هذا الاسبوع والاخرى في الاسبوع الذي بعده الى غير في نفس العائله ربما.
0: ربما نفس العائله حتى الاصدقاء. ينجموا واحد كراي ينجم كراي، ولكن ثم تو موجة خارجة جديدة وهو الشراء.
1: اشتراء
0: اشتراء. أنا نعرف مثلا رجيش عشت فيها في 82 كان البحر كل ممنوع.
1: رجيش هي الراجيش الراجيش ومعنى الرواء الجيش لأنها كانت ملحق للمدينة الأميرية المهدية. نعم تفضل.
0: ما كانوش يسكنوا فيه، كانت ما كانش الناس كيما تمشي المهدية تمشي المستير، ولكن بروز مثلا جماعه سيدي بوزيد جماعه القصريين برشا جماعه ولوا يشروا في اراضي موجودين غاديك
1: ويبنوا
0: تو حاليا الموجه تو اللي ماشيه
1: هذه كانت من ميزه الصفاقسيه هذه اللي اصبحت الان لميزه من
0: الميزه. علاش؟ لان البحر نتاع صفاقس ما يعاومش، كانوا يخرجوا سرقطه كانوا يخرجوا للبلايص
1: الشابة، لكن تو وصلوا حتى الهورية
0: تو ثم الموجة موجة تو الهورية الموجة تو مشي لإقليبيا ربما هنلعب في إشهار بليش شو اسمه هذاك شو اسمه علوش ولا
1: درعلوش وعند تكردوش
0: كل هذه مناطق جميلة جدا. وكانت قبل بحكم أنه أراضي ذو صبغة في العية
1: أراضي بكر كانت
0: كانت معناها ثمن نتاعها رخيص برشا، اللي تفطن في الوقت ذاك
1: شراء دبرها
0: تو حاليا ولات اثمان شو اسمه ولات ينجموا زوز اخوه ينجموا يشاركوا في دار واحده
1: المضاربه
0: ويتقسموا.
1: طيب شكرا بارك الله فيك سيدي رضوان.
2: بالنسبه للفسحه
1: صبري تفضل.
2: بالنسبه للفسحه كانت قليل من العائلات بل يعني ديما قبل كانت قليل من العائلات اللي تمشي تخرج لبرا يمشوا خاصه لتونس كان حمام الانف كان يمشوا له برشا. ونتذكر انا صغير كان النص تاع سيدي بشير خريف يوصف فيه حمام الانف
1: هيك
2: وش يقول والغريب في الامر انه يسمونه حمام الانف وهو حمام الافخاذ والنهوض وبقيه اعضاء الجسم الاخرى.
1: هو مش عرفت
2: اي هو يعني فهمتني منها. الفسحه كانت في جريد قبل كانت توقع في فصل في وقت اوسو معروف في تونس الكل فهمتني. لا في اوسو عندنا زوز فسحات تقريبا.
1: نعم.
2: الجريدية كانوا يمشوا للحامة رغم هي حامة والماء سخون.
1: حامة جريد
2: الماء سخون، لكن العائلات اللي تاع الفلاح الكبار إلى غير ذلك يمشوا يكروا ثم منازل نسموهم البرج. يسموش المنزل يقول لك مشان الحامة كراه برج. وأنا ربما خاطر وقت اللي غرسوا الواحة الكبيرة نتاع الوزيس.
1: نعم.
2: اللي غرسوها الفرنسيس آنذاك عملوا فيها برج فرنسيس للضيافة. ربما اخذوا الاسم هذا من برج هذاك اللي يقولوا الابراج. ويمشي الناس رغم المسخون لكن للتداوي. هو معروف في البلاد التونسيه هو معروف بالبحر.
1: نعم
2: الناس تمشي للبحر. احنا نمشوا للحام.
1: ايوه
2: اش بقى لنا في جريد؟ بقى لنا الواحه. على ذكر الواحه فما دراسه عملها معمر مش معمر يعني اشتغل مراقب مدني كان في جريد اشتغل اسمه باتي دو كلام ربما الاستاذ سمع به فهمتي. لا عمل دراسه على جريد في اواخر القرن التاسع عشر.
1: ايوه
2: ويذكر حاجه طريفه جدا انا ما خلطتش عليها وما سمعتش الناس يحكوا عليها قبل لكن مشيت الف الدراسه هذه ان في في اوسو هو نوع من الاحتفال والاحتفال هذا يشابه احتفالات اخرى ما كانت موجوده هي احتفالات وثنيه موجوده في عهد الرومان.
1: نعم.
2: وموجوده في في في مصر في
1: صحيح
2: لا.
1: صحيح
2: شنو الاحتفال هذا فيه؟ يخشوا فيه جريدية يسمح لهم نساء ورجالا أنهم يمشوا للواحة في الليل.
1: الحال لا يكون كذلك.
2: لا يكون كذلك. علاش؟ لأن في العادة الوثنية هذه في وقت الرومان كانوا يسموها يعني لساتيورنال. نسبة إلى الإله ساتيورن. أش فيها العادة هذه؟ تتعمل في آخر ديسمبر في أواخر ديسمبر. أن المفاهيم الاجتماعية تتقلب. ما عادش تخضع المفاهيم العادية. من ضمن من أشياء مثلا تقلب أنه يقولوا الأسياد يخدموا العبيد
1: هيك
2: في الفترة هذيك. يعني حاجة غريبة جدا. اللي عندنا احنا في جليد هو الغريب جدا أنه النساء تخرج في الليل ويمشوا للوحدة. أما العادة النساء تعالى ما يخرجوش لا في الليل لا في النهار.
1: للرجال فقط.
2: للرجال فقط. أش يقول بالضبط ترجمت يعني ما يقول في المساء ينتشر الرجال والنساء تحت النخيل في الواحة مطلقين العنان لأجواء احتفالية تشبه احتفالات ساتيرن المشهور. والأجواء هذه عادة المعروفة هي أجواء فيها يعني نوع من الانسياب نوع من التفسخ نوع من يعني نسيان العادة الاجتماعية التقليدية المكبلة
1: على غير العادة
2: على غير
1: يتم
2: العادة
1: الاحتفال بطريقة أخرى.
2: هذه العادة ما خلطش عليها وما سمعت لكن لقيتها موجودة في الدراسة هذه وحتى الجديد ما تحث حتى الكبار ما سمعتهمش حثوا عليها قبل. هذه يعني نوع من الفسحة. هذاك والصيف نتاعنا البحر نتاعنا هو الحام حام تجري.
1: بارك الله فيك. بلي سؤال لمن يريد الإجابة هي الواحة معروفة بالنخيل والنخيل معروف بذاك المنتوج الهام باللاجمي. هل اللاجمي يلعب دور أيضا ملطف للحرارة ربما في وقت من الأوقات أو ربما يمزج في بعض الأطعمة ربما ليساعد على ذلك؟
2: شوف هو اللاجمي مرتبط بفصل الربيع. الربيع
1: وفي الصيف حتى في الصيف متداول في جابس
2: موجود. لا موجود موجود لكن شوف بدافع
3: أحسن أنواع
2: أحسن أنواع اللاجمي في فصل الربيع. علاش الصيف يقل يتوجد هو خاصة في شهر رمضان يعتنوا به في شهر رمضان لأن فهمتي لا يبرد شوية ويلطف العطش. علاش في الصيف ينقص شوية قيمته شوية لأن الحرارة تخليه يعني ما يحفظش على اللذة نتاعها
1: اللذة والحموضة شوية
2: يولي نقولوا احنا يقراص فهمت لا
1: يولي يستعملوا الحاجة
2: أخرى يولي يستعملوا الحاجة أخرى. بل حبيت نضيف حاجة أخرى فقط اللي كنت أذكر فيها على على أوسو. أوسو هو شهر الحواسة
1: شهر
2: الحواسة اللي حوسوا فيه الحواسة. علاش باتي دو كلام هو كان خدم في الجريد ويتقن العربية أكيد يدخل العربية وكتب أوسو يعني كتبها في الدراسة كتبها هاوسو بالهاش فهمتي لا ويبدو أنه اشتقها من كلمة الحواسة هذاك عش كتبها هاوسو لأن احنا عادة أوسو نكتبها بحرف الآن يبدو بحرف الآن
1: بالألف
2: أوسو بالفرنسا وكتب هاوسو بالهاش فهمتي لا ويقصد بها الحواسة في الواحة اللي كنت أحكيكم عليها قبل الساعة بشوي.
3: هو فيما يتعلق باللاجمي سي المنجي
1: تفضل
3: هو كما قال الأستاذ رضوان هو يرتبط بالربيع أساسا ولكن الإشارة هنا الليجمي لو كان يباع قال في قبلي كان يباع في الصباح وفي المساء حيث تجد المنتج أو البائع يدور في الأحياء ويبيعه دقمة لاجمي إلى آخره ويبيع ويتناول اللاجمي مع فطور الصباح إن شاء الله أو أيضا مع العشاء كما اللاجمي مع الكسكسي مثلا يوكل ويتناوله هكذا. واللاجمي أيضا يستعمل لها أشياء أخرى من بينها أيضا يستعمل لتخمير العجين حيث لتسريع التخمير المرأة تستعمل وتبقاها تشتري كمية تتركها حتى وإن تخمرت هي في حد ذاتها تلك الكمية إذا لا بأس من ذلك بحيث يقع تخمير بالعجين. واللاجمي أيضا سلمونجي يختلف نوعيته من نخلة من نوع نخلة إلى نوع الآخر تعرف العديد من أنواع
1: رغم أنه هو يسيء نوعا ما شوية اللاجمي يسيء نوعا ما للشجرة يعني الشجرة التي تم تحجيمها.
3: هناك هناك طريقتان للقتل هكذا يقال قتل النخلة قتل هناك عملية تقضي على النخلة تماما. ربما لأن صاحبها ينوي ذلك لأنها قد تخلى عنها لكبر سنها أو لأن نوعية التمر غير جيدة إلى آخره ولكن هناك من
1: يمكن
3: طريقة أنها يمكن تتجدد بعد عام أو عام
2: تخلف تعود تخلف من جديد.
3: نعم هناك طريقة
1: طريقة الحجام
0: هي الطريقة الثانية هي طريقة الحجام. ثم المختصين اللي ما يقتلهاش يخرج منها الليجمي اللي هو اسمه ليجروم غومي باللغة الفرنسية جاي من الغومي من القطرة بتاع
1: العيون
0: بتاع بتاع بتاع بتاع
3: الدمع
0: الدمع الدمع هو في الصيف راهو صعيب شوي بحكم انه حتى كي يهبط ما ما يوصل للجل ولا ما يوصل كان جراس. بالنسبه للانسان
1: هو في الغالب يستهلك في الفجر يعني صباحا.
0: إيه ولكن, صباح ولكن, ولكن ولكن ولكن كما كيف شفنا في الحلقه الاولى انها راه ساعات الى نص الليل معناها تحس ان الشمس زرقاء. كفت سخانه ساعات احنا معنا شويه كالبداهه وقت فديك ونقولوا شبيها نص الليل الشمس زرقاء هي قمره
1: يعني. إيه من حراره الشمس قاعده.
0: اي مكنت خان انا ساعات في تونس يقولوا الدنيا سخونه ونقولوا شوف تحبوا تعرف سخانه اهبطوا الجليد معناها تخلي الشلاكه نتاعك في الزفت.
1: تلصق.
0: هذاك ايش معناها سخانه؟ كل هذه كلها عاديه. إيه. سخانه نشوفوا فيها
1: نفحات قليله.
0: هو احنا اعز ليجمي هو ليجمي البسر هو تاع البسر حلو هو من اعز من ثم ليجمي تاع الاخوات. هذا من اعز
3: نخوات نوع من نوع النخيل.
0: نوع من نوع النخيل هذا من اعز.
1: البسر هذا موجود في الجنوب الشرقي
0: يختلفوا. احنا عندنا البسر الحلو انتم في البسر بالنسبه للجابس بعدين
3: نفس النوع.
1: ايوه سيدي صبري
2: هو على ذكر اللاجمي فقط حبيت نقول نضيف ان حلاوه اللاجمي مرتبطه بحلاوه التمره. انت نوع التمره وين ما تكون التمره احلى وما يكون اللجمة تاع النخلة هذيك أحلى. هذا يا قوس. بالنسبة للسخانة فقط حبيت نضيف حاجة أخرى عملناها. إحنا عندنا سخانة في الجايلة نسموها الجايلة السنجرية.
1: سنجرية.
2: سنجرية.
1: شنو؟
2: إيش معنى سنجرية؟ هي جايلة سوندوغري.
1: وهي باي سنجرية.
2: وقبل إحنا صغار يقولون ما تخرجش في الجايلة السنجرية. فهمت يا راهو ثم السمام. السمام شنو هو؟ كما يخوفوا لك الصغار
1: سراب الحرارة.
2: لا يخوفوا الصغار يخوفوا بالغول. إيه؟ احنا يخوفونا بالسمام يعني هو شخص يعني يعني كما الغول. إيه؟ يخوف بالصغار باش ما نخرجوش في الجايلة. إيه ويبدو لي انا شخصيا انها مشتق من لفظ السموم لان ريح الشهيلي عندها برشا اسماء حسب الجهات. إيه؟ ومن ضمن الاسماء ريح السموم وهذاك يسموه السمام. إيه؟ عملناه فقط تحب تضيف حاجه اخرى على الحراره يعني مهبط واحد سيكونس في دقيش يعني في جايلة سنجرية كنا نقولوا هاي تو في الكياس مطيب عظمتين كسر كعبتين عظام في الكياس وصورهم طعب فهمتني ولا لا تلموا الدنيا سهولة
1: سحيرة ثم نسبة المئوي وثم نسبة فارنايت. الفارنايت ديما يدوب تنجم تخلط المياء السنجرية.
2: أي أفكر تنجم تكون رايك تنجم تكون.
1: جميل جدا. مع الأسف دهمنا الوقت وباش نطلب منكم تويك كلمة الختام لكل واحد منكم لأنه دهمنا الوقت في النهاية. نبدأ بسيد لسيد سي الأستاذ الجامعي أستاذ الأجيال سيدي محمد ضيف الله. تفضل سيدي محمد.
3: شكرا جزيلا سي ملجي على هذه الدعوة التي ضعنا فيها تقريب مع بعضنا
1: طبعا
3: جوانب من ماضي هذه المنطقة من حاضرها أيضا وهناك تحولات شهدتها هذه المنطقة بين ماض أعتقد تعامل فيه الإنسان وتكيف مع الطبيعة بطريقته حتى يستطيع أن يتجاوز الصعوبات الطبيعية والطقس إلى آخره. وهذه التحولات في الوقت الحاضر أعتقد تبدلت كثيرا نمط الحياة في حد ذاته. الاقتصاد الذي كان يعتمد على الواحة تحديدا تبدل في هذه الوضعية وأعتقد ألقى جماعة نظرة جيدة على ما كان عليه الوضع وما أصبح عليه في الوقت الحاضر. وشكرا لكم سي المنجي على هذه المناسبة الطيبة.
1: يعطيك الصحة. أنا تعلمت برشا أشياء ونتصور أن السيدات والسادة أوفياء الثقافية تعلموا كذلك. أستاذي العزيز سيدي رضوان صبري تفضل.
2: شكرا. فقط إن شاء الله نكون للسيدات والسادة المستمعين استنفعوا شوية بالحسين هذوما في الترحال في المجال في الجريد. يبقى ما ذكرناه عن جريد الزاوة وصيفه وحرارتها تبقى ديما بلاد مضيافة. فماذا بكم زوروا جريد وزوروا الزاوة في الصيف راهي تجربة فريدة من نوعها. حتى كان مع السخانة راكم تنجموا يعني تلقوا فيها الاستقبال الباهي وبارك الله فيكم.
1: بارك الله فيك. مازال احنا ماذا بينا وباش نرجع لك ما نجوش نخرجوا من غير ما تقول لنا نكتة انت سيدي رضوان وباش نرجع لك. بارك الله فيك. تفضل استاذ الأيد.
0: أول حاجة أنا سعيد برشا بوجود أساتذتي معايا تعلمنا برشا وفي نفس الوقت هنالك تغيرات كبيرة بين بلاد نفسة وبلاد الجريد في المشهد خاصة في فصل الصيف. تغيرات ثقافية تغيرت برشا هنالك نسينا برشا عادات كانت حلوه برشا. ربما انا قلت اخر جيل خلط عليها، ثم اجيال اخرين الحكايه اللي نحكوا فيها وكانها يصنع فيها من الخيال، معناها وكانها صحيح. وكانها قصص صحيح. ولكن احنا عشنا. شكرا على الاستضافه سيدي منجي.
1: بارك الله فيك. مسك الختام سيدي رضوان.
2: شكرا، باغتني سي فونشي على كل حال. انا ما النقطه مش موجوده، النقطه دائما لا موجوده
1: في فمه دائما حاضره،
2: فقط نحب نبين بركه انه راهي النقطه في الجديد عندنا راهي تلقائيه.
1: صحيح،
2: من تلقائيه ونقطه معاشه يعني من من اشخاص في جيبها. فما امراه عزوز كبيره هي توفت الله يرحمها عاد، وعندها ولد واحد هيك. عندها ولد واحد وعرسه في حي، وبعد كي عرس مشات الحي اخر يعني زنقه اخرى نجم نقول.
1: إيه؟
2: عاد كي قربت ايام هند ولدها قالت له ولدي انا وصي كوسيه، فهمتني؟ لا
1: كيفاش؟
2: انا وصي كوسيه.
1: وصيه ايوه
2: وصيه، فهمتني؟ إيه؟ لا قالت له ولدي ماذا بيا كي نموت ادفنوا لي حذا مالية في جبانه فلانيه في
1: الزنقه الاخرى،
2: لا في الزنقه اللي هي بهذا اللي هي بهذا. ام بنتي قال لها كيفاش انت مازال عمرك طويل؟ قالت له لا انا حاسه بروحي هذاك هو. تنقلها فهمتني؟ لا امي انت تو انت عارف احنا الميت في جريد نهزو على الكتاف
1: هيك،
2: ما نهزوش في الكراهب.
1: ايه النعش نهزتها
2: على النعشه صحيح. قال لها امي وين هي الرجال اللي مازالت تقد تهز فهمتي؟ لا ميت من الزنقه هذه الزنقه الاخرى وراهم كلاش تهزو في كهرباء امي انت. الميت في الكهرباء عباره على عيب فهمتي؟ قالت حليل ولدي ماك تعرفني من بكري ندوخ في الكراهب.
1: ايوا في الحديث السيدات والساده لكل بدايه نهايه، هكذا نصل الى نهايه هذا الترحال وكان للمره الثانيه على التوالي في مجال افراح الصيف بجهه نفزاوه والجريد بالبلاد التونسيه، وكانت معنا الرفقه الطيبه اولها الاستاذ الجامع الفاضل سي محمد ضيف الله، وأستاذ التاريخ والجغرافيا وسميناه سيدي رضوان صبري، والضيف الثالث المبجل الأستاذ العريف بالتراث الجريدي السيد العيد غزالة. وبكل حب نودع أوفياء الثقافية مع أجمل تحيات المنجي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال، وسنيا الهدياوي في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول تونس مهما عشقت ومهما تبدلت لن أتخير عنك بديلا، أيا تونس الحب نحن نناديك فهل سمعت نداء طويلا. شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
4: ترحال في المجال.
5: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
4: ترحال في المجال. في المجال سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: على صعيد الرفض. على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
1: من جيل إلى جيل يسلم الحرس القديم مشعل التقاليد والفكر المنغلق لكهنته وحراس معبده. يعمل كل جيل على ترذيل كل فكر حر واحتقار كل نفس يرنو إلى التحرر. وكان التكفير وما يزال من بين الآليات الأكثر نجاعة للقمع والقتل المعنوي. ولعل أبلغ آيات التنكيل كانت من نصيب صاحبي امرأتنا في الشريعة والمجتمع، المفكر الطلائعي الطاهر الحداد، حيا وميتا. فقد كفر وسحبت منه شهادته العلمية وطرد من عمله ومنع من أبسط حقوق المواطنة، وظلت أفكاره إلى اليوم تثير سخط الحرس القديم. فالطاهر الحداد يفرق بين أركان الإسلام وفرائضه وعباداته وقيمه التي من المفروض أن تكون ثابتة لا نقاش فيها، وبين الأحكام التي تنظم حياة الناس ومعاملاتهم التي هي ظرفية وبالتالي تخضع إلى نواميس التطور التاريخي. والشريعة الإسلامية وفق الحداد لا تتنافى مع حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل، بل جاءت كما يقول مرنة متسعة المعاني من أجل قبول أطوار الحياة الإنسانية. للحديث عن محنة الحداد ينضم إلينا الأستاذ حمادي بن جبلة، وهو أستاذ مبرز في الفلسفة بالجامعة التونسية، حاصل على الدكتوراه في تاريخ الفلسفة الحديثة ودكتوراه الدولة في إبستيمولوجيا العلوم الفيزيائية الحديثة من السوربون. من مؤلفاته تحولات العلم الفيزيائي ومولد العصر الحديث والعلم في الفلسفة والزمن المطلق في الميكانيكا نيوتونية وتكون مفهوم القوة في الفيزياء الحديثة وغيرها من المؤلفات. أهلا وسهلا بك أستاذ حمادي بن جبلة، وشكرا على قبول المشاركة في هذه الحلقة التي تبحث في السياقات الفكرية والتاريخية التي نشأ فيها فكر الطاهر الحداد. لو تحدثنا عن محنة الحداد.
2: قلت ما يصح وما يجب أن نسميه محنة طاهر الحداد، هو في الحقيقة هي محنة الحضارة العربية الإسلامية كلها، معنى كما عبد الرازق في مصر، كما طه حسين، كما في وجه عام المجددون الذين تطاولوا على طول رقاد الحضارة العربية الإسلامية. أعتقد أعطي مثال بسيط بس نعرف كيف نتوجه. يعني عندما نقولوا احنا من سنة 1543 إلى اليوم، ومن سنة 1543 حتى قدماء المصريين وقدماء البابليين العراقيين وقدماء اليونانيين والعرب بالآخرين، يعني تقريبا 1543 هو قيام الثورة الفلكية الكوبرنيكية وبداية العصر الحديث. في بداية من تلك اللحظة لم يعد في عالم الفكر، في عالم الأدب، من يعنى بالعربي أصلا سواء إيجابيا أو سلبيا. بينما فيما قبل تلك الثورة الفلكية 1543 حتى بغداد، حتى عصر بغداد الأخري، ما كان إشكال يطرح مهما كان نوعه، علمي أو إنساني أو حضاري أو شيء من هذا القبيل أو ديني، إلا والعربي في المكانة الأولى، يعني من الحضور الكلي إلى الغياب الكلي. وعندما تطاول الحداد كما تطاول طه حسين كما تطاول هؤلاء تشجعوا وقالوا ليس لنا أن نبقى على هذا النوع من الخروج من التاريخ، نحن خارجون عن التاريخ منذ القرن السادس عشر تقريبا، معنا تقريبا كمان إلى اليوم حضورنا في التاريخ حضور المستهلك، حضور المتطفل الذي يعني يقتات ينتج الآخر. وأنت تشوف كل شيء، يقول مثلا مثال بسيط، لو كان طفل الضوء يعني الالكتريسي يدفع لا قدر الله، كل الأنشطة بتاع المجتمعات تتعطل كلها، يعني 100%. يعني حتى الفلاح ربما اللي كان المحرات بتاعه كذا ضيعوا هذاك، لأنه ولا يخدم أيضا بالأمور الكهربائية وبالأمور الطاقية إلى آخره، بحيث نحن لم نعد نستطيع أن نعيش بدون منتجات الحضارة، ولكننا لا ننتج شيئا من تلك الحضارة. الوقوف على أسباب هذا لا في شك هذا أسبابه كثيرة، لكن من الأسباب الأولية لم تتكون عندنا بعد فكرة الفرد، فكرة الإنسان باعتباره كائنا حرا مسيطرا على عقله، لا سلطان له على فكره إلا سلطان ذاته، حيث هذا هي القضية. المرأة تندرج في هذا، وربما تندرج بشكل مأساوي، وهذاك على الحداد كما كنت نذكر مع البقية. يعني ليس ثورة على السكون، كان أستاذي المحسوب بن ملاد رحمه الله قلت تحريك السواكن، هؤلاء الذين تجاسروا وحاولوا أن يحركوا السواكن نالهم ما نالهم من التنكيل. يعتقد أنه بتاع الحداد ما فيه شك، يعني على مراد الله، يعني المؤرخين يقولوا إزناط ومحضرها كان أقرب المقربين إليهم، أنا أمور بسيطة معنا. حيث قولوا إحنا يعني نكبة الحداد، خلينا نقولوا هي من صميم نكبة الحضارة العربية الإسلامية، وهذاك علاش كأنما هو مس تلك الحضارة من حيث الوجع، ومن حيث دعاها إلى اليقظة وهي نائمة، وبالتالي تمردت عليه أو نكلت به، إذ حاول أن يتمرد على نعاسها، على رقادها، على سكونها. هذا المذهبين نفهم الحكاية شنين. قل أنا هي يعني مصاعب حضارتنا وتخلفنا وخروجنا من التاريخ، تو عنده على الأقل 6 قرون مش اليوم، وحضورنا في التاريخ البشري اليوم. أنت هكذا تشوف سهل ياسر معنا، ثاني خذ العالم كل اليوم، كل يعني ما تلقى فيه حضارة عندها أرض محتلة إلا الحضارة العربية الإسلامية، هي فلسطين. الأخير الكل حتى حضور استعماري يعني مقنع، يعني موش حضور تعاون أنا تحب، لكن هذا حضور وعسكري وأخراج شعب وإحلال شعب آخر، هذا ما هو موجود اليوم إلا عنا إحنا. وهذاك علاش نقوله إحنا بلا عنقريات، ينبغي أن نعترف أننا اليوم في معناها أقل درجات الحضارة الإنسانية. لكن المذهبية أيضا منبلغوش شوي، شنو منبلغوش؟ هذه حقيقة اللي كنت نقول، لكن رانا ما ناش وحدنا، ليس من أوروبي في أوروبا، ليس من واحد امرأة أو رجل أراد أن يحرك سواكن أوروبا منذ القرن 16 و17 حتى الثورة الفرنسية إلا ونكلوا به وعذبوه. هناك من أحرقوه، وهناك من سجنوا مدى الحياة، وهناك من سجن حتى العمى والموت إلى آخره، بحيث العذاب الذي نال المجتهدين في أوروبا هو نفس العذاب والتنكيل الذي نال المجتهدين والمتمردين يعني في الحضارة العربية الإسلامية. يعني مش حضارتنا احنا برك، حتى حضارة الأخرين، لكن الأخرين اجتهدوا وواصلوا وصبروا، وجاءت الثورة الفرنسية حررتهم من أشياء كثيرة. نحن مع الأسف بقينا إلى اليوم نتمرد على خير ما عندنا، وأعتقد أن نحن نتمرد على القرآن الكريم، حيث نتمرد على هذا مش على الحداد ولا على غيره. الحضارة العربية في حساباتها العميق تتمرد على الأمر الإلهي. تشوف سمحني مثال سنعطيك من هنا ولا هنا، كما غناية بتاع أم كلثوم، يعني مش غناية الحقيقة، هي قصيدة البردة، أنا مدح الرسول، في مدح الرسول عملها أحمد شوقي يعني في تقليد الشيخ البصيري، مولاي يصلي وسلم، وعملها قصيدة أخرى أنا في نفس النغمة، يعني في آخر الأغنية، يعني وقت اللي نتحدث على الرسول العربي كيفاش مشى الإسراء والمعراج وخرج فوق في قابل مولاه أنت ولا عاد يقول إيش تقول أم كلثوم في بيتين حقيقة أنا تقريب أنا حسبت مزيه تقريبا عودتهم 40 مرة والجمهور يصفق لحوت. شو تقول؟ تقول حتى بلغت سماء لا يطار لها بجناح ولا يسار على قدمي. أنت شو يعني بلغ سدرة المنتهى كل واحد باش يقابل مولاه. وقيل كل نبي عند منصبه، يعني عند رتبته، يعني يبدأ من أبونا آدم هذا كله حساس الآخر الأنبياء هو سيدنا عيسى، كل نبي عنده رتبته أي سد صف، هكا بوكم آدم والبقيه كله وراه، وين محمد؟ ما هوش هذا الصف. ويا محمد هذا العرش فاستلمي، انت تشوف معناها، لانه سيصلي بجميع الانبياء بما فيهم بوه، معناها آدم. ايش معناها في الحقيقه؟ تو هذا خيال وامل الى اخره، هذا معناها كانما نحن امه خانت الامانه، هي مؤتمنها على عرش الرحمن ولكنها يعني زل بها عرش الرحمن. انت تشوف اليوم، لا اعتقد الحقيقه بتاع ربي، ونسافر برشا لبرا الامريكا الى اخره تقريبا البلدان، ما تسماش شعب، ما تسماش ناس اليوم تحترمنا، خاصه منذ على 15 سنه اللي قداش ولا تعدات فريمو قليل ياسر تلقى الشعب يحترم العربي، والا تتعدى هكا من مكان معناها ولا معناها ينظر اليك نظره شسرا معناها.

0: تنضم إلينا أستاذة الأدب الحديث في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس الباحثة والناقدة الأدبية جليلة تريتر، وهي من بين أوائل من اهتموا بدراسة كتابات الذات في الجامعات العربية، وقد فازت بجائزة الشيخ زايد للكتاب فرع الفنون والدراسات النقدية لعام 23 و2000 عن كتابها مراء النساء دراسات في كتابات الذات النسائية العربية. أهلا بك أستاذة جليلة وشكرا على قبول الاستضافة. لو نبدأ معك بتحديد سياق نشأة التيارات التحديثية الداعية للتحرر ولحرية المرأة عموما.
1: سيدة سعاد، على الاستضافة وعلى إثارة هذا الموضوع القديم الحديث، يعني طار حديد، وموضوع تحرير المرأة هو من المواضيع يبدو أنها ستبقى دائما معناها مواضيع الساعة. السياق التاريخي لامرأتنا في الشريعة والمجتمع لحديد مهم جدا لأسباب كثيرة أذكر بعضها. الفكر الإصلاحي عامة هو فكر يرنو إلى إصلاح المجتمعات، ولذلك أطال حديد أعتبره تاريخيا هو جزء من هذه الحركة الإصلاحية الكبرى. هذه الحركة التي في الواقع وجدت في أغلب البلدان العربية، ولكن في توقيت مختلف، في مصر، في تونس، بلاد الشام، يعني كانت هذه الحركة الإصلاحية هي نتيجة مباشرة لأولا رفض الاستعمار، كان سبب أساسي الخروج من التخلف، لأن المفكرين العرب طلعوا على التقدم الأوروبي عبر الرحلات وخاصة عبر التعليم. فهذا السياق المركب إنشأنا هو وراء ظهور حركات إصلاحية. هذه الحركات الإصلاحية أنجبت مفكرين أحيانا يختصون بمجال من المجالات. أطال حديد هو مفكر إصلاحي تونسي، هذا شيء أؤكده. أولا لا يمكن أن نفهم فكره إذا ما نحن عزلناه عن خصائص هذا السياق وعن خصائص الحراك الفكري العربي. أيضا ينبغي أن ننزله في تاريخه الخاص وفي تاريخه الأشمل العربي. لماذا؟ لأننا بهذه الطريقة نستطيع أولا أن نفهم حقيقة ما هي مرجعية فكر الحديد، ولماذا كتب ما كتب، ما هي العوامل، ما هي الإضافات التي أضافها هو باعتباره فردا مفكرا في ذلك الظرف الإصلاحي الذي مرت به بلاده، والذي طلع عليه أيضا من خلال كتابات أخرى يعني في الشرق. ولأننا أيضا نستطيع فيما بعد أن نقيم مدى حداثة أطال حديد ونوعية الصراع، يعني يكشف موقفه من المرأة عن نوعية العقلية أو العقليات والصراع الذي دار بينه وبين المحافظين عن المناخ الاجتماعي، عن المناخ الفكري للنخبة التونسية في تلك الحقبة الزمنية المعينة في الثلاثينات من القرن العشرين. إذن كل هذا يحتاج طبعا إلى تدقيقات كثيرة، ولكن ماذا نستطيع أن نقول بإيجاز شئنا في هذا المستوى، المستوى المحلي أقصده. أولا لابد من أن نربط ما قام به الحداد بفكر عبد العزيز الثعالبي الإصلاحي، هذه محطة أساسية. فكر الحداد لم ينشأ من لا شيء، كانت هناك موجة إصلاحية تزعم عبد العزيز الثعالبي الذي سجن وفيما بعد انتقل إلى فرنسا، وهناك أصدر كتابين أعتقد أنهما أثرا تأثيرا كبيرا في الحياة السياسية والإصلاحية وفي التيار الإصلاحي التونسي. تونس الشهيدة ظهر سنة 1900 و1000، وقبله الروح التحرريه في الاسلام، وهو في الواقع في ترجمه، انه هو كتاب الاول والثاني كلاهما صدر بالفرنسيه. طار حديد كان مريدا من مريدي عبد العزيز الثعالبي. السؤال المطروح هو كيف جاء الى مساله المراه؟ هذه النقطه بالذات انا اريد ان انوه بالكتب الاخيره التي نشرها الصحفي المجتهد محمد المي. أعطيك مثال موقف اليهود التونسيين نطال حداد وكتابه امرأتنا في الشريعة والمجتمع، موقف الصحافة العربية من نطال حداد وكتابه امرأتنا في الشريعة والمجتمع. وهذه الكتب هي الكتب التي تركب لنا ما ينقصنا، أي سياق جزئيات السياق الإصلاحي الذي جعل طال حداد يتجه الاتجاه الذي سار فيه، وحتى أصبح يعني رائدا من أهم رواد قضية المرأة في تونس. انطلاقا من هذه الرؤية السياقية الدقيقة نفهم أن الحداد كان مهتما عامة بالمهمشين، يعني لم يكن فقط هو منذ البداية مهتما بالمرأة، لا، هو كان مهتم بكل الفئات الضعيفة، كان مهتما بالأطفال، كان مهتما بالعملة، بالعملة لأنه كان نقابيا. فكر الإصلاح الذي يهتم بفئة المهمشين والضعفاء، وكانت المرأة من هذه الفئات التونسية في تلك الفترة. و الحداد ذكرها في كتابه المتعلق بحياة النقابية في تونس، وقال إن مسألة المرأة مسألة تحتاج مجلدات من الكتب. لما حان الأوان يعني كتب كتابه الذي أثار كل هذه الضجة وأثار تألب المحافظين عليه، لأنه في الواقع أولا ينتمي إلى فكر مخالف ومغاير للفكر المحافظ، ثانيا لأنه خالف التأويل الفقهي لكثير من الآيات وكان تأويلا ذكوريا، هذا لا شك فيه، فبرهن على أن ذلك التأويل لم يكن تأويلا نزيها، إنما كان تأويلا يرتبط بالسلطة الذكورية وبالهيمنة الذكورية التي كانت تمارس على المرأة. وكان يرى طبعا أن هذه حلقة ضعيفة، كل حلقة ضعيفة في المجتمع لا يمكن أن تؤدي به إلى التقدم. الحداد كان يسعى إلى التقدم وكان معنيا بتقدم كل المجتمع التونسي بجميع فئاته. إذن هنا يتنزل فكر الحداد وفكر تحرير المرأة التونسية. ولكن هناك بعض الإشكاليات التي لابد من إثارتها هنا، أو الملاحظات إن شئنا. أولا ينبغي أن نشير إلى أن فكر الحداد امرأتنا في الشريعة والمجتمع ظهر الكتاب في الثلاثينات، والثلاثينات هي تقريبا ثلاثة عقود بعد ظهور قاسم أمين في مصر، وبعد ضجة والجدل الذي أثاره قاسم أمين بكتابه تحرير المرأة والمرأة الجديدة. يعني فما فارق زمني كبير، 30 سنة معناها ليس شيئا هينا، ونحن لا نشك في أنه اطلع على كتاب قاسم أمين. إذن فهذا السؤال، لماذا تأخر الفكر التونسي في طرحه لقضية زمنية، في طرحه لقضية تحرير المرأة بالقياس إلى الفكر المشرقي، رغم أن الاتصال بين الفكرين كان دائما موجود؟ هذا السؤال الأول أنا أطرحه، وطرحته قبل ذلك في كتابي مراء النساء الذي قيمت فيه إن شئنا الفكر الإصلاحي عموما التونسي والمغربي. ما نلاحظه رغم معناها هذا الفارق الزمني أن الفكر الإصلاحي التونسي الحداد تحديدا لا يختلف في شيء عن الفكر الإصلاحي التنويري المصري وعن فكر قاسم أمين فيما يتعلق بتحرير المرأة. أنا درست هذه الإشكالية، قارنت بين النصوص. لماذا؟ لأننا في كثير من الأحيان، يعني أنا أيضا درست أشياء عن وكتابات تقول أن الحداد له مواقف تقدمية متقدمة على مواقف قاسم أمين، لكني لا أعتقد ذلك. الأدوار مثلا الجندرية التي أقرها قاسم أمين هي الأدوار الجندرية نفسها التي أقرها الحداد. الحداد كان في القسم التشريعي يبرر دينيا للنهوض بالمرأة اجتماعيا وتمكينها من حد معين من المعرفة ومن الاستقلالية المادية، كل هذا صحيح. وصحيح أيضا أنه كان يرمي إلى أزمنة بعيدة تتنال فيها حقوقها وكان يتنبأ بهذه الأزمنة، ولكن ما قاله حرفيا هو أن الوظائف الأساسية للمرأة هي الوظائف الجندرية. إيش معنى؟ أي البيت، تربية الأطفال، الأسرة. هذا التفكير تراتبي، لأن الفكر الذكوري هو فكر تراتبي يعتبر أن المرأة لها وظائف دائما مرتبطة بالمجال الخاص. إذن الحديث لم يخرج عن هذه الفكرة أبدا، رغم كل ما أبداه من أو ربما يبدو أنه في ذلك السياق غير مقبول لسبب أو لآخر، لكنه في الواقع ما طلبه معقول جدا، وخاصة عندما نقارنه بما وقع في الشرق وبما طالبت به الحركات النسائية في بداية الحركة النسائية العربية. وهنا طبعا لابد من أن أحيل على كتابي الأخير مرأة النساء، لأني طرحت فيه سؤالا أساسيا، إذا كان الرجال هم الذين في مصر أو في تونس حرروا المرأة، فهل يمكن أن نعتبر المرأة قد تحررت فعلا؟ هذا هو السؤال. ما معنى أن تتحرر المرأة؟ هو أن ندافع عنها بالوصاية، أم أنها هي التي تسعى إلى تحرير نفسها وإلى تغيير علاقات الهيمنة وإلى تغيير العقليات التي تجعل منها ضحية مجتمع وضحية عقليات محافظة؟ هذا هو السؤال،
0: وهو سؤال مشروع وسؤال هام. هل حمل الرجال لواء الدفاع عن حريات النساء، أم أن من النساء من تجندنا وأدينا هذا الدور؟ وكيف سقطنا سهوا أو قصدا من صفحات التاريخ؟
1: طبعا أنا لم أعتمد تاريخ الأفكار العربية الذي نعرفه، لأن هذا التاريخ كتبه الرجال، كتبوه على مقاسهم. التفت إلى كتابات أخرى من نوع آخر، هذه الكتابات التي أنا مختصة فيها، كتابات الذات، وبحثت لسنوات طويلة عن نصوص نسائية تثير هذه القضايا، يعني لم أكن مقتنعة بأن النساء في العالم العربي كنا يعني ينتظرنا المخلص وليس لهن أي رأي أو قول في هذا الموضوع الذي يهمهن. وبالفعل كانت المفاجأة، يعني اكتشفت مدرسة نسائية، وهذه المدرسة نشأت في مصر، ومؤسسة لهذه المدرسة هي عائشة التيمورية التي كتبت أول رسالة في تحرير المرأة قبل قاسم أمين بسنوات، أي في معناتها تقريبا 1850 أو، ولكن ما أنا متأكدة منه أنها كتبت رسالة عنوانها مرآة التأمل، وهي عبارة عن مقالات نشرتها في الصحف، ثم بعد ذلك معناها وقع معناها جمعها في كتيب. هذه المقالات تعرضت فيها لكل المشاكل التي أثارها قاسم أمين فيما بعد، لأن قاسم أمين كتب تحرير المرأة في آخر القرن 19، ثم صدر كتابه المرأة الجديدة فيما بعد معناها آخر القرن 19، هي كتبت قبله بعقد من الزمن، وأثارت كل المشاكل المتعلقة بالأسرة، بالزواج، بالوظائف البيتية، أثارت كل المشاكل، وطالبت مراجعة كل هذه الأحوال التي هي في اعتقادها تاريخية ولا علاقة لها بالدين ولا بالقرآن ولا بالسنة. إذن برأت المجال الديني من هذا، واعتبرت أن المسألة مسألة سلطة هيمنة فيها الرجل لأسباب تاريخية على المرأة، وأسست لمدرسة. هذه المشكل الكبير، هو الكتابة عندما تكون بدون معناها وشص لا يمكن أن تؤدي إلى شيء كبير، لكن هنا نحن إزاء امرأة كانت في علاقات فكرية تواصلية مع نساء عصرها، وجيلا بعد جيل كانت هذه الأفكار تنمو داخل هذه المدرسة وتتوالد وتتناسل وتؤول إلى مشاريع لكتبرة وإلى ممارسات. أنا أذكر لك بعض الأسماء لأن هذه قصة يطول عرض تفاصيلها، ولكن أعطيك على سبيل المثال عائشة التيمورية كانت لها علاقات باليازجي التي كتبت سيرتها مي زيادة، وكانت على علاقة بزينب فواز التي كتبت موسوعة النساء. زينب فواز كتبت موسوعة النساء في العالم، وطلع عليها حسن حسني عبد الوهاب وتأثر بها، فكتب شهيرات تونسيات لأنه كان يريد أن يحاكي هذه الموسوعة. زين الفواز كتبت عن نساء العالم مش ليس فقط عن نساء العربيات، لماذا؟ حتى تمكنهن من الظهور لفيزيبيليتي، حتى تكون المرأة المرأة الحاكمة، المرأة المشاهدة، المرأة معناها الشاعرة، المرأة عندها وجود مرئي وحضور في التاريخ. تيار كامل انخرطت فيه كاتبات وأديبات، مي زيادة، ملك حفني ناصف، هدى شعراوي. هدى شعراوي مارست السياسة وكتبت في مذكراتها برنامجا سياسيا كانت تناقش فيه سعد زغلول في مسائل تتعلق بالاحتلال وتتعلق بقضايا مصر والبلدان المجاورة وبحقوق المرأة. هذا كله أوجع طائها في العشرينات من القرن العشرين، في العشرينات يعني قبل أن يكتب لطال حداد امرأتنا في الشريعة والمجتمع. أنا قد بينت بعد جئت بالنصوص وأوضحت كيف تكونت هذه المدرسة وعلى مستوى النضال ماذا فعلت وماذا قدمت على مستوى النضال الميداني وعلى مستوى الكتابة، معناها الفكر والكتابة. في حين أننا في تونس في هذه الفترة لا نجد مفكرات أو كاتبات، معناش مفكرات أو كاتبات في هذا المجال، معناها الشرق كان متقدما على مستوى الفكري. لكن في تونس كان لنا شيء آخر، نساء كنا مناضلات على مستوى الميدان، ميدانيات، مناضلات ميدانيات، والكريديف منذ سنوات قام بمجهود كبير في هذا المجال، أرخى لذاكرتي المناضلات، وأنا أسهمت حتى بدراسات أو بمداخل بيبلوغرافية في هذا الموضوع.

لقد توخى طاهر الحداد قراءة مقاصدية وتحليلا للشريعة الإسلامية للنظر في مواضيع عديدة كالعبودية وتعدد الزوجات والإرث، واضعا الأحكام المتعلقة بهذه القضايا في إطارها التاريخي، مبينا أنها أخذت عند نزولها بعين الاعتبار الأوضاع والعقليات السائدة في المجتمع العربي مع العمل على إصلاحها بصفة تدريجية. ويعتبر طاهر الحداد أن الإسلام عمل على إرساء المساواة تدريجيا بين الرجل والمرأة، وذلك وفقا لجوهره الذي يقوم على العدل والمساواة بين الناس. وعلى هذا الأساس عالج منذ ظهوره الأوضاع السائدة في هذا الشأن كقضية تعدد الزوجات وقضية الإرث قصد إصلاحها. أما كتابه امرأتنا في الشريعة والمجتمع فكان يعتبر اللحظة الفارقة في حياته، تمت مهاجمته بشراسة نادرة فاتهم بالزندقة والكفر والإلحاد، فصدر الكتاب وسحبت منه شهادته العلمية ومنع من أبسط حقوق المواطنة وأطرد من عمله. كما نشرت جامعة الزيتونة كتابين ردا على كتاب الحداد، هما كتاب الحداد على امرأة الحداد للشيخ محمد صالح بن مراد، وكتاب سيف الحق على من لا يرى الحق للشيخ عمر البري المدني. ونشر طاهر الحداد كذلك كتاب العمال التونسيون وظهور الحركة النقابية، صدر مباشرة إثر نشره عام 1927. لكن الحداد لم يتوقف عن الكتابة في الصحف طارحا أفكاره حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي والتعليم والوضع المتردي للمرأة في تونس، وركز بعد ذلك اهتمامه على المرأة فكتب: المرأة هي أم الإنسان، تحمله في بطنها وبين أحضانها، وتغذيه من دمها وقلبها، وتغمره بعواطفها. فإذا كنا نحتقر المرأة ولا نعبأ بما هي فيه من هوان وسقوط، فتلك صورة من احتقارنا لأنفسنا، وذلك هو السبب لما نحن فيه من سقوط. بين مسارات الأدب والسياسة والعمل النقابي والإصلاح الاجتماعي أنفق طاهر الحداد سنوات عمره القصير، فكانت الآثار التي كتبها وجلها نشر زمن الاستقلال بعد وفاته علامات في طريق محفوف بالجرأة والمخاطرة، وما تزال نصوصه إلى اليوم موضع درس وآراؤه محور بحث بين معترف بفضله ومنكر لفكره. دفعته الحملة الشعواء ضده تدريجيا إلى اعتكاف الحياة

0: العامة وقطع علاقاته وصداقاته. وبعد أن سيطرت عليه الكآبة والآلام، توفي طاهر الحداد عام 1935 عن عمر 36 عاما فقط، لكن أفكاره لم تقبر معه. فبعد عقدين من الزمن عام 56 و900 وألف، اتخذ لحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية المستقلة من آراء طاهر الحداد أساساً لوضع قانون الأسرة الذي يعد الأكثر حداثة في العالم العربي. بالعودة إلى الأستاذة الباحثة جليلة تريتر، وأنت ذكرت أستاذة أن الحملة الشعواء التي شنت على الحداد هي في واقع الأمر كانت ضمن سياق معركة وصراع بين المحافظين والحدثيين، والحداد لم يعاقب ولم يسحل ولم يتم التنكيل به فقط لمؤلفه امرأتنا في الشريعة والمجتمع، وإنما بسبب مواقفه السياسية، مجمل مواقفه السياسية والنقابية. كيف ذلك أستاذة جليلة تريتر؟
1: الصراع بين القوى الذكورية المحافظة والقوى التنويرية المتحررة هو صراع مستمر على مدى التاريخ الحديث، لكن هناك فترات يحدث فيها نوع من الحراك اللاشت، يعني الطرف يخرج ويعبر عن نفسه بطريقة صادمة. التاريخ لا يتقدم راهو بطريقة مضطردة، دائما هناك خطوات إلى الوراء وخطوات إلى الأمام. مسألة راهي في الواقع، مسألة المرأة راهي ليست مسألة المرأة فقط، هذا خطأ كبير يقع فيه الكثيرون، يعتقدون أن مسألة المرأة كأنها مسألة معلقة بين الأرض والسماء، هي غير المسائل الأخرى. لا، راهو مسألة المرأة هي جزء لا يتجزأ من كل القضايا والصراعات المطروحة على المجتمعات العربية وحتى غير العربية. لماذا؟ لأنها مسألة حساسة، لأن مسألة السلطة تطرح في هذا الحيز، معناها بطريقة فيها كثير من الحساسية وفيها كثير من أحيانا معناها المصلحية. فكل طرف أحيانا يدافع أو يناهض المرأة وأعلام تحرير المرأة لأسباب مصلحية وليس لأسباب تتعلق بتحرير المرأة لتحريرها. وهنا الفرق، أنا درست هذا الفرق معناها وبرهنت عليه، الفرق بين تحرير المرأة بالأصالة، التحرير ينطلق من المرأة معناها هي صاحبة المشروع، والتحرير بالوصاية بمعنى الأعلام هم الذين، الرجال هم الذين يسعون إلى تحريرها. وأول امرأة في التاريخ الحديث صارت على هذه الوضعية هي ملكة حفص ناصر، هذه المفكرة المصرية، هذه هي رفعت أول من رفع هذا الشعار بطريقة علنية، قالت ارفعوا أيديكم عن، هذه عبارتها، ارفعوا أيديكم عنا فنحن نستطيع تحرير أنفسنا بأنفسنا. رفضت كل ما قدمه قاسم أمين واعتبرته وصاية. لماذا؟ لأنها فهمت أن تحرير المرأة حتى في مصر كان جزء من مشروع سياسي إصلاحي، هو المشروع التنويري. وفي تونس نفس الشيء، أنا منذ حين كنت أذكر لك علاقة الحداد بالثعالبي. إذن بالنسبة إلى الحداد ما كان ليأتي لهذه المسألة، مسألة تحرير المرأة، لولا أنه كان متشربا لفكر الثعالبي المعني بتحرير المجتمع التونسي ككل، والمجتمع كان مستعمر. طرحها لدى الأعلام الرجال يختلف تماما عن طرحها لدى النساء، وهذا ما اشتغلت عليه وهذا ما بينته بدقة في كتابي الموسوم بمراء النساء. فما مشروع نسائي وقع إهماله وليس له وجود حتى في تاريخ الأفكار. شوف في تاريخ الأفكار عندما يؤرخ المؤرخون والذين يكتبون، النقاد الذين يكتبون تاريخ الأفكار، يتحدثون عن مدرسة نسائية تريد أن تحرر نفس، يتحدثون من هنا وهناك عن مي زيادة، عن صالونها، وقد يشيرون إلى شيء كتبته عائشة التيمورية أو ملك حفني ناصر، لكنهم يتحدثون عن مشروع نسائي. كان هناك مشروع حقيقي نسائي مختلف تماما. عندما نأخذ في حسابنا هذا المشروع راه هذا يغير في النهاية كل الأفكار التي كوناها عن الحداد وعن قاسم أمين وعن الفكر التنويري وعن الفكر المحافظ. لماذا قلت لك منذ حين إنما يكتبه محمد المي مهم جدا؟ وأنا معناه أعترف بأنه حقيقة معناه مجتهد في هذا المجال، لأنه لم يكتفي بالتمجيد. لأن تعرف شوف، إذا أردنا أن نقتل شيئا فينا مفيدا نمجده. معناه الحداد انتهينا في فترة من الفترات إلى كونه أصبح علة، بمعنى نستعمله. لا، هذا النوع من التوظيف راهو توظيف في التوظيف العلمي، أنا أتحدث عن التوظيف العلمي والأكاديمي، هو التوظيف الذي دائما يتقدم نحو فهم الفكر والأعلان من خلال الوثائق ودراسة السياق والكشف عن التفاعلات الاجتماعية في مجتمع ما بين كل بين الفئات المتحاورة وغير المتحاورة. هذه الكتب التي أحدثك عنها مهمة جدا، لأن معركة الحداد، ما لا نعرف نحن عندما نقرأ إبراءتنا في الشريعة والمجتمع ما هو موقف فرنسا والجالية الفرنسية من هذا الفكر، ولا ما هي موقف الصحافة الأجنبية، وما هو موقف التيارات السياسية المختلفة اللي كانت في تونس وقتها من هذه القضية التي وليت قضية رأي عام. إذن عندما نقرأ هذا كل هذا نستطيع أن نستخلص منه أشياء، ومن أهم الأشياء أنا التي استخلصتها واقتنعت بها هو أن الطاهر الحداد لم يعاقب لأنه كان نصيرا للمرأة، لا، وإنما عوقب بسبب فكره السياسي، اتجاهه التنوير، لأن اتجاه التنويري كان اتجاه وهو إلى اليوم اتجاه مقلق ومثير للشغب، لأن مرجعيات الفكر التنويري مرجعيات أوروبية، وأوروبا هي غازية، هي مستعمرة. إذن فثم فريق المحافظون يرفضون الاستعمار مثل ما يرفضه التنويريون، ولكن ليست لهم القدرة على المحاورة، ما ينجموش يحاوروا الأوروبيين. التنويريون كلهم يمتلكون اللغات الأجنبية، إما فرنسية أو إنجليزية، لغة التواصل بين حركة الإصلاح والفكر الغربي اللغة الفرنسية، أعلام التنوير لسيكل دي لومير، مونتسكيو، فولتير، الناس هذوما المحافظين هما ناس كانوا معناها لم تكن لهم القدرة، ما خرجوش من البلد نتاعهم، قعدوا محتفظين بالعربية القحة، ما تطوروش. إذن بالطريقة هذه كانوا يراو أنه الجيل هذاك اللي كان طالب التنوير هو جيل يفتك منهم السلطة، خاطر لأن العلوم الشرعية كانت هي المهيمنة. شكون اللي كان الإمام وشكون اللي كان الفقيه وشكون اللي كان العقارس القضاء الشرعي؟ ما هو اللي عندهم ثقافة تقليدية، هي الثقافة التقليدية دي فما منهم الناس انشقوا ومشاو لأوروبا وخذوا ثقافة جديدة وعادوا إلى ثقافتهم بالتساؤل، والفئة اللي قعدت ما عادتش ثقافتها بالتساؤل قعدت ما عندها فيها معزولة، معناها معزولة حضارية.
0: ضم ملف تكفير المفكر التونسي الطاهر الحداد بعد صدور كتابه امرأتنا في الشريعة والمجتمع وثائق مختلفة، من بينها وثيقتان، رسالة النظارة العلمية لجامع الزيتونة إلى الوزير الأكبر خليل بوحاجب، وثانيتهما رسالة الطاهر الحداد إلى المقيم العام الفرنسي. الوثيقتان لم تنشرا زمن تحريرهما، بل حفظهما أرشيف الدولة التونسية. تكمن قيمتهما في ربطهما مسألة التكفير بمؤسسات لها علاقة بالسلطة السياسية والدينية. يشترك النصان في انتمائهما إلى جنس الرسالة. تشترك الرسالتان كذلك في ارتباطهما بخطاب التكفير الذي يضطلع به الطرفان المرسلان. الهيئة الدينية التي انتصبت محكمة تدين وتكفر بطريقة ما من ناحية، والمتهم الطاهر الحداد صاحب المصلحة في دفع التهمة عن نفسه من ناحية ثانية. وبينهما نجد الهيئة السياسية المرسلة إليها، الوزير الأكبر للحكومة والمقيم العام الفرنسي. إذن لدينا رسالتان تعبران عن وجهتي نظر متضادتين لقضية واحدة، والفروقات بين الرسالتين واضحة. فرسالة شيوخ الزيتونة إلى الوزير الأكبر خليل بوحاجب هي التماس بحجز الكتاب، مشفوعة بمحتوى الرسالة ووصف لمضمونه لا يخلو من إدانة، إذ اشتمل على مخالفات شرعية وأقوال لا يسع المسلم السكوت عنها. وترتب عن هذا الوصف حيثية مهمة ترد على سبيل التقرير الخبري، فالكتاب لم يحصل على الإذن بالنشر من النظارة العلمية، ثم جاء تحذير ربما كان موجبا للتشويش، ومن بعده التماس مشفوع بثلاث تعليلات قانونية عملا بالفصل 23 ودينية فكرية حتى لا تنتشر الأفكار العقيمة واجتماعية تنامي الفتنة. ويختم الالتماس المسير لهذا النص بما تقتضيه بعض مراسم الرسائل بدعاء فتحية فإثبات لتاريخ المراسلة وتوقيعات المرسلين. ينبني هذا الخطاب حجاجيا على تسلسل مقدمات تفضي إلى نتيجة واحدة: كتاب الحداد مخالف للشرع، حجة دينية قد يثير فتنة وتشويشا، حجة اجتماعية لم تجزه النظارة العلمية فهو غير قانوني، حجة قانونية إذن يجب على الحكومة حجزه. لكن اللافت هو أن جوهر القضية وهو أسباب التكفير وردت مجملة من دون تحليل لما جاء في الكتاب نفسه، لأن الغرض الأساسي من المراسلة هو إقناع الوزير الأكبر بالمبادرة بمصادرة الكتاب. أما رسالة الطاهر الحداد إلى المقيم العام الفرنسي فقامت على نسق نصي مختلف على الرغم من نمطها الحجاجي. في آخر الرسالة يقول الطاهر الحداد: لذا أطلب إعادة النظر فيما أبرمته الحكومة. ونجد في رسالة الحداد القضايا الكبرى التالية: تضمن عزله من وظيفته، تكفير الشيوخ، تكفير متناقض يفتقد للشرعية الدينية والقانونية، موافقة الحكومة على تكفير الزيتون له دون سند قانوني أو ديني، وهي قضايا إن ربطت ببعضها البعض. يصير ملخص طلب الحداد في آخر الرسالة هو إعادة النظر في قرار الحكومة بالعزل عن خطة الإشهاد بدون انتصاب بسبب الخلل في الإجراء وما يفضي إليه العزل من تناقضات ومخالفة لحرية التفكير التي تضمنتها القوانين والشريعة الإسلامية. لقد كان التفاؤل التاريخي الذي عبر عنه الحداد في رسالته إلى المقيم العام في محله حين افترض أن الرأي الذي أبداه في كتابه وإن قبل اليوم سنة 1930 بالمعارضة من هيئات مختلفة فلا بد أن يظهر بعد 5 أو 10 من السنين رأيا صائبا أو ضروريا لحياتنا يزداد انتشاره بمرور الأيام. ولم يخطئ الحداد إلا في تقدير السنوات التي يحتاج إليها هذا التغيير، فقد كانت 26 سنة حين صدرت مجلة الأحوال الشخصية بتأويل جديد في 13 أوت 1956. لقد سبق هذا الفتى قومه بقرنين، هذا ما قاله عميد الأدب العربي طه حسين عن الطاهر الحداد، وهو يلخص بذلك المكانة التي مثلها في عصره وأهمية الأفكار التي طرحها ودافع عنها. لقد مثل الحداد صوت الحرية الرافض لكل الأفكار البالية التي لم تنجح في الخروج من دائرة التفكير المنغلق على النص، ولم تقدم تصوراً اجتهاديا للواقع وللمسائل الحادثة.

0: على صعيد الرفض. على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
1: مع خيوط الفجر ترافقكم إذاعة تونس الثقافية.
2: قطر الندى.
1: قطر الندى يوميا من الساعة 5 إلى 6 صباحا.

0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: لكلمة رسالة صور متعددة مردودة كلها إلى صورتين كبيرتين، إحداهما عمودية ذات صلة بالغيب والمطلق، أما الأخرى فأفقية أرضية بشرية تاريخية اجتماعية ثقافية حضارية. تحيل الصورة العمودية للرسالة على التنزيل وحيا مقدسا ينزله العلي القدير من السماء لهداية العباد وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ويصطفي لذلك رسلا من الأخيار مهمتهم أن يبلغوا الرسالة ويؤدوا الأمانة، وإنهم لمن البررة الكرام. وكل رسول نبي، لكن ما كل نبي برسول، فالرسول صاحب رسالة عليه أن يتقبلها وعليه أن يبلغها وينشرها بين الناس، وكل رسالة سماوية تجاوز للسابقة، فيها التقويم والتصحيح وفيها الإضافة والإكمال. نعني تقويم ما يطرأ عليها من انحراف وتصحيح ما يلحقها من أخطاء.

بعث الله موسى إلى بني إسرائيل رسولا وأنزل التوراة عليه، ثم بعث الله عيسى رسولا ومعه الإنجيل تأكيدا لرسالة التوحيد واستكمالا لها. أما محمد بن عبد الله فهو خاتم الأنبياء والرسل، بعثه الله إلى البشرية قاطبة وأرسله العزيز الجبار إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. وأوحى إليه القرآن ونزله عليه ليدعوهم إلى دين الحق وليأمرهم بالإسلام والإيمان بالواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، وليحثهم على اتباع أوامره واجتناب نواهيه حتى يفوزوا بجنة الخلد.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: لقد كان للرسالات السماوية شأن وأي شأن في تاريخ الإنسان، فقد نقلت البشرية من طور إلى آخر، وفتحت في وجهها آفاقا جديدة، ومنحت حياة الناس ووجودهم معنى ودلالة، وأقامت بين السماء والأرض أمتن العلاقات وأشرفها وأجلها. إن الرسالات السماوية في الأصل متجانسة متكاملة باعتبارها منبثقة من الحقيقة الربانية ومن جوهرها الخالد، لكنها مع ذلك مختلفة في الطقوس والعقيدة، بما يجعل أتباع كل رسالة مختلفين عن أتباع الرسالة الأخرى. والوقوف على هذا الأمر بالغ الأهمية لما له من الانعكاس على وعي أولئك الأتباع وعلى سلوكهم إن هم أدركوا التجانس بين الأديان السماوية من جهة وحدة مصدرها، فيكون ذلك الإدراك عندئذ سبيلاً إلى التحاور بين تلك الأديان وإلى التعايش والاحترام المتبادل بين أتباعها. أما إن تعصب هؤلاء الأتباع كل لدينه، فذاك سبيل إلى الصراع بينهم، صراعاً قد يكون عنيفاً تدور فيه رحى الحروب والمعارك، وتزهق فيه الأنفس والأرواح باسم الدفاع عن الدين والتضحية من أجله. وفي هذا زيغ عن الجوهر وانحراف عن الحقيقة. لكل رسالة سماوية مسار وتاريخ وأحوال مخصوصة وآثار ملموسة في حياة الناس وعالمهم، لكن المشترك بين رسالات السماء أنها حين تظهر لا يتقبلها الناس تقبلا حسنا، وإنما هي محل رفض وإنكار وانصراف عنها وازبرار، يقابلها الناس بالتجاهل والإعراض أولا، ثم الصد والمقاومة، ثم بالإيذاء والاضطهاد والمنع من الانتشار. ولا يكون أتباع تلك الرسالات في البداية إلا فئة قليلة متخفية متسترة، مخافة أن يفتضح أمرها فتلقى ما تلقى من التنكيل والعذاب. ثم يزداد العدد ويكبر وتتسع دائرة الأتباع والمؤمنين، والله متم نوره ولو كره الكافرون، مثلما قال عز وجل في القرآن الكريم.

أما الرسل فهم في محنة ليس كمثلها محنة، يدفعهم الإيمان إلى الدعوة والتبشير والهداية، ويرهبهم اضطهاد قومهم لهم وتهديدهم إياهم بالويل والثبور. إن في سير الرسل من التجارب المريرة الأليمة ما يشكل أفظع المشاهد للمعاناة التي يواجهونها والمأساة التي يعيشونها والعراقيل التي توضع في سبيلهم بغية ردهم عن تبليغ الرسالة وتخليهم عن الاطلاع بالمسؤولية التي حملهم الله إياها. وما أكثر ما كان الرسل وأتباعهم يصمدون ويثبتون ويصبرون ويتحملون، يستمدون من نور الإيمان الذي يسكن قلوبهم وصدورهم ما به يواجهون عداوة أقوامهم وبأسهم وعنتهم وعنادهم.

0: قطر الندى.
1: على وجه المجاز تستعمل كلمة الرسالة في مجال الدفاع عن فكرة نبيلة أو مبدأ سام أو قضية عادلة، أو في ميدان أداء مهمة أو مهنة أو عمل مخصوص ليس كسائر الأعمال. فنتحدث عندئذ عن الرسالة السياسية أو الرسالة الاجتماعية أو الرسالة الحضارية، ونرى في مهنة التعليم وصناعته رسالة تربوية، ونشير إلى الزعماء أو المصلحين أو كبار المناضلين الصادقين باعتبارهم أصحاب رسالة، بهذا المعنى المجازي دائماً.

في حياة الناس وعلاقاتهم وفي ما ينشأ بينهم من ألوان التعامل تحتل الرسالة مكانة بالغة الأهمية وتطلع بوظيفة أساسية على صعيد تواصلهم وتفاعلهم بعضهم ببعض. وليس هذا أمراً طارئاً أو جديداً، إنما هو قديم قدم حاجة الإنسان إلى مثل هذا التواصل والتفاعل، فللرسائل تاريخ طويل على امتداده، تعددت أشكالها وتطورت بتقدم الزمن وبتطور الحضارة البشرية وأدواتها. كانت الرسائل ترسل بواسطة بعض الطيور لا سيما الحمام، وقد ترسل أيضاً عبر البحر بواسطة قارورة أو وعاء مخصوص توضع فيه الرسالة ثم يسير بها الماء إلى حيث يسير. ثم اكتشف الإنسان البريد في صيغ متتالية، أولها بريد تستعمل فيه الخيل أو أي دابة أخرى، والراكب رسول يتكفل بإيصال الرسالة. ثم تطورت وسائل النقل، فتطور البريد معها وغدا برياً أو بحرياً أو جوياً وأصبح أكثر سرعة.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: أما اليوم فلا مجال للحديث عن سرعة البريد ما دامت الرسالة قد تصل في لحظة إرسالها إلى من إليه أرسلت. ومن يدري، فلعل الإنسانية تشهد في مستقبل الدهر رسالة تصل إلى من ستصل إليه بمجرد تفكير مرسلها فيها. من يدري، لعل تكنولوجيات المستقبل تكون قادرة على قراءة الفكرة وإرسالها قبل كتابتها، مثلما هي اليوم قادرة على إرسال النصوص المكتوبة. من يدري؟

0: قطر الندى.
1: لقد تنوعت الرسائل عبر تاريخها بين رسائل شفوية وأخرى مكتوبة، كما تطورت صيغ كتابة الرسائل وأدواتها من رسالة خطية إلى أخرى مكتوبة بآلة طابعة إلى ثالثة سمعية منقولة بالهاتف، حتى إذا قامت ثورة تكنولوجيا الاتصال أصبح للرسالة في حياة

الناس شأن وأي شأن، بل أصبح العالم بأسره يعيش على إيقاع الرسائل الإلكترونية بمتنها وحاشيتها ولغتها الجديدة ورموزها وعلاماتها، حتى كادت البشرية كلها تصبح في الوقت نفسه مرسلاً ومرسلاً إليه، تبعث الرسائل وتتلقاها في كل آن وحين. ولا عجب، فتلك صورة من صور العولمة.

0: قطر الندى.
1: ينتظر الناس الرسائل بفارغ الصبر ويشتاقون إليها اشتياقا. فكم أم منشغلة بغياب ابنها وقد طال تنتظر منه رسالة تطمئنها وتحمل إليها ريحا منه وخبرا سعيدا بهما تغالب ما تعانيه من ألم الفراق. وكم حبيب ينتظر من حبيبه رسالة تؤكد له حبه له وتعلقه به وهيامه به هياما. وكم صديق يشتاق إلى رسالة تصله من أخ رفيق نأت به السبل والمسافات. وكم فرسالة حين تصل وتكون مفرحة مطمئنة لهي بمثابة الماء البارد يشفي غليل العطشان ويذهب بما يحس به من الظمأ والحرقة. أما إن كانت الرسالة حمالة أخبار لا تسر وأنباء تجلب الهم والحزن فهي مصدر شقاء وسبب بلاء وطالع شؤم يبعث في النفوس والضمائر ما يبعث من الحيرة والأسى والابتئاس. فما أقسى رسالة تنبئنا بمرض أو موت أو بخسارة وإفلاس أو بسقوط في امتحان. وما أعنف الرسالة ترد علينا لتعلمنا بغدر أو هجر أو فراق أو بعاد وبزوال سعادة ونعمات.

0: قطر الندى.
1: في مختلف آداب العالم قد يعمد الأدباء والكتاب إلى كتابة الرسائل وإلى تبادلها فيما بينهم، وإنها لرسائل من نوع خاص لأنها من تحرير الأدباء ومن فكرهم وفنهم وإبداعهم، وهي إضافة إلى قيمتها الفنية يمكن أن تكون وثائق تساعد على مزيد فهم أعمال أولئك الأدباء والوقوف على خصائص تجاربهم وأحوال بيئاتهم. وإن رسائل الأدباء تعتبر من أثمن المراجع التي تعتمد في مجال الدراسة الأدبية وفي ميدان تاريخ الأدب والثقافة بصفة عامة. ومن أشهر رسائل الأدباء في الأدب العربي الحديث رسائل جبران ومي زيادة، كما نذكر في هذا الباب نفسه الرسائل التي تبادلها أبو القاسم الشابي مع الأديب محمد الحليوي، وقد كتبت بين سنتي 29 و900 وألف و34 و900 وألف، وهي منشورة في كتاب يحمل عنوان رسائل الشابي، ويتضمن أيضا الرسائل التي تبادلها كل من الحليوي ومحمد البشروش، وفيها حديث عن الشابي. وقد كان الأديب محمد البشروش ابن دار شعبان الفهري صديقا لهما، بل شريكا لهما في تجربة التجديد الأدبي والشعري في بعض العقدين الثالث والرابع من القرن العشرين. إن رسائل الشاب والحليوي لهي وثيقة عظيمة القيمة جمة الفائدة، فيها ما فيها من المعلومات المهمة والمعطيات الدقيقة، وإن أروع ما فيها صورة جيل من الشباب التونسي في الثلث الأول من القرن العشرين تعلقت همته بالتجديد والتطوير، وآمن بدور الأدب والفن في إنجاز المشروع الحضاري الكبير.

تحدثنا عن الرسالات والرسائل بمعظم صورها ووظائفها ودلالاتها ومعانيها، لكن ريشة الشاعر المبدع آثرت أن تلتقط للرسالة صورة تحت الماء، إذ كتب نزار قصيدته الشهيرة، وإذ تغنى بها فنان كبير لا شك في أن صوته سيظل مرددا لها عبر الأجيال، رسالة تحت الماء، بل رسالة فنية وتحفة موسيقية غنائية لا أجمل منها ولا أروع، لأنها تغوص في الأعماق لا تخشى موتا أو غرقا.

الموج الأزرق في

0: طاب يومكم وإلى اللقاء في رحلة أخرى مع قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ

أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً.

فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا.

ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً.

ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق

وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد

لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.

0: مذكورا واتخذ سبيله في البحر عجبا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا. رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة.
1: غني غني غني غني غني غني.
2: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع حنان الفرجاني.
3: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. شكرا لاختياركم موجتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية. انطلق هذا اللقاء من أغاني الحياة الآن 6:12 تحديدا بستوديو ناظم الهيني الإذاعة الثقافية لقنا اللي تواصل إلى حدود 9 صباحا. يرافقني اليوم من أمام الأجهزة التقنية منصف المراحي. صباح الخير، صباح النور منصف. حنان الفرجيني معاكم من أمام الميكروفون. مجموعة الأركان اللي تعودتوا بها باش تكون حاضرة في الموعد بعد شوية، خلينا تباعاً تون نمتكم بكل ساعة وشنو المحتوى الخاص بها. ساعتنا الأولانية بعد شوية ناخذ فيها فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم الجمعة 14 أوت 2026. بعدها نقف مع بعضنا على آخر مستجدات الشأن الثقافي وطنياً عربياً وعالمياً، ثم تكونوا على موعد على موعد مع السيدة فيروز في كوكتيل خاص، وناخذ فكرة مع بعضنا في آخر الساعة الأولى مع فقرة فوق النسيان على أبرز الأحداث اللي وقعت كيما اليوم وبقيت فوق النسيان. هذه تقريبا أبرز المحطات اللي تكون خاصة بها الساعة الأولى. يلا هيت خلينا ننطلق مع الأنغام منصف. شقاولك قبل هذية؟ أكيد احنا 14 أوت، بعد اللي يجي بعد 13 أوت، العيد الوطني للمرأة التونسية، وما يفوتنيش أني ما نحبش نقول نهنيها لأنه هو ماهوش عيد بمعنى الاحتفالية، ولكنه تذكير بالنضال اللي لازم يبقى مستمر حتى تتحصل المرأة على المكانة متاحة في المجتمعات، المجتمع التونسي، المجتمع العربية وفي العالم الآن. كذلك ما زالت المرأة ما تحصلتش وما وصلتش لأنها تاخذ المكانة متاحة الحقيقية وتتحصل على حقوقها الفعلية. نعود ذكر لي بالنسبة لي أنا على القليلة وبرشا ناس نسمعوهم ونقرأوا لهم، 13 أوت هو بعيد كل البعد على الاحتفالية. إذا كان نشوفوا الأرقام اليوم، العنف المسلط ضد المرأة، عدم المساواة متاحة في عديد المجالات، رغم كل ما وصلت له المرأة التونسية، ولكن النضال مازال، ومواصلة المسيرة نحو المطالبة بأكثر حقوق مازالت هذه المسيرة متواصلة. كل عام والمرأة التونسية في تقدم مضطرد، كل عام والمرأة التونسية وهي ساعية للحصول على المكانة اللي تستحقها بالفعل. يلا هيت خلينا نبدأ مع الأنغام. كل إن شاء الله نهاركم مبروك، وإن شاء الله طريق السلامة للجميع.

0: 24 دقيقة نهاركم زين. الناس الكل ناخذوا فكرة مع بعضنا على أحوال الطقس بالنسبة لليوم.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
0: من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الجمعة 14 أوت 2026 سحب تكون قليلة بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. تسجل درجات الحرارة تراجع طفيف، تتراوح درجات القصوى بين 32 وبين 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، فيما يكون البحر قليل الاضطراب. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم. أكثر تفاصيل بعد 7 متاع الصباح. اقعدوا معنا باش نواصلوا مباشرة مع مستجدات الأخبار الثقافية.
2: أخبار الصباح.
0: أسندت مساء الأربعاء بمركز بحوث البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة لكريديف الجائزة الوطنية زبيدة البشير للكتابات النسائية التونسية بعنوان 2025. وتولى الكريديف سنة 1995 بعث جائزة أدبية تحمل اسم زبيدة البشير، وهي جائزة قائمة إلى الآن. وتولى الكريديف طباعة ديوانها الثاني آلاء سنة 2002، ثم صدر ديوانها الثالث طائر الفينيق سنة 2011 لتصدر أو لتصدر دار محمد علي للنشر دواوينها الثلاث مجمعة في كتاب واحد بعنوان الأعمال الكاملة. هذه كانت بالنسبة لسناد الجائزة الوطنية زبيدة البشير للكتابات النسائية التونسية بعنوان 2025.
2: أخبار الصباح.
0: تنطلق اليوم الجمعة 14 أوت 2026 بمدينة القلعة الكبرى فعالية الدورة 11 من مهرجان مرايا الفنون لتتواصل إلى غاية 22 أوت ببرنامج فني وثقافي متنوع يجمع بين الموسيقى والمسرح والسينما والشعر والفكر والفنون التشكيلية. ويفتتح المهرجان هذا اليوم بأمسية موسيقية يحييها عازف الساكسفون سيف الدين معيوف، فيما يكون الجمهور يوم 15 أوت على موعد مع العرض المسرحية المأزق أمباس من إنتاج شركة تراجيديا بصفاقس. ويستقبل المهرجان يوم 16 أوت فرقة جيجرات فولك دانس جروب التي تقدم عرضا للرقصة الفولكلورية الهندية، فيما يخصص يوم 17 أوت للسينما من خلال عرض الفيلم التونسي سحبك راجل للمخرج قيس شقيرة. ويحتفي مرايا الفنون يوم 18 أوت بالشعر عبر سهرة ليلة القوافي التي يشارك فيها شعراء المنصف المزغني عمر دغرير لطفي المثلوثي فتحي النصري لجانب الشاعر الأردني محمد نور الغرابية بمرافقة الموسيقية العازف العراقي محمد زكي درويش. أما يوم 20 أوت فتقدم فرقة المشرق العربي بصوصة أمسية طربية نسائية تستحضر روائع الأغنية العربية الكلاسيكية.
2: أخبار الصباح.
0: أعلن منظم مسابقة اليوروفيجن استبعاد أي دولة تشهد نساء مسلحا من استضافة المسابقة، إلى جانب دفع أو رفع الحد الأدنى لسن المتنافسين من 16 إلى 18 عام. وعلى الرغم من أن المنظمين لم يسموا أي دولة، إلا أن القرار يأتي بعدما حلت إسرائيل في المركز الثاني في نسختي 25 و 26، ما كان سيجعلها وفق القواعد السابقة مرشحة لاستضافة المسابقة في حال فوزها، وبموجب القواعد المعتمدة سابقا تستضيف الدولة الفائزة نسخة العام التالي. وأوضح المنظمون في بيان أن القواعد الجديدة تنص على أن الدولة الفائزة تفقد تلقائيا أهليتها لاستضافة المسابقة إذا كان هناك نزاع مسلح أو وضع جيوسياسي حساس أو أي ظرف آخر يؤثر بشكل جوهري في أمن الدولة أو سلامتها أو استقرارها أو أمن المنطقة المجاورة لها مباشرة.
2: أخبار الصباح.
0: جددت مبادرة فنانون من أجل وقف إطلاق النار بدعم من فنانين بارزين بينهم مارك روفالو وخافيير بارديم وآني لوناكس دعوتها إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، مؤكدة أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في غزة رغم الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025. وقالت المبادرة أن استمرار سقوط القتلى والمعاناة يثبت أن الاتفاق لم يوفر حماية حقيقية للفلسطينيين، مطالبة بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية الأساسية من دون قيود وإنهاء الحرمان المستمر للفلسطينيين من حقوقهم الإنسانية.
2: أخبار الصباح.
0: عثر باحثون في كاليفورنيا على خرزتين مصنوعتين من أصداف الإسكالوب الصخري العملاق تعود أقدمها إلى نحو 8500 عام، ما يجعلها أقدم خرزة معروفة في هذا النوع حتى الآن. وتعود الخرزة الثانية إلى نحو 3674 عام، ما يشير إلى استمرار تقليد صناعة هذا النوع من الخرز وتداوله لأكثر من 5000 سنة. ويرجح الباحثون أن ندرة هذه الأصداف وصعوبة الوصول إليها وتشكيلها جعلت الخرزات رمزا للمكانة الاجتماعية الرفيعة لدى بعض الشعوب الأصلية، كما أظهر تحليل النظائر إلى أن الأصداف جاءت من وسط كاليفورنيا أو جنوبها، فيما يرجح أن الخرزات صنعت في جزر القنال وانتقلت شمالا عبر شبكات تجارة امتدت لمئات الأميال.
2: أخبار الصباح.
0: عرضت السلطات السورية في قلعة دمشق أثارا تاريخية سورية أعيدت من فرنسا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف المقام في العاصمة. وكانت القطع الأثرية السورية التي هربت من البلاد قبل نحو 15 سنة قد أعيدت من فرنسا بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق في جويلية الماضي. وضم المعرض المقام في قاعة العرش بقلعة دمشق منحوتات جنائزية من مدينة تدمر ونقوش بارزة إلى جانب قطع أثرية متنوعة تعود إلى العصر الروماني.
2: أخبار الصباح. الاستعداد

اقترح الفنان والمطرب جورج وسوف أحدث أعماله الغنائية بعنوان طمني على الحبايب على طريقة الفيديو كليب، مستعدا من خلالها أجواء أغانيه القديمة من الزمن الجميل. العمل من كلمات أحمد شتى وألحان الموسيقار صالح الشرنوبي في تعاون جديد معه، وتوزيع موسيقي لرامي الشرنوبي وإخراج دان حداد في أول تعاون يجمعه بجورج وسوف. ويحيي الفنان حفلات فنية في الفترة القادمة في مهرجانات قرطبة وغيرها. هذه كانت جولتنا الصباحية مستمعينا في أبرز المستجدات الثقافية على الساحة الوطنية والعربية والعالمية. بقوا معنا، هذا موعدنا اليوم القارة مع سيدة الصباح السيدة فيروز.

0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
1: صباح الخير.
2: يا صباح الورد والفل والياسمين. 6:49 يلا هذا يا موعدنا مع فقرة فوق النسيان.
3: فوق النسيان.
2: فوق النسيان وأبرز الأحداث اللي وقعت كما اليوم وبقيت فوق النسيان. نرجع بكم لسنة 2017 في مثل هذا اليوم في 14 أوت، مجلس عموم المملكة المتحدة يعلن توقف ساعة البيج بان التاريخية عن العمل لمدة 4 سنوات بسبب أعمال الترميم والإصلاح بعد 157 سنة من العمل المتواصل. وساعة بيج بان شهيرة في لندن اللي كانت بدأت عملها في 3 جويلية عام 1859 بيج بان اسم الجرس العظيم اللي يدق على مدار الساعة ويقع في الطرف الشمالي من في لندن، وعادة ما يمتد ليشير إلى كل من الساعة وبرج الساعة أيضا، ويعرف البرج رسميا باسم برج إليزابيث، سمي بذلك أثناء الاحتفال باليوبيل الماسي للملكة إليزابيث الثانية سنة 2012، وكان يعرف قبل ذلك ببرج الساعة. الساعة اللي أصبحت رمز ثقافي للمملكة المتحدة خاصة في وسائل ووسائط الأعمال المرئية، فإنها ترمز بشكل مباشر إلى المكان. في 2008 وفي استطلاع ل2000 شخص أن البرج كان المعلم الأكثر شعبية في المملكة المتحدة، واستخدم أيضا للإشارة لضبط الوقت في بعض الإذاعات كما البي بي سي، وهي ممارسة بدأت في 31 ديسمبر 1923 من الميكروفونات المثبتة بشكل دائم في البرج وتوصيلها عن طريق الخط إلى البث الحي. البيج بان، ساعة البيج بان الشهيرة اللي كما قلت في مثل هذا اليوم كان أعلن مجلس عموم المملكة المتحدة على توقف العمل لمدة 4 سنوات بسبب أعمال الترميم. ومجلس عموم المملكة المتحدة هو اختصار باسم مجلس العموم، يشغل الغرفة السفلى من برلمان المملكة المتحدة، والغرفة العليا يشغلها مجلس اللوردات. هذا كان في مثل هذا اليوم.
3: فوق النسيان.
2: في مثل هذا اليوم كذلك في 14 أوت من سنة 2020 توفيت الممثلة المصرية الشهيرة شويكار، اسمها الكامل هو شويكار إبراهيم طوب سقال. هي من مواليد الإسكندرية لأب مصري الجنسية وتركي الأصل وأمها شركسية. هي اللي قامت بعدد كبير من الأعمال والأفلام اللي بديتهم سنة 1960 بحب الوحيد، هذا الفيلم اللي كان ومثل بدايات الفنانة شويكار، عدد كبير آخر من الأفلام نمشي لأشهرها نحن الرجال الطيبون عام 1971، مدرسة المراهقين عام 73، كذلك النصابين عام 84، الطيب أفندي، بنت الباشا الوزير، جريمة الرعب تحت الربع، البحث عن طريق آخر. و كان أعمالها كلمني شكرا اللي تقدم سنة 2010، هذا بالإضافة إلى المسلسلات اللي تقدمت الدنيا لما تلف، أنا مش أنا، يوم عسل ويوم بصل، يأخذنا طيار الحياة، هوانم، جاردن سيتي، أحزان مريم، وسر علني كان 2012 وكان آخر المسلسلات اللي قدمتها. من المسرحيات أيضا شاركت في عدد مهم، أنا وهو وهي، أنا فين وانت فين، حالة حب، السكرتيرة وغيرها من الأعمال المسرحية اللي تقدمت هذا بالإضافة إلى المسلسلات الإذاعية. الفنانة شويكار، الفنانة الممثلة المصرية شويكار اللي أبدعت في أعمالها سواء كان السينمائية المسرحية وإلا في الدراما المصرية، كانت توفيت في مثل هذا اليوم في 14 أوت من سنة 2020. هذه كانت فوق النسيان بالنسبة لليوم. يلا هيتخلينا نواصلوا معاكم الأنغام، فايزة أحمد، بيت العزية بيتنا، وزميلنا منصف يصر أنه نعديوها الكل غنية، يقول لي مش بش تعدى الكل، هيت نحاولوا نعديوها الكل. بيت العزية بيتنا، ربي يفضل العائلات الكل على خاطرهما السند الحقيقي، ويبقى ديما بيت الأب وبيت العائلة هو بيت العزية. يلا هيت خلينا نواصلوا.

0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين. مكتبة الثقافية.
1: أهلا بكم. كتابنا اليوم بعنوان السلطة الأغلبية والمجتمع الإفريقي في القرن الثالث هجري التاسع ميلادي، دراسة تاريخية اجتماعية، وهو من تأليف الدكتور أحمد الأسود، الباحث التونسي المختص في التاريخ الوسيط، وقد صدر في 359 صفحة عن مجمع الأطرش للنشر وتوزيع الكتاب المختص بتونس سنة 2019. ويمكن اعتبار هذا الكتاب امتدادا لأطروحة المؤلف حول إفريقيا في عصر الولاد، وقد سعى أحمد الأسود من خلاله إلى دراسة علاقة الأمير الأغلبي بمجتمعه وطبيعة سلطة الأغالبة ومقاومات نفوذها ومدى سيطرتها على مراكز القوى وتحكمها في مجالها الجغرافي السياسي، بالإضافة إلى رصد ردود فعل المجتمع الإفريقي بمختلف فئاته على التسلط الأغلبي وإبراز مظاهر المواجهة ومنطقها وأشكالها. واشتمل الكتاب على 5 محاور، خصص الكاتب أولها لتقديم السلطة الأغلبية في تطورها ومقوماتها، حيث تطرق إلى الأطوار السياسية الكبرى للإمارة الأغلبية من النشأة إلى السقوط، مذكرا بالعوامل الداخلية والخارجية لأزمة ولاية إفريقية في نهاية القرن الثاني هجري الثامن ميلادي مع تأسيس إمارات مستقلة عن الخلافة العباسية أو مناوئة لها، ثم بيّن طبيعة الإمارة الأغلبية باعتبارها إمارة اصطناع على أساس عهد بين الخليفة العباسي هارون الرشيد وبين إبراهيم بن الأغلب الذي استقل بمقتضاه بولاية إفريقية ملتزما بتقديم 40,000 دينار سنويا للخلافة والتنازل عن المعونة المصرية للولاية، وظل الغالبة إثر ذلك متوافقين عموما مع الخلفاء العباسيين سواء في المذهب الديني أو في الموقف السياسي. وقسم الكاتب العصر الأغلبي إلى 3 مراحل، هي مرحلة البناء وتوطيد دعائم الدولة من سنة 138 إلى سنة 223 هجرية، وقد شهدت صراع الأغالبة ضد قادة الجند وأشراف البلد وتوجت بانتصار زيادة الله الأول. كما عمل الأغالبة في هذه المرحلة إعادة تنظيم الإداري والمالي لإفريقيا. أما مرحلة الهدوء والاستقرار فامتدت إلى سنة 261 هجرية 875 ميلادية، لتنتهي مرحلة التدهور والسقوط سنة 296 هجرية 909 ميلادي. ثم بحث الكاتب في مصادر سلطة الأغالبة ومقاوماتها السياسية والدينية من حيث استناد شرعية الأمير الأغلبي لعهد الخليفة ورضا الرعية والمقاومات المادية المرتبطة بالجيش والأمن. واهتم المؤلف في المحور الثاني من الكتاب بعلاقة الأغالبة بالمجال الديني الذي يشمل مؤسسة القضاء، إذ كان القاضي رغم حدود استقلاليته ولسيما عند التولية والعزل يأتي من حيث الأهمية مباشرة بعد الأمير الأغلبي الذي كان أيضا يستشير الفقهاء. وتوقف الكاتب عند 4 أمثلة لتسلط القضاة، وهم عبد الله بن أبي الجواد وسحنون بن سعيد وعبد الله بن أحمد بن طالب ومحمد بن عبده. كما درس التشابك المذهبي والسياسي في علاقة السلطة الأغلبية بالتيارات الفقهية الكبرى بإفريقيا، وخصوصا تيار الحنفي العراقي والتيار المالكي المديني، إذ كانت الحنفية مذهب الخاصة والمالكية مذهب العامة. وفي المحور الثالث من الكتاب اهتم الدكتور أحمد الأسود بدراسة المجال الفلاحي البدوي في عهد الأغالبة، مشيرا إلى أن المجتمع الإفريقي كان ثنائي التركيبة الاجتماعية، وهما أهل الحضر وأهل البادية الذين كانوا مهمشين ومقهورين. وذكر المؤلف بأسماء بعض أصحاب الملكيات الكبرى من العرب ولسيما قادتهم العسكريين ومن الموالي الذين كانوا وفق تعبير الكاتب بالاستناد إلى أحد مصادره من ذوي المال العريض والجاه البسيط. وفي هذا السياق تطرق المؤلف إلى مسألة الخراج كجباية على أهل الضياع وقد كانت وضعيتها ملتبسة، ثم أبرز تحولات القرية الإفريقية بمعنى البلاد التونسية قديما من القرية الرقية بمعنى المستعبدة إلى القرية الحرة، وأوضح نظام الضرائب الأغلبي المتعلق بالعشر والقبيلة، ولكنه أشار أيضا إلى أن الغصب بمعنى الاستحواذ على الأراضي وحتى التعدي على الحرمات في إفريقيا كان أيضا سياسة عربية متبعة كحالة قرية إليانا المجاورة لتونس. كما أبرز الكاتب تطور استعمال اليد العاملة من العبيد السود في أرياف إفريقية ومزارعها، ملاحظا أن وضعهم كان سيئا جدا، بينما انتقلت القبائل البربرية التي استقرت في المناطق الجبلية المعزولة من موادعة السلطة الأغلبية للثورة عليها. وتوقف الكاتب عند منظومة الأغلبية لضبط الأمن في بلاد الزاب. ودرس الدكتور أحمد الأسود في المحور الرابع من الكتاب السياسة الحضارية والتجارية للأغالبة الذين انتقلت عاصمتهم من القيروان إلى القصر القديم أو العباسية قبل أن ينشئوا رقادة سنة 263 هجرية، تاركين القيروان للعامة، وآل الأمر قبيل نهاية عهده لاستقرار الأمير إبراهيم بن أحمد سنة 281 هجرية في مدينة تونس كعاصمة مؤقتة لهم. وفي الجانب الاقتصادي لاحظ المؤلف التوسع التجاري للقيروان في القرن الثالث هجري، كما تطرق الكاتب إلى التنظيمات الحرفية بالقيروان وفي المحور الخامس والأخير من الكتاب كان المجال الاجتماعي مجال البحث الذي أجراه الكاتب لدراسة الفئات المغلوبة وعلاقتها بالسلطة الأغلبية، والمقصود هنا أهل الذمة والعبيد الحضريون والموالي الأفارقة، إلى جانب دراسة ما أسماه الفئات الضعيفة في المجتمع الأفريقي، متوقفا عند ظاهرة الجذماء والمتسولين أو السوال والفئات الاجتماعية ضعيفة الدخل. ولرسم حدود الفقر في أفريقيا قدم المؤلف سلما تقريبيا للأسعار والأجور وتكاليف الحياة في مستوى الملبس والمسكن والدواب والمواشي والخدم والجواري والزواج والحج والتعليم ومكونات النظام الغذائي الإفريقي في الفترة المدروسة. واعتمد الدكتور أحمد الأسود في هذا الكتاب الموسوم بالسلطة الأغلبية والمجتمع الإفريقي في القرن الثالث هجري التاسع ميلادي على عدة مصادر تاريخية، أشار إلى الإشكاليات التي تطرحها من التأخر والبتر والتمذهب والخرافة. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري.
0: مكتبة الثقافية.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: نواصل لقنا معكم مستمعينا مع نبض الثقافة هذا الصباح.
2: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: نهاركم زين ناسي الكل، وين ما كنتوا ناخذوا فكرة على العناوين الثقافية في الصحف الوطنية والعربية. البداية بجريدة الشروق لنقرأ فيها: الفنانة عبير النصراوي لأول مرة في حفل فردي، جئت من فرنسا لأغني مجانا في سوسة. هكا نقرأ بقلم رضوان شبيلة على صفحات الشروق في ركنها ثقافة وفن. في أول حفل فردي لها في مهرجان سوسة الدولي، نزلت الفنانة المقيمة في فرنسا عبير النصراوي ضيفة على جمهور مسرح سيدي الظاهر. رغم الحضور الجماهيري الضئيلة، حاولت عبير أن تتفاعل مع الحاضرين من خلال برنامج غنائي تضمن بعض الأغاني من ألبومها هيمة. أكثر تفاصيل أكيد نجم تقراها على صفحات جريدة الشروق، اللي تكتب أيضا من بين العناوين الثقافية الأخرى: مارسيل خليفة يتفاعل مع تغطية الشروق لحفله في الحمامات، رائحة الورق، رائحة الذاكرة، رائحة الحلم. وهي التدوينة لمارسيل خليفة على صفحته الخاصة والتي نشر من خلالها مواكبة جريدة الشروق لحفله على ركح مهرجان الحمامات، والتي كان عنوانها الفن الأصيل ينتصر على الضجيج. هذه بين العناوين اللي نقراوها على صفحات الشروق.
2: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: من الشروق إلى الجريدة الإلكترونية بوابة تونس في ركنها الثقافي تحت عنوان سبوتيفاي تقلص انتشار موسيقى الذكاء الاصطناعي. تجمع أو تعمل مجلة منصة سبوتيفاي حاليا على إدخال تغييرات جديدة تهدف إلى الحد من انتشار المقاطع الموسيقية المنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي وتعزيز حضور الفنانين البشريين. وجاء القرار بعد أسابيع من دعوة وجهها تحالف يضم مؤسسات بارزة في صناعة الموسيقى الأمريكية إلى اعتماد آليات واضحة للإفصاح على استخدام الذكاء الاصطناعي في الأغاني، استجابة لمطالب متزايدة بالشفافية من جانب الجمهور. أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع تقرأها على صفحات بوابة تونس، هذا بالإضافة إلى عدد آخر أكيد من العناوين والمتابعات.
2: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: إلى الصباح نيوز نقرأ فيها في ركنها فنون بقلم أنور جلالة، اللي يكتب في جريدة الصباح نيوز: لطفي بوشناق إصدار عن مسيرتي الفنية سيرى النور قريبا وعمل جديد الصائفة القادمة. احتضن فضاء مسرح الهواء الطلق بسيدي ظاهر من ولاية سوسة حفلا فنيا للفنان لطفي بوشناق أمام شبابيك مغلقة، وقد حقق بوشناق على غرار العادة نجاحا فنيا وجماهيريا من خلال ما قدمه من طبق فني ضم أبرز أغانيه، منتهجا في ذلك نسقا إيقاعيا تصاعديا ألهب في نهايته المدارج. خلال الندوة الصحفية أكد بوشناق أنه قام بتوثيق مسيرته الفنية بأدق تفاصيلها في كتاب منذ نحو عام ونصف، مستعينا في ذلك بالأستاذ فؤاد القرقوري، غير أن الكلفة الباهظة لاتباع حالة دون إصداره ونشره. وأكثر تفاصيل حول هذا الموضوع تقرأها على صفحات الصباح نيوز تحت عنوان لطفي بوشناق إصدار عن مسيرتي الفنية سيرى النور قريبا وعمل جديد الصائفة القادمة.
2: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: إلى صحيفة القدس العربية الآن، وفي ركنها الثقافي نقرأ: أصالة تعود إلى دمشق لإحياء حفلين غنائيين بعد طول غياب. نادية إلياس اللي تكتب للقدس العربي: تعود النجمة السورية أصالة نصري إلى الغناء في بلدها الأم سوريا بعد سنوات طويلة من الغياب، حيث ستحيي بشوق كبير حفلين غنائيين في صالة الحيفاء الرياضية في 17 سبتمبر والسبت 19 17 سبتمبر 2026، وتحظى عودة أصالة بعد غياب طويل عن بلدها وإحياء حفلات في سوريا باهتمام بالغ من قبل وزارة الثقافة السورية ونقابة الفنانين السوريين والإعلام، وهذا ما أكده نقيب الفنانين مازن النطور حول هذه العودة. أصالة نصر اللي كانت من بين أبرز الفنانين اللي كانوا ضد نظام بشار الأسد، ولذلك ربما تحظى بكل هذا الاحتفاء بالعودة. يلا هذا ما تكتبه القدس العربي في ركنها الثقافي: أصالة تعود إلى دمشق لإحياء حفلين غنائيين بعد طول غياب.
2: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: نبقى مع الصحافة العربية وتحديدا صحيفة العرب اللي نقرأ في ركنها الثقافي: تحرك رسمي في مصر بعد الإساءة إلى رموز الفن. هكذا نقرأ على صحيفة العرب اللي تكتب تحت هذا العنوان: دخلت أزمة التجاوزات التي تطال رموز الفن المصري عبر منصات التواصل الاجتماعي مرحلة أكثر جدية بعدما انتقلت من نطاق الجدل الرقمي إلى أروقة المؤسسات الرسمية في خطوة تعكس تنامي القلق من تحول بعض أشكال المحتوى الإلكتروني من النقد إلى التشهير والإساءة. وفي أحدث فصول هذا الملف تحرك الفنان وعضو مجلس الشيوخ ياسر جلال من موقعه البرلماني مقدما مذكرة إلى وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبد العزيز، طالب فيها بفحص المحتوى المتداول الذي يتضمن تجاوزات بحق فنانين ورموز من القوة الناعمة المصرية ونظر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها تجاه المواد المخالفة. هذا وأكثر تفاصيل تقرأها على صفحات جريدة العرب: تحرك رسمي في مصر بعد الإساءة إلى رموز الفن.
2: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: نختم هذه الجولة بجريدة الشرق الأوسط وفي ركنها ثقافة وفنون نقرأ كاظم فياض: السينما العربية تعاني أزمة حقيقية وتحتاج إلى بيئة مستقرة. المخرج اللبناني قال للشرق الأوسط أنه يضع اللمسات الأخيرة على فيلمه الثاني. بقلم محمد رضا، كاظم فياض مخرج لبناني ينجز هذه الأيام فيلمه الروائي الطويل الثاني تحت عنوان القضية رقم صفر، دراما سيكولوجية عن محامي وفريقه وأصحاب قضايا جنائية مختلفة، كل منهم يعرض ما قام به. هناك خلفيات متعددة وقضايا متنوعة وشخصيات غريبة وازدحام من النقاشات، وكل ذلك داخل مكتب صغير تتردد فيه من حين إلى آخر دقات يسمعها الموجودون ولا يعرفون مصدرها، هذا إلى أن يكشف المحامي أنه عالق بين الوهم والحقيقة وبين التاريخ والحاضر. تفاصيل هذا المقال على صفحات الشرق الأوسط. هذه كانت جولتنا مستمعينا في العناوين الثقافية في الصحافة الإلكترونية الوطنية والعربية. أبقوا معنا بعد شوية محطة ثانية مع أحوال الطقس وكذلك أخبار الصباح. يلا هيد خلينا نوصل لقنا مع الأنغام.

0: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: طقسنا لليوم سحب قليلة بشكون بأغلب الجهات تكثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبجهة قفصة، مع خلايا رعدية مسحوبة تكون بأمطار ثم تتفرع تدريجيا نحو بعض الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة كما تتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر قليل الاضطراب، الحرارة في درجة طفيف، تتراوح الدرجات القصوى بين 30 وبين 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 36 و 39 درجة ببقية الجهات، توصل 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم الجمعة 14/20/26. تبقوا معنا، نمر مباشرة إلى مستجدات الساحة الثقافية.
2: أخبار الصباح.
1: من جديد مرحبا بكم مستمعينا، وناخذ فكرة على مستجدات الساحة الثقافية وطنيا وعربيا، والبداية تكون بالدورة 11 من مهرجان مرايا الفنون بمدينة القلعة الكبرى التي تنطلق فعاليتها هذا اليوم الجمعة 14/20/26 لتتواصل إلى غاية 22/20/26 ببرنامج فني وثقافي متنوع يجمع بين الموسيقى والمسرح والسينما والشعر والفكر والفنون التشكيلية. ويفتتح المهرجان اليوم 14 أوت بأمسية موسيقية يحييها عازف الساكسفون سيف الدين معيوف، فيما يكون الجمهور يوم الغد 15 أوت على موعد مع العرض المسرحي أمباس من إنتاج شركة تراجيديا بصفاقس.
2: أخبار الصباح.
1: نواصل معكم هذا اللقاء، وأعلن منظمو مسابقة يوروفيجن استبعاد أي دولة تشهد نزاع مسلح من استضافة المسابقة، كما رفعوا الحد الأدنى لسن المتنافسين من 16 إلى 18 سنة. ورغم أنهم لم يذكروا اسم أي دولة، فإن إسرائيل التي تخوض حرب في قطاع غزة منذ سنة 2023 كانت قريبة من الفوز في المسابقة عامي 25 و 26، لكنها حالت ثانية في المرتين. وبموجب القواعد القديمة تستضيف الدولة الفائزة مسابقة العام التالي، وأوضح المنظمون في بيان

0: بأنه بموجب القواعد الجديدة ستفقد الدولة الفائزة تلقائيا أهليتها لاستضافة المسابقة إذا كان هناك نزاع مسلح أو وضع جيوسياسي حساس أو أي ظرف آخر يؤثر بشكل جوهري على أمن الدولة أو سلامتها واستقرارها أو أمن المنطقة المجاورة لها مباشرة. وفي سابقة قاطعت 5 دول هي إسبانيا، إيرلندا، هولندا، سلوفينيا، إيسلندا مسابقة عام 2026 التي نظمت في فيينا احتجاجا على مشاركة الكيان الصهيوني، وقالت إنها لا تستطيع المشاركة إلى جانبه بسبب حربه على غزة. وذكر مدير مسابقة اليوروفيجن في بيان أن التغييرات استندت إلى آراء دول أعضاء وملاحظاتها، مشيرا إلى أن الهدف منها منح جميع الأطراف المعنية مقدار أكبر من الوضوح وحماية الفنانين وضمان استمرار المسابقة في توفير بيئة آمنة ومرحبة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الروح والنزاهة اللتين تضفيان طابع خاص ومتميز على المسابقة.
1: أخبار الصباح.
0: جددت مبادرة فنانون من أجل وقف إطلاق النار بدعم من فنانين بارزين بينهم مارك روفالو وخافير بارزيم وآني لونوكس، دعوتها إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، مؤكدة أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار حاليا رغم الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ منذ أكتوبر 2025. وقالت المبادرة أن استمرار سقوط القتلى والمعاناة يثبت أن الاتفاق لم يوفر حماية حقيقية للفلسطينيين، مطالبة بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية الأساسية من دون قيود وإنهاء الحرمان المستمر للفلسطينيين من حقوقهم الإنسانية.
1: أخبار الصباح.
0: عثر باحثون في كاليفورنيا على خرزتين مصنوعتين من أصداف الإسكالوب الصخري العملاق، تعود أقدامهما إلى نحو 8500 عام، ما يجعلها أقدم خرزة معروفة من هذا النوع حتى الآن، وتعود الثانية إلى نحو 3674 عام، ما يشير إلى استمرار تقليد صناعة هذا النوع من الخرز وتداوله لأكثر من 5000 سنة.
1: أخبار الصباح.
0: عرضت السلطات السورية في قلعة دمشق أثار تاريخية سورية أعيدت من فرنسا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف المقام في العاصمة. وكانت القطع الأثرية التي هربت من البلاد قبل نحو 15 سنة قد أعيدت من فرنسا بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق في جويلية الماضية. وضم المعرض منحوتة جنائزية من مدينة تدمر ونقوش بارزة إلى جانب قطع أثرية متنوعة تعود إلى العصر الروماني. وأتاح المعرض للسوريين فرصة مشاهدة القطع الأثرية عن قرب بعد عودتها إلى البلاد إثر سنوات طويلة من وجودها خارجها.
1: أخبار الصباح.
0: تعاون درامي جديد لشركة الصباح إخوان مع الفنان والممثل السوري تيم حسن خلال الموسم الرمضاني المقبل 2027.
1: أخبار الصباح.
0: جورج وسوف في جديد يحيي الزمن الجميل. يطرح الفنان جورج وسوف أحدث أعماله الغنائية بعنوان طمني على الحبايب على طريقة الفيديو كليب. الأغنية من كلمات أحمد شطة، ألحان الموسيقار صالح الشرنوبي في تعاون جديد معه وتوزيع موسيقي لرامي الشرنوبي وإخراج دان حداد في أول تعاون يجمع بجورج وصوف. هذه كانت جولتنا مستمعينا في مستجدات الشأن الثقافي. قدوا معنا بهية بصوت ولي التوفيق.
2: وأنا بقدر أنسى بهية. بهية أول أغنية غنيتها بحياتي وهي اللي نجحت فيها، طبعا أغنية ألحان الموسيقار حبيب الغالي بليغ حمدي وكلمات محمد حمزة. وحنرجع شوية لورا ونغني مع بعض عيون بهية.

0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
1: يا مرحبا بالجميع وين ما كنتوا. شكرا شكرا للقاكم بينا في كل مرة وفي كل صباح، دائما الموجات معدلة على إذاعة تونس الثقافية اللي تعود أكيد بالأنماط الغنائية اللي نعديوها في إذاعة تونس الثقافية وبالمادة الثقافية اللي تكون حاضرة في كل مرة مع الأركان. شكرا لتفاعلكم معنا، شكرا لتواصلكم كذلك معنا عبر مختلف وسائل الاتصال، سواء كان عبر صفحتنا صفحة إذاعة تونس الثقافية أو عبر الهاتف. شكرا لكل ما تقولوه من ملاحظات ومتابعات. شكرا لكم مستمعينا. يلا هيت خلينا نواصلوا هذا اللقاء من أغاني الحياة مع فقرة همزة وغمزة.
2: همزة وغمزة.
1: في همزة وغمزة اليوم باش نحكي على ظاهرة نوادي الغناء في تونس، وإلا لي جروب آل ولي جروب لوي، خاطر هي كيما فما نوادي الغناء للنساء ولات فما زادة أيضا نوادي غناء للرجال. ولكن اليوم باش نحكي على هذه هي الظاهرة في حد ذاتها، هذا الانتشار والجدل اللي رافق نوادي الغناء لي كلوب دو شان في تونس خلال السنوات الأخيرة. كما قلت ظاهرة شدت المشهد الثقافي والاجتماعي في تونس بعد ما تجاوزت في كثير من الحالات نموذج نوادي الغناء التقليدية وتحولت إلى فضاءات جماعية لممارسة الغناء والتدريب واكتشاف المواهب وبناء العلاقات الاجتماعية والتعبير على الذات. وساهم في انتشارها الإقبال المتزايد خصوصا من فئات تبحث على ممارسة الفن خارج منطق الاحتراف وعلى فضاء للترفيه والتواصل والتخفيف من ضغوطات الحياة اليومية. تناولت تقارير إعلامية عديدة ظاهرة باعتبارها ملاذ لعدد من النساء الموظفات ربات البيوت، فيما ظهرت أيضا نوادي موجهة للرجال وأخرى مختلطة. في السياق ذي ما نجموش نغزروا إلى هذه النوادي الغنائية باعتبارها مجرد تجمع لأشخاص يغنيوا مع بعضهم، بل باعتبارها شكل من أشكال الممارسة الثقافية الجماعية اللي تنتج شبكات اجتماعية جديدة وتمنح المشاركين إحساس بالانتماء والاعتراف، وتتيح أحيانا للانتقال من الهواية للتكوين أو إلى العرض أمام الجمهور. غير أنه اتساع هذه الظاهرة يطرح سؤال أساسي: شكون يملك الحق في بعث نوادي غناء ومن يحق له إدارتها؟ الجواب القانوني يقتضي التمييز بين عدة أوضاع. إذا كان النادي مجرد مجموعة أشخاص تمارس الغناء كهواية في فضاء خاص، فإنه الأمر يختلف على أن يكون نادي يتخذ شكل جمعيتي أو فضاء يقدم خدمات تكوين موسيقي بمقابل، وإلا مجموعة تقدم عروض فنية مأجورة. في هي حالات متعددة، إذن ذيك علاش ما نجموش نتناولوها بشكل معناتها جماعي مع بعضهم ونطلقوا عليها أحكام تكون تنجم تطبق عليهم الكل. في حالة في الحالة الجمعيتية يمكن أنه يؤسس النادي في إطار جمعية وفق التشريع المنظم للجمعيات، أما إذا أصبح النشاط نشاط تجاري ولا مهني مدفوع الأجر فإنه الأمر يدخل في قواعد أخرى تتعلق بالنشاط الاقتصادي والعمل والتعاقد والجباية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وبالتالي فإن تسمية نادي غناء في حد ذاتها لا تمثل شكل قانوني مستقل، وإنما تتحدد الوضعية القانونية بحسب طبيعة النشاط والجهة اللي تبعثه، طريقة تمويله، كيفية إدارته، وما إذا كان الغرض منه ربحي ولا غير ربحي، مهني أو تجاري. يعود هذا النقاش بقوة إلى الساحة التونسية بعد التصريحات اللي كانت قدمتهم الفنانة لميا الريحي في إطار استضافة إعلامية على راديو ديوان اف ام، اللي انتقدت فيه انتشار نوادي الغناء واعتبرت فيه أنه الظاهرة أصبحت متاحة بصورة واسعة، واستخدمت عبارة كل من هب ودب واللي ولا يعمل كلوب دشا، هكا قالت لميا الريحي، وهو تصريح يعيد إلى الواجهة سؤال يتجاوز أكيد شخصية الفنانة في حد ذاتها، هل ممارسة الغناء الجماعي تحتاج إلى مستوى فني ولا أكاديمي محدد؟ أم أنه النادي هو فضاء مفتوح للهواة قبل المحترفين؟ هي تخلينا نسمع تحديدا شنو قالت الفنانة لميا الريحي.
3: Je dis bien les fannanin li confirmé ou عندهم اسامي مش اي حد، خاطر ولات توا ياسر ساهله الحكايه، لم 10 نساء صاحباتك وحل كلوب دو شان.
4: هي بطاقه احتراف فقط تنجم تحل ان سونتر
3: كولتوريل ولا لا لا لا لا مش سونتر كولتوريل،
4: كلوب دو شان
3: سونتر كولتوريل ساهل هو سونتر كولتوريل
4: ان كلوب دو شان
3: كلوب دو شان ولات عندها في دارها بلاصه كبيره واسعه شويه صالونات شويه طويل عليهم كيسان كريستال ما نعرفش شنو 10 صاحبات تي تي تا تا تا كلوب دو شان. قديش الحكايه مسطوها وقديش مساطت
1: هكا قالت الفنانة لميا الريحي، وهذا كان رأيها بخصوص بعث هذه النوادي نوادي الغناء. ولكن هي بالأساس تعملت هالفكرة هذه نوادي الغناء ولا لي كلوب دو شان ولا لي جروب ال، وبعد التحقت بها لي جروب لوي، بالفعل وكأنها تنفيسة تنفيس المجموعة معينة لممارسة، وكأنه معناتها باش في عوض ناس تحب تمشي لقاعات الرياضة وتمارس الرياضة، فما ناس تحب تخرج تقعد على القهاوي غيرها، ولكن فما مجموعات اختاروا أنه يتم التنفيس على الضغط بهذه المجموعات اللي تتلمد مع بعضها وتغني. هذا الأساس متاحة، الأساس متاحة ما هوش احترافي، هذا ربما لهنا الفرق بين اللي تحكي عليه الفنانة لميا الريحي، أنه فما دي كلوب أو نوادي الهدف متاعهم الأساسي هو هك التجمعات، المجموعة اللي تلتقي باش يبدلوا الأجواء باش يبدلوا الطاقة متاعهم مع طاقة الغناء الإيجابية. فما مجموعات أخرى اللي هي مجموعات غناء احترافية، ربما هي اللي تتكلم عليها لميا الريحي. على كل حال أثارت هالتصريحات هذية كما قلت جدل بشأن أيضا من اللي تكلمت عليهم لميا الريحي على مشاركة نوادي بعض نوادي الغناء في المهرجانات والعروض العامة، ورفضها أنه تتحول معناتها هذه هي النوادي المجموعة تقدم عروض في الأعراس وإلا المقاهي اللي شفناه في عدد من المجموعات الأخرى. وهنا برزت في المقابل أصوات ترى أنه النادي الغنائي ما هوش منافس بالضرورة للفنان المحترف، وإنما يمكن أن يكون مدرسة لاكتشاف مواهب وتكوين جمهور وتطوير الذائقة الموسيقية. وصل النقاش إلى حد طرح مسألة أحقية هذه هي نوادي في الصعود إلى المسارح والمهرجانات، خصوصا وقت اللي تحصل على فرصة للعرض على حساب فنانين محترفين. هل جدل هذية يكشف على صراع حول تعريف الشرعية الفنية؟ شكون الفنان؟ شكون اللي يملك حق الظهور أمام الجمهور؟ لم يريح تقول معناتها أسامي كونفيرمي، معناتها فنانين كونفيرمي، هكا بالعبارة اللي استعملتها لم يريحي، معناتها مش حتى فنان برك لا يكفي. وهو معيار، وشنو هو المعيار للاعتراف؟ هل هو التكوين الأكاديمي؟ هل الموهبة؟ هل هي الخبرة أو القدرة على جلب الجمهور؟ انتشار نوادي الغناء يضعف جزئيا الحدود التقليدية بين الفنان والهاوي، وهي حدود أصبحت أكثر مرونة في العصر الرقمي. اليوم ينجم أي شخص تقريبا إنتاج محتوى موسيقي ونشره والوصول إلى جمهور واسع، وهذا من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي، وهذا ربما الاعتراض على الظاهرة نجم نقرأه أيضا بوصف دفاع على رأس المال الفني والمهني اللي راكموا المحترفين عبر سنوات من التكوين والممارسة، في حين ينظر إليها أيضا أنصار النوادي باعتبارها نوع من دمقرطة الممارسة الفنية وفتح مجال أمام فئات ما كانتش تلقى طريقها إلى المؤسسات الثقافية التقليدية. قانونيا من المهم تصحيح فكرة أن تونس كانت تفتقر إلى أي إطار قانوني في المجال هذايا. كان المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات يتيح إنشاء جمعيات ذات أهداف ثقافية وفنية، وهو ما يسمح من حيث المبدأ بتنظيم أنشطة غنائية في إطار جمعياتي. لكن الإشكال الحقيقي كان يتمثل في أن نوادي الغناء لم تكن في حد نادي الغناء ولا نوادي الغناء ما كانتش في حد ذاتها تصنيف قانوني خاص يحدد شروط بعثها وإدارتها وممارسة النشاط داخلها والانتقال من الهواية إلى الاحتراف. كما أن الإطار المتعلق بالمهن الفنية ظل لسنوات محل نقاش وانتظار حتى اصدر في ماي 2026 القانون عدد 8 لسنة 2026 المتعلق بالفنان والمهن الموسيقية، وهو تطور جوهري ينبغي إدخاله في أي نقاش حالي حول هذه المسألة. القانون اللي أقر بطاقة مهنية للفنان والعامل في المهن الفنية ونظم العقد الفني وتطرق إلى حقوق الفنان والحماية الاجتماعية كما شمل مجالات المهن الموسيقية والفنية المختلفة. وبالتالي فإنه السؤال ما عادش اليوم هل يوجد قانون للفنان، وإنما أصبح أكثر تحديدا كيف ستطبق النصوص الجديدة على نوادي الغناء مثلا في الحالة اللي احنا نحكيه عليها، ولكن فما مجالات أخرى أيضا يتطرح عليها نفس السؤال. كيف سيتم التمييز بين النادي الهواياتي وبين التكوين الموسيقي وبين النشاط الفني وبين الفرق اللي تقدم عروض بمقابل؟ تزيد الأهمية بالنسبة لها المسألة هذه لأن القانون الجديد ينص بالنسبة إلى محترفي المهن الفنية على تنظيم العلاقة المهنية بواسطة عقد فني مكتوب، ويمكن أن يكون العقد مشترك وقت اللي يتعلق بمجموعة من محترفي المهن الفنية المنتمين إلى الفرق نفسها أو المشاركين جماعيا في نشاط فني، وهذا يفتح الباب أمام تنظيم أوضح وقت اللي تتحول مجموعة غنائية من مجرد نادي للهواية إلى فرقة تقدم عروض احترافية مأجورة أو بثمن. لكن يبقى من الضروري انتظار النصوص التطبيقية والترتيبات اللي باش تحدد عمليا شروط البطاقة المهنية ومجالاتها حتى يمكن معرفة الحدود الدقيقة بين النشاط الهواياتي والممارسات المهنية. بالمقارنة مع بلدان أخرى نلقاو المسألة ماهيش تونسية خالصة. في فرنسا مثلا يمكن لمجموعة من الأشخاص أنهم يأسوا جمعية بموجب قانون 1901 الفرنسي، ويمكن أن يكون موضوعها ممارسة الموسيقى والغناء وتنظيم الحفلات والتكوين، وتوجد بالفعل أعداد كبيرة من الجمعيات والنوادي الموسيقية. غير أن الانتقال إلى النشاط المهني بمقابل يخضع لقواعد أخرى تتعلق بالتعاقد والعمل والحقوق الاجتماعية والملكية الفكرية. أما في مصر مثلا فإن النشاط الجمعياتي والثقافي يخضع لإطار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، بينما تخضع ممارسة النشاط الفني والاحترافي إلى منظومة أخرى من القواعد والتراخيص، وهو ما يعكس أيضا التمييز بين العمل الثقافي الأهلي والنشاط الفني المهني. وفي البلدان العربية عموما نجم نلاحظ تفاوت بين نموذج يترك مساحة واسعة للمبادرات الجمعياتية والثقافية وبين نموذج آخر أكثر مركزية يربط ممارسة النشاط الفني بالترخيص والاعتماد والجهات المهنية. على المستوى العالمي تبدو النوادي الغنائية والجوقة جزء من تقليد ثقافي واسع يقوم على فكرة أن الغناء ما هوش فكر على الفنان المحترف، بل يمكن أن يكون ممارسة اجتماعية وتربوية ونفسية وجماعية. وتوجد في أوروبا وأمريكا الشمالية آلاف الجوقات المجتمعية اللي تضم أشخاص من مستويات فنية مختلفة، بعضها غير ربحي، بعضها تابع لمؤسسات تعليمية ولا ثقافية. لذلك فإن الأشكال الحقيقي في الحالة التونسية مش في وجود نوادي الغناء في حد ذاته، بل في كيفية تنظيم العلاقة بين الهواية والاحتراف، وبين حق الجميع في ممارسة الفن وحق الفنان المحترف في حماية مهنته، وبين حق النادي في الظهور في الفضاء العام وحق المؤسسات الثقافية في اعتماد معايير معايير فنية واضحة. من هالمنطلق هذية فإنه الجدل اللي أثرته لمية الريحي يمكن أن يفهم بوصفه جزء من جدل أوسع بخصوص الساحة الفنية والسوق الفني والمهرجانات والمشاركة فيها من دون أنه تكون فما معايير واضحة لذلك. وهنا ربما يلزم تدخل المؤسسات الرسمية حتى توضح الحد الفاصل بين المسألتين، وحتى الجدل هذية ما يتحولش إلى صراع بين الفنانين وبين أصحاب وإلا الأعضاء اللي ينتميوا إلى هذه النوادي الغنائية. هذا كانت همزة وغمزة بالنسبة لليوم حول الجدل حول الكلوب دو شان ولا الجروب ال ولا الجروب لوي اللي أثرته، وجدل عنده معناتها مديدة قاعد يدور، ولكن مؤخرا رجعت أثرته الفنانة لمية الريح. يلا هيت خلينا نواصلوا معاكم مع الزين الصافية مع كلمات، مع هذه الأنغام، مع نبرات صوت زينة الصافية الله يرحمه الفنان الجميل الفنان الكبير. كلمات احنا نرجعوك.

0: سما.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: يصبح الورد والفل والياسمين. يلا خلينا نواصلوا هذا اللقاء مع فقرة استدامة.
3: استدامة.
2: استدامة مع سيدة رضي الوحيشي المختصة في الإعلام البيئي اللي نكونوا سعداء في كل مرة أنها تكون حاضرة معنا. صباح الخير صباح النور سيدة راضية.
4: صباح الخير صباح الخير للكويت الكل. إن شاء الله قاعدين يقاوموا وصامدين في مواجهة الحر الشديد.
2: الحمد لله فما عليك اليوم أكيد اليوم فما هكا انخفاض في درجات الحرارة. ما تنعويش صغيرة ناخذوا بأنفس
4: سنة أقلم
2: أكيد جدا. اليوم مش نحكي سيدة رضي الوحيشة على المستجدات الخاصة بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والعمل اللي قاعدة تقوم به وتحديدا التقرير الأخير حول كميات البلاستيك في الشواطئ.
4: نعم هو يعني جاء في إطار تقييم نصف مرحلة لبرنامجها اللي هو برنامج تنظيف الشواطئ التونسية.
2: نعم.
4: برنامج يعني أطلقته وكالة تهيئة وحماية وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي التونسي. هو في إطار هذه التقييم خرجت بعض الأرقام اللي هي تقول لك في المناسبة اللي كونوا في حتى بداية شهر أوت قديش من تدخل. الوكالة عملت 152 تدخل في الشواطئ التونسية
2: في شهر أوت
4: إلى حدود هي بداية معناتها كيف ما نقوله أحنا بداية الموسم الصائفة معناتها جويليا بداية شهر أوت تم رفع حوالي 6000 متر مكعب من الفضلات. كي نقولوا فضلات نقولوا بأنواعها يعني ما يعادل كيف ما نقولوا احنا يمكن يوميا حكاية ما 8 متر مكعب معناتها يوميا. والكميات هذه قاعدة معناتها بالطبيعة هي تتفاوت من شط لشط وحسب بالطبيعة علاقة المواطنين وعلاقة السكان المحليين بالشواطئ نتاعهم. لكن يعتبر شط الرفراف اللي هو دخلوا فيه قد يعني صباحا مساء يقولوا يوميا لكن اكبر نسبه النفايات اللي هي كانت في الرفرف. احنا مانيش نقولوا رانا نشهروا بالارقام ولا نشهروا بالشواطئ لكن هيك نرجعوا اساسا للعمليه اللي هي الشواطئ. احنا مانيش باش نعطيو دروس مانيش باش نقولوا راهو هاو الشواطئ شنو سببها ولا شنو اثارها لكن لازم باش نذكروا كل مره نذكروا اللي كوني راهو الارقام هذه راهي ارقام مفزعه ارقام مفزعه لبلاد اللي هي نوعا ما الراهن واحنا على السياحه مش نوعا ما نحن نراهن على السياحه وخاصه ما ننساوش اللي 2027 راهي تونس ستكون وجهه سياحيه. احنا شنو اكثر منتوج عنا معناتها اللي هو باش يخلينا وجهه معناتها وجهه سياحيه عنا العديد والحمد لله معناتها على الاقل عنا التنوع في المنتوج. لكن اكبر منتوج هو اللي خاص بالسواحل.
2: المساله
4: يعني
2: هذه
4: تحدي
2: التحدي هذا اكيد هو تحدي كبير ويعتمد عليه الاقتصاد التونسي خاطر نعرفوا السياحه هي ركيزه من ركائز الاقتصاد في تونس. ولكن كذلك السيده رضيه الوحيش اليوم كي نتحدثوا على مساله نظافه الشواطئ نتحدثوا كذلك على السياحه الداخليه نتحدثوا على المواطن التونسي اللي ما عنده ملجا الا هذه هي الشواطئ التونسيه. ورينا في الفتره اللي كانت فيها الانقطاعات نتاع التيار الكهربي انه المواطن التونسي لقى في البحورات ولقى في الشواطئ الملجأ ولقى فيها المتنفس.
4: نعم.
2: انه يمشي غاديكا على القليله في السهرات الضوء مقصوص يمشي غاديكا يبدل شويه الجو يشم النسمه البحر قدامه. ايضا البعد هذا مهم جدا انه اليوم المواطن التونسي يلقى شواطئ نظيفة ويخلي كي يمشي زيدة هو للشواطئ يخليها نظيفة، هذا هو الأساس.
4: وفعلا أنا نحب نذكر شوية بالأسباب التلوث معنا. لو كان نرجع أحنا للمواد اللي هي اللي تلقى الدبابز البلاستيك بتبيع على رأس القائمة، تلقى الأكياس، تلقى العلب الأطعمة، تلقى هذيك الميقوم تاع السجائر، تلقى الأغرفة تاع المثلج، تلقى نفايات غذائية، هذه شكون المسؤول عليها؟
2: نعم.
4: ما نتصورش معناتها مسؤول عليها كان المواطن.
2: المواطن اللي يمشي للشواطئ.
4: يعني نعم.
2: أنت قلت لي سيدة راضية
4: على دور السلوك الفردي والثقافة البيئية.
2: نعم. أنت قلت لي سيدة راضية 6000 متر مكعب من الفضلات بأنواعها، ما نعرفش إذا كان فما تدقيق بخصوص المواد البلاستيكية.
4: وفعلا يعني هناك معناتها يقول لك بالنسبه لتونس معناتها تحسب المعطيات، يقول لك حوالي 2.8 مليون طن من النفايات المنزليه سنويا كلها، ومنها ما يقارب 10% هي نفايات بلاستيكيه، واللي هي معناتها تقدر الكميات هذه راهو تعش معناتها كي نقولوا احنا 10% معناتها ما حوالي على الاقل 55 ولا اكثر من 55 معناتها طن من النفايات البلاستيكيه اللي كلها تمشي للبحر. راو احنا العقلية كونوا اي حتى ولو انت حتى ولو لو واحد في بلاصة بعيدة على البحر نقولوا احنا 50 كيلومتر راي ترجع للبحر، لانه يعني السيلان وغيره كل يرجع للبحر. ثم حاجة اخرى اللي هي اخطر من ذلك، اللي كون النفايات القادمة من المدن اللي هي الاحياء والشوارع والاسواق ومجاري المياه والاودية راي هي بتبعتها تصل نهايتها الى البحر، وذيل ما يعرفوش الناس. يعني احنا اللي نلقيه معناتها بعيدا عن الشاطئ في الاخر ينتهي به المطاف في البحر، هذه لابد معناتها من تأكيد عليها، لانه لازم في معناتها في حملاتنا وغيره كل نجم، وخاصه ديما نرجع ونقولوا حتى الانشطه الاقتصاديه الساحليه راهم مسؤولين عليها، المقاهي الا النزل المحلات التجاريه الأنشطة، الناس كل يا خويا ما تخلي وراء في اللوح هز معاك اللي استغليته واللي استعملته روح بيه، ما تخلي كيف ما قال السلوغان ما تخلي كان أثر قدمي. لكن احنا مانيش باش نوصلوا لدرجة اللي كونه باش نقولوا رانا قاعدين نأثروا على نفسيتنا أصلا. يعني احنا لو كان نقوم صباح نلقاو كل شيء معناتها متدهور، نلقاو اللي حتى الماء اللي احنا باش نستعملوه اللي هو جودة مياه البحر واليوم في بنزر تلقاو معناتها بكتيريات معناتها للناس اللي هي قاعدة تعوم، فما صحة المواطن في الميزان. غير ذلك نحكيو على التنوع البيولوجي، نحكيو على جودة الشواطئ، نحكيو على جاذبية المناطق السياحية. اليوم انت كي تخرج فادد والروح نتاعك طالعه وتمشي تلقى قدامك كلو صح زيد هذيك بالحق معناتها احنا المسؤولين عليه ومسؤولين على صحه الانسان بصفه عامه.
2: نعم.
4: خاصه في جوده المياه، مياه ال ال ال
2: عمل كبير. نعم عمل كبير قاعده تقوم به وكاله حمايه الشريط الساحلي، وهذايا اكيد ما نجمو كان نثمنوه، وكل مهما كان العمل اللي تقوم به فانه ما ينجمش يكون ليه اثر واضح اذا ما يكونش مدعوم بوعي مواطني هو يكون واقف وهو اللي يقدم حقيقه الدعم المطلوب. ذكرني قديش من عمليه تدخل نستسمحك قديش من عمليه تدخل قامت بها وكالة حماية الشريط؟
4: 152
2: تدخل منذ انطلاق الموسم الصيف.
4: تدخل في منطقة جمرت يعني ان شاء الله الناس كلها تكون موجودة، لما حالة هو اختيار منطقة جمرت، لكن تتأثر شوية منطقة رواد اللي هي تعتبر يعني أكثر. حنين انا حبيت إن نرفع حاجة اللي كونه راهي الوقاية ما هوش معناتها اللوث النظف اللوث النظف، يعني لابد من نزيد نسملوا عقلية الوقاية الوقاية قبل التنظيف، هذيك اللي هي نمنع بها الوصول إلى البحر. علاش النفايات هذه توصلنا احنا البحر؟ يعني احنا لو كان نوصل نخدمه بمعناتها استراتيجية وعي وعي بالحق معناتها بحر نظيف راي عقلية نظيفة معناتها هذية هذية هذية أن نحب نرفع شعار هذية بالحق معناتها رها هي مسؤولية مشتركة. المسؤولية المشتركة راي ماهيش كان الدولة مسؤولة، الدولة والبلديات والمؤسسات والمجتمع المدني المدير الناس كلها مسؤولة عليه. يعني أنا نحب الفكرة اللي نحب نوصلها اللي كونه شاطئ نظيف راهو يبدأ بعقلية نظيفة، يبدا قبل ما توصل للشط انت شنيه رسالتك اللي باش تلقيه راهو في الشارع باش يوصلك غدوه للبحر. معناتها هذا اللي حبينا نوصلوا له من خلال دعم وكان مجهود الوكاله، وزاد ثم ناس قاعده تقوم بواجب، لكن يزينا من كونه نظف وغدوه نجينا قهم مسخ وبعد نعاود الكل. لا، لازم نمنع الوصول النفايات قبل. يعني الفكره الاساسيه هو اني احنا الوقايه في معناتها الشاطئ نظيف راهو عباره يعبر عليك انت اللي انت راك سلوكك نظيف، راك انت تحمي في البحر قبل ما توصل له.
2: نعم، وانت تكون اول واحد اللي تتمتع بذلك،
4: وهذه مسؤوليه. انا نقول لو كان كل واحد يفكر واحده يفكر في مسألة هكذا ميسيبش نبي بمسألة ذاتية وحدك وحدك تقول أنا إذا كان المشكلة تبدأ من سلوكي أنا أيترا أنا هنعدل سلوكي. أنا مثلا في عوز باش نهز ستيكة ما أتوا نعبي كل شيء في ذوق نسميه من الترماز ولا قيره، ولكن اللي راح تهز لك 5 إترات ولا 10 إترات ما ومغير ما تلوح مغير ما حد شيء. أنا ديما نقول ثم سلوكات معناتها النجم ونقدر عليها، وخاصة بالنسبة لقوارير البلاستيك لم هاكا ثم حتى ب15 نجم تشري معناتها حاجة دايمة. نعم، وتقعد لك وتروح بها للدار وانت مرتاح.
2: هي سلوكيات يلزم اليوم نتعود عليها، ولا ربما يستصعبوها الناس هكا من الأول، ولكن بعد ربما تلقاها أسهل وقت اللي تتعود بها. شكرا لك سيدة رضي الوحيشي على كل هذه التفاصيل. اليوم حابين نرجع على العمل اللي قاعدة تقوم به وكالة حماية المحيط والشريط وتهيئة الشريط الساحلي، وخاصة التقرير الأخير اللي ضم أرقام ربما تعني الكثير اليوم، ويجب أنه على قراءتها بشكل المطلوب حتى تكون العمليات صد الموجات هذه من الفضلات بأنواعها وخاصة بالنسبة للبلاستيك. شكرا لك مرة أخرى، يومك سعيد، إلى اللقاء. بالنسبة لنا مستمعينا إلى اللقاء. بعد شوية بشكون حاضرة معنا سيدة ريم المرنيسي مديرة الجودة بالجبال الوطني للصناعات التقليدية، ومعها باش نتحدث على المعرض الخاص بالصناعات التقليدية اللي كان انطلق يوم 12 ويتواصل إلى حدود 16 و 20 26. نبقى معنا.

0: 38 دقيقة يتواصل لقاءنا على موجة إذاعة تونس الثقافية مع المتابعات ومع ضيوف هذا الصباح.
1: ضيف الصباح.
0: سعادة جدا أن تكون حاضرة معنا اليوم سيدة ريم المنيسي مديرة الجودة بالديوان الوطني للصناعات التقليدية، ومعها ناخذ فكرة على المعرض الخاص بالصناعات التقليدية بقاعة الأخبار بالعاصمة اللي يتم تنظيمه من طرف الديوان الوطني للصناعات التقليدية. أكثر تفاصيل أكيد مع السيدة ريم المنيسي. صباح الخير. صباح النور.
2: صباح النور. صباح الخير وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك. المعرض كان انطلق منذ 12 أوت، تعطينا تفاصيله، تفاصيل المشاركات فيه، المنتوجات اللي معروضة، كيفية اختيار العارضات كذلك.
2: هو الأيام الترويجية للصناعة التقليدية بالعاصمة اللي كان انطلق منذ 12 أوت وإن شاء الله يتواصل حتى 16 أوت بقاعة الأخبار بالعاصمة تحت شعار المرأة الفرافية التونسية إبداع وأصالة. والمعرض هذا تم تنظيمه بالشراكة مع وزارة المرأة والأسرة بين الديوان الوطني للصناعة التقليدية ووزارة المرأة والأسرة بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة 13 أوت. الهدف من المعرض هذايا هو دعم المبادرة الاقتصادية النسائية والتعريف بالمشاريع الفرافيات ومنتوجاتهم ونعطيهم فرصة زادة لترويج المنتوج نتاعهم على الصعيد المحلي. والتظاهرة هذه تنتجر في إطار ديما التعاون بين الديوان الوطني للصناعة التقليدية ووزارة المرأة، وهو خاص بالأساس للحرفيات المتواجدات سواء في تونس وإلا في مختلف الجهات للتعريف كما قلت بالمنتوجات متاعهم، وكيف كيف سدى يتنزل زادة في إطار الاحتفال ب

0: يوم عيد المرأة، وكذلك بمناسبة انطلاق المنصة الوطنية الرقمية لترويج منتوجات النساء المبدعات.
1: نعم، بعد شوي يعطينا ربما تفاصيل هذه المنصة، ولكن أنا حبيت أن نوضح أكثر معك سيدة ريم على المشاركات في المعرض، كيفاش يتم اختيارهم، شنو الفرق بينهم وبين اللي يشاركوا مثلا في معرض الكرم، معرض الصناعات التقليدية، تحديدا شكون هم المشاركات اللي موجودين في هذا المعرض، معرض الأيام الترويجية للصناعات التقليدية؟
0: كما قلت، هو المعرض تم معناتها تنظيمه بالاشتراك بين الديوان الوطني للصناعة التقليدية ووزارة المرأة، وبطبيعة معناتها فما انتقاء صار في إطار، وحرصنا على تشريك معناتها أكثر حرفيات اللي هما معناتها عندهم كما قلت بروفيل اللي مازالوا كيطلقوا في المشاريع نتاعهم، مازالوا جدد معناتها، وحبينا معناتها يكون فما تواجد هكا معناتها لمختلف المنتوجات اللي قابلة للتسويق على الصعيد المحلي، وكذلك زادة متواجد الحرفيات هذوما زادة من مختلف الجهات. ولا
1: نعم، واضح. شنو التسهيلات اللي ربما تقدموها للمشاركات للحرفيات لمرافقتهم لتطوير مشاريعهم مستقبلا، حتى يكونوا قادرين أنهم يشاركوا في المعارض الكبرى، قادرين أنهم يكونوا موجودين مع إنتاجاتهم؟
0: هو الديوان الوطني للصناعة التقليدية بطبيعة مع توضع استراتيجية باش يرافق الحرفيين والحرفيات باش يطوروا من المنتوج نتاعهم،
1: نعم
0: وكذلك باش يدعم الترويج نتاعها عن طريق معناتها مختلف آليات، سواء عن طريق المعارض الجهوية اللي نظمها المعرض عن طريق المندوبات الجهوية المتواجدة في 24 ولاية، أو كذلك زادا عن طريق المعارض والصالونات اللي يشارك فيها الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالخارج، وكذلك مع زادا الديوان كيف ينظم تظاهرات من نوع هذية بالتشارك مع مختلف الهياكل سواء وزارة المرأة أو مختلف الوزارات أخرى، وإلا المؤسسات الوطنية اللي عندها كما نقولوا عندها الدور في ترويج القطاع هذايا.
1: نعم، في كلمتين حبيت أن أنت بما أنك ذكرت المنصة الوطنية، حبيت في كلمتين أنه تعطينا فكرة عليها للي أول مرة يسمع على وجودها.
0: المنصة هذه هي تفضلت السيدة وزيرة المرأة والأسرة بالإعلان على انطلاقها يوم 12 أوت، كيف بمناسبة انطلاق بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، والمنصة هذه كيف تم إحداثها بالتشارك مع مختلف الهياكل على غرار الديوان الوطني للصناعات التقليدية والبريد التونسي وهياكل أخرى اللي معناتها داعمة للقطاع وداعمة للمرأة التونسية بصفة عامة. كيف بالجانب التسويقي معناتها للمنصة هذية، نأملوا إنها باش تكون معناتها فرصة زادة باش الحرفيات يشتركوا فيها وتكون زادة عندها مساهمة للترويج للمنتوجات نتاعهم. وكيف زادة تم معناتها الإحداث المنصة هذية كما قلت معناتها بالتشارك مع مختلف الهياكل، وكذلك زادة وضعنا فيها لجنة انتقاء على الصعيد الجهوي وعلى الصعيد المركزي، على خاطر الحرفيات اللي باش يشتركوا فيها هذيا باش يمروا على لجنة الانتقاء باش تكون المنتوجات نتاعهم معناتها مضمونة وذات جودة عالية
1: نعم
0: وتلبي حاجات المستهلك التونسي.
1: واضح، شكرا ليك على كل هذه التفاصيل. ريم المنيسي مديرة الجودة بالديوان الوطني للصناعات التقليدية، خذينا فكرة معك على المعرض الخاص للصناعات التقليدية اللي كان انطلق يوم 12 أوت ويتواصل إلى حدود 16 أوت 2026 بقاعة الأخبار بالعاصمة، اللي ينظمه الديوان الوطني للصناعات الصناعات التقليدية بالتنسيق مع وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. شكرا لك مرة أخرى، شكرا لحضورك. اللي فاتوا أكيد فاتتوا المداخلة ينجم يلقاها على صفحتنا، صفحة إذاعة تونس الثقافية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. بقوا معنا، لقانا متواصل بعد شوية. حديثنا باش يكون حول مبادرة إطلاق مؤسسات آمنة للنساء مع السيدة عربية الجبالي رئيسة جمعية رؤية حرة.

0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
1: صباح الخير،
2: يصبح النور للجميع. يلا نواصل هذا اللقاء مع الاستضافات.
3: ضيف الصباح،
2: ضيفتنا لهذا الصباح سيدة عربية جبيلي، رئيسة جمعية رؤية حرة. معها باش نحكيو اليوم على الإعلان على مبادرة لإطلاق مؤسسات آمنة للنساء. كل التفاصيل حول هذه المؤسسات، حول هذه المبادرة، مع السيدة عربية جبيلي رئيسة جمعية رؤية. صباح الخير، صباح النور سيدة عربية.
4: صباح الخير، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات.
2: شكرا لك. تم الإعلان على مبادرة لإطلاق مؤسسات آمنة للنساء، معك خلينا ناخذ أكثر تفاصيل على الشراكات، على التحالفات في ضمن هذه المبادرة وعلى الأسس اللي تبنت عليها.
4: مبادرة مؤسسات آمنة للنساء هي مبادرة مجتمع مدني، مبادرة لجمعية رؤية حرة وتحالف أفكار، وهو تحالف يضم عدد من المنظمات والجمعيات وأيضا من الشركات فما SMSA وفما تعاونية، يعني شركات بأشكال مختلفة.
2: نعم.
4: المبادرة هذه تهدف إلى تعزيز ودعم حق النساء في بيئة عمل ومواقع عمل آمنة، أي خالية من العنف والعنف التحرش وغيره، يعني أشكال مختلفة من العنف اللي ممكن تتعرض لهم المرأة في مواقع عمل مختلفة، منها مواقع العمل الميدانية أو الافتراضية، بما أنه العمل يعني صار نجموا الناس يخدموا أونلين كما ينجموا يخدموا معناتها على الميدان، سواء في الشركات، في المصانع، في الحقول الفلاحية، في أي موقع مهما كان الاختلاف متاعه.
2: نعم.
4: والمبادرة هي الهدف متاعها هو مع مزيد تعزيز حماية النساء في مختلف المواقع، ومنهم معناتها كما قلت الافتراضي والميداني، وذلك من خلال انخراط الشركات وانخراط المؤسسات بأنواعها في يعني بروسيس في مجموعة من الإجراءات.
2: نعم. تحديدا شنو الآليات اليوم اللي باش تمكن لكم من الوصول إلى هذه الأهداف؟
4: طيب، أول حاجة لازم يكون فما وعي كافي. دونك عنا لازم رفع الوعي سواء لقادة المؤسسات وأيضا للنساء في حد ذاتهم، باش معناتها المرأة إذا تعرضت أي نوع من أنواع العنف إنها معناتها تعرف اللي هي محمية بفعل القانون، محمية بإجراءات معينة ونفسروا لها شنو وكيفاش معناتها، ولازم زادة ما تخافش انها تبلغ، يعني كما حماية المبلغين عن الفساد، حماية ايضا المرأة اللي انت اللي تشكي ولا تقوم باجراء ضد متحرش او ضد معناتها في نوع من انواع الهرسلة او الابتزاز او معناتها انواع العنف المختلفة.
2: نعم.
4: ولذلك معناتها على الشركات يعني بالانخراط في هذا الاجراء لازم معناتها يكون فما بروتوكول في النظام الداخلي للشركة اللي معناتها هما أكيد عندهم حاجة، معناتها أكيد الشركة الكل عندهم نغمان معا عندهم معناتها يعني إجراء يقوم به في حال تعرض للتحرش. لكن
2: يعني نفهم من كلامك أنه الخطوة الأساسية هي في النظام الأساسي للمؤسسات اللي يكون متعلق بالبيئة الآمنة للنساء.
4: نعم. يعني يكون في القانون الداخلي مضمن معناتها بالتفاصيل يعني شنو لازم يعملوا، يعني خطة الإجرائية في حال تعرض المرأة إلى نوع من أنواع العنف. والنقطة الأخرى هي نسعى مع شركاء من القطاع العام، من القطاع الخاص، وأيضا من المجتمع المدني في إحداث علامة جودة موجودة وهي يعني إن لابيليزاسيون لابيل يعني كيف إيزو كيف يعني مختلف علامات الجودة في مجالات مختلفة تكون هناك علامة جودة أن هذه المؤسسة آمنة للنساء.
2: نعم، وهذه شكون ربما الهيكل اللي يكون مخول ليه أنه يعطي علامات الجودة هذه مثلا إذا كان تم إنشائها؟
4: Normalement, on va créer cette labellisation. Donc, normalement,
2: نعم. هل فما تواصل بينكم وبين لوتيكا لأنه نعرف أنه من اليوم شركات كبيرة مثلا كيما مع لوتيكات نجم تسهل لكم العمل مع عدد كبير من الشركات المنضوين ضمن هذا الاتحاد؟
4: صحيح، نحن بصدد ذلك لأنه حملة رفع الوعي يعني la campagne de conscientisation هي انطلقت يعني منذ يومين. دونك احنا عندنا قائمة في الأطراف المتداخلة المختلفة ويتم التنسيق معهم ويتم أيضا شرح الفكرة. وحبيت نذكر اللي لابيليزاسيون هذه معناتها باش تخرج إن شاء الله من تونس ثم على المستوى الإقليمي ثم على المستوى الدولي. دونك هذه يعني التحرك هذا في تعزيز معناتها العمل الكريم للنساء واللابيليزاسيون معناتها بعد تثبيتها في تونس سيقع يعني اون كومبان دو بليدوي ريجيونال و اون كومبان انترناسيونال بوغ اون لابيليزاسيون انترناسيونال لبيئة العمل الآمنة.
2: نعم، يعني مش يكون العمل متاعكم على زوز وجهات، الوجهة الداخلية والوجهة الخارجية،
4: وبهذا تدخل تونس في تاريخ العلامة هذه.
2: نعم،
4: كل ما يتم استعمالها معناتها يكون تاريخ العلامة أنها تونسية وخرجت من تونس ثم إلى
2: نعم.
4: العالم.
2: يعني ما هيش موجودة اليوم في العالم العلامة هذه، علامة جودة بيئة العمل الآمنة للنساء.
4: لا مش موجودة،
2: هي فكرة تونسية. نعم،
4: هي فكرة تونسية. فما إكويتي، فما حاجات مشابهة يعني، فما مثلا تاع المساواة باغ اكزومبل خط معناتها مساواة في الأجر أو مساواة في الليتاج ولا حاجة.
2: نعم،
4: أما يعني فماش حتى علامة خص الموضوع هذا لا في تونس ولا في العالم، وهذه يعني تكفى.
2: نعم، هل من عرش إذا كان قمت برصد مثلا للمؤسسات اللي يمكن أنها تمثل خطر على النساء؟
4: كل بيئة هي معناتها فما الريسك، هو مش حتى مؤسسة فيها ريسك زيرو يعني،
2: ولكن ربما فما مؤسسات تكون الخطر أعلى.
4: والله ما دونك مازال معناش
2: معناتها ما فماش احصائيات وارقام حول الموضوع هذا. نعم واضح،
4: احنا لازم تكون عندنا معطيات رقميه كوانتيتاتيف باش نجمو نعرفوا شكون اكثر من راهو معناتها كل المؤسسات مشموله ومعنيه ومدعوه للانخراط في هذا هذا العمل.
2: واضح جدا، شكرا لك سيدة عربية جبيلي رئيسة جمعية رؤية حرة اللي كنت أعلنت على هذه المبادرة، مبادرة إطلاق مؤسسات آمنة للنساء بالشراكة مع تحالف أفكار. هالمبادرة هذه اللي تهدف لتعزيز سلامة النساء وكرامتهم داخل أماكن العمل وتشجيع المؤسسات على توفير بيئة آمنة مهنية خالية من العنف والتحرش والتمييز. شكرا لك مرة أخرى لحضورك معنا، وأكيد باش نقعدوا نتابعوا في العمل اللي قاعدين تقوموا به. كل التوفيق لك ولكامل الفريق، شكرا جزيلا. هكا نكون وصلنا لختام هذا اللقاء من أغاني الحياة. شكرا لكامل الفريق، مصف المرايحي، هدى ترابلسي، كوثر الحجري، حنا الفرجيني كانت معاكم من أمام الميكروفون. إن شاء الله نهاركم زين للناس الكل، ومتابعة طيبة لبقية برامجنا. إلى اللقاء.
3: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
5: فرقة الإذاعة التونسية
6: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
5: تأليف
3: سينما
7: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
3: موسيقى وحوارات
8: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
3: علوم وآداب ندوات ومراوحات.
9: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
10: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
9: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
10: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
9: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
11: إذاعة تونس الثقافية نبض الصيف الثقافي. نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
12: مقامات التجلي.
13: مقامات التجلي.
14: مقامات التجلي.
12: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
15: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
12: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: مرحبا بكم مستمعينا الأكارم في رحاب مقامات التجلي مع الأناشيد الدينية والأذكار الصوفية المتنوعة. سوف نواصل في هذه الحصة مع القالب الإنشادي المسمى بالبحر، والذي اشتهرت به الطريقة السلمية في البلاد التونسية، تلك الطريقة الصوفية ذات الأصول العروسية التي تأسست في بدايات القرن السادس عشر على يد الشيخ عبد السلام ابن سليم الفتوري المكنى بالأسمر، والمتوفى في بداية الثلث الأخير من نفس القرن. وقالب البحر الإنشادي هو عبارة عن قصيدة منظومة باللهجة المحلية الدارجة على أوزان وقياسات الشعر الشعبي الملحون، وقد يكون له علاقة بأشهر أحزاب الشيخ أبو الحسن الشاذلي، وهو حزب البحر، باعتبار أن الطريقة السلمية تستند في مرجعيتها الصوفية أساساً إلى الطريقة الشاذلية، أم الطرق المغاربية عموماً. وقد تعود أصل تسمية البحر كذلك إلى المقولة التي اشتهرت عن الشيخ أبو يزيد البسطامي، أحد أبرز المتصوفة الخراسانيين في القرن الثالث الهجري، الذي عرف بشطحاته الصوفية التي قال في أحداها: خضت بحرا وقف الأنبياء بساحله. وقد ذكر أبو الحسن الشاذلي أن أبا يزيد البسطامي أراد بهذا القول أنه خاض بحر التوحيد الذي خاضه الأنبياء من قبله، ووقفوا على الجانب الآخر من ساحله المقابل. ومن خصوصيات قالب البحر الإنشادي في الطريقة السلمية أنه يغنى مناوبة بين منشد منفرد ومجموعة المنشدين، إذ يشرع المنشد في البداية بإنشاد صدر البيت الشعري، ويتولى باقي المنشدين إنشاد ما يشبه اللازمة الموسيقية القصيرة المسمات بالردة، والتي تقتصر على لفظ الله، ثم يتم المنشد غناءه لعجز البيت، فيقوم المنشدون بإعادة إنشاد هذا العجز مرة أخرى بنفس الصيغة اللحنية، أو بإعادة البيت الشعري من أوله في شكل المذهب الذي يعاد كل مرة إثر إنشاد كل بيت من أبيات هذه القصيدة. كما يمكن أن تعيد المجموعة إنشاد صدر البيت الشعري على إثر إنشاده من قبل المنشد، ثم يقوم المنشد بإنشاد العجز، فتتولى المجموعة إعادة إنشاد الصدر مرة أخرى، والذي يكون مترابطا في معناه مع العجز، وهو نوع من الصياغة الشعرية المتشابكة والمترابطة مع الصياغة اللحنية. ونستشف من وراء ذلك أن هذا النمط الشعري قد وضع أساسا ومنذ البداية بغاية الإنشاد، وقد يكون ناظم الأشعار هو نفسه من صاغ الألحان في نفس الوقت، وهو ما يحيل ذاكرتنا مباشرة إلى التراث الشعري عند العرب، ذاك الذي يعتبر أن الأصل في الشعر هو أن ينشد، وقد كان الشاعر الجاهلي ينشد شعره على هيئة خاصة وإيقاع خاص، ولذلك استحسن العرب إنشاد الشعر وفضلوه على قراءته وكتابته، فالشعر كما يقول الجاحظ من فم قائله أحسن، والتغني به عاصم له ومقوٍ يصونه من الكسر ويحفظه من شطط الإقواء. ويحفل التراث الشعري العربي بإشارات كثيرة تؤكد ارتباط الشعر بالغناء، من ذلك قول حسان بن ثابت في الدعوة إلى إنشاد الشعر والحث على التغني به: تغنى في كل شعر أنت قائله، إن الغناء لهذا الشعر مضمار. سوف نقدم لحضراتكم مثالا من هذا النوع من البحور السلمية التي ذكرنا، والتي وضعت أساسا ومنذ البداية بغاية الإنشاد، نظرا لارتباط وتشابك صياغتها الشعرية مع صياغتها اللحنية من خلال إنشاد صدر البيت وعجزه، ثم الرجوع إلى أداء الصدر مرة أخرى وإخفال العجز، ليتم المرور مباشرة إلى صدر البيت الموالي وهكذا. وكمثال على ذلك نقدم لكم أعزائنا المستمعين هذا البحر الذي يتم إنشاده في طبع المحاير عراق وإيقاع السعداوي من قبل مجموعة محمود عزيز السلمية: بسم الكريم ربي عالم الأسرار.

كنا مستمعين مع بحر باسم الكريم ربي الذي يمثل نوعا من الصياغات الشعرية المتشابكة والمرتبطة بالصياغة اللحنية في شكل نسيج عنكبوتي، يدلل على أن هذا النمط الشعري قد وضع أساسا ومنذ البداية بغاية الإنشاد. وقد لاحظنا في أعقاب هذا البحر اتصاله بقطعة أخرى تغير فيها الإيقاع وصار ذو نسق سريع، وهذا من خصائص قالب البحر الذي يتضمن في أعقابه قطعة إنشادية خفيفة مقترنة به تسمى شطحة، وعادة ما تكون منسجمة في مضمونها الشعري وفي جانبها النغمي مع البحر، إلا أنها تسير على إيقاع مختلف يتميز بسرعة نسقه، وغالبا ما يكون إيقاع دخول براول أو برول. ويعقب الشطحة أيضا قطعة قصيرة أخرى تعرف باسم الختم، وقد كانت هنا في شكل تهليلة أو هيللة تتمثل في ذكر الله العديد من المرات من قبل مجموعة المنشدين بنسق إيقاعي متسارع. فيما يخص المضمون الشعري للبحر الذي كنا بصدده، فإنه قد استهل بذكر الإله عز وجل وطلب هدايته كالتالي: باسم الكريم ربي عالم الأسرار، قادر كريم يهدينا. ثم ذكر الرسول وطلب التصلية عليه طمعا في حمايته وشفاعته من خلال القول: صلوا على اتهامي شارق الأنوار، يحمي أمت من لهيب النار، بشفاعته ينجينا. ويتم بعد ذلك المرور إلى ذكر أصحاب الرسول المبشرين بالجنة، وهم 10 من الصحابة الذين بشرهم رسول الله بالجنة حسب اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتمادا على الحديث النبوي الذي رواه عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد، والذي جاء فيه ذكر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة عامر بن الجراح. وقد ورد ذلك في هذا البحر في القول: ورضوا على الصحابة العشرة الأبرار والآل أجمعين. ويتم التطرق بعد ذلك إلى ذكر أهم أقطاب التصوف المغاربيين الذين يمثلون المرجعية الأساسية للطريقة السلمية، وهم الشيخ أبو سعيد الباجي والشيخ أبو الحسن الشاذلي والشيخ أحمد ابن عروس الهواري. وقد ورد ذكر هؤلاء في هذا البحر كالآتي: يا سيدي أحمد، يا بال أسرار، يا ابن عروس وتينا، يا أبو سعيد صاحب جبل المنار، يا باجي وتينا، وبشيخ المغارة صاحب الأذكار، يا شاذلي وتينا. بالإضافة إلى المضامين الشعرية العقائدية الواردة في البحور التي يتغنى بها المنشدون في الطريقة السلمية، والتي تتعلق بذكر الإله عز وجل وطلب رحمته وهدايته، نجد كذلك رصيدا آخر من هذه البحور المحتفية بشخصية الرسول عليه الصلاة والسلام، والتي تتناول مختلف المواضيع الحائمة حول ذكره ومدحه واستعطافه طلبا لشفاعته، إلى جانب التشوق إلى زيارته ومشاهدة مقامه. من هذه البحور نتابع مستمعينا هذا البحر في نغمة العراق وإيقاع السعداوي بصوت المنشد عبد المجيد بن سعد من مقام العدناني العنبر فاح، طه نور الأكوان سيد الملاح.

0: نواصل مستمعينا مع أهم القوالب الإنشادية في الطريقة السلمية والمسمى بالبحر، وقد كنا في الاستماع إلى بحر العنبر فاح من مقام العدناني بصوت المنشد الشيخ عبد المجيد بن سعد، وفيه تركزت معاني التشوق لزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام وأداء مناسك الحج. والواقع أن هذه البحور الإنشادية تقوم أساساً على القصائد المنظومة باللهجة العامية الملحونة التي تتناول عدة أغراض شعرية جادة تتصل بمسائل العقيدة الدينية والمعتقدات الصوفية والممارسات الطرقية على اختلاف ألوانها، إذ نجد من بين هذه الأغراض ما يكون ترجمة وتعبيرا جماليا وفنيا صرفا عن مسائل دينية تتناول قضايا إيمانية، وهي المسائل التي تنبني عليها العقيدة الإسلامية والتي يتم اعتمادها فقهيا بطريقة رسمية صارمة، ويتم تناولها في هذه الإنتاجات الشعرية بطريقة مخصوصة تعيد صياغة معانيها ومضامينها بأسلوب فني شعبي يسمح لمختلف الطبقات القاعدية باستيعابها وتمثلها بمنتهى الوضوح مع الاستمتاع. ولم تقتصر بحور الطريقة السلمية على المواضيع والمجالات المتصلة بالعقيدة الإسلامية، بل تجاوزتها إلى العقائد المتصلة بشرائع أخرى كالديانة المسيحية على سبيل المثال، وهو ما ورد في بحر على ابن مريم الذي يعيد صياغة قصة مريم العذراء وميلاد المسيح بكل تفاصيلها وجزئياتها. نتابع أعزائنا المستمعين بحر سلام الله على ابن مريم عيسى روح الله به أعلم
1: على ابن مريم.

0: يطعمنا من خير.
1: كنا مستمعين في الاستماع إلى بحر سلام الله على ابني مريم، وهو أحد بحور الطريقة السلمية الذي يتناول قصة مريم العذراء وميلاد النبي عيسى عليه الصلاة والسلام ونشأته، وقد أنشده الشيخ عبد المجيد بن سعد بأسلوب مخصوص باستعمال إيقاع المدور حوزي ونغمة العزيبي، وهي شكل مميز من أشكال نغمة العرضاوي قد اختصت به مدينة القيروان موطن الشيخ عبد المجيد رحمه الله. نواصل مستمعينا مع مختلف المضامين والمعاني الواردة في بحور الطريقة السلمية التي نظمت في شتى المواضيع الدينية والعقائدية الصوفية والطرقية والولائية، وإضافة إلى المعاني المتصلة بمدح الأولياء والصالحين وشيوخ الطرق والمذاهب الصوفية المضمنة في القصائد الملحونة والمكونة لبحور السلمية، والتي ترد في شكل احتفاء وتكريم وتبجيل وتقدير وشكر وإطراء، نجد أشكال أخرى من التودد لهؤلاء الصلحاء لنيل بركتهم من خلال ما يسمى بالتعزير أي العتاب، وهو عتاب المحب لمحبوبه استجداء لوصله وطمعا في عطفه. من ذلك ما جاء في هذا البحر الذي أنشده الشيخ حميد عجاج ومطلعه: نعزر فيك يا راعي سعيدة، وقد صيغت ألحانه في نغمة الصالح البدوية وعلى إيقاع السعداوي، وتخللته بعض العروبيات تلك الفواصل المقتطعة التي تؤدى بصفة ارتجالية في خلال إنشاد البحر، وتكون في شكل تلوينة لحنية من طرف منشدين اثنين، يقوم أولهما بارتجال غنائي لبيت من الشعر الشعبي الملحون، ويعقبه المنشد الآخر بإعادة إنشاد عجز البيت الشعري بصيغة ارتجالية مختلفة. وتعرف العروبيات في الموسيقى البدوية في تونس، وهو مصطلح يطلق على نمط من الغناء المرتجل الذي يؤدى بصفة فردية تلقائية دون مصاحبة إيقاعية. وقد درج السلميون عموما على اعتماد العروبيات في خلال إنشاد البحر، وهو في شكل مقاطع شعرية قصيرة تتناول بالخصوص جملة من المواعظ والحكم والقواعد السلوكية، وغالبا ما يتم اعتماد مربعات الشيخ أحمد ابن عروس في مثل هذه العروبيات، مع الإشارة إلى الرأي الذي يعتبر أن مصطلح العروبي ليس سوى تحريفا للفظ الرباعي، وبذلك أصبحت الرباعيات بعد تحريفها عروبيات. نبقى مستمعين مع الشيخ حميد عجاج في إنشاد بحر نعزر فيك يا راعي سعيدة، الذي يتخلله مثلما أسلفنا عروبيات بصوت الشيخ علي البراق والشيخ محمد سريح.

نواصل مستمعينا مع البحر السلامي، هذا القالب الإنشادي الهام والمميز في الطريقة السلامية، والذي يكتنز العديد من الخصوصيات والاستعمالات المتنوعة، سواء على مستوى شكل النظم الشعري المتمثل في قصائد ملحونة بشتى مكوناتها وتفرعاتها الوزنية، أو على مستوى المضامين النصية التي تناولت جل المواضيع الدينية والصوفية والطرقية والولائية والسلوكية وغيرها، أو كذلك على مستوى الصياغة والأداء الموسيقي وما يحويه من ثراء وتنوع من الجانب اللحني والإيقاعي الذي ينهل من عدة أنماط وألوان موسيقية شعبية وتقليدية تتوزع على مجالات جغرافية عريضة ومنتشرة بين فئات وإثنيات متعددة. بحر آخر نقدمه لحضراتكم بصوت الشيخ حميد عجاج في نغمة الصبا المشرقية، إلا أن المنشد هنا قد تناولها بأسلوب خاص من الأداء فكساها صبغة محلية تونسية مميزة. أما على مستوى الإيقاع فقد تم اعتماد الإيقاع التقليدي المعروف في موسيقى الملوف باسم البطايحي، ثم وقع بعد ذلك استعمال إيقاع السعداوي الشعبي. نبقى مستمعين مع هذا البحر الذي يتناول موضوع الشوق إلى الحج والتلهف لزيارة مقام الرسول عليه الصلاة والسلام. قلبي ممحون بالمعاني والأذكار، لو نلقى آنا نزور لشفيع الخلق المصطفى شارق الأنوار، بحر فايض على البحور.

0: هكذا نصل أعزائنا المستمعين إلى خاتمة هذه الحلقة من مقامات التجلي التي خصصناها لأحد أبرز الأنماط الإنشادية في الطريقة السلمية وهو البحر. سوف يكون لحديثنا في هذا الموضوع بقية، وإلى أن نلقاكم في موعد الأسبوع القادم نحييكم ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات. إلى اللقاء.
1: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
1: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
2: فرقة الإذاعة التونسية.
3: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
2: تأليف من الحكيم.
1: سينما
4: هي فرحة الحياة وفيلسوف العالم.
1: موسيقى وحوارات.
5: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
1: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: صباح الخير، صباح النور، تحية لكل مستمعينا الكرام ولكل من اختار إذاعة تونس الثقافية وأيضا يتابعنا في المشهد الثقافي ليوم الجمعة. مرحبا بكم معنا، بعد قليل نكون في بوصلة للفنون، ثم سيكون لقاءنا حول جبل وكتاب، قصة طويلة كلها شموخ وأصالة ورقي، سنتحدث عنها بعد قليل، ثم يكون الاختتام في لقائنا في جولة في ذاكرة هذا الصيف، الذاكرة القريبة. طبعا نتحدث عن أثر بعض المهرجانات، بعض العناوين، بعض اللقاءات، ما سيبقى إذن بعد برمجة صيفية التي تتميز بكثافة المهرجانات في بلادنا. سيكون حديثنا إذن ضمن هذين الضفتين، ولقاءنا هكذا سيكون في المشهد الثقافي معكم في هذا اللقاء. منى الدريدي، منصف المرايحي، كوثر الحجري، مفيدة خليل، هذا فريقكم لهذا اليوم. أهلا بكم.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، تحية للجميع. نبدأ لقانا معكم في الأركان الأولى للمشهد الثقافي مع مفيدة. صباح الخير مفيدة.
2: صباح الورد والفل والياسمين منى، وصباح الخير لكل مستمعي المشهد الثقافي.
1: في بوصلة الفنون
2: اليوم البوصلة متاعنا باش تهزنا للفن الرابع. نحكيه على المسرح ديما قبل الصيف، وقت اللي تصير البرمجة متاع المهرجانات يطرح السؤال وين المسرح، وتبدا عادك السرديه نتاع المسرح ما عنده الجمهور، والمسرح ما يجيش العباد في الصيف، ولكن فما عباد وفما عروض حطمت المقوله او الاشاعه هذه. صيف السنه فما عروض مسرحيه حققت نجاح جماهيري كبير، مانيش نحكيو على الفني خاطر هما بتبعتهم العروض هذه ناجحه فنيا، ولكن نجحت انها تكسب الجماهير. منهم ثلاثة عروض اللي هما جاكاراندا إخراج نزار السعيدي، وكان حضور جماهيري كبير جدا في مهرجان الحمامات الدولي. مسرحية تبسي جعفر الجاسمي، جعفر يرجع بعد سنوات من الغياب، والحقيقة نجح في جابس، ونتمناه له كل التوفيق في بقية البرمجة الصيفية. معز التومي نجح في على ركح مهرجان قرطاج، رغم أنه العرض مونودرام ومش سهل، ولكن كان تقريبا قدام سولد اوت، يعني عمل حضور جماهيري كبير جدا. روضة العشاق معز العاشوري عفوا ايضا نجحت في مهرجان الحمامات. البيك بوس اسنه وجهها الجندوبي رجعت، وجهها ما شاء الله عليها، يحبها العباد وعندها طاقه جميله جدا على الخشبه، فكل ما تلعب كل ما تعرض تكون عروضها سولد اوت، لانه العمل نتاعها صادق. والاكثر عمل تقريبا ناجح من نهار اللي تلعب اول مره على الخشبه لليوم هو مسرحيه الهريبات. نجحت الهريبات اخراج وفاء طبوبي انتاج المسرح الوطني، لانه وراها برشا خدمه وبرشا جديه وبرشا صدق، إنما الإنسان أثر، ويبدو أنه وفاة بوبي تخدم بالقداء على المقولة هذه، وقاعدة تنحط في الصخر باش نجم تقدم عمل بالجمالية هذيك. عرض الهريبات في الحمامات في الافتتاح كان مختلف جدا على بوغرنين. وفاة والمجموعة اللي معاها كل ما يطلعوا على الركح، كل ما يصنعوا الابداع باللهجة التونسية. فما تصويرة الحقيقة استحضرتها هكا وخلتني نستحضر العمل المسرحي، اللي هي شفت شكون تلم في البلاستيك فتجري المرادس في كاروسوتها وتجري، لكن الناس كل في لافايت شبيها كيف تلفت لقيناها تجري تحب تسبق كاميون البلدية باش توصل للبوبال وتهز هي بيبز. نفس الصورة موجودة على الخشبة، فالحقيقة وفاة تكتب مليح وعميقة جدا، والتنويعة والتوليفة بين الممثلين، كل ممثل وحكايته، وكل ممثل كيفاش نجم يهز الشخصية ويهز أبعادها النفسية والفكرية والجسدية، خليت العمل يوصل للجمهور. وكل ما يتعرض العمل، كل ما يتقدم صيغة مختلفة، كل ما تكون النيرجي مختلفة، وكل ما يكون الجمهور أيضا وطريقة التقبل متاعه مختلفة عن السابق، ولكن في كل عرض تثبت وفاة بوبي والمجموعة إنه الهريبات هو حكاية نساء تونس، الهريبات منا ولينا، الهريبات يحكي على وجيعتنا ويحكي على أحلامنا ويحكي على أفكارنا. الهريبات مهوش عمل انهزامي، وإنما عمل يشجع على التفكير، عمل يخلي الإنسان يوقف قدام ذاته ويراجعها ويسأل أنا وين وأنا وين ماشي. ثنية حجر صحيح، ثنية متعبة صحيح، ولكن ديما فما أمل، ونهاية كنا فق فما شباك صغير حتى كانوا ضوايا، ولكن الأمل موجود. ما زلنا نحبو نحلمو، وما زلنا نحبو نخدمو، وحتى كانت تعبنا رانا باش نعاودو نوقفو. فالحقيقة الهريبات تجربة ومشروع إنساني قبل ما يكون مسرحي، واقف عليهم مرأة الحق، مرأة قوية جدا، ومرأة تمن بقدرة المسرح على التغيير. كي تفرج في مسرحية الهريبات مش كما تدخل كما تخرج، مستحيل. يعني إذا كان ما مستكش شخصية اللي تخدم في المعمل، باش تمسك شخصية عاملة النظافة، باش تمسك شخصية الراجل اللي هارب من النفقة، وإلا باش تمسك شخصية المرأة اللي تلم في الدبابس، كما تنجم تمسك شخصية المحامية أو الأستاذة اللي تخدم منوبة. فهل هالتنويشة متاع الشخصيات هما تونس المصغرة على الخشبة، تونس اللي نحبوها بسوادها وبياضها، تونس بألمها وأملها. هل التأرجح بين ثنائية الفرحة والبكية تعيشها تيلة ساعة ونص على الخشبة وتخرج ببارجة إنرجية، تنجم تبدل من روحك، تنجم تتسائل وتنجم تبكي وتنجم تفرح زيادة. فالحقيقة وفاة أبوبي تعرف تقدم مسرح صادق، وتعرف تقدم فعل ثقافي قادر على التغيير. ونعود ونرجع نقوله انه راهو المسرح عنده جمهوره، طالما الفعل كان صادق ومبني على برشة جدية راهو يجيه الجمهور. فالجمهور موجود، اعرف انت كيفاش توصل له، اعرف انت كيفاش تبني فكرة ايجابية وجيدة وقت اللي نجم يجيك المتلقي. اما ان انت تسكر على روحك في في في غرفة ولا في في قاعة برايف وتكتب نص رزين ياسر، فوقتها تنجم تخاف من انه يجيك الجمهور ولا نجاح. صحيح نجاح العمل الفني مش بالجمهور، ولكن نجاح العمل الفني بالاثر الصادق اللي خليه في المتلقي. وانا جازمه مش متيقنه، جازمه جدا انه الهاري بيت نجح في انه يترك اثر في كل من حضره. واذا كان جيتكم الفرصه للهاري بيت امشي ومكمش باش تندموا. هذه بوصلتنا اليوم، في انتظار نوجهها المره الجايه لحدث او مشروع او تظاهره ثقافيه. شكرا منى.
1: شكرا مفيده. شكرا. سنبقى مع صوت يدعو كذلك في وسط ما ذكرتي من دعوة المسرح، يعني هذا التأرجح من أجل الأمل أقول هنا، اللي هو في ذكرى رحيله ياسر الجرادي اللي غنى على المسرح، غنى من أجل المسرح ومن أجل الإنسان ومن أجل الأمل، خاصة في ذكرى رحيله. نذكره ذكرى الثانية لرحيل الفنان ياسر الجرادي، نعود نسمعه وبعد نمشي ونحكيه على موضوع آخر في علاقة بذاكرة، بجبل، بشموخ، بحكايات بعد قليل في المشهد الثقافي.

0: المشهد الثقافي.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى المشهد الثقافي، إلى موضوعنا الآن وتحديدا من كتاب سننطلق برجو بين الذاكرة والتاريخ، دراسة في التاريخ والتراث المادي واللامادي لمجال برجو من فترة ما قبل التاريخ إلى الفترة المعاصرة. يبدو لي أنه هذه إحالة كاملة على الموضوع، ولكن هو المكان. إذن برجو وجبل برجو تحديداً نحكيه علاش. ضيفنا اليوم دكتور معز البرجاوي، حاضر معنا، صاحب هذا المؤلف، صاحب هذا الكتاب، باحث وخبير مختص في علم الاجتماع والتنمية المستدامة والتراث الثقافي اللامادي. صباح الخير، مرحبا بك سي معز.
2: صباح الخير والتحية إلى كافة مستمعي ومستمعات إذاعة تونس الثقافية، تأتيكم من جبل برجو بعطر الصنوبر والزعتر والكليل.
1: يا سلام.
2: وما برجو. شكرا على الاستضافة وتحية لكم جميعا.
1: هو الحدث اللي عنا الآن هو هذا الإصدار الجديد راهو في لحظاته الأولى يخرج أو في الصورة مع الفيديو للغلاف الكتاب، والكتاب حاضر. كذلك نتحدثوا على منتدى جبل برجو، شموخك يؤنسني، جميل جدا، ما أحلاها هي الحكاية كتبتها كلها مع جبل. وهذا الإطار اللي شيجي فيه الملتقى هذا الكل فيه تقديم لهذا الكتاب اللي بين أيدينا اليوم. سي معز، خلي لك أنت مجال تحكي لنا على الملتقى، تفاصيله، شنية البرمجة اللي فيه، ثم سندخل إلى الكتاب ضمن عدة تفاصيل مذكورة من العنوان، ولكن نريد أن نقترب أكثر من لماذا كتب أصلا هذا الكتاب.
2: منتدى جبل برجو شموخك يؤنسني هو فضاء يجمع كافة مثقفي ومبدعي برجو. هذا المنتدى أسسناه منذ سنة في شكل فضاء افتراضي لعرض كل ما هو عمل ثقافي أو إنتاجات إبداعية أو تظاهرة أو أي نشاط ثقافي لأبناء برجو. يوم غد السبت 15 أوت بالمركز الاستياف والتخييم بعين بوسعدية ببرجو سوف يكون حفل لتقديم الكتاب الجديد برجو بين الذاكرة والتاريخ. لماذا اخترنا هذا المكان؟ لرمزيته، لأن هذا المكان عين بوسعدية هو مقر أو أين يوجد النصب التذكاري لشهداء معركة جبل برجو الخالدة أو معركة ربع ساعة الأخير. وأنا وزميلي في الكتاب الكاتب والروائي مصطفى البرجاوي ارتأينا أن يكون تقديم أول حفل لتقديم الكتاب أن يكون بين أهلينا، لأن هذا الكتاب هو هدية رمزية منا نحن الاثنين أبناء برجو إلى موطننا العزيز برجو الحبيبة وإلى تونس وطننا العزيز. هذا الكتاب يتنزل في إطار هذا التيار الجديد لكتابة التاريخ المحلي أو ما يسمى بالتاريخ المجهري.
1: نعم. هذا السياق العام اللي جاء فيه الكتاب، يعني وكتبتوه أنا ما نعرفش تو في التفاصيل، لكن مجال البحث مع كتابة روائية واهتمام بالتاريخ المعاصر، كيفاش صار معناها التنسيق بيناتكم الزوز باش تكتبوا البحث هذا؟
2: هذا الكتاب هو في هو منذ البداية كان حلم فردي لي ولي زميلي مصطفى البرجاوي. الفكرة بدأت منذ من الأول، وكيف نكتب تاريخ معركة جبل برجو فقط. لكن بحكم تكامل بين

0: تكويني أنا في مجال علم الاجتماع
1: نعم
0: والتراث التنمية المستدامة والتراث اللامادي، وفي نفس الوقت أنا سفير المنظمة العربية، سفير شرفي للمنظمة العربية للتنمية المستدامة، ومختص في مجال التنمية المستدامة وحماية التراث. سيموس البرغاوي وهو باحث وروائي مهتم بالتاريخ المعاصر لبرغو، ارتأني أن يكون هذا الكتاب أكثر شمولية، أي هو أخذ من الوقت تقريبا 4 سنوات. قلنا لما لا نوسع المجال ونكتب من البداية إلى التاريخ المعاصر أو معركة جبل برغو، كي لا نقتصر على الفترة المعاصرة أو معركة جبل برغو. وبالتالي بالتنسيق مع المعهد الوطني للتراث، و تم مدنا بدراستين. الدراسة الأولى أنجزت سنة 2002 حول القرى أو المداشر جبل برغو، وهي دراسة هامة للأستاذ والباحث في التراث جهاد السويد. والدراسة الثانية حول المواقع الأثرية بجبل برغو، وهنا أذكر بصفة خاصة نقطة البداية وهي الموقع الأثري بهنشير باز، والذي يعود إلى 6000 سنة قبل الميلاد أو إلى الحضارة القبسية. وبالتالي نقطة بداية الكتاب تبدأ من الحضارة القبسية مرورا بالحضارة بالنوميديين، موقع الأثري بسيدي سعيد، ثم الفينيقيين أو القرطاجيين، الموقع الأثري بفرنة، ثم الرومان، تقريبا الرومان في جميع المواقع الأثرية الموجودة، ثم البيزنطيين، ثم الفتح الإسلامي، و بصفة خاصة الدولة العباسية وعرش الذي يحيى. ثم هناك قصة بين الدولة الحفصية وعرش الذي يحيى، لأن هناك امرأة من ولاد يحيى من برغو تزوجها آخر سلطان حفصي. ثم الفترة آخر فترة بالوسيطة الدولة العثمانية، وعلاقة مجال أو سكان جبل برغو بسلطة الباليك أو الدولة الحسينية، إلى أن نصل إلى الحدث التاريخي الذي غير التركيبة السكانية و نقول التعميرية لمجال برغو، وهو الزمن الفتنة الباشية الحسينية 1762، عندما هاجر أو قام الباي بتشتيت الوسالتية من جبل الوسلات، فهاجر جزء منهم إلى جبل برغو بحكم القرب، وأسسوا دشرتين جديدتين تضافان إلى 3 مداشر الأولى، وثلاث مداشر الأولى وهي التي سكنها البراغا أو لقبهم برغاوي، وهم البربر السكان الأصليين لمجال برغو. عندما قدم الوسلتية أسسوا دشرة بلوطة، ومعهم عرش أولاد مانس أو المانسي، أسسوا دشرة بوتيس. وبالتالي هذا الانصهار بين السكان المحليين هم البراغا البربر والأدفاق السكانية الوافدة، كان في الحقيقة انصهار بين الجغرافيا وبين الأنثروبولوجيا أو السكان في حد ذاته. ليتكون هذا المجال، مجال جبل برغو، الذي أصبح يجمع تقريبا 4 عروش كبار، وهم البراغا أو ما يحملون لقب برغاوي، الولاد يحيى أو لقب اليحيوي وهم بدو أتوا من الجزيرة العربية ولم يسكنوا في المداشر لكن سكنوا في السهول نظرا لطبيعتهم، وأنهم يسكنون في الخيام
1: ما يحبوش المرتفعات
0: عكس لوسالتية أولاد مانس، سكنوا في الجبل. لماذا؟ لأن هناك تقارب وتشابه في الطباع، لأنهم أتوا من جبل لوسلات، وجبل لوسلات وجبل برغو متشابهون في الطباع لأنهم أصلهم بربر، لوسالتيهم بربر. وبالتالي هناك تنوع في عمراني أو مجالي بين السكان الذي البربر الذين سكنوا أعالي الجبال إلى حد الآن، وبين العرب أصحاب هذا الطابع البدوي الذين يسكنون في الخيم، سكنوا السهول، لأن يعني هناك المجال يحتوي على الجبل والسهل. السهل أين توجد التربة الخصبة لزراعة الحبوب بصفة خاصة، وفي الجبل هناك التضاريس الوعرة التي يميل إليها السكان البربر الأوائل، والعيون الجارية دائمة السيلان التي كانت هي أساس استقرارهم في ذلك المكان. وبالتالي فالمجال برغو هو توفرت فيه ثلاث مقومات. الأولى هي الماء، أو الأولى هو الجبل، لأن الجبل كان حصنا للبربر من القبائل المعادية، لأن يعني كانوا يسكنون القمم العالية كي يشاهدوا العدو، هذا من جانب. والجانب الثاني هروبا من سلطة البيليك أو المخزن، لأن البيات في ذلك الزمان أو أعوان المخزن عندما يتنقلون أن هدفهم أو الفئة المستهدفة لهم هم سكان السهول. سكان الجبال كان الوصول إليهم كان صعب للقيام باحتساب عدد المواشي والجباية، وبالتالي كانت هذا الجبل كان مثابة الحصن للسكان من من من من من من العدو أو حتى من سلطة المركز في زمن البيات. الجانب الثاني هو توفر الماء، الماء أساس الحياة، العيون دائمة السيلان، ونذكر الآن نجد أمامنا ماء برغو في هذه القارورة الجميلة وخصائصه، يأتي الثاني بعد ماء حياة من خلال الخصائص والتركيبة الكيميائية. الجانب أو المقاوم الثالث وهو خصوبة التربة، وبالتالي هناك المقاومات الثلاثة، هذه كانت السبب الرئيسي في استقرار الإنسان في هذا المجال منذ الحضارة القبسية إلى حد الآن.
1: الحصيلة اللي هي فيها اهتمام بالتاريخ، التركيبة السكانية، التراث، يعني فما خصائص طبيعية في التراث، وأيضا الصنعة، يعني الحرف، اللباس، المأكل، خاصة أهمها ربما زيت الزيتون، هذا المكون المهم جدا اللي أعطيته حيز من البحث في هذا المجال.
0: فعلا إضافة كما ذكرت منذ البداية، هنا الكتاب هو له ثلاث أبعاد: البعد التاريخي، يعني أننا كتبنا تاريخ المحلي لمجال برغو. البعد الثاني وهو البعد التوثيقي، أن قمنا بتوثيق التراث المادي واللامادي. عندما نقول التراث المادي أي المواقع الأثرية، والتراث اللامادي هو الذي يسكن في المخيال الشعبي أو الذاكرة الشعبية للسكان، والتي أصبحت مهددة بالاندثار، أو إن لم نقول اندثرت تماما بوفاة أجدادنا وأبائنا وأمهاتنا، لأنها تسكن في قلوبهم، في وجدانهم، في البعد الثالث وهو البعد التنموي. أضفيت أنا بحكم اختصاصي كمختص في التنمية المستدامة هذا الفصل الثالث، الذي يتحدث عن أو عنوانه برغو والتفاوت التنموي، الحلول البدائل، أي كيف يمكن تثمين هذا التراث المادي واللامادي ليكون قاطرة للتنمية المحلية المستدامة. وبالتالي وكأن الكتاب يدور أو يقوم باستدارة حول نفسه، يعني بدأنا من نقطة البداية وهي الحضارة القبسية، ثم وصولا إلى التاريخ المعاصر أو معركة جبل برغو الخالدة 13 نوفمبر 54، ثم عدنا إلى نقطة البداية بطريقة دائرية. لماذا عدنا؟ أي كيف لهذا المخزون التاريخي والتراثي والنضالي لبرغو أن يكون قاطرة للتنمية المحلية المستدامة. وقمنا باقتراح حلول في شكل مبادرة تنموية مستدامة، أي عندما نقول مستدامة تتوفر فيها ثلاث أبعاد: البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي، والبعد البيئي. أي سوف نقوم ببعث ورقمنة 10 مسالك سياحية لتكون توفر منتوج سياحي في هذه المنطقة الداخلية من خلال تثمين هذا التراث المادي واللامادي.
1: نعم.
0: وهنا أذكر مثلا مسلك الزيتون الوسلاتي الجيم، وهو صنف خاص بجبل بربو، وموجود أيضا في جبل الوسلات وفي عديد المناطق الأخرى. هذا المسلك مثلا سوف بدايته تكون من هو مش يكون في شكل فيديو أو فيه من صوت وصورة وفيه شهادات، هو تقريبا كل ما ذكرته في الكتاب.
1: نعم.
0: سوف يكون في شكل فيديو أو صور للتعريف بهذا الصنف من الغرس إلى أن يصبح زيتا في فوق المائدة.
1: نعم.
0: هذه التقنيات التي ابتكرها السكان الأوائل البربر هم البراغة، ثم جاءوا الوسلتية ولاد مانس أتموا ما وجدوه، لأن المجال هو مجال جبل بربو مجال وعر، تضاريس وعر للغاية، لأنه يعني ليس السهول في الجانب الشمالي، لكن في الجانب في القسم الجنوبي للجبل أن يوجد المداشر الخمسة، ومجال وعر المساحة لا تفوق هكتار أو نصف هكتار. وبالتالي ماذا ابتدع السكان؟ هم اختاروا الجبل نظرا لحسنه ولوجود الماء، لكن يبقى الإشكال أنه ليس هناك مجال أو أرض كافية للغراسة. ابتكروا تقنية اسمها تقنية المصاطب، مثل المصطبة في القصر. وبالتالي هذه المصاطب أي يقوم في شكل مدرجات بالحجارة، ثم يضعون وسطها التراب ويقومون بزراعة شجرة الزيتون. هذه الشجرة من أين أتت؟ في الأصل هي شجرة زيتون جبلية، أي أنها شجرة غابية، نسميها إحنا الزبوزة،
1: أي نقولوا جالي
0: جالي. قاموا بتلقيمها، يعني يأخذون قشرة فيها برعما ويقومون بوضعها داخل قشرة الزيتون الجالي. ماذا يحدث؟ أي ثم يقومون بقص كامل الشجرة الجالي، أي أن القوة الشجرة سوف تمر مباشرة إلى هذا البرعم لينمو بسرعة في ظرف سنة، ويعطينا شجرة إبريد متجانسة بين تحمل الخصائص الوراثية الأم، وهي مقاومة الجفاف، تعيش طويلا، لأن هذا الزيتون أنا جدي يذكر لي يقول لي أنا ومولود عام 1901 يقول لي أن نشأت ووجدت هذه الأشجار جذعها يصل إلى متر، عرض الجذع يصل إلى متر، ووجدناها هكذا لا ندري من زرعها في هذا المجال.
1: يعني يعمر، يعني
0: معمر،
1: معمر جدا.
0: مقاوم الجفاف يعمر ومنتوجه كثير.
1: أي.
0: وفي نفس الوقت غير مكلف، أي أنه القليل من السماد العضوي والقليل من الماء في ليس على طيل السنة، ويكون منتج طول السنة. وبالتالي هذه التقنيات التي تبتكرها البراغة أو الوسلتية أو ولاد مانس للتأقلم مع هذا المجال في زراعة الزيتون، هذا المجال الوعر، كانت مهمة ومهمة للغاية لضمان الاكتفاء الذاتي، لأن شجرة الزيتون هي تأتي الثانية بعد الماء.
1: نعم.
0: الماء هو أنا أطلقت عليه هذا العنوان نبض الحياة للسكان ورحلة بين عين بوسعدية وقرطاج، هذا للماء. وبالنسبة للزيتون صنف الزيتون الوسلاتي الجيم، وهي شجرة عريقة تحكي هذا التراث أو الهوية المحلية للسكان.
1: جميل جميل حقيقة. وقت اللي تدخل في الملاحق مثلا للتوثيق، الجانب التوثيقي في هذا الكتاب، تلقى برشا تصاور للأماكن للمواقع، كما قلت الصناعات اللي تلقى فيها ما هو مشترك مع الجهة ككل وما هو خاص تحديدا ببرجو، وإضافة إلى هذا التفسير اللي يجمع فيه بين التوثيق بما هو تاريخي وأيضا اهتمام بكل هالتفاصيل هذه اللي أثرت في الحياة وفي الجهة واللي خلتها عندها أكل خصوصية الثقافية في معناها في جغرافية ما هيش كبيرة ولكنها متميزة جدا وعندها كيفاش نقولوا أكثر منه جانب الشاعري مع الجانب البراغماتي مع ما تفهمهاش الخلطة هذه بين تلقى حاجة جميلة جدا وفي نفس الوقت فيها حكمة وتصرف ويعني اقتصاد كامل قائم على فكرة يفسرها لنا الأساتذة في هذا المجال برجو بين الذاكرة والتاريخ اللي كما ذكرنا للدكتور معز البرجاوي وكذلك الباحث مصطفى البرجاوي. إذن عمل مشترك ويبدو لي أنه في هذا المجال في الكتابة ما فمش برشة يعني على الأقل على برجو فما جانب هذا الكتابة والتوثيق.
0: في الحقيقة هو يعتبر الكتاب الأول نظرا لشغوليته، هو استغرق منا تقريبا 4 سنوات من البحث والتمحيص وجمع المصادر لأن المصادر كانت شحيحة فعلا للغاية. اعتمدنا على مصدرين اثنين وهي المصادر الرسمية في وهي الأرشيف الوطني ومذكرات المناضلين فيما يخص معركة جبل برجو في المعهد الأعلى للحركة الوطنية، واعتمدنا على المصدر الثاني وهو مصدر مهم في الكتابة التاريخية وهي الرواية الشفوية. وبالتالي هذا المزج الذي تم بين ما توفره المصادر الرسمية للتاريخ وما والرواية الشعبية أخذ منا الكثير من الوقت، لأنه عندما اتصلنا بالأهالي قمنا بتكوين ما يسمى بالفوكس جروب، مجموعات على كل مستوى كل قرية كل دشرة، وهناك استجوابات قمنا بها وفيديوهات وصور، ثم قمنا بتأليف هذا التراث اللامادي أو هذه كل ما هو، ورجعنا في مرحلة ثانية لعملية التثبت. هذا ما كتبته أنا وأعيد أن ألقيه عليك أو أسرده عليك إن كانت هناك إضافة. هذا العمل أخذ منا الكثير من الوقت، لكن في نفس الوقت نحن فخورون به. لماذا؟ لأنه ساعدنا كثيرا على كتابة التاريخ وتوثيقه قبل أن يندثر. هذا مهم جدا وهذه القيمة المضافة للكتاب. في جانب آخر، لأن الكتاب إضافة إلى قيمته التاريخية والتوثيقية، هذه المبادرة التي أطلقناها أو سميناها منتدى جبل برجو فيها مبادرة لهذه المبادرة التنموية المستدامة. كما قلت لكم أنا سفير شرفي للمنظمة العربية للتنمية المستدامة. عندما نقول سفير شرفي أنه دوره أن يحاول أن هذا الوعي الوعي الشعبي المحلي حول أهداف التنمية المستدامة لمنظمة المتحدة 17، كيف يمكن لهذا الفلاح أو المربي البسيط أن يفهم هذه الأهداف ويطبقها في حياته اليومية، مثلا من خلال الاقتصاد في الماء، يعني نحن دخلنا في التغيرات المناخية والشح المائي، وكيف يجب أن تقنعه أو يفهم حقوق الأجيال القادمة في الثروات الطبيعية. يجب أن يتعامل مع الجبل لأنهم مثلا هم يستغلون منتجات الجبل من مثل الكليل الجبلي كنباتات طبيعية يقومون بتقطيرها، والزقوق مثل شجر الصنوبر الحلبي، أن يكون استغلالهم استغلال رشيد لهذه الموارد لهذه الموارد الغابية لضمان حقوق الأجيال القادمة في البيئة. وبالتالي من خلال هذه المبادرة التي أطلقناها ومن خلال هذا الكتاب، وأن أردنا أن نخلق الوعي أو نحرك هذا الوعي المحلي للسكان بأنكم سوف تقومون بأنشطتكم الاقتصادية كما هي، لكن كونوا سفراء محليين مثل ما أنا سفير دولي. أنتم فعلا سفراء محليين للتنمية المستدامة في مجالكم.
1: أكيد.
0: هذه هي الرسالة التي أبناها من خلال الكتاب، رسالة الثانية إضافة الرسالة الأولى وهي رسالة توثيقية وتاريخية.
1: فكرة الاستدامة على كل، احنا في كل مجال بحثي في علاقة بالتاريخ والإنسان التونسي، أثبت أنه جدود ولولانين بالأساس يفكروا في يعني فكر استدامة، فكرة أصيلة معناها موجودة اليوم. ربما نسق الحياة اليوم تغير اللي خلينا نغلطوا في برشا حاجات، ولكن كتحكينا أنت على تقنية الفلاحة سابقا والطريقة أنهم كانوا يعرفوا أن المنطقة ربما اللي فيها عيونة فما ماء وكله، لكن يعملوا في تقنيات
0: الاقتصاد في الماء.
1: يعني معناها يزمك الفكرة هذية تتحط وتعطي قيمته والتقنيات هذية يزم نعرفه بها، ومن جهة كل واحدة كل جهة وعندها خصوصيتها وعندها حلولها لك الأزمة في وقتها، ويمكن أنها تصلح لليوم، ويبدو لي أنها تصلح أكثر فأكثر اليوم، لأنه ونحتاج أيضا أكثر للتفكير في حاضرنا اليوم كي نرجع نثمنوا هالماضي هذية الكل بكل تفاصيله، يعني من تاريخ من تراث من ثقافة. بكل حماسة كنت مفيدة تتحدث قبل في الأوف هذايا نحكي، وانت تحكي على برجو وتحكي على ربما تستفسر من الأستاذ، شنو ربما لفت انتباهك في حديثنا اليوم؟
2: هو الحقيقة أعطيك صحة دكتور، فالحقيقة المنجز فخر لكم وفخر زادة لولاد برجو الكل. نعرف برجو ونعرف عمبو سعدي، يعني شوية معرفة، ولكن تصدمت بالثراء التاريخي والعمق التاريخي لجبل برجو، ما كنتش نعرف اللي هي ترجع الحضارة القبسية الحقيقة. ف هكا الصفعة الجميلة اللي تخليني نمشي راجع شوية معارفي. والباهي انه جيل اليوم يعرف تاريخ بارجو ويعرف تاريخ ولاده، يعني الناس اللي اليوم مستقرة في بارجو خاصة الجيل الحديث يعرف القيمة التاريخية والحضارية للمكان اللي هو موجود فيه. وقت الانسان يعرف القيمة الحضارية والتاريخية للمكان بتاعه، نتصور فكرته تتبدل ويولي يخمم حتى هو يأخذ مشعل على الأجداد ويرجع حتى شوية من أمجد الماضي. منطقة برجو والجبل وال يعني الحاجات المحيطة به ذكر الكل نجم يكون مسلك سياحي جبلي عالمي، لأنه فيه كل المواصفات الطبيعية اللي تخليه نجم يكون فضاء للسياحة البديلة. يعني شوية مجهود وشوية خدمة تتكتف فيها السلطات المحلية مع في نطاق أوسع، تولي يعني ينشحوا في تأسيس أو ترسيخ فكرة التنمية المستدامة بطريقة عصرية. يعني اللي عملوه جدود مع العيون المياه ولا مع الزيتون ينجموا وصلوه توا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
1: أكيد.
2: وإنه تكتب كتاب توثق فيه للتاريخ وفي نفس الوقت تبعث في الموروث الشفوي، خاطر مش سهل أكيد، فما برشا غنايات يعني كي تتوارث تتبدل
1: أحيانا، يتيح اسم ولا
2: أغنية عادة يعني يتيح اسم أحيانا يتزيد حدث، فمش سهل أنك توصل للمعلومة الصحيحة انطلاقا من الموروث الشفوي. فهذا يخلي المجهود أولا مضاعف، وفكرة أنه أنت تحول المكان من جبل قائم الذات موجود فيه مجموعة من الجر منتشرة، أنك تولي تفكر كيفاش يكون مصدر للتنمية المستدامة لفائدة المنطقة، فعلى حقيقة حاجة يعني مجهود محترم جدا، وترفع له القبعة كما نقوله احنا في
1: أكيد
2: في المنطقة نتاعنا.
1: جهتنا الداخلية فيها كنوز
2: ثرية جدا وفيها كنوز الحقيقة،
1: قادرة عندها المقاومات الكل باش تنهض بنفسها
2: حقيقة. إذا كان خدموها أولادها، يعني كل بلاد
1: ورطها
2: كل بلاد يخدموها أولادها. فهذا هو يعني نقطة القوة، إن أولاد برجو ثنائي من أولاد برجو هما اللي قرروا يعرفوا بالبلاد ويقولون يا ناس يا هو راهو برجو وموجودة عبر التاريخ، ونجم
1: نبدأ من هنا
2: وقت اللي نبدأ من هنا وقتها تنجم تنتشر الفكرة ويتحقق حتى العشر من الأهداف
1: طبعاً الحلول تأتي وقتها
2: نكونوا
1: من أولادها.
2: فبالحق يعطيكم الصحة
1: أن تفكر أن تنز... ثم تلفت الانتباه وتقولوا من هنا نبدأ، يعني بلاتفورم هذيك اللي قلنا ننطلقوا من المكان هذا.
2: هو سؤال آخر سي معز، لو أنتم الأغاني والتراث الشفوي نورمال ما وثقتوا هكا ولا فيديو، فإذا كان ممكن أنا تشاوروا أكيد الأهالي وندرى شنو مثلا ويتخدم شريط وثائقي صغير يكون أكثر لأنه نعرف تأثير الصورة، يعني الصورة ديما مؤثرة أكثر من من من من المكتوب. فلو لو العمل الميداني متاعكم يخرج في في شكل فيديوهات قصار أو أو فيلم وثائقي على البلاتفورم، نتصور العمل متاعكم يكون يعني فيه إضافة ويزيد أكثر للكتاب وللمجهود
1: في منتدى برجو مثلا. هذا
0: فعلا هو
2: حتى الدورة الجاية مش مشكلة.
0: الكتاب يعتبر اللبنة الأولى لهذا المشروع التنموي المحلي، ومن أمام هذا المنبر من إذاعة تونس الثقافية أريد أن أوجه نداء إلى كافة أهالي برجو وبصفة خاصة أبنائها الذين هاجروا وكفاءاتها أن يرجعوا إلى إلى برجو ويستثمروا فيها. ليس عندما نقول استثمار ليس كل من يريد أن يقيم مشروع، هو رجوعك واهتمامك
1: حددت استثمار
0: بالموطن متاعك مثل ما فعلت أنا وسي مصطفى، وحتى مشاركتك في التظاهرات المحلية ومشاركة أبنائك وعائلتك، هذا في حد ذاته يعتبر استثمار. هذا من جانب. من جانب آخر، في نحن في منتدى جبل برجو لدينا رؤية على المدى المتوسط والبعيد، وهي تمثل في هو حلم لكن يجب أن نبدأ تسجيل التراث المادي ولا مادي لجبل برجو في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. ومن هنا أريد أن أذكر بمعلومة، منظمة اليونسكو المدير العام الحالي هو الدكتور أحمد العناني، وهو أول عربي، وهو وزير السياحة المصري، أول عربي يكون على رأس هذه المنظمة، وبالتالي فرصة لكافة الدول العربية وتونس بصفة خاصة وكل المجالات المحلية، ليس برجو فقط، لأن لدينا في كل شبر من تونس هناك تراث مادي وهناك تراث لا مادي. بين ظفرين، فقط للأسف منذ تأسيس منظمة اليونسكو في 2003 ومصادقة تونس في 2009 على انضمام منظمة اليونسكو، فقط لدينا 5 مكونات أو عناصر للتراث اللامادي المسأجلة، أنتم تعرفوها، وهي الصيد بالشرفية، الهريسة، الخط العربي، هناك عناصر خاصة بتونس، وهناك عناصر مشتركة مع بعض
1: الدول
0: العربية. وحاليا مؤخرا تم تسجيل موقع سيدي بوسعيد كموقع أثري في قائمة التراث العالمي. وبالتالي هذا نداء إلى كافة، ليس لأهالي برجو فقط، إلى كافة قرى ومداشر تونسنا العزيزة للعمل، لأنه الدولة وحدها نقول محتاجة إلى معاضدة المجتمع المدني وإلى المبدعين والمثقفين لمثلا أنا هذا العمل الذي أنجزناه من خلال بطاقات الجرد الموجودين في هذا الكتاب. أي. يعتبر لبنة أولى، عندما تأتي أي منظمة أو وزارة الثقافة أو وزارة السياحة تريد أن تسجل مثلا التراث اللامادي، هو هناك لبنة يمكن أن نشتغل عليه، لأن هذه بطاقات الجرد الموجودة في كل عنوان كانت بعد استجوابات متكررة مع الأهالي، وفيهم من توفي. أنا في بين شهر أفريل وشهر إلى البارحة توفي 6 من كبار القرية،
2: يعني سلكتها انه خذيتوا الماده.
0: من حسن الحظ تم استجوابهم في شهر جانفي، في شهر ديسمبر. ماذا نفعل بعد ان يذهب هؤلاء؟ ان هذا التراث المادي الذي هو مسجل في في في ذاكرتهم في وجدانهم، عندما يذهب هؤلاء رحمهم الله، من ان لم يكن لن يتم توثيق هذا التراث، كيف لأبنائنا الأجيال الحالية أو الأجيال المقبلة أن يعرف أن هناك تراث ثري في مجال برجو؟
1: جميل. الحقيقة التاب يعني فيه كل شيء، وفيه أيضا هذا اللي استنتجناه من وإحنا نتكلم توا، اللي لازمنا نزيد نفكره هي فعلا. دعوة للتفكير حقيقة، معنى هذا ما لدينا وماذا يمكن أن نفعل أيضا.
0: أنا سميتها في الكتاب خلق نوع من الزخم لدى المجتمع المدني والدولة للتفكير في هذا، في هذه التنمية المستدامة المحل المستوى المحلي، للتفكير في كيفية، لأن هناك ليس هنا أصبح ليس خيار وأنه كانه إلزام. السياحة الشاطئية هي سياحة نوع من النمط قديمة، لكن السياحة حاليا، أنا معيش بين إيطاليا وفرنسا وأعمل كدبلوماسي في إيطاليا، وأعمل كخبير في التنمية المستدامة مع عديد المنظمات الدولية ومنظمة الدولية للهجرة ومنظمة أوكسفام، وأقوم بحلقات تكوين. أصبح هذا الاهتمام بالتراث اللامادي هو الشغل الشاغل أو المنتوج السياحي الذي يبحث عنه السائح الدولي. أي أن السياحة السائح عندما يأتي الأجنبي أصبح اهتمامه ليس هذا الشاطئ والنزل بقدر ما أصبح يريد أن يتذوق أكلة محلية شعبية في فضائها الأصلي. أصبح يريد أن يكتشف هذا الزيتون البيولوجي أو الزيت البيولوجي الوسلتي الجيم في فضائه الأصلي، ويشارك في كل الأعمال من الجني إلى العصر إلى التذوق. هذا النمط الجديد من السياحة البديلة الثقافية أعتقد أنه هو قاطرة للسياحة في تونس وللتمكين الاقتصادي والاجتماعي للسكان المحليين، وهكذا يكون عجلة الاقتصاد المحلية تتحرك على المستوى المحلي. وهذا هو المهم.
1: شكرا لك دكتور معز البرقاوي على الحضور على هذه الهدية، وأيضا نقول لك مبروك لأنه نهنيوك على هذا الإنجاز. انطلقنا من الكتاب وخذنا البرشة مواضيع ومجال الحديث استمتعنا فيه بين الماضي والحاضر اليوم، وهي دعوة أيضا ليس فقط لأهل برقو إنما التونس الكل إنها تشارك في هالذاكرة هذية وهالتاريخ، وخاصة أيضا النظر إلى هذا الحاضر اليوم حتى نستطيع أيضا أن نمر للمستقبل بأمان. مهم جدا أنه نكون متعلقين حقيقة بتاريخنا بماضينا، وهكا نبنيوك العلاقة الاعتزاز والقدرة أنه نكون جيل يبني، قادر يبني أما انطلاقا من أرضه من واقعه ومن فهمه خاصة للواقع اللي يعيش فيه. شكرا لك دكتور معز البرقاوي على الحضور، سعداء أنك كنت حاضر معنا.
0: الشكر، وأنا سعيد بلقائكم وبالاستضافة، وجزيل الشكر لكم ولكافة مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
1: شكرا لك على الحضور. بطلب من مفيدة النغم بعد قليل باش يكون
2: نضال اليحيوي.
1: نضال
2: عرش ولد يحيى برقو.
1: نضال اليحيوي هاكا سمعت شوية جزء من القصة اللي خلينا نقول الزاد البشري، وأثر أيضا أغنية في كتابة تاريخ، وكيف يمكن أن تعيش أيضا أغنية وتخبرك بما لم يخبرك به ربما الباحثين في مجال التاريخ. هناك نقاط وهناك ذاكرة قد نبدأ من هناك.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: نواصل لقانا معكم وسمعنا في المشهد الثقافي اليوم الجمعة. اليوم تقريبا بعد ما احتفلنا بعيد المرأة، ديما هكا احنا بعد العيد هذايا نبدأ نحسبه في العدد التنازلي لأهم المهرجانات الكبرى، خاصة لأنها اقترب اختتامها وتقريبا أهم العروض تكون تعدت. مفيدة وانت تواكب في المشهد من خلاله داخلة فيه، وإلا أيضا بالمشاهدة كالناس الكل، ما أثر اللقاءات، المهرجانات، الجدل الدائر حولها على بعض الأسماء، على بعض الأحداث التي وقعت أيضا في الركح أحيانا، وأحيانا حدثت مع الجمهور، يعني فما برشا حكاية. اليوم وإحنا نقفوا في أيام قليلة تفصلنا على اختتامات مهرجان قرطاج، مهرجان الحمامات، وفما مهرجانات أخرى باش تبدأ. كيفاش تشوف أنت انطلاقا من زوز هذو المهرجانات اللي هما تشرف عليهم وزارة شؤون الثقافية، يعتبروا أهم المهرجانات واللي تم متابعتهم والاهتمام بهم إذا في عروضهم، كيفاش تقيم أنت الدورة الأخيرة؟ دوراتهم الأخيرة
2: مانيش عارفة مني باش نبدأ.
1: يعني تقييمك باش يكون كيفاش نقوله احنا باش معنا
2: هو بالعرض أكيد بالعرض فما
1: ولكن هكا المشهد العام.
2: المشهد العام منى معك
1: مع الجمهور
2: يعني نقصد صعبة، لأنه بالحق المهرجانات زوز هما تصويرة البلاد، وفي نفس الوقت يعني زوز الأكبر وزوز تحت اشراف وزارة الشؤون الثقافية. فكيف ما أي مشروع أو أي عمل تلقى الحاجات السلبية والحاجات الإيجابية. إجا نبدأ بمهرجان الأقرب إلى قلبي اللي هو مهرجان الحمامات الحقيقة. البرمجة ما ينجمش اثنين يتخالفوا عليه، لأنه كل عام مهرجان الحمامات الدولي يأكد أنه متفرد ويأكد

0: البرمجة كالعادة محترمة جدا، فيها السينما عفوا فيها المسرح وفيها الموسيقى، فيها العروض الكبيرة وفيها العروض يعني الجديدة أو البديلة،
1: فيها عروض تونسية،
0: فيها عروض تونسية أيضا وفيها نسبة محترمة جدا. البارح صار الاختتام كان مع صوفيا صادق وشفت الفيديوهات، الحقيقة ما حضرت شفت الفيديوهات، شفت مدى التفاعل الجماهيري مع فنانة تونسية. نجح عرض عطيل معاوي، يعني مستاهل زادة أنك تكون مايسترو ويكون العرض قائم أساسا على آلة الكمانجا ويحقق النجاح الفني والجماهيري. عرض مارسيل خليفة كان ناجح جدا، وهيك الارموني بين الجمهور وبين فنان أو شيخ الأغنية الملتزمة كانت حاجة الحقيقة محترمة.
1: فتصوير تركي أيضا
0: غير الأتراك والكوبيين وأي ليلة الحمامات دائبة على اكتشاف وجبين العروض اللي ما نعرفهمش الناس الكل، ولكن عندهم جمهورهم وعندهم الناس اللي تحبهم والناس اللي تحب تكتشف حاجة بديلة وحاجة مغيرة للموجود. يعني ديما يكسروا الصورة النمطية، ما نكونش الإشكال
1: يمشيش في العروض يعني الرائجة.
0: لا الحمامات والسنوات الأخيرة الكل ما يمشيش في العروض الرائجة والعروض اللي الناس تعرفها الكل. لا ديما عنده خصوصية بتاع انك تمشي تحب تكتشف الفن هذا، حتى كانك تعرفه فما جمالية المكان زادت تصنع عرض آخر. والافتتاح كان ناجح جدا بمسرحية الهريبات، يعني الحقيقة مسرحية وسولد اوت، فحاجة بالحق معناها حاجة يرفعوا لها القبعة. الجدل الكبير اللي صار في سهرية آدم لأنه كان اكتظاظ كبير برشا، أنا الحقيقة ما حضرتلوش ولكن شفت الفيديوهات متاع زملاء الصحفيين أحكيوا برشا على الاكتظاظ المبالغ فيه. يعني طاقة المسرح تتسع كذا متفرج، ولكن اللي صار الفويت متاع العباد، فالحمد لله أنه الناس طلعت لباس. والفويت هذا ديما يصير في السهرات الكبرى سواء في الحمامات ولا في غير في المهرجانات، وبالحق نتصور حان الوقت أنه يتحل الباب هذا ولا يتحل الملف هذا متاع علاش هالجاسبياج ولا علاش هالفويت متاع الناس اللي تدخل. فما عباد قصة تسكرها، فما كوتا للصحفيين، فما كوتا أكيد لإدارة المهرجان ويعني وعدد الدعوات.
1: ما يلزمش يفوتوا العدد اللي يسمح به المسرح،
0: طاقة الاستيعاب اللي تسمح بها المسرح، لأنه الاكتظاظ اللي صار في في في في عرض آدم مخيف جدا بالحق. معني حسب الفيديوهات والتصاور حاجة ناس على بعضها، يعني ناس على بعضها، ما غير المدرجات يزيدوا كراسي، هم عادة يزيدوا كراسي في العروض الكبرى، لكن غير المدرجات المعبية يزيدوا كراسي وحتى الكراسي ما كفات شو باقي الناس واقفة. فنتصور لهنا على السلطة المسؤولة على المهرجان سواء إدارة المهرجان ولا الحماية المدنية ولا الوزارة انه تحل الباب متاع إيجا نظموا هالفويت هذا اللوجو منين جاي. الناس كل تعرف منين جاي. كارتاج فيه حاجات، فما عروض محترمة جدا الحقيقة، وفما عروض يعني بين بين بين أخذ ورد. فما عروض نجحت جماهيريا وفنيا، نبيها كراولي أبدعت على مهرجان كارتاج ونجحت جماهيريا وفنيا وقدمت إنتاجها، والحقيقة أثبتت أنه هي فنانة تونسية متمكنة جدا من موروثها ومن أغانيها ومن وفي قيمة في قيمة المسرح في قرطاج أيضا.
1: فما حفل اللي تم تقديمه اللي فيه يعني أسماء كثيرة فنانين تونسية شاركوا فيه،
0: للأسف الشديد لهنا باش نحكيوا عليها. الفنانين التونسة أول ما تهبط أي برمجة يكتبوا وخاصة على السوشيال ميديا وينو الفنان التونسي، إشبيه الفنان التونسي متبرمج، إشبيه وتتحلل المناحة على الفنان التونسي. ولكن للأسف الشديد وقت اللي يتبرمج فنان تونسي العرض متاع التونسي هذا كفي أكثر من اسم، ولكن ما جاوش الجمهور التونسي. وفما فنانين حضروا قبلها للشاب خالد، يعني هو فنان تونسي سواء مسرحيين أو ممثلين أو مغنين حضروا للشاب خالد، لكن من غدوة السهرية التونسية ما جاوش. فيزينا من الترهات الفيسبوكية والبكائيات على السوشيال ميديا، أما أنت في الواقع ما تجيش. ما فيها بس إذا كان أنت بالحق تحب تدعم الفنان التونسي وتحكي على الفنان التونسي، فما فيها بس وقت اللي يبدأ فما عرض فنان تونسي إيجا شجعوا، راهو حضورك أنت كزميل الفنان راهو بشي شجعوا. فالحقيقة كان الأمر موجع جدا إنه العروض التونسية ما كانتش ناجحة جماهيريا كما العروض الأخرى العربية وإلا العروض الأجنبية. لكن منا غير حمامات قرطاج إلى حد الآن تقريبا العروض

0: هي اللي ما عملتش يعني
1: ما كانتش
0: ناجحه جماهيريا.
1: اي
0: فالحقيقه عكس معني باستثناء نبيها ومعز التومي في المسرحيه نتاعو، تقريبا العروض التونسيه الاخرين زوزه ما كانوش ناجحين جماهيريا. فنيا محترمين جدا، لانه شادي القرفي العرض نتاعو ممتاز جدا، ولكن الجمهور
1: له راي اخر
0: معناه. ولكن العروض الاخرى يعني جماهيريا محترمه جدا.
1: فما نقطه يتحدث عليها في علاقه ببرمجه العروض التونسيه، اللي هي فما سوء تسويق للفكرة وللعمل والفنان. يعني مكفيش تذكر اسم فنان ولو هو قام في المجال، انه مجرد عرض في كارتاج وحس
0: ربما سوء التسويق من الطرفين. يعني من إدارة المهرجان
1: والفنان نفسه
0: ومن الفنان، والأغلب من الفنان نفسه، لأنه أنت عندك يعني أنت قدمت مشروع للإدارة وتقبل، ففي هيك الشهر ولا شهرين واجبك تخدم على روحك وتعمل تسويق لنفسك. لأنه الفنانين اللي ما همش توانسة العرب مثلا، كيف يتقبل الملف نتاعه في قرطاج، يبدا ملي تقبل الملف نتاعه اعلموه، يبدا يخدم على السوشيال ميديا او في وسائل الاعلام التقليديه.
1: انا نذكر نجوى كرم السنه الماضيه يعني قدمت صوره ملحميه روحها وهي تروج لنفسها،
0: تروج للعرض احلام الاماراتيه، روجت نفسها باش تكون في مهرجان قرطاج. برشا فنانين. الفنان التونسي يقدم الملف نتاعه، يتقبل الملف نتاعه، يستنى ندوه الصحفي يتقال اسمه اذا كان عطاوه كلمه. اوكي احيانا ما يحضرش ندوه الصحفي ويجي للتعرض كل شيء، ما جاني جمهور.
1: عنده تقصير الفنان التونسي،
0: الفنان التونسي مقصر في تصويرته في خاطر اللي ريته في مهرجان قرطاج مثلا، العروض التونسيه الزوز عملوا ندوه صحفيه قبل العرض. عملوا ندوه صحفيه قبل العرض، خرجت البلاغات والفيديوهات لكل وسائل الاعلام باش تعلن بمكان العرض. كل عرض خصصوا له يعني عدد من ظهور الاعلامي سواء في التلفزه او في الاذاعات باش يحكيوا عليه، اصحاب العمل باش يحكيوا على العرض وشنو وشنو باش يتقدم فيه، وشنو هي الماده الفنيه المميزه، وكيفاش السهره يعني اداره المهرجان وفرت الجانب التسويقي للعرض، ولكن الفنان اللي هنا ما اجتهدش. فاذا كان انت باقي في غرفتك المظلمه تبرف او قاعد في مكانك العاجي وتحب جمهور يجيك، فراه لازمك تجتهد شويه حتى تكسب الجماهير.
1: جميل.
0: غير زوز مهرجانات هذوما تصويرة البلاد، فما مهرجانات اخرى اللي هي الحقيقه تستحق انها تكون في تصوير افضل. نبداو بالجم، مهرجان مختص في الموسيقى السيمفونيه.
1: الحقيقه خليني نعبر،
0: الجم يستحق الافضل. مسرح الجم بالنسبه لي افضل مكان في الجمهوريه.
1: نعم، اذا كان هي في مساله النقل للناس، يعني كان فما اشكاليه في النقل يعني قبل المسرح الجم اللي هي توقيت القطار ولا غيره، ما نعرفش اذا كان فما.
0: هو بالنسبه للجم يشوفوا نسبة البيوع متاع التذاكر، وحسب نسبة البيوع تتوفر الترانسبور عادة، يا إما كار كبيرة يا إما كار صغيرة حسب التذاكر المشرية. يعني هم يشوفوا قداش من تذكرة تباعت من تونس العاصمة، نحكي لكم عن النقل من تونس العاصمة للجم، يشوفوا قداش من تذكرة تباعت وقداش من صحفي باش يحضر يواكب العرض. على الضوء هذاك يشوفوا إما كار كبيرة أو كار صغيرة. والاستثناء ديما في فيينا، لأن أوبرا فيينا ديما تعمل سولد أوت. معناها تصور أنت الناس تقص تسكرها من إيطاليا ومن عالم كل جيل تونس باش تطلع في الترين ومن برشلونة باش تمشي للجم تعيش التجربة وتحضر العرض. فإذا كان مهرجان يوفر لك عدد سياح هكا يجيوا العرض، يا وزارة الثقافة ويا دولة، راهو مهرجان الجم يستحق الأفضل. راهو مهرجان الجم يزينا من انه يستنى عروض التعاون الدولي. خاطر الجم كمهرجان اولا يخدم ديمقراطية الثقافة، ثاني حاجة يدافع على مركزية الثقافة، ثالث حاجة يعرف بالموروث الحضاري والتاريخي للمنطقة هذيك. راهو انك انت كي تعمل برنامج كامل تجيب المتفرج مثلا قبل بوقت يعمل دورة في المتحف يكتشف المدينة ويكتشف الدكاكين اللي دايرة بالمدينة، راهو باش تحرك باش تنشط الحركة الاقتصادية، باش تخلي الناس تعرف تاريخ المنطقة هذيك، وباش تخلي زادة المتلقي اللي جاك يكتشف سحر المكان. يعني لهنا تعمل فايدة السياحية والاقتصادية والثقافية. فنتصور انه حان الوقت انه الجم يكون حتى هو مهرجان من مهرجانات الكبرى، كيف هو اوكي من مهرجانات الكبرى، اما نتصور وقاية ترصد له ميزانيه كيف من حمامات وقرطاج.
1: انا قبل كل شيء علاش جبت لك على النقل، لانه يبدو لي فما اشكال انه حقيقه المواطن حب يتنقل، يعني حتى في مثلا مهرجان تبقى يعني فما اماكن يعني طريقه انك باش تضمن الوصول فما العوده وحتى انك تقتني ما تحتاجه ايضا وانت متجه الى المسرح تقريبا صعيبه.
0: هني قلت لك بالنسبه للجمره يعني مربوطه المساله اساسا بتسكر على قد ما تتشري تسكر.
1: ما تحدثني على السائح، يعني انا يهمني
0: يهمني التونسي، انا
1: انا
0: المرات اللي مشيت فيهم الكار كانت توانسه، صحيح كار صغيره اما العدد توانسه كانوا معنا، يظهر لي معنا زوز ماهمش توانسه، فيعني مجهود بسيط انك تحل الموقع تشري ايش في عملت كليك وشريت تذكرتك، يعني هو باش يتحسب عندهم العدد فوقتها يتوفر الترونسبور. ما نقولش المعلومه ماهيش واصله، تنجم تكون معنا فما اشكال في التسويق، يركزوا اكثر على العروض والبرمجه
1: والبيع
0: والبيع يعني. فما توصلش معلومه انه ليرة فما فما ترونسبور، اما مصاب مثلا دوره جاي واللي فما ترونسبور من الساحل، لانه فما ناس في الساحل التونسي يسالوني اصدقاء مسير في السنه هديه كيفاش نوصلوا للجم، يعني خاصه انه نعرف تونس ما فماش في الليل ترونسبور، ف مثالش انه النقطه نتاع ترانسبور نتاع الجم يتحكي فيها اكثر والهيئه المديره تحطها في برنامجها بصيغه اوضح وتوصل المعلومه اكثر للناس، معناه يوليو في الحضور الاعلامي نتاعهم يحكيوا ويعلموا انه راه فما ترانسبور وفما نقل باش العبيد ما يعني فما برشا عبيد بالحق تبقى في هالمرحله الضياع وما تعرفش انه فما ترانسبور.
1: هذا اللي قاعد يوصلنا حقيقه.
0: دبقى سناء نجم نقولوا انه الحمد لله انه ساعه المهرجان تعمل لانه فماش فلوس الحقيقه، دق حقق نجاحات كبيره السنوات الفارته والسنة عمل شوت، والسبب الاساسي هو الفلوس. يعني فكره انه سنة تعمل الدقه يتسمى انجاز للاسف، اي مش كل دقه انه سنة ما فماش ترانسبور. ففارس الخيالي الملحق الاعلامي نوجه له تحيه، فارس مسكين كان يتحيل باش ينجم يوفر ترانسبور للعدد قليل سواء من الصحفيين او من الناس كرهبتوه شكون من الاصدقاء الماشي ويعملوا هيك التنسيق باش ينجم يوصل العبيد
1: العبيد. يعني تنجم تتهنى على التنقل كان يعني بسيارتك
0: الخاصه
1: ولكن احنا نحبوش
0: نحطوا في السياق هذايا. اي لا في الدورات الفرده كان فما متوفر ربما لانه العروض كانت كبيره، فطالما فما عروض كبيره فعارفين انه الناس باش تشري ساكره والناس باش تجي، دونك وفروا ترانسبور. السنه الحقيقه دوك يذول يوفروا مرتين اكاول ترانسبور وهذا اشكال. فهم برشا عبيد حابه تمشي للدقه ولكن السنة الحقيقه مشكله الترانسبور، اما مجرد انه المهرجان تعمل وما اختفاش فهذا الحقيقه يعتبر انجاز في ظل بالحق الازمه الماليه اللي حكاوا عليها في الندوه الصحفيه. دوك النجم نقولوا انه رغم كل شيء نجح، خاطر شيء مهلالي في الافتتاح صراحه ما قصرتش وغنيت منتوجها ومحلاها
1: حتى على غياب الجمهور ايضا.
0: لا غياب الجمهور ما كانش غايب الجمهور، يا ناس يا هو يا عالم راهو هذاك الجمهور في دقه، راهو العروض الشعبيه او الجماهيريه الكبيره راهي تعمل اكتظاظ وسولد اوت. العروض الموسيقيه العاديه او العروض الفنيه والمسرحيه يعني المشاريع اللي ماهيش شعبويه راهي ما تعمل
1: شعبيه،
0: راهي ماهيش شعبيه وشعبويه خاطر فما عروض ما تعبيش يعني الجمهور الموجود كان محترم. الناس اللي جايه من دقه من المدينه تحب تكتشف شكون شي مهلالي ولا تكتشف وتحضر افتتاح المهرجان، يعني فكره انه ما فما جمهور جمله راي ماهيش صحيحه، صوره غالطه. فما مدرجات فارغه صحيح اما راي مش العرض فارغ، فكفانا مغالطات نتاع فيسبوك.
1: مهم جدا احنا ناخذ احيانا هي الصوره، يعني ما يبقى من المهرجان
0: احيانا الصوره توجعك، يعني وقت اللي تشوف فيديو يركزوا على الناس على الفضاء يعني فراغ. المكان الفارغ توجعك. سامحني انت كصحفي او كمواطن ايش تحب تقول؟
1: يقارنوا فيها بينك العروض الضخمة اللي قدمتها دقة معناها على فنانين عالميين.
0: ما تنجمش تقارن مثلا فنان راجع وتونسي
1: يعني أسابيع قبل مستدعين يعني نجم عالمي اللي هو براين دامس برغم ما كانش حاضر بفرقته، مش حاضر باللون الموسيقى
0: ما تنجمش يعني مثالش كان نستعمله أحيانا حق العقل يعني عنا مخ مش نستعمله أحيانا في حاجات. الكود فودر متاعي انت سنة مهرجان بوكارنيل رجع بوغرنين للصدى والسيت نتاعه، قدم بوغرنين عروض جميله جدا، سلطان قناوه، عطيل معاوي، نضال يحيوي، الهريبات، نضال يحيوي نحب موزيكته
1: في قربي العمل الاخراني ولا قربي. حاجه اخرى
0: قربي. يعني البرمجه كانت متنوعه جدا، تونسي ديري على عالمي، فما عروض من كوبا، فما عروض الفولكلور، ولكن فما عروض ما فيها جمهور
1: مثلا.
0: مثلا هنا نجم نقول وين جمهور بوغرنين، خاطر خاطر فما عروض بالحق الاقبال الجماهيري ضعيف جدا، رغم قوه التسويق، رغم انه الفريق الاعلامي وعلى راسه محمد امين بن هلال ونوجه له تحيه، فماهمش مقصرين في التسويق للمهرجان. البلاغات تهبط يوميا، الفيديوهات، التصاور، مديره المهرجان زاده ماهيش مقصره في انها تحكي على المشروع والمهرجان كيفاش رجع، ورغم ذلك ما فماش جمهور، وهذا يطرح سؤال. لكن مثلا البارح في الاختتام حضر لي انه نور شيبه، فديما نرجعوا
1: ذائقه الجمهور
0: كذلك، ذائقه الجماعيه اللي تعودوا بها،
1: العروض اللي نجحت سابقا سابقا
0: بالضبط،
1: عندها تبقى عندها كل أفضلية عند الجمهور، انه كش نحضر له مره
0: التونسي
1: اكيد
0: تعود.
1: الجو
0: التونسي وشنو تعودوا مثلا في الحمامات كيف عودوهم بالعروض الموسيقى البديله والعروض المختلفه، ولا عندها جمهور. يعني السنوات الاولى اكيد ما كانش فما جمهور، حتى اتذكرها 2014 و15 ما كانش فما العروض الصغيره،
1: التأثيرات اللي حدثت لمهرجان قرطاج وقت اللي كانت فما مع شركه الانتاج العربيه ذيك اللي كانت تفرض شروطها وقيودها ونوع الفنانين والركب،
0: فدق عفوا بوغرنين كيف كيف. يعني السنوات الفارطه دخل المهرجان في خانه العروض العاديه، معناها الاكثر شعبيه والاكثر جماهيريه، وناس تجي وتفردوا السنه وقت اللي عملوا لهم مسار ثقافي مختلف لف شوية، الحقيقة ما فهم الجمهور. وهذا
1: يعني
0: وهذا
1: يحتاج إلى وقت، إذن
0: يحتاج إلى وقت باش تقنع الجمهور إنه مثالش راهو إحنا نحب نوفر لكم كل الأذواق المختلفة، إيجا شوف هذا وهذا، كل إنسان عنده ذوق، كل إنسان عنده رغبة مختلفة في اكتشاف نمط فني أو موسيقي، فيها بس هذه فسيفساء، وأنت اختار قطعة البوزل اللي تحب عليها أنت.
1: في مسألة
0: بوغرنين البارح الحقيقة تكريم مدام منى نور الدين واحتفاء بعيد المرأة، ف يعني الحفل كان يعني الحفل اوكي هو اختتام المهرجان، ولكن الامبيونس العامة نتاع يعني انك تكرم منى نور الدين، انك تكرم مريم بن حسين، فالحقيقة يعطيهم الصحة انهم خمموا فيه. وليلة اللي قبلها عملوا احتفاء سهرية عبد الرحمن العيادي، حضر معها جديدة العويني، ويعني واحتفاء بالمرأة التونسية موسيقيا، فكان التصويرة ممتعة جدا، معناها رجع التصوير بوغرنين اللي من بداياته كان تصوير تونس المزيانة.
1: وفما حدث ياخذ مثلا عودة مهرجان غاب برشا كما مهرجان الزهرة مثلا،
0: اي سنة انه يرجع زهرة بعد غياب، حاجة
1: الناس كانت فرحانة انه الزهرة رجعت لها اشراقتها الليلية، يعني مع السهرة.
0: والزهرة عندها خصوصية متاحة، يعني حتى العروض في المسرح متاع الزهرة وجمهوره، ما هو جمهور الزهرة ما هو جمهور حمام لمف، رغم انهم يعني جغرافيين قرب جدا، ولكن انه يرجع مهرجان الزهرة حاجة مفرحة، مثالش تكون العودة حتى كانها ماهيش قوية برشا، أما مثالش الزهرة رجع نسمت حلق الواد، الحقيقة سيسلاح مصدق ومدام سهام،
1: كل عام يكبر المهرجان صحيح.
0: وكل عام يشع أكثر، وعروض مجانية وعلى البحر، يعني تمشي تعوم وفي نفس الوقت بعدها تمشي تحضر عرض موسيقي أو مسرحي محترم وجماهيري وكبير، فالفكرة فكرة تبين لك قديش الإنسان كيف يحب المكان متاعه ويحب البيئة متاعه ويعطي كل شيء بش
1: في هذا المشهد عموما تتجسد. على المهرجانات تحديدا مفيدة في مسألة إشعاع المهرجان، يعني فما برشا مهرجانات كبيرة وعريقة، كل فما اللي حافظت على إشعاعها
0: فما اللي ما خسرت إشعاعها، يعني كما مهرجان سوسة الدولي شيخ المهرجانات يوجع
1: ولا حتى صفاقس أيضا يوجع يدري فما لوم كبير اليوم على
0: يوجع وقت اللي شيخ المهرجانات مهرجان سوسة راهو أقدم مهرجان قرطاج،
1: لأنه ما فيش عروض دولية مثلا،
0: غير أنه ما فيش عروض دولية السنوات الأخيرة، الكل تقريبا مهرجان سوسة قاعد ماشي ويطيح، ما نعرفش علاش.
1: من أي ناحية تعتدين؟ يعني
0: يتيح جماهيريا ويتيح فنيا زيادة، يعني سوسة تستحق الأفضل، مهرجان سوسة يستحق أحسن العروض، فربما السنة مشكلة العروض الدولية في جمهورية التونسية الكل أوكي، ولكن سوسة تستحق الأفضل، معناها ما فيها بيس كان تصير مراجعة المهرجان سوسة الدولي، ما الحقيقة ما مثلا السنة جنبه الجارة المونستير كانت أفضل برمجة، خاصة حفل الافتتاح مع زياد الزواري والمزيج الجميل بين حضرة العوامرية والميت كمان. فحتى سوسة تسحق أنه يكون فما إنتاج يعبر على هوية المدينة أو هوية المكان ويكون أكبر، وسوسة تزخر بالكفاءات الموسيقية سواء في الغناء سواء في العزف. فما فيها بس يجتهدوا شوية يعني ما فيها بس يجتهدوا شوية ويتقدم عرض يمثل سوسة
1: يعني
0: بالحق،
1: يعني كيعملوا وقت يعلنوا على فتح المجال لقبول
0: أكيد
1: الملفات
0: أكيد أكيد
1: يحاولوا أكيد. إذن تكون معناها العروض تعبر على المكان على تراثها ولا يعني جيلها جديد صحيح. أيضا
0: حتى الإعلاميا حتى وقت اللي تعول على ناس ما همش ولاد المجال راهو نجم يكون تصويرة المهرجان ما توصلش.
1: فما نقطة أخيرة باش تحثوا فيها في علاقة بالمهرجانات، وقت لي هي المسألة تبدأ وقت لي قدموا ملفات ونعرف كل جدل يصير تقبلت ما تقبلت خاصة المهرجانات الكبرى. أنا في النقطة هذه نتحدث فيها على مسألة التسويق للعروض. الفنان التونسي هي شنية المهرجانات؟ هي تلك العروض الحية اللي في معناها في على ركح باش تقابل بها جمهورك. اذا انت باش تقدم تصور، يعني نعرفوا الملف فيه وصف كل شيء، يعني تقني لوجستي عددي كل شيء فيه تفصيل، وحتى احيانا الفيديو القصير الكوبي زيرو وغيره. علاش ما يصيرش وقت تحضر حاجه للترويج العمل نتاعك انطلاقا ماك الملف هذاك تكون انت جاهز، ما تعملش حاجه معناها مش باش تطبق على الركح احيانا ولا باش تتنازل انت عليها الكل بعد، معناها الجمهور كش يكتشف عرض ولا فكره جديده انت مقدمه خصيصا لك المهرجان، علاش الجمهور ما يطلعش عليها على جزء منها وانت يعني تسوقها وبعد ذلك نمشيو باش نكتشفوها من اجلك المشروع اللي انت قلت عليه، ما نكتفيوش بالعنوان ولا صوره الفنان نعرفه قديمه ولا ذكرتنا القديمه عليه.
0: ربما الكسل ما نصارش فما توصيف آخر غير إنه البخ الكسل معناه كسل،
1: لأنه الوزارة ولا القائمين على المهرجان نصور ما همش دورهم بشي تلهيه بالتفاصيل هذيك الكل، معناه أنت شنوش تقدم لهم هم شي قدموه.
0: أنا عرضي متاعي هكا المنتوج الخاص بي، يعني أنا اللي لازمني ندافع عليه، ما نستنيش وزارة أو مهرجان بشي قدمني خطر أحسن صورة أنا اللي نحب نظر فيها، فأنا اللي لازم ندافع على تصويرها هذيك ونقدمها. وصرتو توا التليفون ووسائل التواصل الاجتماعي متاحة للجميع
1: أي.
0: فيعني أنا ما دافعتش على مشروعي وفكرتي باش نستنى إكسي دافع عليا الحقيقة. ما
1: يبدو لي أنه هذه المسألة تبدأ في التسويق المسبق لتقديم برشا خاصة الفنان التونسي.
0: نتصور
1: الفنان الأجنبي عنده ماكينته تخدم له معناها على عام كامل،
0: معناش ماكينة إنتاج وغير انه معناش ما كنت انتاج عنا كسل في طريقه التسويق بالمنتوج. مره تمشي فنان تونسي ماكش عارف شنو هو العرض،
1: هذه مجال باش تحثوا فيه باكثر تحليل خلينا نقوله، وخلينا نعطيه معناها من المشهد هذايا ادله حقيقيه باش ما تظلم حد، ولكن لان نحب نطوره ايضا من صوره الفنان التونسي مقومات وجوده ومشروعه ايضا الثقافي، ونخرج من البكائية خاصة. وصلنا إلى ختام لقاءنا اليوم من المشهد الثقافي. شكرا لك مفيدة خليل.
0: شكرا يا منى.
1: شكرا لكامل الفريق اللي كان معاكم اليوم. نبدأها بالقائد منصف
0: ربي شكر مريح. كبير وتحية المنصف على الاختيارات الغنائية اليوم. ليلة الاختيارات الغنائية اليوم كلهم ذاقي الحقيقة في عيشك يا منصف. شكرا
1: يا سيدي ياكم ثنائي رائع في اختيارات الأغاني، عندهم نفس الذوق. تحية الكوثر الحجري، عبد اللطيف الحاج علي المشرف على قسم الديجيتال، مندريتي أيضا تحييكم. سنلتقي بعد مدة وجيزة أغيب فيها خليل، ثم سنعود إلى المشهد الثقافي بكل فقراته وكل أيضا متابعة للمشهد وما فيه من كواليس. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
5: فرقة الإذاعة التونسية
6: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
7: Thank you.
4: السينما
6: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
4: موسيقى وحوارات،
7: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
4: علوم وآداب.

0: ترحال في المجال.
1: الأرض وردت صغرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني،
2: يا وطني محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال، صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وسنيا الهدياوي في الإخراج الإذاعي. ترحال اليوم كترحال الحلقة الماضية، قلنا في عز الصيف وعكس ما فعلناه على امتداد سنوات بالتوجه نحو السواحل والبحر، فإننا نتجه في هذه الحلقة والحلقات القادمة إلى مجال المناطق الداخلية ببلادي، لنتعرف عن كيفية قضاء الصيف وأفراح الصيف بتلك الربوع الجميلة، متخذين في هذه الحلقة وللمرة الثانية على التوالي جهاد توزر ونفزاوة مثالا. ومن أجلكم أنتم أوفياء الثقافية في كل مكان، أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، عاد إلينا الضيوف، ضيوف الحلقة الماضية، وهم من أهل الاختصاص والعرفين بواحات الجريد ونفزاوة. أولهم الضيف المبجل للترحال، أستاذ الأجيال السيد محمد ضيفلة. أستاذ محمد مرحبا، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا بك سي المنجي وبمن يتابع البرنامج.
2: بارك الله فيك، وبارك الله فيه أيضا الذي عاد إلينا ثانية، أستاذ التاريخ والجغرافيا والمحب للتراث، وسميناه سيدي منذ الحلقة الماضية، سيدي رضوان صبري. مرحبا أهلا وسهلا.
4: مرحبا أهلا وسهلا مرة أخرى، وإن شاء الله يكونوا أوفياء إذاعة الثقافية، استمتعوا في الحصة الفارطة ويواصلوا الاستماع إلينا والاستمتاع في هذه الحصة أيضا.
2: أكيد باش يحصل هذا، حتى من خلال اسمك يا أخي اسم فني هذا يا رضوان صبري، اسم حلو ياسر. حلو ياسر. وثالث ثلاثة الصديق العزيز والعريف بالتراث الجريدي السيد العيد غزالة. أستاذ العيد مرحبا أهلا وسهلا.
5: مرحبا بك سيمونجي، ومرحبا بالمستمعين كل، ونحن في حلق حول بلاد الجريد وبلاد نفزة.
2: أما راهو مادام نقولوا الجريد راهو حذر روحك، راهو عندك من تول آخر الحلقة الجريد أصحاب نكتة. إذن لالا سونيا، نشرع على بركة الله في الترحال في مجال صيفي أهالي الجريد ونفزاوة بالبلاد التونسية.
0: ترحال في المجال.
2: بادئ ذي بدا، نتجه صوب الأستاذ الجامعي السيد محمد ضيفلة. أستاذي العزيز، بما تملكون من بيداغوجيا لأوفياء الثقافية الذين ربما لم يسعفهم الحظ للاستماع إلى الحلقة الماضية، لو سمحتم في بعض دقائق تذكرون بأهم ما جاء في الحلقة الأولى، تفضل أستاذي العزيز.
3: شكرا جزيلا سي منجي. في هذه الحلقة الثانية رأينا في حلقة الفارطة علاقة الإنسان سواء في جريدة أو في نفزاوة، هذه المنطقة الداخلية التي تحيط بشط جريد، والتي هي في الحقيقة منطقة ذات طقس جميل على مشارف الصحراء، إنشانا علاقة الإنسان الجريدي أو النفزاوي بالماء، علاقته بالواحة، كيف تفاعل مع الطبيعة إذن كي يعيش في تلك المناطق في الصيف. نحن نركز على الصيف، إذا الصيف في الماضي كيف كان يعيش، إذن سواء علاقة بالماء والسباحة، سواء الأطفال أو الرجال أو النساء، أو كذلك علاقته بالواحة وعلاقته بنضج التمر إلى آخره. كذلك رأينا نوع من الألعاب الخاصة بفصل الصيف، نوع من الغناء، نوع من التعامل مع الطبيعة بصفة عامة، حتى البناء في حد ذاته، نوعية البناء سواء الجدار السميك الذي يبنى بالطين أو بالطوب، كذلك اتجاه الغرف. ورأينا في مختلف الفئات الاجتماعية كما قلت، نساء، أطفال، رجال، صبايا إلى آخره. هذا ما رأيناه تقريبا في المرة الفارطة.
2: رغم أنه أستاذ العزيز أستاذ محمد ضيفلة في المخيال الشعبي، كنا نتصور بأن في مخيالنا هكاية أن منطقة الجنوب الغربي هي من أكثر البلاد التونسية حرارة، يعني
3: نعم وكذلك هي حارة، ولكن أعتقد أنها الواحات بصفة عامة، وما كان يتوفر فيها من مياه طبيعية كانت تلطف نوعا ما، وكان الإنسان يستعمل ذكائه لكي يعيش في تلك المناطق
2: تمكن من توفير يعني مناخ محلي
3: نعم.
2: ربما يستتاب فيه العيش
3: نعم.
2: والمناخ المحلي هذا الذي يستتاب فيه العيش لابد أنه يسمح بوجود أكلات صيفية خاصة. أعرف أن سيدي رضوان صبري هو بارع في الحديث عن هاتي، ولكن تسمح لي باش نمشي للعيد غزالة، لأنه في الكواليس ذكر لي أكلة في الصيف في الحقيقة أعجبتني كثيرا رغم غرابة الأشياء هذه. فلو سمحتم لأوفياء الثقافية قلنا شنية الأكلة الصيفية هذه اللي تعرف بها منطقة الجريد.
5: هو ثم أكلات على طول العام، ولكن ثم أكلات خاصة بفصل الصيف.
2: بلغتنا تتأقلم مع الحرارة يعني
5: تتأقلم مع الحرارة تبرد الجسم. ربما سيدي رضوان تو يعطينا برشا أكلات أخرين، أما أنا مش نعطي أكلة واحدة نعرفها شوي وهو اسمها المريسة.
2: تعرفها برشا شنو شوي؟
5: هي. معناها هي من المغرسة المريسة.
2: المريسة.
5: المريسة. هي موجودة أكثر الأوقات نجم طيب وحتى في الأيامات الأخرين، أما خاصة في فصل الصيف. وهي متكونة من إيش؟ هي خليط من الثوم والفلفل المحلي، أكل فلفل كجوي
2: الحار هذا جدا،
5: فلفل المحلي كجريدي، طماطم
2: توي باش تحرحر الناس وهي حرارة.
5: لا أما في نكهة أخرى كالحرارة بيك بالنسبة لحنا مستحبة فيها يتم معنا طماطم يتم تحضيرها، معناها يهرسوا المكونات نتاع الكل ويخلطوها يدويا، لازم تكون يدويا، ثم بتاع كي نزيدوها ذاك الكل لازمنا ان بعد ما تتقطع الكل لازمنا نزيدوها الماء البارد.
2: ايوه هك
5: ونزيدوه شويه الملح شويه زيت زيتونه وتولي جاهزه، ونفطرها في نص النهار ولا حتى العشاء
2: تبرد الجسم. هذه
5: هي تبرد الجسم بحكم وإزالة العطش لاحتوائها على الثوم، والثوم هو في حد ذاته واقي لضربة الشمس. مع العلم راهو ضربة الشمس راه في الجريدة ولا في نفسه ما عندناش سبب وحيد.
2: شفت كيفاش؟
5: سبب وحيد أن احنا نعرفوها الدنيا سخونة
2: تتهيئوا لذلك.
5: لا نتهيئوا روحنا ونشدوا بليصتنا، عكس مثلا في المناطق الساحلية يستحل البحر ومش عارف أن الشمس قوية. بالنسبة لحنا عاملين حسابنا أن أذاك ليش نلبسوا مظلة، نقضوا قضيتنا كل معناها في الفجر باش كل واحد إلا يشد ده. هذه أحد الأكلات ربما سيدي رضوان تو يعطينا بارش.
2: سمحني يا سيدي تونا نجهل الأشياء هذه كلها، أما قول لي يا أخي تأكلوا بالملعقة أو تأكل بأي شيء هذي.
5: لا بالخبز اي ما ولد فيها الماء ما عاش بالمعلقة بالمغفرة باش تولي بالواحد تولي بال
2: حلو ياسر. طيب نتج يا صوب سيدي رضوان صبري وسميناه من الحلقة الماضية سيدي، قلنا تقديرا لعلمه وتقديرا لقدره. سيدي رضوان راك نعرف ان انت عريف بمثل هذه الاشياء، فهل قدمتم لأوفياء الثقافية بعض الاكلات الصيفية التي من شأنها ان يكون يستطاب فيها الصيف يعني؟ تفضل.
3: شكرا. سأضيف فقط ما قالها أستاذ العيد. هي المريسة، ما نزيد كلمتين على المريسة. هي نسموها مريسة لأنها تمرس باليد.
2: هو قال راهي باليد
3: زي ما تمرس باليد ما نقطعهاش بالسكين. وهي أي كذلك من ميزاتها نستعملوها بالمواد بالمنتجات نتاع الواحة
2: محلية.
3: لازم طماطم الواحة وفلفل الواحة والقارص نتاع الواحة
2: الكرم السردوك
3: والقارص فهمتني ولا حتى القارص نتاع الواحة نستعملوه. وسموها ايضا في توزر سموها رضخة كيف نفس
2: الاسم مرضوخة باليد
3: لانها مرضوخة باليد فهمتني ولا وهي من المفتحات
2: صار مازال حوايج اخرى
3: من المفتحات يعني. كان عندي واحد زميلي صديقي نقول له راهي المريسة باهية في الصيف، يقول لي باهية اما معها كعبتين كتلات ما تكفيش واحد فهمتني ولا. هذا بالنسبة للميس. فما أكلات أخرى نسهلكون في جريد كما قال الأستاذ العيد لأنهم يبردوا الجسم.
2: أيوة.
3: فما زوز أكلات باش نأكد عليهم لأنهم نستقبلوا بهم الصيف.
2: صحيح.
3: الأكلة الأولى موجودة في دقاش والوديان نسموها كسرة وبصل.
2: كسرة
3: وبصل.
2: أيوة.
3: البصل يربخ في شهر جوان في دخول الصيف
2: مطبع في الواحة
3: فهمتني لا. والبصل يبرد الجسم. هذه تتعمل يعني تعجن عجينة ونطيبوها في الطاجين في الغناي نوع من الرقاق رقاق يسموه احنا فهمتني لا. ونطيبوها منيح ونهرسوها بالنهرس.
2: الطاجين هذا اللي المعروف بالغناي
3: الغناي ايوه كان طاجين نتاع الطين
2: طاجين طبعا
3: مصنوع من الطين
6: وانهر كان الكسر هذيك انهرسوها بالمهراس ونطيبوا مرق الاساس نتاعه هو البصل بصل بالفحات الكل يعني
2: وصل يبرد هو في حد
6: يبرد هذاك علاش فهمتني لا ونخلطوهم مع بعضهم بعد كيما فهمتني لا ونسموا هذيك الاكله كسر وبصل نستقبلوا بها يوم الاول في الصيف في دجاج وفي الميديان
2: اول يوم تقول انت في اخر
6: او يعني يوم 29 ماي يعني الصيف يدخل 29 ماي
2: ايوه
6: الاكله الثانيه فهمتني لا طيبوها في سائر صيف كيف كيف مع الاسف قلت معش موجوده لان يعني الخضره هذه موجودة. سموها عيش وبورتلاج
2: سمعني عيش
6: وبورتلاج
2: بورتلاج
6: اي بالنسبه اللي يسمعوا فينا يعرفوا ان الجريديه كسكس نقولوا لها عيش
2: صحيح
6: كل انواع كسكس نقولوا عيش ونسموه باسم الخضره الطبيه هذيك الخضره هذه سموها البورتلاج البورتلاج هي نبته مشهوره معروفه وعندها برشا اسماء بالفرنساوي لو بوبي
2: في اللوحة
6: ننتجوها في اللوحة
3: في مناطق أخرى تسمى بندليقة
6: بندليقة وهو معلش سموها بورتلاج إن الاسم العلمي نتاعها بورتولاكا هذاك عاش جديد يقولوا بورتلاج أي تسموها في مناطق أخرى يقولوا رجلة ويقول برشا اسمها فهمتني لا
2: فاش تتمثل هذه؟
6: هي نبتة نبتة يعني ورقية نبتة ورقية ويبدو أنها غنية جدا بالأوميجا 3 غنية جدا بالأوميجا 3 فهمتني يطيبوها خصيصا في نفطة في الجمعة الأولى من الصيف أول جمعة أول يوم جمعة من الصيف
2: آخر ماي
6: ويطيبوها خاصة جماعة المواعدة المواعدة نسبة إلى جدهم سيد أحمد ميعاد سيد أحمد ميعاد كان مدفون في جهة معينة في نفطة والجهة هذيك لأسباب تاريخية يعني
2: تم نقله
6: تم نقله ويسموه سيدي بوغابرين بالنسبة للقبر الأول والقبر الثاني ويستعملوها فهمتي لا الأكلة هذه يطيبوا كسكسي ويطيبوا مرق فهمتي لا بالأكلة هذه ويطيبوها باللحم إلى غير ذلك فهمتي لا وأبقوا محافظين عليها خاصة في نفطة قلت ما عادش موجودة لأن البورتلاك في حد ذاته ما عادش يزرعوا فيه أنا باش نحكي لك طرفة في في في الموضوع هذا بالذات عندي صديقي من نفطة هو من نفطة ويسكن في توزر زميلي فهمتني لا تخيل مشى مرة المرشي فهمتني لا بالصدفة لقى يعني عند الخزار البورتلاك فهمتني لا والخزار جاب خماس لقى زراعة زرعها ما يعرفهاش لقى له بورتلاك قال لي والله هز هز يمكن 20 رابطة للخزار هذا كنت مش قال البورتلاك يا حياة البورتلاك قال لها تفضل يا سيدي فهمت هذا قال له راهو بالمناسب راهو اول مره جاني وربما ما يجينيش وراهو جاني واحد قبلك انت صعب شوي كيفك انت يعني يعرف البورتلاج راه ما يعرفوش برشا راهو شرع 10 رباطي فهمت هم مثلا وحشه كانت تحب تهزهم انت يا لو ياسر 10 تهز خمس هز خمس رباطي ومشى راهو زوجته ما تعرفش طيب البورتلاج
2: ايوه
6: لانها ماش زمنيه قال لي نهزهم الوالده نتاعي
2: ايوه
6: نطيبهم في الدنيا هزم الوالدة نتاعها وقال لها الوالدة هي أي اليوم راني جبت لك حاجة لك برشا عليها فهمتي جبت لك البورتلاك فهمتي لا
2: ايوه
6: وهي قالت مسكينة الوالدة وش نعمل بها البورتلاك الكل قالت لها خمس رباط في بالها برشا
2: ايوه
6: شنو نعمل بها البورتلاك الكل قالت لها قال لي لا يما يا اخي ياسر خمس رباط قال لها روح خوك قبل خوك قبل جاب لي 10 رباط
2: لا حول ولا قوة الا بالله
6: فهمت هذا هذا العيش والبورتلاج وبقى موجود موجود لكن قل لأن النبت في حد ذاتها حتى زرعتها ما عادش موجودة
2: نعم
6: الأكلات الأخرى كيف كيف هي الأكلات اللي تعطي شوية برودة للجسم فهمتي لا أكلة معروفة أكلات معروفة في تونس لكن احنا في جرين نأكدوا عليها نركزوا عليها برشا لأنها من منتوج الواحة وهي القناوية بالبرشني
2: القناوية
6: بالبرشني
2: هذه القناوية تنتج محليا
6: القناوية لازم تنتج محليا لأن التربة لو تيغوار معناها شو نقولوا بالعربي عنده التربة تطبع تطبع
2: المزدرع
6: المزدرع صحيح أستاذ منير تطبع الزراعة وتعطينا نكهة معينة وما نطيبوها كام بالقناوية تاع جريد وبالفلفل تاع جريد وبالطماطم تاع جريد وبالبصل تاع عجري
2: قلت لي سامحني بالبرشني هل معنى ذلك ان الماء سيمثل ربما القطيع الاهم في المنطقه؟
6: هو قد هو تو نقص شويه الماشي بصفه عامه نقص شويه الاسباب برشا يعني لا فايده في ذلك لكن قبل في الجريد كانوا اكثر حيوان يربوه هو الماعز والبرشني كيف كيف ياكلوه يقولوا بارد وما فيش شحم
2: صحيح
6: هذاك علاش يميلوا للبرشني
2: وصحي تبين
6: وصحي وهو صحي فهمتني لا
2: نعم
6: من الاكلات الاخرى اللي نعملوها عندنا اكلات صباحيه تفطروا بها الصباح سموه عيش مغلي.
2: عيش
6: مغلي
2: كيفاش
6: عيش ديما
2: تقول العيش والكسكسي
6: يقول الكسكسي ديما عيش نعملوا له نوع نتاع مرق الاساس نتاعو هو بصل وطماطم وفلفل ما فيش زهومه ما فيش لحم فهمت لا وكيطيب المرق ما سقوش به العيش مازال الماق يعني فوق النار نصبوا عليه العيش وخلطوه فيه فهمتني لا هذاك يسموه مغلي
2: باش ترجع عصيده يعني
6: شبه عصيده هو تتحط في امتلاء ومبرده هناك له نفطر بها الصباح وهي ايضا كيف يقولوا ان كل مغذيه
2: بالله تسمح لي استاذي العزيز سيدي رضوان صبري قالوا لي حاجه بالله وصححني انا ما تعرف معلوماتي في المجال هذا قليله قالوا لي راه ثم في حاجه اسمها عصيده او في عيش بالملوخيه
6: هذه عيش ان فرقه معينه في جريد هو فرقه من ذوي البشره السمراء اللي يعرف في اسطنبالي اسطنبالي احنا في جريد نسموه البنجا
2: البنكا يود البنكا راه احنا تو عندنا حاجه تو في تونس هنا كي نتكلموا نقولوا راه عمل البنكا يعني
6: اي عمل البنكا ما هو مره جانا معتمد معتمد مره جديد البلاد ويحضروا في مهرجان
2: تونس ما يعرفش كلمه البنكا
6: عاد يثم المدخنين قالوا نعملوا كذا وكذا ونعملوا البنكا
2: اوه
6: مشاكل فيه قال تعمل لي بنكا
2: مشاكل تعمل لي مشاكل
6: يعني البنكا هي فرقه تاع اسطنبالي فهمتي لا يعزفوا فما فرقه في توزر وفرقه في نفطه وقلت ان العائلات معروفه من ذوي البشر السمراء وعندهم يعني مهرجان نتاعهم في شهر جوان تقريبا اخر ما شهر جوان فهمتني لا يعملوا يدوروا في الحي في الاحياء الكل فهمتني لا وهم عندهم عتروس يربوا عتروس خصيصا العتروس هو يعني المعز
2: البرش متقدم في السن نسبيا
6: العتروس صحيت فهمتني لا يدوروا به فهمتني يزينوه ويدوروا به فهمت لا والاهالي يعني يعطوهم شويه قبل كان يعطوا التمر تو ولوا يعطوهم فلوس الى غير ذلك وفي اخر يعني الدوره تاعهم يعملوا احتفال
2: يعملوا بنقة
6: يعملوا احتفال بنقة فهمت لا ويطيبوا فيه الاكله هذه هي عصيده بالملوخيه
5: اللي هو اسمها شفت الملعب
2: شفت كيفاش كل بلاد
5: وراها
2: عصيده كيفاش قلت لي
5: هو, سي هو سي في الاختتام تاع كل مهرجان يتوج بلقاء في الليل هو اسمها الملعب
6: يسموه الملعب
2: يعني مكان تاع لعب ملعب
6: تاع لعب فما نخلات في توزر كانوا معروفين يسموهم نخلات سيدي مرزوق لان الولي صالح نتاعهم هما سيدي مرزوق والملعب يعملوا في البقعه هذيك يسموها نخل سيدي مرزوق فهمتني لا اللي اندثرت تو فهمتني لا وفي الليل يطيبوا هاك الاكله هذه هي عصيده ويطيبوا بالملوخيه اللي هي يعني حاجه نادره شوي وحاجه يعني شاذه شوي على المألوف لكن يعملوها
5: باللحم تاع العتروس
6: باللحم العتروس
2: شفت كيفاش كل بلاد ورطالها
6: كل بلاد ورطالها
2: لا وحتى كلمه البنجا نحن نستعملوا فيها لحاجه اخرى
6: بالطبع
2: في المناطق هذه عندها معناها
5: وخاصه الهزيج نتاعهم ما نفهمهمش احنا
2: راه بطبيعه
5: يعني هم
2: كلمات صعبه ربما
5: لا مش صعبة
2: والحديث مسترسل
5: ما نعرفش بالعجمي
6: هما اصلهم هذوما
2: توارق من جنوب الصحراء
6: هذوما وقت ما تعرف انا جريد في وقت من الاوقات كان ممر للعبيد كانت القوافل فهمتني لا العبيد يدخل شمال افريقيا وخاصه الافريقيه يمر عبر الجريد وكانت العبيد كان موجود هنالك وتكونت عائلات الى غير ذلك من وقت ذاك فهمتني لا وعندنا حتى عائلات نعرفوا ساخص اسمه سليغان
2: السنغال
6: هو سنغالي في الاصل
2: كما الآن فرقة غبونتون الموجودة بالجنوب الشرقي اللي عندها الآن باع وذراع وتحمست حتى في الفترة في فترة التحرير البلاد التونسية ولا تزال إلى اليوم والآن اسمها أصبح ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو واللي وقت نسمعها في الغالب ما نجمش لكن وقت اللي تتمعن أكثر تفهم الكلمات وتندمج مع الرقصة ومع طريقة النقر التي يعيشون بها وهم
6: هذاك عاش اللهجة نتاعهم نقول لهجة عجمية احنا
2: صحيح حلو ياسر بالله مادامنا في الذكر احنا الرقص والغناء الى غير ذلك نحب نتجه صوب الاستاذ الجامعي والصديق العزيز محمد ضيف الله اللي نعرف انا لكن انت صلح لي الافكار نتاعي تبارك الله عليك انت عريف في المجال هذا نعرف كنت قمت باعمال في المجال هذا في بعض المناطق من من قبل التي تثبت بأن صحيح هم الأعراس التقليدية كانت تقام بعد الصابة، يعني ربما تقام في نهاية الخريف أو بداية الشتاء إلى غير ذلك، ولكن يبدو أن في الدراسة هذه متاعك أنت أثبتت ربما الآن في الوقت الحاضر ربما أثبتت نتيجة غير ذلك، لا بأن الأفراح لا ترتبط وجوبا بالموسم الفلاحي، أليس كذلك أستاذ العزيز؟
3: نعم، هو فيما مضى كانت بطبيعة الحال مثل ما هو الحال في بقية مناطق البلاد الأعراس تالي فترة الحصاد أو فترة
2: الثانية
3: بعد الصابة مباشرة.
2: نعم.
3: في نفزاوة أيضا كانت وفي الجريدة أعتقد أن ذلك كان يتم مثل هذه الطريقة، وقد قمت بدراسة سابقة على إحدى القرى في فترة من بين نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 حيث وجدت أن أغلب الأعراس في بلدة الجرسين في إذن من 1887-1924.
2: تسمح لي له في الثقافة، ما معنى كلمة لا معنى كلمة الجرسين؟
3: الجرسين أعتقد أنها
2: هل تتعلق مثلا بشكل التضاريس الناتئ، هي لين زوز ربوات هي ولا؟
3: نعم، هي أعتقد كلمة من التوارق تعني منبع ما ما بين مرتفعين
2: كذا. نعم.
3: تقريبا هذا هو المعنى. وبالفعل هي هناك توبوغرافيا هناك مكانان مرتفعان إحداهما الشكرية والأخرى برغو كذا،
2: وبين معناتش على برغو.
3: نعم. كانت هناك المنبع العين بينهما هكذا
2: برقرة، لأن الماء يبرق يخرج ينبع.
3: وهي كانت زيرة بمعنى أنا كانت فيها عين أيضا.
2: صحيح.
3: إذن في هذه البلدة وجدت أن في الفترة التي ذكرتها هناك أغلبية الأعراس كانت تتم بين شهر ديسمبر جانفي وفيفري.
2: نعم.
3: وبقية الأعراس قليلة جدا في الصيف مثلا. نعم. لأن مسألة يرتبط بالاقتصاد. نعم. لكن ما تحول تقريبا من أواخر الستينات تعرف إثر فترة التعاضد هناك موجات من الهجرة اتجهت إلى الخارج.
2: نعم.
3: على الأقل من نفزاوة هنا.
2: نعم.
3: سواء نحو ليبيا.
2: نعم.
3: بفئات عريضة.
2: نعم.
3: أو نحو فرنسا تحديدا، وأصبح هؤلاء لهم مصدر آخر من الدخل.
2: نعم.
3: نضيف إلى ذلك هناك الموظفون إذا تكثف عددهم في هذه المناطق، وأصبحت الاقتصاد لا يرتكز على الواحة تحديدا خاصة مع ضعف الماء في الثمانينات وتغيير الاقتصاد إذا.
2: نعم.
3: فأصبح يعتمد على هذه المصادر، وأصبحت الأعراس تتم في الصيف. لماذا في الصيف؟ لأن هناك توفر الوقت أيضا خلال العطل.
2: صحيح.
3: ثم عودة عمالنا بالخارج في هذه الفترة
2: تغيرت الرسنات.
3: نعم.
2: نعم.
3: نعم. فأصبح هناك إن شاء الله نوع من مهرجانات إن شاء الله. تلقاها في نفس البلدة تلقاها عرسان أو ثلاثة أعراس متوازية في تلك الفترة، فهي مجال أيضا من مجالات تمضية الوقت لمختلف. هذه كانت مفتوحة للجميع، ليست هناك استدعاءات كما يتم في الوقت الحاضر، مفتوحة للجميع. كل عرس سواء تعرف صاحبه ولا تعرف صاحبه تحضر، إذا هناك تشارك بالأكل وبالحضور المختلف الفقرات.
2: تصديق.
3: نعم.
2: قولك.
3: نعم.
2: أستاذي محمد أستاذي العزيز وسمحني قطعتك. توما تعرفني لما ندور في عدة مناطق من البلاد التونسية. توما مثلا في سيدي بوزيد يقال لي بأنه يكفي أن نقضي 3-4 أعراس في الصيف، راه تعوضنا 4-5 مهرجانات على المنطقة الساحلية، لأنه في العرس هي حفلة جماعية ترقص الرجال والنساء وتمضية. نعم. الوقت لمدة أسبوع إلى غير ذلك. تصديق. نعم. لما ذكرتم يعني.
3: نعم، هو قبل يكون العرس المثالي، وكان يقول لك عرس عمره سبع أيام وسبع ليالي. بمعنى أنه يطول العرس.
2: صحيح.
6: عرس علي بالسلطان.
3: نعم.
2: وجانا أصحابنا واللي عادانا واللي كان مش معانا
3: ويشاركوا من بعيد، يأتون كل أقاربهم تقريبا حتى في قرى أخرى أو في مناطق أخرى يأتون للمشاركة في ذلك. نعم. والبلدة في حد ذاتها والقرية يشارك فيها الجميع، كانت مفتوحة للجميع هذه الأعراس بحيث معنى نشاط جماعي بأتم معنى الكلمة. هذا يشارك
2: العرس ومهرجان الشعب.
3: أنت لو كان
2: مهرجان الشعب.
3: نعم، لو كان أنا أذكر لو كان تركز على الأطفال مثلا.
2: أي؟
3: الأطفال تلقى بجوهم الخاص إن شاء الله.
2: أيوة.
3: جوم الخاص أنا أذكره، ربما لست أدري الجريدة هل كان يتم ذلك أم لا. الأطفال يعملون مشاريع صغيرة. ما هي المشاريع الصغيرة؟ يبيعوا الفول ما يسمى القرماشي، احنا عندنا القرماشي، يبيعوا الزريعة أو القليبات فما كما يسمى عباد الشمس، يبيعوا الحمص أيضا، حمسوه هما
2: خدمة معينة،
3: يبيعوا نوع من هذاك الشروب والعصير
2: كيشربوا قداش ربي نبيل
3: حيث تلقى هذايا جو آخر للأطفال بحد ذاته. النساء ايضا فكل زينه في التفاخر بالتفاخر بكل اللبسه صحيحه، صياغه ذهب ولباس وغناء ورقص، وان كان رقص في اطار النسائي
2: يعني كله في اطار،
3: والرجال ايضا لهم جوهم الخاص، العراسة والعراسة أيضا مع العريس، وتلقاهم ليس عددا قليلا، ليس ثلاثة أربع من الناس، تلقاهم بالعشرات واللي جاي يهني وماشيين جايين إلى آخر طيلة العرس، وحيث العرس يشارك فيه كل القرية تقريبا رغم أنه هو شخص أو عائلة معينة، فهذا أيضا
2: جميل.
3: نعم
2: جميل جدا أستاذ العيد.
5: هو بالنسبة إلى الأعراس، بحكم أن الفترة ما نعرف الستينيات السبعينيات حتى الثمانينيات، نعم، المناطق الداخلية ما كانش عندهم مهرجانات.
2: أيوة.
5: نعطيك إشكال مثلا في توزر، مثال نعم، مثلا نعطي على توزر مثال، المهرجان متاعها راه مش في الصيف، مهرجان هو المهرجان في الشتاء. إيه
2: بالطبيعة.
5: مهرجان الواحات
2: بعد الصبا.
5: أي مهرجان الواحات. نعم. كما حتى في قبلي هو في الأصل الكبير هو في ال هو في ال في فصل الشتاء، في العطلة بتاع ديسمبر.
2: حتى الآن فصل الشتاء. أي فصل السياحية، فصل السياحة.
5: أي السياحة هو الفترة. ولكن في فترة الصيف الأعراس هي التي تمثل مهرجانات.
2: نعم.
5: كما فيها الجحفة، فيها الطبال، فيها اللي موجود في ال في ال في المهرجانات هو موجود في الأعراس، ولكن بشكل شكل شكل مصر. هذاك ليش هو في الصيف كانت الأعراس متنفس للنساء لأنهم يخرجوش باش يخرجوا، للرجال باش يتلموا، للفتيات باش تتخطب، حتى في المهرجانات هذيك ما يعبر بالأعراس باش يشوفوها في أن هي مقدودة ولا مش مقدودة، أن هي معناتها تنجم تكون في يوم من
2: الأيام الخطابات تجي تشوف
5: في هذه المهرجانات اللي عبرت عليها أنت حضرتك بالمهرجانات الشعبية.
2: شعبية في الواحة الجميلة. الواحة ديما ذكرنا بالعمل الفلاحي. سيدي رضوان، شنو رأيك لو كان نسمع هاك الأغنية محلى عيشة الفلاح؟
3: يا سلام.
2: كل شيء قائم على الفلاحة وكل شيء قائم على الواحة.
3: يا سلام.
2: نستمع ثم الترحال يستمر.

0: نحب نرجع بعد هذا اللحن الجميل أستاذ رضوان صبري وما ذكره أستاذ محمد ضيف الله. هو اليوم تبدلت الأحوال، ولكن قبل ذلك الأعراس كانت أعراس، وهذه ما سميناه مهرجان الشعب، كان بعد الصابة قبل
1: أي قديما كان مرتبط بالصابة. نعم. في الجليد وحتى في النفزاوة نتأكد أنها الصابة هي المدخول الرئيسي للعائلات. أيوة. فكل شيء كان مربوط بالصابة، اللي باش يبني يقول حتى حتى حتى بعد الخريف، والباش يعرس يقول حتى بعد الخريف، لان توفر الماديات. أيوة. وثم حاجه اخرى كذلك، الناس كانت تتفادى شوي الاعراس الصيفيه. نعم. لنظرا وجود الحراره. نعم. الحراره كانت تخلق شوي في الاعراس، وذاك علاش كانت اغلب الاعراس توقع مباشره بعد الصابة تاع الخريف.
0: نعم. هو في حديث في الكواليس مع استاذ العزيز سي محمد ضيف الله، وقلت لي مثالش حتى قبل الصابة، لانه الان اصبح الانسان حتى لو كان ما عندوش ما من الصرف ما لا يتوفر، قلت ينجم راه يسلف عليه، لان الصابة هي تستنى والاموال متوفره هكا ولا.
2: نعم. هذا فيما يتعلق بذوي الدخل من الواحه.
0: أيه.
2: ولكن يمكن ان نتحدث ايضا عن موظفين، والموظفين اصبح عددهم كبيرا، وكذلك العائدين من العمال من الخارج ايضا، واصبح مناسبه في الصيف ما اعتقد. ولكن هنا اشاره فيما يتعلق بالمهرجانات بصفة عامة.
0: نعم تفضل.
2: أحسن طقس فيما يتعلق بما هذه المناطق الواحية أعتقد أنه الخريف، لأن بقية فصول السنة، الصيف نقول حرارة مثلا، الربيع نقول الرياح.
0: نعم. العجاج.
2: العجاج نعم، تعرف أنك باللي فيها سنوين 120 يوم ريح. في الشتاء بارد جدا، وبالتالي احسن الفصول هو فصل الخريف، يجتمع ذلك مع انتاج التمور. لكن فيما
0: حتى في وقت من الاوقات سي محمد. أي. الفريق القومي التونسي بتاع كره القدم، وانت تعرف هذه الاشياء هذه، التربصات نتاعو في الخريف كان يمشي فيها لجنه التوزر والواحد.
2: اي وحتى الزيارات والرحلات، اذا تكفي. هو مهرجانات، احنا تحدثنا عن مهرجان الواحات بتوزر، مهرجان جنه التمور بقبلي،
0: مهرجان
2: صحراء بدوز، بحيث
0: مهرجان الجمل الذي كان الجمل، ولكن اصبح مهرجان.
2: نعم. هو راه الجمل اعتقد هو عنده اكثر من قرن مهرجان.
0: اي صحيح.
2: هو كان يسموه
0: 1921 20 هذاك
2: عيد الجمل.
0: صحيح.
2: شي يقول هو عيد الجمل يا سادة، عيد الجمل في دوز ولا عادة. لأن في البداية كان في قبلي أعتقد. نعم. هو المهرجان في بدايته. نعم. ثم انتقل إلى دوز. إذن كان في فترة التزاوج في ديسمبر، هو لذلك جعل هذا المهرجان في ديسمبر منذ إنشائه.
0: أيوة.
2: ثم انتقل فترة ما في مارس ليعود. نعم. ديسمبر من جديد. أعود إلى الأعراس. إذن الأعراس طبقا لتنوع المدخول للعائلات، اذا اصبح الصيف اذا هو اعتقد فصل اكثر،
0: فصل مميز اكثر قبل الاعراس.
2: نعم. نعم.
0: خلينا نقدم في هالتغيرات الاجتماعيه، وهي تغيرات طبيعيه ومعروفه، انه الان هنالك فئه من المجتمع الواحي في الجنوب الغربي رغم بعدها على السواحل إلى غير ذلك، أصبحت ربما لتمضية الصيف تختار المدن الساحلية. سي محمد أليس كذلك؟
2: نعم نعم، هناك عدد كبير أعتقد، هنا أتحدث عن النفزاوة، يستعدون لقضاء أسبوع أو أسبوعين أو أكثر في المدن الساحلية، بمعنى

0: وتجد كثير من القبلاويه وليس قبلاويه فقط من ولايه قبلي بصفه عامه يقضون صيفه هناك.
1: تفضل استاذ العيد عندك.
2: هو ثم تغييرات ثقافيه، تغييرات ثقافيه حكى عليها تو سي محمد، ربما جيلي مثلا، جيلي اللي عاش مع الكشافه في الثمانينات
1: هيك
2: والتسعينات، انا كنت في الكشاف تغيرت. ثم اشياء ثقافيه اصلا تغيرت، كما العرس كان في فصل معين ولا على العام كامل ولا في الصيف. حتى الاكلات اللي تو كان نحكي عليها سيدي صبري موجود، ولكن يعرف سيدي صبري مثلا ان الكسكسي او العيش في الجريد ابيض نسقوه من فوق بركه، سقوه كما فوق تولى احمر، لا بالمرقه نتاعه تولى احمر. ليس ثم اللي مشى قرا في تونس او قرا في الساحل وكذا تغيرت العادات، تغيرت العادات مع تغير. شوف بالنسبه الى البحر، ربما حتى المصاهره ان اخذها من الساحل ولا يخرج، ولا ثم نوع نتاع ما نعرفش باللغه العربيه باللهجه نتاعنا اللي معاه عندها، فلان خرج حتينا لازمني نخرج، لان ثم تاثر وتاثير، ثم شكون اللي حكى قارة وشطوطة ذيك باهي نخرج، على الأقل لأنك أنت باش تقضي ربما قربت ما نعرفش 360 يوم حاجة هكا ولا 350 يوم باش تقضيه في المنطقة نتاعك. أكل خروج إلى البحر ومشاهدة مناظر أخرى هي تعطيك شارج وحيوية أنك أنت باش ترجع إلى المدينة نتاعك وتشتغل قرابة أكثر من 350 يوم، مع تفكيرك أنك أنت متحضر ماديا إلى رحلة أخرى ومكان أخر في البحر.
1: صحيح استاذ العيد غزاله، انا نتذكر انه في مره من المرات اثر حديثك عفوي بيني وبينك قلت لي فما حتى ناس ربما عمليه الاصطياف على امواج البحر بالقرب من الساحل قد يتم التداول ربما على المسكن الواحد، جماعه تاتي بعد هذا الاسبوع والاخرى في الاسبوع الذي بعده الى غير نفس العائله، ربما
2: نفس العائله حتى الاصدقاء ينجموا واحد كراي ينجم كراي غضي. ولكن ثم تو موجة خارجة تو جديدة وهو الشراء.
1: اشتراء
2: أنا نعرف مثلا رجيش عشت فيها في 82 كان البحر كله ممنوع.
1: رجيش هي الراجيش ومعناها الرواء الجيش، لأنها كانت ملحق للمدينة الأميرية المهدية. نعم تفضل.
2: ما كانوش يسكنوا فيه، كانت ما كانش الناس ربما تمشي المهدية تمشي المستير، ولكن بروز مثلا جماعة سيدي بوزيد، جماعة القصريين، برشا جماعة ولوا يشروا في أراضي موجودين غاديك
1: ويبنوا.
2: تو حاليا الموجة تو اللي ماشية
1: هذه كانت من ميزة الصفاقسية، هذه اللي كانت أصبحت الآن لميزة من
2: الميزة. علاش؟ لأن البحر نتاع صفاقس ما يعاومش، كانوا يخرجوا سرقطة، كانوا يخرجوا للبلايصري
1: تو الشابة لكن تو وصلوا حتى الهورية،
2: تو ثم الموجة، موجة تو الهورية، الموجة تو مشي لقليبيا، ربما نلعب في إشهار بليش، شو اسمه هذاك، شو اسمه علوش ولا
1: درعلوش وعين تكردوش،
2: كل هذه مناطق جميلة جدا. وكانت قبل بحكم أنه أراضي ذو صبغة في العية،
1: أراضي بكر كانت
2: معناها الثمن نتاعها رخيص برشا، اللي تفطن في الوقت ذاك شراء
1: دبرها.
2: تو حاليا ولات اثمان، شو اسمه، ولات ينجموا زوج اخوه ينجموا يتشاركوا في دار واحده
1: المضاربه
2: ويتقسموا.
1: طيب شكرا بارك الله فيك. سيدي رضوان،
0: بالنسبه للفسحه
1: صبري تفضل.
0: بالنسبه للفسحه كانت قليل من العائلات، بل يعني ديما قبل كانت قليل من العائلات اللي تمشي تخرج برا، ويمشوا خاصه لتونس، كان حمام الانف كان يمشوا له برشا. ونتذكر انا صغير كان النص تاع سيدي بشير خريف يوسف فيه حمام الانف
1: هيك،
0: وش يقول؟ يقول والغريب في الامر انه يسمونه حمام الانف وهو حمام الافخاذ والنهود وبقيه اعضاء الجسم الاخرى.
1: هو مشى عرفت من
0: بعد اي هو يعني فهمتني. الفسحه كانت في جريد قبل كانت توقع في فصل في وقت اوسو معروف في تونس الكل، فهمتني؟ لا في اوسو عندنا زوج فسحات تقريبا.
1: نعم.
0: الجريدية كانوا يمشوا للحامة، رغم هي حامة والماء سخون،
1: حامة جريد
0: الماء سخون، لكن العائلات اللي نتاع الفلاح الكبار إلى غير ذلك يمشوا يكروا ثم منازل نسموهم البرج، يسموش المنزل، يقول لك شال الحامة كرا برج. وأنا ربما خاطر وقت اللي غرسوا الواحة الكبيرة نتاع الوزيس، اللي غرسوها الفرنسيس أنذاك، عملوا فيها برج فرنسيس للضيافة، ربما اخذوا الاسم هذا من برج هذاك، واللي يقولوا الابراج. ويمشوا الناس رغم المسخون لكن للتداوي، أوس

0: الموس هو معروف في البلاد التونسية، هو معروف بالبحر.
1: نعم.
0: الناس تمشي للبحر.
1: ايه.
0: احنا نمشوا للحام.
1: ايوه.
0: اش بقالنا في جريد؟ بقالنا الواحة. على ذكر الواحة.
1: ايه.
0: فما دراسة عملها معمر.
1: ايوه.
0: مش معمر، يعني اشتغل
1: ايه.
0: مراقب مدني كان في جري اشتغل اسمه باتي دو كلام، ربما الأستاذ سمع به في امتلاء. عمل دراسة على جريد في أواخر القرن التاسع عشر.
1: ايوه.
0: ويذكر حاجة طريفة جدا أنا ما خلطتش عليها وما سمعتش الناس يحكوا عليها قبل، لكن مشيت ألف الدراسة هذه، أن في في أوسو هو نوع من الاحتفال، والاحتفال هذا يشابه احتفالات أخرى ما كانت موجودة، هي احتفالات وثنية موجودة في عهد الرومان.
1: نعم.
0: وموجودة في في في مصر. في
1: صحيح صحيح.
0: شنو الاحتفال هذا فيه؟ يخشوا فيه جريدية، يسمح لهم نساء ورجالا أنهم يمشوا للواحة في الليل.
1: والحال لا يكون كذلك.
0: ولا يكون كذلك. علاش؟ لأن في العادة الوثنية هذه في وقت الرومان كانوا يسموها يعني لساتيورنال. نسبة إلى الإله ساتيورن. إيش فيها العادة هذه؟ تتعمل في آخر ديسمبر، في أواخر ديسمبر. أن المفاهيم الاجتماعية تتقلب. معاش تاخذ على المفاهيم العادية. من ضمن من أشياء مثلا تقلب أنه يقولوا الأسياد يخدموا العبيد.
1: هيك
0: في الفترة هذيك.
1: ايه.
0: يعني حاجة غريبة جدا.
1: ايه.
0: اللي عندنا احنا في جديد هو الغريب جدا انه النساء تخرج في الليل ويمشوا للوح. اما العادة النساء تاعنا ما يخرجوش لا في الليل لا في النهار.
1: للرجال فقط.
0: للرجال فقط. اش يقول بالضبط ترجمت يعني ما يقول. ايه. في المساء ينتشر الرجال والنساء تحت النخيل في الواحة مطلقين العنانة لأجواء احتفالية تشبه احتفالات ساتيرن المشهور. والأجواء هذه عادة المعروفة هي أجواء فيها يعني نوع من الانسياب، نوع من التفسخ، نوع من يعني نسيان العادات الاجتماعية التقليدية. أيوة. المكبلة
1: على غير العادة،
0: على غير
1: يتم
0: العادة
1: الاحتفال بطريقة أخرى.
0: هذه العادة ما خلطتش عليها وما سمعت، لكن لقيتها موجودة في الدراسة هذه. وحتى الجديد ما تحث، حتى الكبار ما سمعتهمش حثوا عليها قبل. هذه يعني نوع من الفسحة.
1: نعم.
0: هذاك والصيف تاعنا البحر تاعنا هو الحام، حام تجريد.
1: بارك الله فيك. بلاي سؤال لمن يريد الإجابة، هي الواحة معروفة بالنخيل والنخيل معروف بذاك المنتوج الهام باللاجمي، هل اللاجمي يلعب دور أيضا ملطف للحرارة ربما في وقت من الأوقات، أو ربما يمزج في بعض الأطعمة ربما ليساعد على ذلك؟
0: شوف، هو اللاجمي مرتبط بفصل الربيع.
1: ايه.
0: الربيع
1: وفي الصيف، حتى في الصيف متداول في جابس
0: موجود. لا موجود. ايه؟ موجود، لكن شوف بالدافع
2: احسن انواع،
0: احسن انواع اللاجمي في فصل الربيع.
1: ايه؟
0: علاش الصيف يقل يتوجد هو.
1: ايوه.
0: خاصه في شهر رمضان يعتنوا. ايه؟ به في شهر رمضان.
1: ايوه.
0: لان فهمتي لا يبرد شويه.
1: صحيح.
0: ويلطف العطش.
1: ايه؟
0: فهمتي علاش في الصيف ينقص شويه قيمته.
1: ايوه؟
0: شويه.
1: ايوه.
0: لان الحراره تخليه ما ما ما ما ما يحفظش على اللذه نتاعها،
1: اللذه والحموضه شويه
0: يولي نقولوا احنا يقراص.
1: ايه؟
0: فهمت؟ لا
1: يستعملوا الحاجة أخرى.
0: يولوا يستعملوا الحاجة أخرى. بل لي حبيت نضيف حاجة أخرى فقط اللي كنت أذكر فيها على على أوسو. أوسو هو شهر الحواسة.
1: شهر
0: الحواسة. اللي حوسوا فيه.
1: الحواسة.
0: الحواسة. علاش؟ باتي دو كلام هو كان خدم في الجريد.
1: أيوة.
0: ويتقن العربية. أكيد يتقن العربية.
1: أيوة.
0: وكتب أوسو يعني كتبها في الدراسة كتبها هاوسو.
1: أها.
0: بالهاش.
1: أيوة.
0: فهمتي؟ لا، ويبدو أن اشتقها من كلمة الحواسة، هذاك عاش كتبها هاوسو، لأن احنا عادة هاوسو نكتبوها بحرف الأ، نبدأ بحرف الأ
1: بالألف.
0: بالألف. هاوسو. أيوة. بالفرنسية.
1: أيوة.
0: وكتب هاوسو.
1: أيوة.
0: بالهاش.
1: أيوة.
0: فهمتي؟ لا، ويقصد بها الحواسة في الواحة اللي كنت أحكيكم عليها قبل الساعة بشوي.
2: هو فيما يتعلق باللاجمي سي المنجي،
1: تفضل.
2: هو كما قال الأستاذ رضوان هو يرتبط بالربيع أساسا.
1: نعم.
2: ولكن الإشارة هنا الليجمي لو كان يباع قال في قبلي كان يباع في الصباح وفي المساء.
1: صحيح.
2: حيث تجد المنتج أو البائع يدور في الأحياء
1: ويبيعه
2: دقمة لاجمي إلى آخره، ويبيع ويتناول اللاجمي مع فطور الصباح إن شاء الله، أو أيضا مع العشاء كما اللاجمي مع الكسكسي مثلا يؤكل ويتناول هكذا. واللاجمي أيضا يستعمل لها أشياء أخرى، من بينها أيضا يستعمل لتخمير العجين.
1: أيوة.
2: حيث لتسريع التخمير.
1: نعم.
2: المرأة تستعمل تلقاها تشتري كمية تتركها حتى وإن تخمرت هي في حد ذاتها تلك الكمية، إذا لا بأس من ذلك بحيث يقع تخمير بالعجين. نعم. واللاجمي أيضا سلمونجي يختلف نوعيته من نخلة، من نوع نخلة إلى نوع آخر، تعرف العديد من أنواع.
1: رغم أنه يسيء نوعا ما شوية اللاجمي، يسيء نوعا ما للشجرة، يعني الشجرة التي تم تحجيمها.
2: هناك طريقتان، هناك طريقتان للقتل هكذا يقال، قتل النخلة، قتل هناك عملية تقضي على النخلة تماما. ربما لأن صاحبها ينوي ذلك لأنها قد تخلى عنها لكبر سنها، أو لأن نوعية التمر غير جيدة إلى آخره، ولكن هناك من
1: يمكن بطريقة
2: أنها يمكن تتجدد
0: بعد عام أو عام تخلف. تعود تخلف من جديد.
2: نعم، هناك طريقة
1: طريقة الحجاب.
3: هي طريقة ثانية، هي طريقة الحجاب. ثم المختصين اللي ما يقتلهاش، يخرج منها الليجمي اللي هو اسمه ليغروم غومي باللغة الفرنسية، جاي من القومية من القطرة بتاع
1: العيون
3: تاع تاع تاع تاع الدمع. الدمع هو في السيف راهو صعيب شوي، بحكم انه حتى كي يهبط ما يوصل للقلة ولا ما يوصل كان جراس. بالنسبة للإنسان
1: هو في الغالب يستهلك في الفجر يعني صباحا.
3: إيه، ولكن ولكن ولكن ولكن كما كيف شفنا في الحلقة الأولى أنها راهو ساعات إلى نص الليل معناها تحس أن الشمس زاركة. كفت سخانة ساعات إحنا معنا شوية كالبداهة وقت فديك ونقولوا شبيها نص الليل الشمس زاركة، هي قمرة
1: إيه من حرارة الشمس قاعدة.
3: إيه من كفت سخانة. أنا ساعات في تونس يقولوا الدين سخونة، ونقولوا شوف تحبوا تعرفوا سخانة أهبطوا الجديد معناها تخلي شلاكة متاعك في الزفت.
1: تلصق.
3: هذاك إيش معناها سخانة؟ كل هذه كلها عادية. سخانة شوفوا
1: فيها
3: هو إحنا أعز ليجمي، هو ليجمي البسر، هو تاع البسر حلو، هو من اعز من ثم الليجمي تاع الاخوات، هذا هو من اعز
2: الاخوات، نوع من نوع النخيل.
3: نوع من نوع النخيل هذا من اعز
1: البسر. هذا موجود في الجنوب الشرقي،
3: يختلفوا. احنا عندنا البسر حلو، انتم في البسر بالنسبه للجابس بعدين
2: نفس
3: النوعيه.
1: ايوه سيدي صبري،
0: هو على ذكر الليجمي فقط حبيت نقول نضيف ان حلاوة اللاجمي مرتبطة بحلاوة التمرة، أنت نوع التمرة، وإنما تكون التمرة أحلى، وإنما يكون اللاجمي تاع النخلة هذيك أحلى، هذا يا قوس. بالنسبة للسخانة فقط حبيت نضيف حاجة أخرى، عملناها، إحنا عندنا السخانة في الجايلة، نسموها الجايلة السنجرية.
1: سنجرية.
0: سنجرية.
1: شنو؟
0: إيش معنى السنجرية؟ هي جايلة سوندوغري.
1: وهي بي السنجرية.
0: وقبل إحنا صغار يقولون ما تخرجش في الجايلة السنجرية. فهمت هنا؟ أروا ثم السمام. السمام شنو هو؟ كما يخوفوا لك الصغار.
1: سراب
0: الحرارة. لا يخوفوا الصغار، يخوفوا بالغول. احنا يخوفونا بالسمام، يعني هو شخص يعني يعني كما الغول. يخوف بالصغار باش ما نخرجوش في الجايلة. ويبدو لي أن يبدو لي أنا شخصيا أنها مشتق من لفظ السموم. لأن ريح الشهيلي عنده برشا أسماء حسب الجهات، ومن ضمن الأسماء ريح السموم، وهذاك يسموه السمام. عملناه فقط تحب تضيف حاجة أخرى على الحرارة، يعني مهبط واحد سيكونس في دقايش، يعني في جايلة سنجرية كنا نقولها تو في الكياس، مطيب عظمتين، كسر كعبتين عظام في الكياس وصورهم تعبوا، فهمتني ولا لا؟ تل المواد الدنيا سخونة
1: سحيرة. ثم نسبة المئوية وثم نسبة فارنايت. الفارنايت ديما يدوب تنجم دخلت المياه السنجرية.
0: أنا أفكر تنجم تكون رايك، تنجم تكون.
1: جميل جدا. مع الأسف دهمنا الوقت، وباش نطلب منكم تويك كلمة الختام لكل واحد منكم لأنه دهمنا الوقت في النهاية. نبدأ بسيد لسيد، سي الأستاذ الجامعي أستاذ الأجيال سيدي محمد ضيف الله، تفضل سيدي محمد.
2: شكرا جزيلا سيدي المنجي على هذه الدعوة التي أضعنا فيها تقريب مع بعضنا
1: طبعا
2: جوانب من ماضي هذه المنطقة ومن حاضرها أيضا، وهناك تحولات شهدتها هذه المنطقة بين ماض أعتقد تعامل فيه الإنسان وتكيف مع الطبيعة بطريقته حتى يستطيع أن يتجاوز الصعوبات الطبيعية والطقس إلى آخره. وهذه التحولات في الوقت الحاضر أعتقد تبدلت كثيرا، نمط الحياة بحد ذاته، الاقتصاد الذي كان يعتمد على الواحة تحديدا تبدل في هذه الوضعية، وأعتقد ألقى الجماعة نظرة جيدة على ما كان عليه الوضع وما أصبح عليه في الوقت الحاضر. وشكرا لكم سيد المنجي على هذه المناسبة الطيبة.
1: يعطيك الصحة. أنا تعلمت برشا أشياء، ونتصور أن السيدات والسادة أوفياء الثقافية تعلموا كذلك. أستاذي العزيز سيدي رضوان صبري، تفضل.
0: شكرا. فقط إن شاء الله نكونوا للسيدات والسادة المستمعين استمعوا شوية بالحسين هذوما في الترحال في المجال في الجريد. يبقى ما ذكرناه عن جريد المزاوة وصيفه وحرارتها اللي تبقى ديما بلاد مضيافة، فماذا بيكم زوروا جريد وزوروا المزاوة في الصيف، راهي تجربة فريدة من نوعها، حتى كان مع السخانة راكم تنجموا يعني تلقوا فيها الاستقبال الباهي. وبارك الله فيكم.
1: بارك الله فيكم. إذن احنا ماذا بينا وباش نرجع لك، ما نجوش نخرجوا من غير ما تقولنا نكتة انت سيدي رضوان، وباش نرجع لك. بارك الله فيك. تفضل استاذ العيد.
3: اول حاجة انا سعيد برشا بوجود اساتذتي معايا، تعلمنا برشا، وفي نفس الوقت هنالك تغيرات كبيرة بين بلاد نفسها وبلاد الجريد في المشهد، خاصة في فصل الصيف، تغيرات ثقافية تغيرت برشا، هنالك نسينا برشا عادات كانت حلوة برشا، ربما أنا قلت آخر جيل خلطت عليها، ثم أجيال أخرين الحكاية اللي نحكوا فيها وكأنها يسمع فيها من الخيال، معناك وكأنها قصص. صحيح. ولكن إحنا عشنا. شكرا على الاستضافة سيدي مونج.
1: بارك الله فيك. مسك الختام سيدي رضوان.
0: شكرا. باغتني سي بونجي على كل حال انا ما النقطه مش موجوده، النقطه دائما لا موجوده
1: في فمه دائما حاضره.
0: فقط نحب نبين بركه انه راي النقطه في الجديد عندنا راي تلقائيه.
1: صحيح.
0: من تلقائيه ونقطه معاشه يعني من اشخاص في جيبها. فما امراه عزوز كبيره هي توفت الله يرحمها، عاد وعندها ولد واحد وعرسه في حي، وبعد كي عرس مشات الحي اخر يعني زنقه اخرى نجم نقول. إيه؟ عاد كي قربت ايامها نت ولدها قالت لوليدي انا وصيك وصيه، فهمتني؟ لا
1: كيفاش؟
0: انا وصيك وصيه.
1: وصيه. ايوه
0: وصيه، فهمتني؟ إيه؟ لا قالت لوليدي ماذا بيا كي نموت ادفنوا لي حذم لي في جبنة فلانية في الزنقه اللي هي بدها. ام بنتي قال لها كيفاش مازال عمرك طويل؟ قالت لها لا انا حاسه بروحي هذاك هو. تنقلها فهمتي؟ لا امي انت تو انت عارف احنا الميت في جريد نهزو على الكتاف
1: هيك،
0: ما نهزوش في الكراهب.
1: اي الناس
0: على النعشة صحيت. قالها امي وين هي الرجال اللي مازالت تقد تهز فهمتي؟ لا ميت من الزنقه هذه الزنقه الاخرى ونهبل كلاش تهزو في كهرباء امي انت. الميت في كهرباء عباره على عيب فهمتي؟ قالت حليل ولدي ماك تعرفني من بكري ندوخ في الكراهب.
1: يوفى الحديث السيدات والسادة، لكل بداية نهاية، هكذا نصل إلى نهاية هذا الترحال، وكان للمرة الثانية على التوالي في مجال أفراح الصيف بجهة نفزاوة والجريد بالبلاد التونسية، وكانت معنا الرفقة الطيبة أولها الأستاذ الجامع الفاضل سي محمد ضيف الله، وأستاذ التاريخ والجغرافيا وسميناه سيدي رضوان صبري، والضيف الثالث المبجل الأستاذ العريف بالتراث الجريدي السيد العيد غزالة. وبكل حب نودع أوفياء الثقافية مع أجمل تحيات المنجي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال، وسنيا الهدياوي في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول تونس مهما عشقت ومهما تبدلت لن أتخير عنك بديلا، أيا تونس الحب نحن نناديك، فهل سمعت نداء طويلا؟ شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
4: ترحال في المجال.
5: الأرض وردت صغرتي وريحتها.
4: ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. قضايا في الفكر الإسلامي. سادة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لقاء جديد عبر إذاعة تونس الثقافية ومن خلال برنامج قضايا في الفكر الإسلامي. اليوم نقف عند موضوع التربية الأصيلة، دورها في تنشئة الأجيال. أكيد أن هذا الموضوع يستوقفنا عند التربية الإيمانية في علاقته بالمهمة المناطة بعهدة الإنسان، وهي الاستخلاف في الأرض. وبهذه المناسبة أرحب بالدكتور رضا ساسي، مختص في علوم التربية. أهلا بك دكتور في إذاعة تونس الثقافية.
2: أهلا وسهلا، صباح النور.
1: اختن هذا الموضوع للطرح دكتور رضا لأهميته، التربية الأصيلة ودورها في تنشئة الأجيال، وأكيد أن هذا الموضوع له علاقة بمهمة الاستخلاف المناطة بعهدة الإنسان. نبدأ دكتور رضا بمفهوم التربية الأصيلة، ماذا نقصد بها؟
2: في البداية يعني حري بنا أن نعرف هذا المفهوم الأصيل في الحقيقة، والمفهوم المتداول والمتواتر في الدراسات السابقة العلمية التي يعني اهتم بها عدد كبير من الباحثين والعدد الكبير من العلماء المسلمين سابقا، والقائمة طويلة في ذكر هؤلاء العلماء الذين اهتموا بمفهوم التربية بالأساس، والتربية المنطلقة يعني من الأصول، لأن كلمة أصيلة تنسب إلى الأصل، والأصل بالنسبة للمسلمين وبالنسبة للمؤمنين هو القرآن الكريم الذي يعني جاء برسالة العلم والمعرفة منذ يعني اللحظة الأولى التي نزل فيها القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء، في قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه رسالة واضحة صريحة في هذا الأصل الرباني الإلهي، بأن هذه الأمة أمة القرآنية المحمدية هي أمة العلم والمعرفة والكتابة.
1: نعم.
2: مما يؤكد على ذلك ما تواتر في القرآن الكريم من آيات متعددة، نذكر من بينها ما ورد في الآية 51 بعد 100 في سورة البقرة في قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وفي الآية 64 بعد 100 في سورة آل عمران كذلك في قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة. وما ورد كذلك في سورة الجمعة في الآية الثانية بالضبط: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وهذا يعني ويمكن قد يعد ذلك من الإعجاز التربوي في القرآن الكريم، توافق هذه الآيات الكريمة مع رسالة إبراهيم الخليل. هذه الآيات متطابقة جدا، متوافقة جدا مع هذا المنهج التربوي، مع هذه التربية الأصيلة. نعم. في قوله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إذن هؤلاء العلماء جميعا الذين بحثوا في مسألة التربية الأصيلة ومنهج التربية الأصيلة عددهم كثير يعني في الحقيقة، وكذلك حتى مفسر القرآن يعني اهتموا بهذه المسألة، مسألة التربية، أن القرآن في نهاية المطاف هو كتاب هداية، وهو كتاب التربية، ليس بكتاب علم مفصل، علم معين، علم يعني. وبالتالي يعني نجد ذلك الأثار عند
1: واضح.
2: عند الشيخ الجليل محمد الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، نجد ذلك كذلك في مقدمة عند ابن خلدون، نجد ذلك عند سيد قطب في دليل القرآن، وذلك في عدد التفسير. هذا البعد التربوي الأصيل الذي ينطلق من هذه الأصالة، أصالة الأصول أولا قبل أن ننطلق في الجانب الثاني لتكون التربية الأصيلة، هي أصالة الأصل الإنساني.
1: نعم،
2: هذا التوافق.
1: نعم، هذا واضح دكتور. كلامك هذا يؤكد أهمية هذا الموضوع وأهمية التربية الأصيلة في تنشئة الأجيال. نتساءل الآن دكتور، ما مدى مشروعية طرح هذا الموضوع اليوم حسب
2: رأيك؟ سؤال وجيه جدا في الحقيقة، يفرض نفسه في هذه اللحظة التي اضطربت فيها القيم صراحة
1: وللأسف.
2: وللأسف الشديد، صحيح نحن متمسكون بإسلامنا، متمسكون بديننا في نسبة كبيرة منا والحمد لله، هذا مهم، لا يكفي ذلك أن يعني ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وبالتالي حتى نجد أجيالا يعني تعمل بالقرآن، هذا هو المهم، أن يعني أن تعمل بالقرآن وأن تعمل بقيم القرآن وأن تتخلق بقيم القرآن وبأخلاق القرآن. هذه الهنة الكبيرة، يعني هذه النقيصة الكبيرة التي نعاني منها صراحة. لا يكفي أن نتحلى، لا يكفي أن نتمنى، لا يكفي أن يعني نتبرك بالقرآن الكريم، لأن البعض يعني في علاقته بالقرآن علاقة تبرك، وصحيح القرآن مبارك وأنا أتبرك به، ولكن القرآن جاء للعمل، القرآن جاء هو منهج حياة، القرآن جاء لبناء الإنسان يعني المتوازن، جاء لبناء الإنسان الحامل الرسالة، يعني الذي يعمل من أجل خيري الدنيا والآخرة. في هذه الفترة طبعا، في هذه اللحظة، مع دخول العولمة من زمان، ومع يعني حتى دخول التكنولوجيا كذلك بغثها وسمينها، صراحة يعني كل اللغات وكل التكنولوجيات وكل الوسائل وكل هذا التفتح العالمي بما فيه من إيجابيات فيه سلبيات عديدة، إذا لم نعطي أبناءنا وأجيال الغربال الذي يصفون به، وبالتالي يبنون شخصيتهم، الشخصية الواعية بعصرها أولا، والواعي بأخطار عصرها، والوعي بإجابة عصرها، والقاضي على أن تكون شخصية تبنيها التربية في مجالاتها المختلفة في البيت والمدرسة والشارع، تربية تبني الإنسان بحق، وتبني المستخلف بحق، وتبني القادر على الفعل الحضاري والقادر على الإعمار في الأرض، وهذا معنى من معاني الاستخلاف.
1: يعني الإشكال دكتور هو غياب تفعيل القرآن وتفعيل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: صحيح،
1: لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع نبينا الكريم، وذلك من خلال قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن هذا الغياب هو الذي يفسر طرحنا اليوم للموضوع.
2: غياب على مستوى الفعل بالأساس، ليس غياب على مستوى التشريع أو على مستوى أكيد. أو على مستوى العادات أو على مستوى التقاليد. نجد في مجتمعنا يعني متمسكون كثر
1: التفعيل هو الأشكال،
2: نجد من يحفظ القرآن، هناك يعني عدد كبير من الذين يحفظون القرآن، معناه الحمد لله، هذا جميل جدا،
1: هذا لا يكفي
2: من أجل الحفظ، لكن هذا لا يكفي. نجد من يحفظ السنة النبوية ويحفظه يعني ويعني يحتفل بالولد النبوي الشريف، ولكن في الحقيقة صراحة إذا اكتفينا بهذا الاحتفال ولا نفعل يعني أخلاق الحبيب المصطفى، ولا نفعل أخلاق الرحمة، الأخلاق يعني الكلمة الطيبة، أخلاق الأسوة، أخلاق القدوة، أخلاق التواصل الإيجابي، أخلاق التعاون، أخلاق التحابب، أخلاق صلة الأرحام التي نادى بها القرآن ونادى بها الحبيب المصطفى، يعني ما فائدة الاحتفال بهذا؟
1: لا جدوى من ذلك،
2: لا جدوى من ذلك صراحة. يعني احنا صراحة ينقصنا هذا التثوير، هذا التثوير يعني هذا التذكير، هذا التثوير وهذا التذكير يعني، وهذا يعني الدفع يعني المجتمع المسلم إلى أن يفعل، أن يعمل بهذه القيم وأن يفعل هذه القيم. حتى لأن صراحة نقولها منذ سنوات عديدة، نجد هو سحيقة بين قرآننا وأصولنا وبين يعني المنجز وبين يعني القيم وبين تفعيل القيمة، وبين هناك هو سحيقة، يخرج المصلون من الجامع يوم الجمعة ما شاء الله بعد خطبة عصماء كما يقال، ولكن بعد ذلك عدد كبير منهم إلا من رحم ربي ينفذوا كل شيء ويدخلوا إلى عائلة السوق ويصبح إنسانا يعني وكأنه لم يسمع آية ولم يسمع حديثا ولم يسمع حلالا ولم يسمع حراما. إذن هناك مشكلة في التفعيل، هناك في الأجرأة. يعني لذلك لابد أن نذكر بالتربية الأصيلة التي بدونها لا يمكن لمجتمع عربي مسلم أن يعني أن يبني مجتمعا متوازنا، مجتمعا متكاملا، متعاونا، مبدعا، قادرا على الإنجاز وقادرا على الإبداع وقادرا على الفعل الحضاري وقادرا على أن يكون فعلا خليفة الله في الأرض كما قال النبي العزيز.
1: نعم. يعني دكتور، نحن عندما نطل على الواقع الراهن نلاحظ للأسف شبه غياب لهذه التربية الأصيلة، وذلك من خلال المظاهر المزرية يعني كما ذكرتم. إذا نحن بحاجة إلى تربية أصيلة، أبناؤنا بحاجة إلى تربية أصيلة تجعل منهم أفرادا فاعلين في المجتمع وإيجابيين من خلال مشاركتهم في تقدم المجتمع بصفة عامة. كيف ننجح إذن في تربيتهم تربية أصيلة دكتور ساسي؟
2: جميل، كيف ننجح؟ سؤال كبير جدا، هذا يستوجب يعني حصص وحصص في الحقيقة، ولكن باختصار شديد أقول بأن التربية الأصيلة وبناء الإنسان الاستخلافي القادر على البناء والقادر على الفعل الحضاري، يعني الإنسان ذي الشخصية المتكاملة الإبداعية الأخلاقية، يعني كل كلمة لها نعم. يعني مكانها هنا ومحلها، الشخصية المتوازنة المتكاملة الإبداعية الإخلاقية أخلاقية تنصل إلى هذا الملمح. لابد طبعا أن نتعاون، طبعا عائلة أول حاجة، التربية الوالدية، وما أدرك ما التربية الوالدية، مهم جدا هنا تربية الأسرة على القيم وعلى التربية المنطلقة من القرآن والسنة، مهم جدا حتى تتم بالجانب الروحي والجانب النفسي والجانب العقلي والجانب الاجتماعي. كذلك المدرسة مجال من مجالات هذه التربية وهذه التنمية وهذه الخصوصية، إن أردنا باهتمامها بالجانب الروحي والجانب النفسي والجانب العقلي والجانب الاجتماعي، هذا مهم جدا. يعني هذه مجالات مختلفة، يعني البيت أولا، الوالدان المحطة الأولى، هنا لابد أن نشتغل كثيرا على التربية الوالدية. التربية الوالدية منذ نعومة الأظافر، منذ الأيام الأولى، منذ الأشهر الأولى، أقول الجانب الروحي طبعا عندما تكون الأم والأب يعني منذ أن بعد يعني الولادة وبعد صرخة الولادة وبعد الأذان يعني في الأذن اليمنى وإقامة الصلاة في الأذن اليسرى، وهذه سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا الأذان يعني أول لقاء الصوت الرباني الإلهي، الصوت يعني التكبير الذي يسمعه هذا
1: له أثر،
2: له أثر طبعا. ومن هنا تبدأ التربية روحية في الحقيقة، من هنا التربية الإيمانية. ثم عندما منذ 3 أشهر وشهرين يتفاعل هذا الطفل ويرى أمه وأباه يصليان طبعا، أو الأم تضع ابنها بجانبه وهي تصلي، وذلك أسهام كذلك في الجانب الروحي. هذه كانت الأم على هذا المستوى. إذا كانت الأم طبعا منذ لا أذان ولا إقامة ولا صلاة أمام ابنها في الشهر الأول والعام الأول والسنة الثانية والثالثة، وبالتالي ولا تدربها ولا تضع يعني تأتيها بالسجادة ولا تهديها الكتاب وتهديها المصحف وكذا كذا، حتى الهدايا يعني في المناسبات، التربية الأصيلة والعائلة الأصيلة تهدي مصحفا، تهدي آية قرآنية، تهدي شيئا يشير إلى هذا، تهدي في نهاية المطاف تهدي عمرة كان قادرا لزيارة إلى الكعبة الشريفة وإلى المدينة المنورة، وهذا موجود الحمد لله في جانب كبير من المدرسة. كذلك دورها كبير، يعني منذ الروضة، منذ الكتاب، منذ التحضيري طبعا محطة مهمة جدا، مرحلة التدريب، تربية الأطفال في الجانب الروحي، تربيته بالجانب النفسي، بالجانب الوجداني، بالجانب الاجتماعي.
1: نعم.
2: طبعا ليس فقط ببعض الآيات القرآنية التي تحفظ، وليس فقط ببعض الأحاديث تحفظ، هذا موجود في بعض رياض الأطفال وبعض كتب الأطفال وهذا مهم جدا، ولكن طبعا هناك مناسبات أن تحيى مثلا كمناسبة الحج، يحييها الأطفال في روضتهم أو في كتابهم، وهذا جميل جدا، مناسبة مثلا مولد النبوي الشريف يعني، وهذا موجود يعني، ولكن نحن نريد أن نذكر به لأن من هنا يمكن أن نبني هذه الشخصية الأخلاقية
1: يعني عمليا
2: يعني. لأن هناك تدريب على ما يسمى مهارات حياة، مهم جدا، مهارة حياة ما يسمى باللغة الإنجليزية soft skills، يعني هناك مهارة التواصل، مهارة التفكير النقدي مثلا، مهارة حل المشكلات. عبر هذه المهارات التي ندرب عليها أطفالنا يمكن أن نجعلهم يعني يتشربون هذه القيم، يعني القيم لا يمكن أن تحكى، لا يمكن أن نتعلمها ونكتسبها بالحكاية بالرواية، كما يقول مثل فرنسي، اسمحي لي هنا سأسمحك، هناك يعني مثل فرنسي يقول لا مورال نسرا كونت با ال سي براتيك، يعني بعبارة أخرى يعني، وهنا هذا المعنى نجده يعني في الأسوة في القدوة، وكان الحبيب مصطفى أسوة وقدوة، بالتالي القيم لا تحكى، القيم تمارس تعاش، لتعاش لابد أن يكون هناك مشروع، وحتى يكون هناك مشروع إما في البيت أو في المدرسة في مرحلة الكتاب أو التحضيري أو مرحلة يعني المدرسة البدائية وحتى الإعدادية، ولما لا حتى في مشروع الثاني ومشروع الجامعة. نعم. أن يعيش الطالب ويعيش المتعلم في مشروع، لأن في المشروع نتفق على خطوات المشروع، نوزع الأدوار في المشروع، وهناك نبني هذه الروح، روح التعاون الإسلامية، روح يعني الرحمة مع الآخر، الترحم، زيارة دار المسنين مثلا، زيارة مثلا يعني الضعفاء الفقراء، جمع يعني جمع الطعام في في في, في شهر رمضان للفقراء والمحتاجين، هذا كله مهم جدا يشارك فيه الطفل بصفة عملية لا يقوم به. نعم. الوالد معنا.
1: نعم. يعني دكتور، هذه النقاط التي ذكرتها ربما تبدو للبعض غير مهمة، ولكن من خلال اختصاصك هي تعد الأساس، حجر الأساس لبناء الشخصية الفعالة والإيجابية لدى الأطفال، وهي التي تعد أسس التربية الأصيلة.
2: طبعا طبعا طبعا، إذا كانت المجالات يعني متعددة في المجال يعني مجالات قلنا في التربية الوالدية. نعم. في مجال المدرسة والجامعة ومجال يعني أنا فقط أريد أن أفتح قوسا هنا، يعني للأسف الشديد هناك برامجنا لازالت تفصل فصل كبير بين ما هو يعني بين ما هو أصيل، بين ما هو قرآني، بين ما هو سنة، وبين ما هو يعني دنيا أو ما هو إنساني فقط، وبين ما هو يعني، وأنا صراحة يعني لست من أنصار يعني هذا الفصل، هناك فصل أحيانا أراه تعسف فيه على المنهاج بأن نفصل، دخلنا الرياضيات انتهى، لا قرآن ولا سنة، لا غير صحيح، دخلنا حصة العلوم الحية والأرض انتهى كذا كذا، دخلنا حصة لا بالعكس، أنا أقول أن منذ نعومة الأظافر ندرب أطفالنا حتى نبني يعني حتى أن نفعل التربية الأصيلة ونبني هذه الشخصية الأخلاقية الإبداعية القادرة على الفعل الحضاري وقادرة على أن تكون خليفة في الأرض وقادرة على استخلاف والإعمار.
1: نعم.
2: يعني ندربهم منذ صغر على التفكر، وما أدرك ما توقع الحرية، الإنسان حر، الإنسان حر يعني في الإسلام لا حرية مثل حرية المسلم، لأنه لا يعبد أحدا غير الله، إذن التوحيد لا إله إلا الله، يعني لا أعبد إلا الله، وبالتالي يعني أنا حر، أنا أشعر بقيمتي، وبالتالي ندرب الأطفال منذ الصغر على هذه الحرية وعلى التفكر في الله والتفكر في مخلوقات الله والتفكر في ما يسمى أسماء الله والتفكر في أسماء الله الحسنى، لما لا مثلا يعني في حصة العلوم الحياة والأرض أو حصة الإيقاظ العلمي ما يسمى في البداية أو حصة الإيقاظ العلمي في مرحلة التحضيري، ندرب الأطفال على أن يعني في مشروع مثلا من مشاريع يعني علم الأحياء ومشروع مثلا التكاثر مثلا أو يعني التأمل في الزهرة، كيف انتقلت الزهرة، كيف نلمس الزهرة ونلمس بتلات الزهرة، ويعني نفصل البتلات عن الأسدية وعن الكأس، ثم كذلك ندعوهم للتأمل في كيف أصبحت الزهرة، كانت زهرة فأصبحت ثمرة،
1: عظمة
2: من
1: الخالق
2: الذي
1: يعني.
2: من الذي حولها؟ الله. هناك يتعلمون معنى التسبيح ويتعلمون معنى التفكر في الله، من خلق؟ الله. قل لو لم تكن لك عينين كيف تكون؟ منذ الصغر ماذا أفعل؟ قل لك لا أستطيع المشي، أسقط، من أعطاك عينين؟ الله. ألم نجعل له عينين؟
1: يعني كله مرتبط بالتربية الأصلية.
2: طبعا ربي قال ألم نجعل له عينين، هناك سؤال. نعم. ولسانا وشفتين، منذ نعومة الأظافر ندرب الأطفال على أن يتفكروا في الله ويشعروا بحريتهم في هذا الكون بأنهم أحرار، ليس هناك من يستعبدهم ولا يعبدون أحدا غير الله، فبالتالي يفكرون تفكيرا حرا، وبالتالي يعني ينتجون، وبالتالي ينجزون، وبالتالي يبدعون، وهذا لأن الحرية شرط من شروط الإبداع بالأساس.
1: يعني مفاتيح التربية الأصيلة عديدة، عالم بأثر.
2: عالم كبير.
1: وهذه هي التي يعني هذه المفاتيح التي ذكرتها يعني حتى في مجال الدراسة هي التي يمكن أن تفتح الباب للتربية الأصيلة.
2: طبعا أنا ما أردت أن أقولها يعني في مجالات التي يهتم بها المناهج التربوية أن نجمع بين الروحي أولا،
1: نعم،
2: النفسي، العقل، الاجتماعي.
1: واضح.
2: يعني هذه يعني مجالات أساسية، ونبدأ بالروح. أنا شخصيا من أنصار المعلمين والمربين الذين يعني ينطلقون بذكر الله، ينطلقون بالقرآن الكريم، ثم ندخل إلى الحصص الأخرى. كلما وجدنا مدخلا في النص، في نص القراءة، في النص في الرياضيات، أن نذكر بقيمة المولى عز وجل، يعني وحتى في الرياضيات يعني يمكن أن ندخل إلى عالم الإحصاء. رب سبحانه وتعالى يعني علم أن لن تحصوه، يعني ثم فوق عرش رب يعني يحمل عرش ربك يومئذ عدد من الملائكة، عدد ملائكة النار، يعني فما هناك أعداد، هناك عدد أولي، هناك إعجاز عددي في القرآن الكريم، إعجاز عددي في القرآن الكريم جدا نذكر به. فبالتالي هذه مجالات مهمة جدا، وهذه الأفضية مهمة جدا ننطلق فيها لغرس محبة الله.
1: أيضا دكتور، الأب والأم يجب أن يكون كل طرف منهما قدوة بأتم معنى الكلمة للأبناء حتى ننجح في هذه المهمة.
2: طبعا يعني هناك تربية، أنا يعني من أدعو من هذا المنبر الثقافي، يعني أقول يعني تكثيف دورات التدريب للأمهات قبل الزواج، أو يعني للفتيات قبل الزواج، قبل اختيار الزوج، ولي يعني كذلك للرجال قبل اختيار الزوجة، مهم جدا جدا جدا. ومن بين الفقرات التي يجب أن يكونوا فيها ويدربوا عليها هذه التربية الأصيلة، التربية الوالدية الأصيلة. يعني أفتح قوس هنا، يعني في الأسابيع القادمة هناك ملتقى دولي سيجرى في الحمامات، ستقوم به يعني الجمعية الإفريقية التونسية للحقوق الطفل، وقد دعيت لمداخلة حول التربية الوالدية.
1: نعم.
2: حول التربية الوالدية، صمام أمان لبناء شخصية أخلاقية مبدعة، وهذا مهم جدا. فبالتالي الأم والأب لابد من تكوينهما. صحيح هناك بعض الجمعيات تقوم بدور هذا الدور جميل، وأنا يعني أشد على أيديهم، وكذلك جمعيات قرآنية، وقد زرت بعض الجمعيات القرآنية تقوم بهذا الدور، هذا جميل جدا في عدة الجهات، وأنا أقوم ببعض الدورات لبعض الجمعيات القرآنية في هذا المجال بالضبط، في جانب التربية الوالدية الأصيلة.
1: نعم.
2: وهذا مهم جدا، وهذا لا فقط نهتم بالقرآن والسنة، هذا مهم جدا، سنهتم ليس لا فقط سنهتم بالقيم، بل سنهتم بالتربية على القيم، سنهتم بالتربية انطلاقا من القرآن، التربية باعتماد القصة.
1: نعم.
2: ثم كذلك الاهتمام بالتربية الوالدية، الاهتمام كذلك بالإضافة إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى التربية بالقصة، والتربية بالأنشودة، والتربية يعني بهذه المشاريع. هناك عديد، هناك نهتم كذلك بجانب النمو، جنمو الطفل، لأن قلنا الأصل الثاني هو، قلت أن التربية الأصيلة يعني تجمع بين أصالتين، هي الأصالة الأولى، الأصالة المضاعفة نسميها أصالة الأصل، أصالة الأصول يعني القرآن والسنة، وأصالة أصل الإنساني، ولادة الإنساني، النمو الإنساني، مراحل النمو الإنساني، يعني والمشكلات التي قد تحصل في النمو، وتعلم الطفل الإنساني، والمشكلات التي قد تحصل في تعلم الإنساني من تعلم وصعوبات التعلم وكذا. هذا التكوين ضروري للأم والأب، لأن ضروري جدا جدا.
1: نعم.
2: حتى يعني يساعد المدرسة كذلك، وهذا المعلم كذلك الذي يعني دخل منذ أيام، والمعلم دخل منذ أيام، والمعلمون هم ورثة الأنبياء، والمعلمون هم يعني منارة الأمة، ولهم أجر عظيم، ويعني الملائكة تصلي عليهم، حتى الحيتان في البحر تصلي عليهم، من دور كبير. إذا تكامل الدور بين دور الأم والأب ودور المربي الأصيل الذي يراعي يعني هذا الأصل، أصل القرآن والسنة، ويراعي أصل إنساني واحتياجات الطفل، لا يتعسف على الطفل ولا يقهر الطفل ولا يدر ربه بالإكراه والقصد، عندها يحصل تحصل النتيجة يعني بناء نكون قد أسهمنا في بناء شخصية أخلاقية مبدعة.
1: نعم.
2: وبالتالي يعني يحصل تحصل هذه التربية الأصيلة.
1: نعم يعني هذا واضح، وأكيد أن تحلي الوالدين بقيم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اعتبار الرسول القدوة الحسنة وتفعيل هذه القيم له دور في التربية الأصيلة.
2: طبعاً المربي هو القدوة والأساس.
1: نعم.
2: يعني عيونهم به معقودة، يعني يعني يقبلون ما قبل ويكرهون ما كره.
1: نعم.
2: وبالتالي دور المربي دور مهم جدا، فتحية إلى المربين من هذا المنبر، لأن دور عظيم يستوجب صبرا ويستوجب فعلا صبرا كبيرا. وأنت يا أستاذة اللغة العربية، وما أدراك ما اللغة العربية، إذن يستوجب صبرا وعملا وتكوينا وتدريبا ومواكبة ويعني عملا دؤوبا صراحة.
1: إن شاء الله ينجح يعني كل الأباء والأمهات في تربية الأبناء التربية الأصيلة، التي من خلالها بالفعل ننشأ جيل في المستوى المطلوب، يساهم في ازدهار المجتمع ونبتعد عن هذه المظاهر المزرية التي أصبحنا نعيشها اليوم.
2: فعلا.
1: دكتور، نقف عند فاصل غنائي ونعود إن شاء الله فيما بعد لمتابعة الحوار.

0: نعود من جديد مستمعينا الكرام إلى متابعة الموضوع التربية الأصيلة وعلاقتها بالاستخلاف، ويحضر معنا الدكتور رضا ساسي. أهلا بك من جديد سيدي.
1: شكرا جزيلا، أهلا وسهلا.
0: إذا تحدثنا عن هذه التربية الأصيلة، عن أهميتها وكيف ننجح في تحقيقها، أردت أن أقف عند المهمة المناطة بعهدة المربي. ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر فيه بهدف النجاح في تربية الأبناء؟
1: طبعا المربي، هذا المربي هو مفوض من قبل المجتمع المسلم ليقوم بهذه الرسالة. هي رسالة، العملية التربوية والتربية، العملية التربوية هي رسالة قبل كل شيء. وعندما أقول رسالة بمعنى مهمة كبيرة وأدوار كبيرة منوطة بعهدته، وبالتالي يعني له دور عظيم هذا المربي. هناك شروط لابد أن تتوفر قبل، يعني كما يقال فاقد الشيء لا يعطيه. طبعا لابد من أن ندربه، أن نكونه، وأن نفتح المؤسسات، مؤسسات التكوين الخاصة به. طبعا أن يكون يعني أن يعتبر يعني في الوزارة المعنية بالتربية والتعليم، أن يعتبر وأن يكون له المكانة، وأن يحترم وأن يقدر، أن يشعر بأنه عنصر مهم، وأن يشعر بأن له رسالة، أن يكون يعني صراحة الجانب المادي مهم جدا، مهم جدا، يجب أن يكون يعني مكرما، أن نكرم هذا المربي. إذا أردنا أن يكرم التلاميذ فلنكرم المربي أولا. في بعض الدول صراحة أقول لك، بعض الدول التي تؤمن يعني وتعتبر يعني التربية والتعليم هي العجلة الأولى والمفتاح الأول لنجاح الأمة والوطن، في بعض الدول صراحة يعني يجعلون مرتبا محترما للمربي، يعني يبدو أن
0: في أهمية دوره،
1: أهمية دوره، يعني فقط بين قوسين يقال أن المستشارة الألمانية ميركل تقريبا في حوار مع مجموعة من المحامين آنذاك أو الضباط أو يعني القادة أو يعني القضاة شيء من هذا القبيل، طالبوها بزيادة المرتب، فقالت لهم أولى بأن أزيد المعلمين، لأن المعلم هو الذي كان السبب الأول والأساسي في يعني تخريج هذه الدفعات.
0: نعم.
1: من المعلمين والأساتذة والأطباء والقضاة والتكنولوجيا، وبالتالي يعني هناك بد من تكريم أول المادي. ثانيا بعد التكريم المادي، القيمة المعتبرة للمعلم من ناحية المادية هذا مهم جدا، وخاصة في عصر غلاء الأسعار صراحة، وفي هذا العصر الذي نعيشه طبعا. ثانيا يعني تكوينه من قبل مكونين يعني مختصين في التربية وفي علوم التربية وفي التعليم وفي التعلم وفي التعلمية وبالأساس في علم نفس الطفل وفي علم نفس المراهق، وبالأساس في التعرف على حاجات المتعلمين والتعرف على يعني على ذكاءات المتعلمين وعلى صعوبات المتعلمين وعلى صعوبات تعلم المتعلمين. نجد أحيانا يعني في عديد الفصول الآن تجد يعني طفلا أو طفلين، وحتى في الإعدادي أحيانا يعني من بين التلاميذ الذين لهم صعوبات تعلم، لكن لا يجدون معلما تكون في ذلك. ما ذنب معلم يعني يدرس مجموعة من التلاميذ بينهم اثنين أو ثلاثة من ذوي صعوبات التعلم واضطرابات التعلم، ماذا سيفعل لهم؟ إذا إما أن يكون كجهاز يرافق أو أن يكون معلما قد تكون في هذه المسألة، وهذا واجب، هذا
0: يعني يجب التأثير التام.
1: طبعا لابد من التكوين، التكوين مهم جدا، والتكوين يعني في مكان يعني مكان يعني مخصص للعلوم التربية، مخصص للتربية. في وقت من الأوقات يعني أنا ومجموعة طلبنا بكلية للتربية، ولما لا؟ تعرفين أن الدولة الوحيدة التي ليس فيها كلية للتربية هي تونس بين الوطن العربي، كل الجزائر فيها علوم تربية، المغرب فيها علوم تربية، الأردن فيها علوم تربية، مصر فيها كلية علوم التربية، إلا تونس ما فيهاش كلية علوم التربية. فإذا أردنا أن يتخرج المربي المختص الذي درس يعني العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية والعلوم يعني والتكنولوجيا، يعني لابد أن ننطلق طبعا دائما من كلية تعطي هوية هذا المتخرج. أما أن نضعهم في بعض الشعب في بعض الأماكن هنا وهناك في بعض الجهات، صراحة لا تتكون هذه الهوية المهنية معناها. وبالتالي لذلك لابد أن نشتغل على بناء الهوية المهنية لهذا المدرس لهذا المربي الأصيل بالتكوين طبعا باختيار الأفضل، يعني اختيار يعني خريجي البكالوريا المتميزين والذين يختارون كذلك هذه الرسالة، لأنها رسالة ليست فقط من أجل إيجاد شغل. لا، إذا كان هذا يعني دخول عالم التعليم من أجل إيجاد الشغل صحيح معقول منطقي، ولكن من أجل الشغل، ولكن أنني أحب هذه المهنة، أحب هذه الرسالة، أحب هذه التربية، أحب الأطفال، أحب الصغار، هذا مهم جدا. وهذا عادة يعني غير متوفر بنسبة كبيرة جدا. فبالتالي تكوين المربي أولا
0: مهم جدا،
1: يعني مهم جدا تكوينه في مؤسسة متخصصة مهم جدا، وكذلك تكوينه في علوم التربية وتكوينه في المواد الكل وتكوينه في اللغات وتكوينه في التكنولوجيا وتكوينه في مهارات الحياة وفي الذكاءات المتعددة وفي أنماط التعلم وفي صعوبات التعلم.
0: نعم. طيب دكتور رضا، هذه التربية بينا أهميتها في حياة الأبناء، أكيد أن لها أهداف من جهة وأثار من جهة أخرى
1: طبعا.
0: فماذا عن الأهداف والأثار دكتور؟
1: فعلا جميل جدا. يعني هذه التربية الأصيلة من بين أهدافها الأساسية أنا كما قلت منذ قليل هو غرس محبة الله ورسوله في الناشئة، مهم جدا.
0: نعم.
1: كذلك من بين يعني من بين أهداف هذه التربية الأصيلة هو بناء شخصية أخلاقية إبداعية يعني متكاملة، يعني يتخرج المتخرج من هذه المؤسسة الأصيلة، مؤسسة التربية الأصيلة، مؤسسة المدرسة الأصيلة، ليس بالضرورة نفتح مدارس مدرسة أصيلة، بل بالعكس أن نضيف هذا الكومبليمون المهم جدا هذا في البداية وليس في النهاية، ليس العجلة الخامسة بل في العجلة الأولى، يعني العجلة التي تنتج الإيمان وتنتج حب الله ورسوله. إذن من بين هذه الأهداف كما قلت تبني تقدير الذات، الثقة في الذات، تبني يعني تقوي الذكاء العاطفي، الذكاء الوجداني، تبني يعني ما يسمى الذكاء العاطفي يعني إدارة المشاعر، إدارة الذات لمشاعرها وإدارة يعني مشاعر الآخرين، يعني التعامل مع الآخرين التعامل إيجابي، أفرح لفرحه وأغضب لغضبه، كذلك
0: بين التعايش يعني مع الآخر.
1: ومن بين أهدافك ذلك بناء التفكير، بناء التفكير الحر كما قلت منذ قليل، تفكير الناقد، التفكير الناقد، بناء كذلك يعني الاهتمام بكل الذكاءات، وإذا عدنا إلى القرآن الكريم نجد اهتماما بهذه الجوانب، جوانب الذكاء الحسي والذكاء الحركي والذكاء الرياضي والذكاء المنطقي والذكاء اللفظي اللغوي والذكاء الإبداعي والذكاء الطبيعي، الذكاء الطبيعي والذكاء الاجتماعي والذكاء الذاتي والذكاء الشخصي والذكاء الإيقاعي، هذه الذكاءات كلها تنميها التربية الأصيلة. لماذا؟
0: نعم.
1: لأنها تنطلق من أصل الإنساني باعتباره كائن نامن، كائن ينمو، كائن ينمو، وإذا وجد من يهوده يهود، ووجد من ينصره نصر، ووجد من يربيه على الأصالة والإسلام يصبح عنصرا فاعلا قادرا على البناء، قادرا على الاستخلاف، لأن حتى التربية التي يعني ذكرناها وصفناها الآن هي تربية بنائية. ما معنى بنائية؟ يعني تبني الإنسان وتبني القيم وتبني القدرات وتبني الذكاءات وتتطور وتتدرج.
0: نعم.
1: يعني هذا ما يسمى بالتربية البنائية، يعني ما يسمى يعني المنهج التربوي أصيل بنائي استخلافي.
0: نعم.
1: منهج تربوي أصيل بنائي استخلافي من أجل بناء القيم وبناء التفكير الحر وتقدير الذات وغرس محبة الله.
0: نعم.
1: ورسوله.
0: دكتور رضا، التربية الإيمانية هي أيضا ضرورية في بناء شخصية متوازنة للطفل بهدف دور فعال في المجتمع. ما هو مفهوم التربية الإيمانية برأيك؟ وهل هناك فرق بينها وبين التربية الأصيلة أم الاثنان لهما المعنى نفسه؟
1: التربية الإيمانية هي العنصر الأساسي، هي العماد الأساسي للتربية الأصيلة. لماذا؟ لأن قلت أن

تنفسا طبيعيا، وأصبح طبعا يعني يتغذى من أمه. طبعا هذا الطفل يعني يعيش مسار نمو حسي ثم حركيا ثم حسيا حركيا ثم نمو يعني بصفة عامة بدنيا، نمو وجدانيا يعني عاطفيا انفعاليا، ونمو طبعا يعني النمو الاجتماعي شيئا فشيئا، يتطور شيئا فشيئا. فبالتالي هي التربية أصيلة لأنها تراعي هذين الأصلين، ومراعاة هذين الأصلين يعني فيها مراعاة الأصل الأول منطقيا هو أصل القرآن، والقرآن بني أولا اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك، باسم ربك يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك أشفت ومرون وربك لك. إذن أول حاجة هو الإيمان بهذا الرب، هو الاعتراف بهذا الرب، هو الإيمان، هو الإيمان بالله، هو توحيد الله. وقلت لك في البداية أختي الفاضلة بأن هذه التربية، التربية الإيمانية يمكن أن نجسدها عمليا منذ الطفولة. طبعا عندما يكبر ويصبح كهلا الأمر أبسط بكثير، يعني تربية على الإيمان على يعني من خلال يعني من خلال الذكر، وما أدراك ما الذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن خلال التسبيح سبحان الله سبحان الله وبحمده، ومن خلال التحميد سبحان الله وبحمده الحمد لله الذي هدانا، وهذه المعاني كلها يتشربها ويعيها يعني هذا الكهل أو الشيخ أو الشاب. لكن بالنسبة للطفولة العملية أصعب بكثير، لذلك أنا أقول بأن يعني مربيا يدرس أطفالا في مرحلة ما قبل المدرسة أصعب بكثير من مرحلة الابتدائي. يعني إذا أردنا أن يعني أن يتحسس، نقول يتحسس هذا الطفل معنى الله، معنى الرب الخالق، معنى الرب الذي خلق الكون يعني بصفة يعني قريبة من حس الطفل، ومن لأن الطفل في هذه المرحلة هو في مرحلة ما قبل مفهومية، يعني لا يتعامل مع مفاهيم، هو في مرحلة ما قبل إجرائية، يعني ما زال يتحسس، ليس حتى في مرحلة إجرائية. مرحلة العمليات المحسوسة تبدأ من 6 سنوات على المستوى الذهني وعلى المستوى الفكري ومستوى العقلي، أما مرحلة 3 سنوات الكتاب والروضة والتحضير، هنا أفتح قوس لابد من يعني الاهتمام بالكتاتيب والاهتمام بمؤدب الكتاتيب، لهم دور كبير بارك الله فيهم في تحفيظ القرآن الكريم. جميل جدا أن يبقوا هذا الأصل يعني بقواعد أدائه وتلاوته. كذلك هناك جانب آخر مهم جدا في رسالة المؤدب والتربية على القيم، وهناك مواصفات وهناك أساليب وهناك يعني علم نفس لابد أن يدرس لدى المؤدب، أن يكون المؤدب عارفا يعني بخصائص الطفولة، بمراحل الطفولة، بصعوبات الطفولة، مشكلة النمو، ماذا أفعل عندما يحصل كذا، عند صعوبات التعلم ماذا أفعل له إلى آخره. هذا كل لابد أن يتكون بمؤدب. للأسف مازال وهنا لفت إلى وزارة الشؤون الدينية بأن تقوم بهذا الدور، يعني دور لا فقط تكوين الأئمة هذا مهم جدا، لكن تكوين المؤدبين والمؤدبات في ما يسمى يعني يعني التربية ما قبل المدرسية، وفي التربية يعني في علم نفس الطفل، وفي منهاج الكتاب ومنهاج التحضيري، وفي مراحل النمو، وفي يعني صعوبات التعلم، وفي مهارات الحياة، في الذكاءات المتعددة، وفي أنماط التعلم. هذا كله حري بالمؤدب والمؤدبة أن يكون عليه. وبالتالي من هنا من هذا المنطلق يعني يمكن أن نؤسس تربية إيمانية يعني تنطلق بالأساس من التربية على التأمل، التربية على التفكر، التربية على إلقاء السؤال. يعني السؤال وما أدراك، العلم فن مفتاح السؤال، العلم كنز مفتاح السؤال، العلم كنز مفتاح السؤال. وتدريب الأطفال على السؤال والتساؤل مهم جدا، وهذا حتى اذا وهذا في الحقيقه مستوحى من الـ من الـ من الـ من, الـ من النص الاصيل من القران الكريم. عندما نقرا القران الكريم نجد عديد المحطات القرانيه وعديد الايات القرانيه يعني تركز كثيرا على السؤال، افلا ينظرون، افلا يبصرون، افلا يعقلون، افلا يعلمون، افلا، هل في ذلك قسم، هل في ذلك. القران مليء ما شاء الله يعني بما يسمى يعني منهجية السؤال ومنهجية يعني الدعوة، دعوة الأطفال ودعوة الكبار إلى الملاحظة والتأمل. أفلا يتدبرون، أفلا يعني هذا مهم جدا.

0: الكريم. لذلك أنا أقول أن التربية الإيمانية منطلقها، التربية الأصيلة منطلقها الأساسي التربية على الإيمان، أو التربية على الإيمان بالله، ويعني نعم. الإيمان برسوله.
1: يعني ثمة ترابط وثيق بين طبعًا التربية الإيمانية والتربية الأصيلة. دكتور، أكيد أن موضوع الاستخلاف في الأرض يمكن أن يطرح في إطار هذا الموضوع الذي طرحناه اليوم. يعني عندما نتحدث عن تربية أصيلة أو إيمانية، نتحدث عن المهمة المناطة بعهدة الإنسان، فكيف يمكن أن نربط بينهما؟
0: الاستخلاف في الأرض استخلاف، يعني هذا الاستخلاف هو مفهوم أصيل، مفهوم أساسي في القرآن الكريم. يعني كلنا يعلم بأننا جئنا إلى هذه الأرض لنكون خليفة الله في الأرض، وهذه الخلافة المقصود بها هي البناء والإعمار والعمل الصالح. يعني لذلك تلاحظين هذا البناء وهذا الإعمار وهذا العمل الصالح لا يكون إلا بتربية أصيلة إيمانية وتربية مزكية تزكي الإنسان، يعني ترتقي بالإنسان، يعني على مستوى القيم الارتقاء، يعني التزكية بالأساس هي الارتقاء بالنفس، الارتقاء بالنفس إلى أعلى مراتبها روحيا عقليا وجسديا. وهذا ما جاء في الآيات التي انطلقنا بها، أو الآيات الأولى، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، في كل آية ويزكيكم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو في البداية عليهم آياتي ويزكيهم. الآيات موجودة تليت، ولكن لابد من التزكية، لابد من هذا الارتقاء، لابد من الارتقاء بالنفس إلى أعلى مراتبها، من ناحية الخلقية، من ناحية الروحية، من ناحية الاجتماعية، من ناحية الأخلاقية. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم. التزكية يعني لا يمكن أن نصل إلى هذا الاستخلاف، إلى معنى الاستخلاف، إلى معنى الإعمار في الأرض، الفعل الحضاري الجيد. المعنى الحضاري الإيجابي هو الإعمار في الأرض، إعمارا ماديا وإعمارا معنويا.
1: كيف ذلك؟
0: الإعمار المادي طبعا نحن مؤمنون نعيش في هذه الأرض، نبني المساجد، نبني الجوامع، نبني المدارس، نبني المصحات، نبني كل ما يفيد هذا الإنسان، كل ما هو خير، كل ما هو خير نبني يعني نمد الطرقات، الجسور، يعني المصانع، كل ذلك من أجل هذا الإنسان المستخلف الذي هدفه في نهاية المطاف بعد أن يقضي فترة قصيرة في عمره ويرحل، وبالتالي أن يترك أثرا للآخرين يستفيد منه، وإرثا للآخر يستفيد منه، خير للآخر يستفيد منه، أن يكون يعني مصنعا، أن يكون مدرسة، أن يكون إدارة، أن يكون يعني نهرا، أن يكون يعني طريقا، أن يكون سيارة، أن يكون كل هذا الإبداع، كل هذا الإنجاز، كل هذا العمل الذي يقوم به الإنسان، كل هذا الإنتاج الذي تنتجه التربية الأصيلة والتربية الإيمانية، طبعا بالإضافة مع إيمانا بحب الله ورسوله، مع يعني إنتاج يعني الإبداع، طبعا هناك أخلاق وهناك ضمير تمكن من أن ينتج ومن أن يبدع، وبالتالي هذا الاستخلاف بالمعنى الإعمار المادي. بالنسبة بالإعمار المعنوي طبعا، يعني إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من بينها صدقة جارية، علم بثه في صدور الناس، هيك ولا هذا العلم هو إعمار، ترك أن يترك علما أو يترك عالما أو يترك كتابا أو يترك درسا أو يترك توب المعنى الجديد، يعني يترك يعني شريطا، أن يترك فيديو، أن يترك تسجيلا على إذاعة، على تلفزة، على يوتيوب، تدوينة حتى على الفيسبوك يحاسب عليها يوم الله، ونفتح قوسا هنا يعني أمام هذا الغزو التكنولوجي والغزم الغزو يعني الذي غزا البيوت، يعني والذي يدخله الإنسان في أي لحظة، وأصبح يقضي وقتا أكثر مما يقضيه في نومه أو حتى في أكله أو حتى في دراسته. تلاحظي الآن أطفال صغار كلهم بورتابل، الكبار حتى في المقهى ما عادش يقعد مع صاحبه يتحدث معاه ويتفاعل معاه، يقعد دائما مشترك مع البورتابل ومن غير ما يشعر يعني الله أعلم في لحظة دون تفكير يرمي كلمة، يعمل تدوينة، إما لا قدر الله يعني ينتهك بها الأعراض أو يسب بفلان أو يتنمر على فلان، كل ذلك سنحاسب عليه أمام الله يوم القيامة.
1: أكيد.
0: وإذا كان بالعكس وظفنا بالعكس وظفنا الفيسبوك هذا يعني في الإعمار المعنوي، في الكلمة الطيبة، في التذكير بالآية القرآنية، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ولو آية يعني ما أحلاها كل يوم، يعني عندك اللي بتأتيك الآيات عبر الأكتواليتي بتاع الفيسبوك، أرسل آية ذكر بها الآخرين، أرسل حديثا ذكر بها الآخرين، أرسل قصة ذكر بها الآخرين، أرسل طرفة ذكر بها الآخرين، اسأل الآخرين، اسأل أحبابك، كون مجموعات يعني لصلة الأرحام، مجموعات للتحابب بين البشر، للتحابب بين الإخوة، للتحابب بين التونسيين. نحن في أشد الحاجة خاصة في هذه الفترة، لأن يجتمع التونسيون يعني على كلمة سواء، وأن يكونوا يعني على حب كبير، يعني يطرح الحقد بعيدا، كلنا تونسيون، كلنا مسلمون، كلنا يعني من عائلة واحدة تقريبا، يعني القرابة تجدها من هنا وهناك، يعني والأخ والأخ يعني الأخ وأخوه والأخت أخت أحيانا يعني يفترقان من أجل فكرة يختلف. لماذا نختلف؟ لا نختلف على الأفكار، يعني نتعاون على الأفكار من أجل يعني بناء هذه الأمة، ومن أجل صلاح هذه الأمة، ومن أجل صلاح هذا الوطن.
1: نعم.
0: وبالتالي من هنا دعوة ملحة بأن كنا مستخلفين في الأرض، يعني انطلاقا مع في استعمالنا هذه التكنولوجيا، يعني نترك أثرا طيبا، تدوينة طيبة، كلمة طيبة، نذكر الآخرين بالقرآن ونذكرهم بالسنة ونذكرهم يعني بما ينفعنا من علوم ومن تكنولوجيا ومن لغة ومن لغات ومن علوم حياة وأرض ورياضيات ومن دروس ومن تكوين ومن تدريب، هذا كله يعني يؤجر بإذن الله تعالى إذا كان يعني مخلص، يعني إذا كان قد قدم بإخلاص لله ولوجه الله.
1: نعم.
0: وبالله وفي الله.
1: نعم دكتور، مسألة الاستخلاف في الأرض هي قيمة ولابد من ترسيخها في نفوسنا، يعني في أبنائنا وحتى فينا نحن.
0: طبعا.
1: نحن
0: طبعا.
1: نحتاج
0: طبعا.
1: إلى ذلك
0: طبعا.
1: فيجب أن نستشعر أننا مسؤولون، يجب أن نستشعر أننا مسؤولون عن مهمة عظيمة، فكيف نرسخ هذه القيمة في أبنائنا وفي أنفسنا نحن أيضا؟
0: طبعا هذا ترسيخ هذه القيمة، قيمة الاستخلاف بالأساس يعني في أنفسنا أولا، لا تكون إلا بأن يعني أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب
1: أولا،
0: وأن نزن أنفسنا قبل أن نزن، ويعني معنى ذلك بأن نقوم دائما بالتقييم الذاتي لأنفسنا.
1: طبعا هذا مهم جدا.
0: طبعا هو في الحقيقة يعني ما يسمى بالآن في الـ في الـ في الـ في الـ بالمعنى المعاصر، نتحدث الآن عن لا فقط نتحدث عن تعلم القراءة والكتابة وكذا، هذا يعني نحن يعني مطالبون بنعلم أبنائنا ونعلم أنفسنا القراءة والكتابة، عملا بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وعملا بقوله تعالى يعلمهم الكتابة، الكتابة ويعلمهم الحكمة والمنهجية. وهنا في الحكمة والمنهجية طبعا حتى نرتقي يعني بالقلوب ونرتقي طبعا بالنفوس، ويعني لابد من أن ندرب أنفسنا على المشاريع، يعني مشاريع مثلا عندما أنهض في كل يوم، أنا مثلا أعطيك مثال على مستوى الأسبوع، مستوى اليوم، مستوى الأسبوع ماذا أفعل؟ مستوى الأسبوع أقول مثلا أصنف الأعمال التي يمكن أقوم بها إلى يعني أقوم بعملية هناك مهارة تسمى مهارة إدارة الوقت، إدارة الزمن التي سنحاسب عليها أمام الله تعالى، سنحاسب شبابنا فيما أفنيناه، يعني ويعني كما يقال لا تزول قدر ابن آدم حتى يسأل عن خمس، من بينها الوقت متاعك وين قضيته، وين عديت الوقت متاعك، هكا ولا معنى الحديث. يعني إذن لابد أن أدير الوقت، أن أتحكم كيف، ليس هكا نظريا أو والله باش نتلاها بروحي أنا تو وباش نعمل كان عمل به، من قال؟ لا، أنا من البداية أول حاجة ساعة، أول حاجة نعمل مخطط متاعي لإدارة الوقت، وهذا نعمل فيه في التدريبات في التنمية الذاتية، خاصة في تكوين مثلا المدربين، تكوين مرافقي العمراء، تكوين يعني، وهذه فرصة أفتحها لهؤلاء الذين يهتمون بهذا الجانب، يعني مهم جدا. رأينا ما حصل السنة الماضية في عديد بالنسبة لعديد الدول في الحج لما كان فوضويا وكثرت فيه يعني الأعمار يعني والكبار والكهول ومن كل حدب وصوب، ويعني ربما قد اجتهد الكثيرون في ذلك خاصة في الجانب الشرعي، اجتهدوا كثيرا في الجانب، لكن للأسف الجانب الصحي وخاصة الجانب النفسي وجانب تنمية الذات وجانب متابعة يعني الصعوبات النفسية والاجتماعية والصعوبات يعني التي مر بها الحاج ويمر بها المعتمر، يعني تستوجب تكوينا خاصا للمرافقين مع وكالة الأسفار حتى يختاروا يعني المتميزين، حتى يرافقوا آباءنا وأمهاتنا المرافقة الجيدة، لا فقط من الناحية الشرعية مهم جدا، والمناسك ومعرفة المناسك هذا مهم جدا، ولكن كذلك المعرفة الدقيقة بالحالة الصحية والنفسية للمعتمرين. فبالتالي يعني أنا أراقب نفسي بإدارة الوقت، نقول ما هو العاجل وما هو الآجل في هذا الأسبوع، ثم ما هو الأهم وما هو المهم، نحط في الخانة، نعمل جدول هيك نقسمه على 4 تقريبا، ونحط العاجل والآجل والأهم والمهم، ثم نحط العاجل الأهم هو الأول نهتم به، وبعد نمشي للعاجل المهم كيف بعد نمشي نغير الآجل اللي خليته باش نعمله بعد نهار ولا نهارين، غير آجل أهم نهتم به، وغير الآجل المهم نخليه نعمل بعد 3-4 أيام، ثم بعد نراقب نفسي قلت له أنا خططت مثلا باش نزور عمتي، باش نزور أختي، باش نزور أخواتي، شكون زرتهم شكون ما زرتهمش، شكون مشتلهم شكون مشتلهمش، هذا مهم جدا، هذا في سيرة الرحم، يعني إذا كنا نقيس سيرة الرحم مهارة سيرة الأرحام هي مهارة، هذا كان يشتوى في البرامج الجديدة هناك إدماج يسمى مهارات الحياة بالإضافة إلى المهارات التعلمية بالإضافة للقراءة والكتابة والحساب، هناك إدماج في كل مادة لمهارات حياة، يعني مهارات الترحم، مهارات التعاون، مهارات التواصل، مهارات الحب، مهارات العمل الجماعي، مهارات التعايش، هذه لازم نقيسوها، مش نقولوها نحطها في ورقة وسيبها، المعلم يحطها في ورقة في البرنامج في المخطط نتاعه وسيبها هاكا عملت وعمل، لا أنا كذلك مش كمعلم كذلك كأب كأم، أنا في البيت أراقب نفسي كيف اليوم حاسب روحي، قل اليوم أنا قررت مش نعمل ثلاثة مهمات لأتقرب بها الله بها الله أساسا، راه حتى كي نمشي ننزل قفة ونمشي باش نقضي من مرشي، باش نمشي نقضي من مرشي ونجيب الغلة لعائلتي ونجيب يعني المقرونة للعائلة ونقضي لهم، راه هذاك راه في سبيل الله لازم يحطوه، راه الجهاد من أجل العائلة، شفت في سبيل الله، فأنا كي نروح أنا قمت بواجب ولا قصرت، فبالتالي نحط هذه قضيتها، هذه عملتها، هذه ما عملتهاش، هذه عملتها لوجه الله، هاي هذه مثلا ما كانش عملت هذه قبل النوم لازم نحاسب روحي، ما كانش عملتها، جاري مثلا نروح من العمره كارني مشيت له بسرعه شبيني علاش نهارين مشيت لهوش،
1: محاسبه النفس
0: هنا من هنا، طبعا كل هذه المعاني، طبعا كل هذه المهارات هي معاني وقيم يمكن ان تكون في مشاريع يوميه، يمكن نعمل جدول نحاسب به روحي ونشوف كم من حاجة عملتها وكان ما عملت ما عملتهاش، شنو اللي وفقت فيه وشنو ما وفقتش فيه، هكاك إذا كان الإنسان يعمل هكاك بإذن الله، هو الإنسان يعني العمر قصير ويعني لا ندري متى يكون الرحيل، وبالتالي يكون الإنسان وعاش قالك إذا قامت الساعة وبيدي أحدكم فسيلة وينجم يغرس فليغرسها ديما إلى الأمام واصل
1: آخر لحظة،
0: وبعد تسأل روحك غرستها ولا ما غرستهاش، قمت ولا ما قمتش، هذا مهم جدا، هذا مهم جدا لنصل الى هذا المعنى المهم الاصيل، معنى الاستخلاف البنائي الذي يبني الانسان ويبني الشخصيه الاخلاقيه المبدعه،
1: يعني في نهايه المطاف لابد من محاسبه النفس
0: طبعا،
1: وسواء كان ذلك في اطار العلاقه العموديه يعني علاقه الانسان بربه او في اطار العلاقه الافقيه طبعا. علاقته بافراد المجتمع
0: بالضبط.
1: ان شاء الله ننجح في ذلك دكتور رضا ساسي، شكرا جزيلا لانك قبلت الحضور معنا في هذا البرنامج. مستمعينا الكرام أنتم أيضا شكرا لكم لمرافقتكم، ونرجو أن نكون قد نجحنا في اختيار الموضوع، نرجو أن نكون قد نجحنا في تحقيق شعار الإفادة عبر الإعلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ورضوانه. قضايا في الفكر الإسلامي.
2: إذاعة تونس الثقافية.

0: تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات ومراوحات
5: في بلايس ما تتنساش. تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
6: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. بعد أن وقفنا في الحصص السابقة على بعض مما ميز الحياة المسرحية في هونغ كونغ، وخاصة بعد أن وقفنا على منظومة للإنتاج والتوزيع ومنظومة لضمان اكتمال الفعل المسرحي، رأينا أنها قامت على اختيار المدى العمومي من خلال توفير قاعات العروض وتوزيعها في مختلف أنحاء هونغ كونغ وضواحيها بمستويات مختلفة. وقفنا بشكل خاص على ذاك الخيار القائم على تأسيس فرق كبرى تتولى الدولة، تتولى المال العمومي تمويلها بحوكمة بينة واضحة. وكذلك وقفنا على صيغ تسمح بإسهام القطاع الخاص، سواء منها القطاع الخاص في صورة راع أو في صورة داعم، ولكن بشفافية بينة وفرت لها وسائلها حتى تكون بصورة أصبحت معها حتى التدخلات، تدخلات المال الخاص هو في حقيقة الأمر نوع من التمويل العمومي غير المباشر، باعتبار مسألة الضرائب وما يؤول إلى الخزينة العامة يمكن أن يوظف للفنون، ومن جملة هذه الفنون المسرح. إذن نحن أمام منظومة متكاملة حية متحركة للحكم العمومي أو للدولة، فيها شأن ورأي، رغم التوجه والنظام نستطيع أن نقول الليبرالي الرأسمالي القائم على البنوك النقد وعالم النقد والمال، ولكن المسرحي وللفنون الأخرى حضورا مدروسا بينا، وهناك سعي لجلب الناس منذ الطفولة إلى هذه الفنون اكتشافا لها، رغبة فيها، واندراجا طبعا في تخيلاتها، بصورة أصبح الفن بعد أن دعم ويدعم يمكن أن يجد حراكا وما يعيد وما يضمن استمراره من خلال اكتمال الفعل المسرحي، فتكاد القاعات تكون دائما محجوزة بصورة تامة، مما يؤكد أن هذه الأعمال التي تقدم لها من ينتظرها ولها من يرغب فيها، وما أن تنتهي هذه الرغبة حتى تأتي أعمال أخرى. بعد هذا سننظر بشكل رقيق في بعض العينات في الممارسة المسرحية في هونغ كونغ، وسنقف عند نستطيع أن نقول هرم، نقول فنان له تأثير كبير، ولكنه يعكس كذلك المسارات التي مر بها الفن المسرحي في هونغ كونغ. لاحظنا في الحصص السابقة ثوابت ثلاثة تتمثل في السعي إلى إعادة امتلاك الموروث الصيني في مختلف مجالات الفنون، ونستطيع أن نتجاوز ذلك حتى إلى الجانب الاقتصادي. لكن في مجال الفنون ورأينا أن هذه الفنون تكاد تختزل في ثلاثة مجالات: الموسيقى، الرقص، والمسرح. وفي هذه الفنون هناك كما قلت ثوابت ثلاثة تتمثل أولا في إعادة اكتشاف الموروث والاشتغال عليه والسعي إلى الإنتاج فيه انطلاقا من جمالياته، من عوالمه. إذن هذا الثابت الأول، إذن فهو عمل إعادة امتلاك، تطوير في إطاره، في إطار خصوصياته. الجانب أو الثابت الثالث الثاني هو إعادة اكتساب المنجز العالمي، المنجز المعترف به، تراكم ما أنتج في مجالات الفنون. فالأمر إذن بالنسبة إلى الموسيقى نرى الأوركسترا تنجز السيمفونيات العالمية، السيمفونيات سواء منها خاصة منجزة في أوروبا بتقنيات وبخبرة تسمح بإعادة امتلاك فعلا هذا المنجز، هذا المتراكم. والثابت الثالث هو البحث، الاندراج ضمن شاغل البحث المتمثل في السعي إلى الخروج عما هو سائد، الخروج عما هو قائم، والحفر فيما يمكن أن يتحقق من اكتشافات، من طرق ومسارات تسمح للتعبير بأن يجد له وجها آخر، إضافة إلى التعامل والتفاعل مع المنجز العلمي التكنولوجي. ورأينا عددا من المحاولات المستمرة التي تقوم في إطار مؤسسة بينة تشتغل على هذا. رأينا مثلا توظيف التكنولوجيات الحديثة في الأعمال المسرحية وأعمال الفرجة بصفة عامة. إذن هذه الثوابت الثلاثة نجدها حاضرة بصورة أخرى في مسار رجل مسرح فريد هو تانغ شو وينغ، الذي يعتبر ويعد رائدا مطلقا وقامة مسرحية بارزة في المشهد المسرحي بهونغ كونغ. التقيت به في هونغ كونغ وأجرينا حديثا طويلا، سنعرضه على حضراتكم في حصة لاحقة. لكن حتى نضع هذا الحديث في إطاره يحسن أن ننظر في مسار هذا الرجل وما أنجزه وما كان وراء هذا الإنجاز وهذا المسار.

إذن بعد أن استمعنا إلى كلارك تيري أعلنت قبل ذلك على أننا سنعرض مسار رجل مسرح يعتبر رائدا كما يقال مطلقا وقام مسرحية بارزة في المشهد المسرحي وهو بهونغ كونغ هو تانغ شو وينغ. وقلت إن هذا الرجل يكاد يختزل هذه الثوابت الثلاثة التي ذكرت، إذن التعامل مع المنجز العالمي المنجز القائم وكذلك التشبع بالفن الفنون الصينية وما تقوم عليه وما تحيل عليه من طرق في السلوك، طرق في بناء الجسد والروح، ثم كذلك الاندراج في مدى مخبري لعل ما سار فيه لا يسير في ليس معنيا بالتكنولوجيات الحديثة وإنما هو معني بنوع من الدمج والقائم على استيعاب التجارب الأوروبية واستيعابها في إطار صيني لافت للانتباه. ما يلفت الانتباه في مسار تانغ شو وينغ أنه نتيج، أنه منذ عودته من فرنسا واستقراره في هونغ كونغ وتأسيسه لفرقته التي أطلق عليها اسم نومانس لاند، نومانس لاند كما يدل على كأنه لا تحديد للمكان، ثم بعد ذلك أطلق عليه اسم ستوديو تانغ شو وينغ المسرحي تانغ شو وينغ ثياتر ستوديو انطلاقا من سنة 2009. قلت إنه نتيج، فقد أنجز ما يتجاوز وما يناهز 60 عرضا مسرحية بمعدل تقريبا مسرحيتين في كل سنة، وهو أمر هام وكبير إذا ما أخذنا بعين الاعتبار متطلبات هذا الإنجاز، وخاصة أن هذا الإنجاز يلحق به إذن تقديم للعروض وجولات لا داخل البلاد فحسب وخارجها. إذن سنستعرض بعض العناوين من هذه الأعمال التي أنجزها، ولكن اللافت فيها أنها متنوعة الأصول تحقق ما أشرنا إليه ذاك الشاغل الكبير وهو إعادة امتلاك المنجز المسرحي نستطيع نقول العالمي، سواء ما تحقق في المسرح الفرنسي أو المسرح الإنجليزي أو المسرح الروسي، وأخذ من هذه عددا من هذه المسرحيات وذهب فيها مذاهب تؤكد هذا المسعى. وكان طبعا لشكسبير نصيبه الكبير في منجزات تانغ شو وينغ. إذن العدد الهام من المسرحيات. الناحية الثانية في هذه المسرحيات قلت هذا التعدد، هذا التنوع، هذا السعي إلى اكتساب المنجز المسرحي العالمي، هناك كذلك دفع لكتابة مسرحية هونغ كونغية. هونغ كونغ في زمن الحرب بين الحياة والموت، غوان بين التي تبصر صرخات الكون، إلى غير ذلك من هذه الأعمال. هذه الأعمال لقيت صدى لافت للانتباه سواء في هونغ كونغ أو خارج هونغ كونغ، ويكاد يجمع النقاد على أهمية
النجاح الذي حققه بمسرحية تيتوس أندرونيكوس سنة 2012، إذ أن أنجز هذا العمل طبعا دائما باستعمال اللغة الكانتونية، وهي طريقة من طرق اكتساب المنجز الشكسبيري، وأقر لهذا العمل بقيمته عندما عرض على في مسارح انجلترا، وبالتحديد في مسرح الجلوب بلندن الشهير، وهو طبعا يكاد يكون مزارا، ومن يدخله أقر بانتمائه إلى من فهم شكسبير وأضاف عليه. إذن أنجز في جلوب ثياتر بلندن هذا العرض سنة 2012، كذلك أوتيلو. ولكن الجامع بين في ما أنجزه في هذين العملين مثلا هو تنزيل من ناحية هذا العمل في إطار صيني، تحويله عن مكانه من عوالم فينيس إلى غير ذلك إلى إطار تاريخي صيني. تتجلى في أغلب أعمال تانغ شو وينغ مساع إلى كما قلت تحقيق تلك الرؤية للمسرح بالاقتصار على ما هو جوهري فيه. إذن ويطيب للنقاد وله هو كذلك أن يتكلم على المينيماليسم أو التقليلية أو الندرة أو ما هو ضروري، ويتجلى سيتجلى ذلك لا في طبيعة تعامله مع الفضاء، ولكن خاصة يتجلى في تنزيله الممثلة منزلة جوهرية، وهذا يعني اشتغال على طاقات الممثل وإمكاناته وخروجه عن المعهود في الأداء، ويطيب له أن يتكلم عن ما هو سابق للغة المنطوقة pre-verbal expressions، وكأن الكلام اللغة اعتماد الممثل للكلمة للغة من شأنه أن يسجنه، أن يحد من إمكاناته. إذن هنا يتجلى تانغ شو وينغ لا مخرجا مسرحيا فحسب، وإنما يبدو صاحب رؤية ومنهج في التعامل في بناء العمل المسرحي وتهيئة الممثل لذلك. فكأن كل عمل مسرحي هو التقاء بين الشيخ الماتر الذي هو تانغ شو وينغ مع رواده أو أتباعه الذين يدخلون معه في علاقة تتجاوز العقلانية إلى الكشف إلى الانكشاف، ولكن عبر تمارين غاية في الدقة وغاية في يعني تتطلب أشياء كثيرة من الممثل تتجاوز ما يتطلب من الممثل المطلوب منه أداء دور والانسحاب. ولعل ما دعاه إلى ذلك التكون الذي حصل له عندما مر بأوروبا وأعاد اكتشاف
المرجعيات العميقة في الثقافة الصينية. وكان ذلك طبعا هو درس في السوربون الجديدة بين 86 و 92، ودرس في مدرسة خاصة إيكول دو لابيل دومي، لكن اكتشف بينا باوش. بينا باوش رائدة الرقص المسرح والمسرح تانس تياتر التي فتحت أبوابا ما كانت لتفتح في مجال الرقص، خرجت الرقص الكلاسيكي ودخلت إلى عالم المسرح أو أعادت المسرح إلى عوالم بينا باوش الشهيرة. وكذلك اكتشف يان فابر وعلاقته بالتشكيل، ثم كذلك مير هولت الروسي الذي سنجد لتانغ شو وينغ تعامل آخر معه. إذن قلت إذن هناك الجمالية التبسيطية أو التقليلية المينيماليست والجسدية كعنصرين أساسيين بنى عليهما ما سماه بالمسرح غير اللفظي. وهذا طبعا يؤكد هذه النبرة الجديدة التي سعى تانغ شو وينغ إلى النطق بها وإلى ترسيخها في أعماله وفي أذهاني ومرجعياتي ومخيالي من عمل معه.

الكلام عن المسرح غير اللفظي، الكلام عن المينيماليزم أو التقليلية، الكلام عن الجسد أصبح أقرب ما يكون بمنهج خاص لتانغ شو وينغ، يعتمده فيما ينجز من أعمال، ولكنه يسعى كذلك إلى جعله أو إفادة من يتعاملون معه. لذلك لم يكن تانغ شو وينغ مخرجا وممثلا فحسب، وإنما كان كذلك معلما، معلما بالمفهوم الآسيوي، بالمفهوم الصيني، الأقرب ما يكون إلى مفهوم الشيخ عندنا والمريدين، ولكن عبر منهج بين يتطلب من المريد أن يدخل في منطقه وفي عالمه وعوالمه، وأن يرتقي شيئا فشيئا معه في رؤية ما لا يراه الممثلون عادة، وما لا يحسه الممثلون العاديون، وما لا يستطيع إنجازه الممثلون العاديون في تحرير أجسادهم والتفاعل مع حالات بذاتها. وهذا الأمر أدى إلى أن مارس تانغ شو وينغ موقع المدرس في المجال الأكاديمي، لأنه أصبح أستاذا في أكاديمية الفنون، بل أصبح عميدا لقسم المسرح وفنون الفرجة لمدة من الزمن. ولكن في الآن نفسه أنجز منهجا أقرب ما يكون إلى الدليل جيد، ورسخه في إطار المؤسسة التي أنجزها، الفرقة التي أنجزها، التي أطلق على اسم نومانس لان في البداية، لكن بعد ذلك أصبحت استوديو تانغ شو وينغ. وهذا الاستوديو، هذه المدرسة الخاصة، إذن أصبحت مكانا يأتيه الساعون إلى تطوير خاصة من الممثلين علاقتهم بالمسرح، بالفضاء، بالأداء. هذا المنهج الخاص الذي لخصناه في مسألة المسرح ما قبل اللفظ، المسرح الجسدي، المسرح الأقلي، المينيماليست، في الواقع نجد له المرتكزات. هذه المرتكزات لعله، وهذا ما سنراه في الحديث الذي سيدليه، والمحاولة التي قمتها معه والتي فيها وصلنا إلى أن

سيعتمد أولا اللغة الكانتونية عندما يتكلم بالألفاظ، ولكن سيعود إلى اليوغا ويعود إلى أسرار هذه التدريبات والتمارين الجسدية متصلة التي قد تصبح عنيفة ضد الجسد، فيها صور كثيرة، ولكنها هي تسعى إلى السيطرة على الجسد وإمكاناته. فهذا الدمج بين ما رآه في أوروبا وما عاشه وبين استعادة هذا الموروث لعب دورا هاما ورسم صورة من صور الممارسة المسرحية في بلد مثل هونغ كونغ عن طريق هذا الممثل، هذا المخرج، هذا المعلم

كل فا كما قلت تانغ شوينغ بتسيير أكاديمية هونغ كونغ للفنون المسرحية بين 2004 و 2011، ومن خلال هذا الموقع تولى شخصيا تدريب وصقل واختيار الجيل الحالي من الممثلين المحترفين يشكلون اليوم قوام فرقة هونغ كونغ للرصيد المسرحي، وكذلك لعدد من الفرق الأخرى. ثم طبعا كما قلت أن هذا الاستوديو الذي أنجزه فيه إذن برامج للتدريب الحرفي في مجال المسرح الجسدي الذي أصبح قائما. إذن لم يعد تانغ شو وينغ اليوم مجرد مخرج مسرحي بارز، بل أصبح بمثابة مؤسسة قائمة بذاتها في هونغ كونغ، فهو يجسد لونا مسرحيا يمزل اللغة الكانتونية في هونغ كونغ منزلتها الهامة، ويتجذر بعمق في الثقافة الآسيوية من خلال أساليب الأداء الجسدي الذي أشرنا إلى أسسه. ولعل لاندراجه في العمل الأكاديمي بين ظفرين الذي لا يخضع للأكاديمية بالمفهوم المتعارف، ولكنه يدعو في صلة المعلم أو الأستاذ بطلابه وتلاميذه نوعا ما من التفكير حول ما هو بصدد قوله لهم وإنجازه معهم، فلقد كتب أو سعى إلى شيء من تنظير التجربة، سواء من خلال تحليل مقاربات بعض المنظرين السابقين أو من خلال التفكير حول مسارات عمله الإبداعي الفني. فيمكن أن نذكر من بين ما أنجز كتاب التقى فيه مع المخرج والمنظر الفذ الروسي ماير هولد، فكتب كتابا وسمه باللغة الإنجليزية إذن Analysis and Reflections on the Theories of Acting of Meyer Hold، إذن تحليل وتأملات حول نظرية التمثيل لدى ماير هولد. ولعلنا نجد في هذا الكتاب بعض العناصر التي أسهمت في بناء مقاربته للجسد بشكل مختلف عن التعامل الموجود أو المعتمد لدى ستانيسلافسكي وغيره. وله كتاب آخر هو أقرب ما يكون إلى تفكر أو التنظير لمنجز إبداعي بذاته. إذن هذا الكتاب، هذا المؤلف اسمه تيتوس أندرونيكوس Approach in Minimalistic Aesthetics and Physical Theater، وكما يدل عليه عنوانه إذن تيتوس أندرونيكوس هو عنوان مسرحية لشكسبير، ولكنه هذا الكتاب يشرح المنهج الجمالي التقليلي أو المينيماليست والمسرح الجسدي. فكأني به في هذا الكتاب يسائل نفسه ويسائل المسار الذي اتبعه في عند إنجاز هذا العمل الذي نال كما سبق أن قلت إعجابا كبيرا ومفاجأة سارة لمحبي شكسبير والمتطلعين إلى مسرح آخر. وآخر ما أنجزه كتاب هداني نسخة منه وسأعود إليه بالتفصيل في حصص لاحقة، هذا الكتاب هو ABC تأملات حول التمثيل والإخراج،
والآ بي سي، إذا نكون نتكلم عن مقومات التمثيل والإخراج انطلاقا من تجاربه، وهذا الكتاب هو بين التنظير وبين الأسلوب التعليمي، أشبه ما يكون بالدليل جيد. وعلى نفس الشاكلة، شاكلة كتاب تيتوس أندريكوس أبروش إن مينيماليستيك استيتيك أند فيزيكال ثياتر، أنجز كذلك نصا حول مسرحية انتجها اسمها ديتنشن أو الاحتجاز. إذن ديتنشن أوت أوف كيوريوزيتي، هذا الكتاب، هذا المؤلف فيه كذلك تفكير حول المسار الذي ينجز. ومقاربة مثل هذه تؤكد من جديد أننا أمام مبدع مسائل لمساره، ساعيا إلى التفاعل معه، تفاعل من هو معني بالسير فيه بعيدا دون ما خجل ووجل، ولكن بخطى دقيقة تقوم على التأمل واستيعاب المنجز والسعي فيه، سعيا في بعض الحين يبدو نحو المجهول، ولكنه يؤول به الأمر إلى إنجاز هو حري بالنظر والتفكير.

0: حضرات السادة والسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني. إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعينا.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
1: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: دروب والدرب تصنعه الخطوات، والدرب نور الحياة ونغم الأغنيات. دروب مع سفيان العرفاوي.

0: دروب دروب، والدرب تصنعه الخطوات، والدرب نور الحياة ونغم الأغنيات. دروب مع سفيان العرفاوي.
1: أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج دروب. ككل يوم جمعة دروب مختلفة تأخذنا إلى أماكن فيها الكثير من الثقافة، فيها الكثير من البهاء والجمال والحقيقة. سعيد جدا أن تكون دائما رفيقة رحلة هذا اللقاء زميلتنا الصحفية بشرى بن فاطمة، والتي معنا تعد وتقدم العديد من الفقرات والاستضافات على موجات الإذاعة الثقافية. بشرى بن فاطمة هي مختصة في المشاهدات بشكل عام، في الفنون الجميلة، وأيضا في السمع والبصري والسينما، ولها العديد والعديد من المقالات المهمة في هذا المجال. مرحبا بك بشرى.
2: مرحبا سفيان، وسعيدة جدا بهذا اللقاء وسعيدة جدا بالمشاركة معك. أكيد
1: كل الشكر لك، وإن شاء الله في القادم الأيام زادة في البرمجة القادمة إن شاء الله تكون عندك حصة خاصة بالسينما والمشهديات بشكل عام. سعيد جدا أنه تأتينا قطة جميلة، عروس جميل، وردة جميلة، عصفورة جميلة اسمها ميار، جيت من راس الجبل مباشرة وخصيصا. ميار صديقتي هذه اللي نعتز بها برشا، وعنا صداقتنا عمرها بضعة أشهر في السنوات أو في الزمن، ولكن قديمة برشا على مستوى عشق اللغة العربية. جيتنا خصيصا من راس الجبل، برمجة باش تكون حاضرة معنا منذ مدة، وها أنه الظروف تيسرت لذلك. كل الشكر لوالدتها سناء، مرحبا بك سيدة سناء، كل الشكر ليك، جيتنا من راس الجبل. حبينا جزيلا يكون سي محمد خيل معنا، ولكن للأسف الشرف في لحظات قادمة في حصص قادمة يكون حاضر معنا. مرحبا بك يا ميار، شنو حوالك؟
3: عسلامة.
1: فرحان برشا أنك جيتني.
3: أسلمة عمو سفيان، فرحتني برشا وشرفتني استضافتك. الوقوف للميكروفون الإذاعة الثقافية وبجانب قامة إعلامية كيفك يعطيني إحساس بالفخر ومسؤولية كبيرة باش نطول من روحي ونزيد نقدم، وفرصة ثمينة باش نتعلم منك ومن خبرتك. ونحب نسلم زيادة على المستمعين ونقول لهم إن شاء الله تتعدى حصة مزيانة ونكون خفيف الظل عليكم.
1: يعني وياك باش نعملوا حصه ان شاء الله ما بين مع بعضنا هكا، تنشيط مشترك. هكا نحب انا يكون عندي الحظ الكبير برشا باش نخدم معاك يا ميار المزيان. انا عرفتك وقتها في ايام المطالعه، تشجيع المطالعه، وكنت حاضره بامتياز مع صديقنا رؤوف بن يغلان اللي هو موجود في فرنسا الان ونحييه بالمناسبه، وكان عندك حضور جميل. خلينا ننطلقوا بقصيده الفدوى تقان، انت تحفظها، عندك ذاكره كبيره برشا، عندك شغف بالعربيه، بالقصص، بالحكايات، بالتمثيل وبالحضور الركح الجميل. قصيدة فدوى توقان نسمعها معاك بإلقائك هكا الجميل مزيان برشا ميار، هاي تفضل.
3: رسم الطريق إلى الحياة، رصفوه بالمرجان، بالمهج الفتية بالعقيق، رفعوا القلوب على الأكف حجارة جمرا حريق، رجموا بها وحش الطريق. هذا أوان الشد، هذا أوان الشد، فاشتد ودوى صوتهم في مسمع الدنيا وأوغل في مدى الدنيا صداه. هذا أوان الشد، هذا أوان الشد، واشتدت وماتوا واقفين متوهجين متألقين على الطريق مقبلين، فما الحياة؟ هجم الموت وشرع فيهم معوله، في وجه الموت انتصبوا، أجمل من غابات النخل وأجمل من غلات القمح وأجمل من إشراق الصبح، أجمل من شجر غسلته في حضن الفجر الأمطار. انتفضوا وثبوا نفروا، انتشروا في الساحة شعلة نار، اشتعلوا سطعوا وأضاءوا في منتصف الدرب وغابوا. انظر إليهم، انظر إليهم في البعيد يتصاعدون إلى الأعالي في عيون الكون. يروني هم يتصاعدون وعلى جبال من رعاف دمائهم هم يصعدون ويصعدون ويصعدون لن يمسك الموت الخعون قلوبهم فالبعث والفجر الجديد رؤيا ترافقهم إلى درب الفداء انظر إليهم انظر إليهم في انتفاضتهم سقورا يربطون الأرض والوطن المقدس بالسماء.
1: الله تصفيق على ميار ميار ذويدي ميار الدخيل، مرحبا بك، يعطيك ألف صحة. قصة حب كبيرة برشا اللغة العربية. قديش عمرك ميار؟
3: 8 سنين.
1: بيه ثم التحدي آخر اللي يسمعوا فينا واللي يشوفوا فينا، وبالمناسبة جاتك تحية من ألفة سحبون زميلتنا في إذاعة الشرق في فرنسا، نسلم عليها برشا. ألفة اشتغلنا مع بعضنا في قناة 21، الفرصة سعيدة أنه تسمع فينا وتشاهد فينا على موجة الإذاعة الثقافية وعلى صفحتي على الفيسبوك. سلم عليك، يبدو أنه قريتوا مع بعضنا مع بعضكم أنت وألفة.
2: زميلة دراسة وصديقة عزيزة وموفقة في مسيرتها أيضا الإذاعية في فرنسا في راديو الشرق، وتعتبر طبعا من الإذاعيات المتميزات. تحية ليها،
1: تحية ليها ألفة صديقتي برشا وأختي وعشيرتي برشا. وهو إذا مشيت لفرنسا ميار، عندك صديقتنا وزميلتنا أختنا ألفة تعمل لك استضافة في إذاعة الشرق 100%، معناه متأكد من ذلك خاطر هي تحب اللغة العربية زادة والتميز هذا. طبعا تحية لصديقنا طيب زيود، الفنان التشكيلي والرسام مختص خاصة في الفوسيفوساء، الشاعر القديرة فاتن غربال، صديقتنا وصديقة الحصة دائما صديقتي نادية الوسلاتي، وكل الأصدقاء طبعا، رفيقة الدرب صفية الكتاري زادة كيف كيف اللي تبعنا. وبالمناسبة نقول لها كل التحية على التتويج والتكريم اللي صار مؤخرا بمناسبة العيد الوطني للمرأة في بنزرت مع سي رشيد البكي. نعملوا تحدي آخر باش نزيدوا نفاجئوهم هكا ونبهروهم معاك ميار. فتاة النرد هي موجودة، هي شخص موجود على وسائل التواصل الاجتماعي وعندها محبة كبيرة برشا اللغة العربية وتعمل في تحديات كبيرة برشا. التحدي هذه هي معناها فتاة كبيرة مش في سنك، انت مازلت طفلة جميلة، ولكن هي عملت تحدي انه ثم أبيات شعرية شكون ينجم يحفظها ويقولها بشكل سريع. انت ربحت التحدي هذا من برشا من مئات من ألاف اللي يتفرجوا فيه هكا ولا شنو التحدي فيش متمثل؟
3: هي هكا نقلت مساكن في وليدي،
1: معناها هي أبيات، سمحني باش هي أبيات شعرية شكون ينجم يحفظها لأنه فيها صعوبة نوعا ما في الحفظ وفي الذاكر هكا ولا باهي نسمعهم معاك.
3: نقيط من مسيك في وليدي، خويلك أم شيم في خديدي، وذياك الويمع في الضحية، وجيهك أم قمير في سعيدي، ذبي بصبي في قبي، مريهيب السطيوتك الأسيدي، معيشيق الحليكة والمحية، مميشيق السويل في القديدي، معيسيد دميله ثغير، رويقته خمير في شهيدي، رماني من مقيلته بنبل، ويقعه فيلاذ الكبيدي، رويدك يا بني فلي قليب، مسيليب المهيزة والجليدي، جفني من وجيرك في سهيري، أطيول من مطيلك بالوعيدي.
1: الله الله تصفيق، ما نجيبش صفقين خاطر شد التليفون. يعطيك الصحة ميا. خلينا ندخل شوية لعشقك للغة العربية والحكايات، وانت كتبت أخيرا وشاركت في العديد من المسابقات سواء في تحدي القراءة سواء في الأديب الصغير سواء في الحكايات، وقاع انت تكريمك في رأس جبل في مهرجان حسين بالخوجة 8 سنين، ولكن محبة كبيرة برشا للغة العربية وشغف كبير برشا بالحفظ والذاكرة. سمعنا قصيدة لفدوى توقان، ومش سهلة القصيدة دي الإنسان مش يحفظها. من وقتاش بديت الشغف هذا بالعربية ميار؟
3: بدي الشغف هذا بالعربية منذ نعومة أظافري، يعني من عمري 4 سنين و3 سنين وعامين، ما تشري لي كتبات تلوين ولعب نقولها لا ما اشري لي كتب خلنا نقرأ، وديما كنشوف خواتي هما يكتبوا نحب نكتب، عادة نشد كاستيلو والكراسة ونبدأ نكتب ونحسب في روحي نكتب ونخربش.
1: تكتب في قصص، انت اديبه كبيره معناها هكا قاصه وروائيه وكذا هكا ولا شنو اللي اول حاجه حفظتها في القصائد وفي اللغه العربيه؟
4: قديش عمرك تقريبا وشنو النص؟
3: عمري 4 سنين باش نعمل 5 سنين بعد 5 أيام ولا 6 أيام.
4: قبل عيد ميلادك بخمس أيام 6 أيام. أي شنو حفظ؟
3: وقتها عملت خلافة ناسي عليها أنا. خلافة هذا بالك رد بالك بالك رد بالك تهزها. أذيك هي متاع يعني طفل كان عنده أمه وكل شيء. أما مسكينة ماتت لهم. وهو كي كان مع أمه كان مدلل وكل شيء. بوه ما حبش يخليه وحده كيكا يخي عرس بمرأة أخرى. عادة المرأة الأخرى ما كانتش تحبه. كانت تقوله يعمل هذي ويعمل هذي أما ما تحبوش وما تعمل له حد شيء. وزيد كي جابت زوز بنات اخرين كانت تدللهم وتغطيهم وتسهر عليهم الليالي. اما كهو هو بقى وحده. نهار حبت تتخلص منه قالت له شده هيا الدينار بيمشي خذ لي بالك. مشي هو وقعد برشا ايامات يلوج سقيه. مشي وبالتعب
4: يلوج على بالك هذي.
3: يلوج على بالك على خطر مرت بوه قتلوا ما تروح للدار الا ما تجيب لي بالك. قعد كل مرة يمشي الحانوت يمشي الحانوت يقولوا له ليه ما فماش بالك. عاد وهو يمشي وقتها في الليل شاف صغار يقولوا بالك رد بالك بالك رد بالك تمسها يعني رد بالك تمسها ذيك. هو في بالو بالك اسمها. يا اخي قال لهم نعطيكم دينار تعطيوها لي. قالوا لها قالوا له اي هذا حطوا هيله في الساشي وقالوا له تفضل. مشي حل هيله قال لها هاني جبت لك بالك. مشيت عقرب في وجهها سيء.
4: هذه عمرك 4 سنين كتبت هالقصة هذه وبقيت مواصلة بعد 4 سنين وبعد 5 سنين. وآخر حاجة شاركت في الحكاويتي الصغير
3: مع تيمو تيفي.
4: مع تيمو تيفي باش نوى الحكاية اللي شاركت بها ولا الخرافة؟
3: ليلة تونسية. ليلة تونسية هي مقتبسة من
4: مقتبسة
3: من قصة ليلى والذيب.
4: أما أنت رديتها ليلى التونسي.
3: أنا رديتها ليلى التونسي. ليلى والذيب أم بالتونسي.
4: أي بالتونسي. نجم تعطيها لي هكا تحكي لنا تقدمها لي اللي يسمع فينا الآن ولا نسيتها؟ شنو النجم نقدمه يا
3: عندي على في واحدة أخرى على فلسطين تاع فتاة نارد.
4: أي نسمعوها.
3: أما هي غنية.
4: أي
3: فيها الزنج والإفرنج والقفشاق والسقلاب والبشناق والتاتار والأتراك وأهل الله والهلاك والفقراء والملاك والفجار والنساك. فيها من وطئ الثرى. يا أيها الباكي وراء السور أحمق أنت أجننت لا تبكي عينك. أيها المنسي من متن الكتاب لا تبكي عينك. أيها العربي واعلم أنه في القدس من في القدس لكن لا أرى في القدس إلا أنت. فيها الزنج والإفرنج والقفشاق والسقلاب والبشناق والتاتار والأتراك وأهل الله والهلاك والفقراء والملاك والفجار والنساك. فيها من وطئ الثرى.
4: الله الله يعطيك الصحة يا ميار يعطيك الصحة. بشرى شنو رايك في الموهبه هذه اللي محبه كبيره برشا للغه العربيه؟
2: مفاجاه كبيره ومحبه كبيره لانه حاجه تعمل كيف كما نقولوا نشوفوا جيل هكا ومحبه اللغه العربيه وحبه الحكايه ومحبه القصه وصياغتها ايضا بهذا الحس والنفس والخيال. لانه حتى الحكايه اللي حكيتها طبعا هي حس الخرافه والحكايه اللي حكيتها يعني من مراجع المحكيه لعبد العزيز العروي جبت جبت لك بالك وبفلوسك شريتها لك هكا. فهذه من الحكايات. وانا نعتقد انه الوسط العائلي اللي تربيت فيه يعني وسط محفز على القراءة، محفز على اللغة العربية اكيد، محفز على الحكاية، واكيد الحكايات هذه ما جاتش من فراغ وما جاتش من، والخيال اللي انشأ عند طفلة ما جاش من فراغ، اكيد شافت الكتاب، شافت اللغة، شافت التواصل، وكانت المساحة بالنسبة لها اكيد مفتوحة باش تتعلق اكثر باللغة العربية، خاصة وانها تقرأ وتعاود معناها الاشعار لشاعرات وشعراء كبار، البرغوثي وفدوى توقان، وهذه حاجة مهمة وحاجة فعلا تعمل كيف تبارك الله عليها.
1: برشا كلام حلو جايكم في الفيسبوك يتابعوا فيه، كما صديقتنا الأديبة القديرة جميلة الشريف اللي تكتب زاد الأطفال وتكتب الكبار، زاد آيات الجيتوني نجحت في التحدي القراءة ومش تمشي لدبي، أكبر منك شوية في العمر، وهي إن شاء الله بشكون حاضرة معنا في حصص قادمة، وهي من براعم جميلة الشريف، وصديقتنا عائشة. أستاذة سناء محبة كبيرة برشا اللغة العربية، تعبتك شوية في الحكاية هذه من صغرتها،
5: احكي لي برشا. ديما مثلا في الليل حتى تبدا مريضة ما ترقد إلا ما تقرأ قصة، ولا حتى برشا عباد يلوموا عليا يقولوا لي كثرت لها، انت معناها تلحلها بالقراءه، انت تلحلها بالكتب. نقول لهم راه مانيش انا كيما تلقى صغير مغروم بالكوره بالرسم، هي بكل شيء مغرومه، فهمت؟ اما هي حبها للكتب والقرايه.
1: خلي تكمل من ماتك وباش نجيك مايا.
5: حبها للقرايه والكتب مش مأثر على حياتها العاديه، معناها فهمت يعني عادي كيما الصغار الكل. اما قل لي رفيقي الأول والأخير هو الكتاب، ترقد بالقصة، تقوم بالقصة، تحب تقرأ، تكتب قصص، تحب المسابقات برشا، ديما تشارك في مسابقات. فما قصيدة صديقي من يكون هكا شعر كتبت صغيرون، تجب تقوله له مايورا.
3: جئت اليوم أحكي عن صديقي وأغلى الأحباب، كان زائرا لطيفا منذ نعومة أطفالي، ترقى بابي حتى صرت كبيرة وصار أعز أصحابي، إن غبت نادى أجيب فيسره جوابي، وإن أخطأت أصلح دون غضب أو عتابي، كريم سخي يجود ويعطي دون حسابي، حليم حكيم عظيم بفضله نلت أجمل الألقاب، به تخطيت كل صعابي وصرت فخرا لأمي وأبي وكل أحبابي، كلما لامسه حلق بي كطير فوق السحاب، أحببته أدمنته فصار مصدر السعادة والأسباب. هل عرفتم صديقي من يكون؟ إنه أنيسي ورفيق دربي كتابي.
4: الله الله الله، أنت اللي كتبت هذه؟
3: أنا ماما ما بعضنا. يعني أنا نكتب وهي تصلح لي ونبدأ مع بعضنا في المفردات هكاك.
4: يعطيك الصحة يعطيك الصحة.
3: أنا نعشق الشعر وديما نحب نكتب نقولها ما صلح لي، وساعات ما تصلح ليش تقولي هكا أحلى. وديما ديما ديما نحفظ الأشعار منه ومنه ومنه ومنه، ولا كان بيت الأقصار وباش حاجات نحفظ هنا.
4: يعطيك الصحة. أنا بالمناسبة زيدة توا يوسف ابني تبع فيك معجب بيك ويبعث لك في برشا سلام، أكبر منك هو بأربع سنين، هو العام جاي سنة معناها سيزيام سنة سادسة ابتدائي، وزيدة كيف كيف مغروم برشا بالمطالعة كيفك ويحب برشا المطالعة. أنت علاش تحب الشعر والمطالعة والقراءة الكتب ميار؟
3: على خطرها تنمي لي زاد اللغوي، تنمي زاد اللغوي وتثري زاد ويعني تعطيني برشا مفردات في مخي. في الانتاج الكتابي نلقى مفردات باش نعمل لهم، وخير وديما ما نحبش نعمل الحاجات المستهلكة، ديما نمشي لك الحاجات اللي ماهوش يعني اللي مش برشا يستعملوهم. أكل يبدأ خير وبهي يعني في الانتاج جايبة 20/20، ما كان مفردات هذوك اللي نحفظهم وذوك.
4: وفي المعدل العام 19/35 نتاع السنه الكل ونتاع الثلاثي الاخير 19 65 63 63 هاي بالضبط. معناها انا قلت 65 هي باش نزيدوا 0.02 لي برشا كلام حلو يجيك وبرشا سلام. صديقتنا الغاليه الاستاذه حفصيه بورقيبه تسلم عليك برشا، أميرة القراءات سميتك مبدعه، مبدعه اللقاء الساحر كل التشجيع. صديقتنا نادي الوسيتي تقول موهوبه بالفطره وشغوفه بالقراءه يتبين من لمعه عينيها وفصاحتها، ما اجملك يا منيار يا ميار. صديقنا منير الوسيتي تحيه كبيره للاستاذه جميله الشريف وعائشه بن صالح السلامي اللي هما زاد كيف كيف في بعراده عندهم في جمعيه متطوعون يهتموا بالكتابه وباليافعين وعندهم حتى اصدارات نتاع كتب خرجوها، وتحيه لصديقنا عمر الوسيتي رئيس الجمعيه. نسمع حاجه اخرى شعر ثم شكون طلب منك زاد تو باش نعاودوا فدا وتوقان اللي بديت به الاولاني عجبتهم برشا برشا ويحبوا يزيدوا يعاودوا يستزيدوا منها.
3: شنو رايك؟ نعاودها بحماس اكثر
4: المره. هي ميلا حماس اكثر. هي ميار الجميل.
3: رسم الطريق الى الحياه، رصفوه بالمرجان بالمهج الفتية بالعقيق، رفعوا القلوب على الأكف حجارة جمرا حديق، رجموا بها وحش الطريق، هذا أوان الشد، هذا أوان الشد فاشتدي، ودوى صوتهم في مسمع الدنيا وأوغل في مدى الدنيا صداه، هذا أوان الشد، هذا أوان الشد واشتدت، وماتوا واقفين متوهجين متألقين على الطريق مقبلين فم الحياة، هجم الموت وشرع فيهم معوله، في وجه الموت انتصبوا، أجمل من غابات النخل وأجمل من غلات القمح، أجمل من إشراق الصبح، أجمل من شجر غسلته في حضن الفجر الأمطار، انتفضوا وثبوا نفروا انتشروا في الساحة شعلة نار، اشتعلوا سطعوا وأضاءوا في منتصف الدرب وغابوا، انظر إليهم انظر إليهم في البعيد يتصاعدون إلى الأعالي في عيون الكون، هم يتصاعدون وعلى جبال من رعاف دمائهم هم يصعدون ويصعدون ويصعدون، لن يمسك الموت الخاون قلوبهم، فالبعث والفجر الجديد رؤيا ترافقهم إلى درب الفداء، انظر إليهم انظر إليهم في انتفاضتهم صقورا يربطون الأرض والوطن المقدس بالسماء. الله لا قصيدة لفدوى
4: والإلقاء لميار. صديقنا سيمونيل الوسيتي يقول أنت رائعة في الأداء والقراءة الصحيحة والأداء الجيد، هنيئا لك بمحبك الله يا ميار، من موهبة ومن تميز. القصص هذوكم بعد معناها اشتركنا أنا وزوجتي صفية باش نعطيهم لك باش نكون عندنا معناها حضور في دارك اللي باش تقراهم باش تذكرهم تذكر عمو سفيان وتتصل فيه، لأنه أنت جبت لها الورد يعطيك ألف صحة. الورد هذه باقة الورد جبتها خصيصا من منزل بورقيبة من راس جبل عفوا، وخذيناهم بكل محبة معاك ميا. صديقتنا بشرة عنا اتصال هاتفي في الفقرات متاعنا، نواصلوا مع ميا. قديش من كتاب تقريبا في الأسبوع تقرأ قصص؟
3: أنا في النهار.
4: سرف النهار مش نحكيش أسابيع.
3: نقرأ قصة ونقعد نعودها نعودها نعودها، مثلا الصباح نقراها نقراها 10 مرات كيك، في نص النهار نقراها 10 مرات، العشية نقراها 10 مرات، في الليل نقراها 10 مرات، لين نتمكن منها بالكدا والمفردات كلهم يدخلوا للمخ، يعني في الأسبوع نقرا 7 قصص. ونحب نبدأ تحية من قلب لأمي ومعلماتي وكل حرايب تونس بمناسبة عيد المرأة. نحب نقول لهم كل عام وانتم حيين ألف خير وصحة وفرحة. لأمي الغالية سندي وتاج راسي، معلماتي الغاليات صانعات العقول والأجيال اللي ما ينجم حد ينسى فضلهم، الكل ينسى تونس الكيتحات من الفلاحة للطبيبة لربة البيت. نحب نقول لكم كل عام وانتوما روح البلاد وساسها، وكل عام وانتوما رمز المحبة والعطاء والقوة. ربي يديمكم نوارات نضوين حياتنا ومزينين دنيتنا. ونحب نهدي لهم زادة رباعية صغير ولاد أحمد. كتبتوا فلم يبقى حرفوا، وصفتوا فلم يبقى وصفوا. أقول إذن باختصار وأمضي، نساء بلادي نساء ونصف.
4: الله الله يا ميار، يعطيك ألف صحة. نواصل معاك الرحلة الإذاعية اللي الحصة هذه في جزء كبير منها مخصينها للأستاذة ميار الجميلة اللي جاتنا من راس جبل، بشكر وتشجيع من والدتها سيدة سنيل تحضر معنا الآن. خليك ترتاح شوي، نمشي مع صديقتي وزميلتي بشرة بن فاطمة، وبعد باش نواصل مع ميار في قراءات أخرى. ككل أسبوع اخترت أنه باش يكون عنا استضافة بشرة.
2: نعم، نحكيه فان تشكيلي، نحكيه على الدورة 37.

0: برمجة وخصوصية الدورة بالنسبة للعام هذا.
1: مرحبا بك. الدورة السنة إن شاء الله تكون 37 لمهرجان المحرز الدولي للفنون التشكيلية، اللي هي باش تنطلق نهار 16 أوت إلى غاية 23 أوت، وتتواصل المعارض إلى 30 أوت تحت شعار أثر يقاوم الزوال. وإن شاء الله نتسنى ضمن تقريب 9 فنانين أجانب وتقريبيا 25 فنان تونسي. أهم المحطات اللي في المهرجان هي الورشات الفنية والمعارض الفنية ومنابر المهرجان الفكرية والنقدية والعروض الثقافية والتنشيطية، هذوما والورشات الأطفال.
0: نعم، بالنسبة لأثر يقاوم الزوال، وانتم واحنا تحدثنا انه أثر يقاوم الزوال باش نحكيو فيه أكثر على الذاكرة، خصوصية الشعار وخصوصيته طبعا على اختلاف الدورات اللي دائما يحافظ على أهمية مهرجان المحرس الدولي للفن التشكيلي والإضافات اللي قدمها مهرجان المحرس في دوراته المتعددة. خصوصية الشعار هذايا وطبعا أهم الأسماء اللي باش تكون معاكم إن شاء الله.
1: خصوصية الشعار هو والله بعد الأزمة اللي تعرض لها المهرجان، معناتها وكان عم ناول انقطاع الدورة الفارطة، ودونك حبينا بطبيعة الأثر، خاطر هو المهرجان عنده كمية هائلة من اللوحات ومن الديسكتير اللي موجودين في ساحة الفنون، اللي هي قاعة عرض مفتوحة على كامل الكورنيش المحرس. يعني الأثر يقاوم الزوال لأنه هذا بالنسبة للشعار
0: باهي. سي محمد، احنا اتفقنا باش تكون ضيف معانا ان شاء الله بعد نهاية الدورة باش نحكيو اكثر في التطلعات ونحكيو زادة على الصعوبات اللي مرت بها الدورة، وشكرا ليك طبعا. وباب دائما باب تونس الثقافية مفتوح لكل التظاهرات الثقافية.
2: كل الشكر سي محمد على هذا النضال الثقافي وعلى هذه المقاومة وعلى هذا الأثر الذي يقاوم بكل هذا الشغف وبكل هذه المحبة. وإن شاء الله مهرجان المحرس الدولي هذا الإرث الثقافي الوطني يواصل بنفس الألق. تقريبا ما زلت عندنا 10 دقائق في عمر هذه الحصة. نذكر كل الشكر ليك بشرة صديقتي وزميلتي على موجة الإذاعة الثقافية بشرة بن فاطمة المختصة في المشهديات في الفنون الجميلة وفي البصريات، كل الشكر لك. وطبعا لقاءاتنا متجددة على موجة الإذاعة الثقافية في برنامج دروب مع كل الأحداث الثقافية الخاصة بالمشهديات بشكل عام. ضيفتي الرئيسية والمركزية، ضيفة الشرف، هي ميار، هذه المحبة للغة العربية، هذه التي تعشق اللغة العربية بشكل كبير جدا وتكتب الأشعار، وهي حاضرة بامتياز أيضا، حضور روحي متميز. 8 سنوات. أي قل.
3: نحب نشجع الأطفال على القراءة، يعني يقراوا برشا ويخدموا برشا ويجاهدوا ويتعبوا ويخدموا ويقراوا ويعملوا أي حاجة، وفي الأخر كي يربحوا وياخذوا الجوائز ياخذوا الثمرة متاع التعب متاعهم.
2: كيفك انت وتهديها الثمرة هذيك لوالدتك ولوالدك والخوك زادة ديما عاملة فيها، ديما هزته للقراءة والمطالعة أخوك ولا؟
3: أنا نحب نشكر المكتبة العمومية متاع راس الجبل.
2: خاصة صديقتنا سعيدة.
3: أي.
2: اللي هي كانت نظمت اللقاء وقتها مع سي رؤوف بن غلان، وكان فرصة باش تعرفنا عليك وقتها، ورؤوف بن غلان كان معجب بيك بدرجة كبيرة برشا وبطريقة الأداء متاعك، ويبدو أنه المستقبل معناها لبنات تونس خاصة في حكاية المطالعة وفي تحدي القراءة، لأنه أكثر المتفوقات في المسألة ذيك كما قلنا صديقينا منير دوسليتي أكثرهم بنات كما أي الجيتوني اللي إن شاء الله باش يكون حاضر معنا في حصص قادمة. زيدوا نسمع حاجة من أشعارك من الحاجات. أي باش تكمل. أي بالطبيعة.
3: نحب نشكر ماما وبابا زادة، راهم منساوش.
2: أي بتبيع.
3: على خاطرها ديما تشجع فيا وتأطر فيا وتقولي ميورة أخدم وميورة وراهو برشا ناس مش برشا. أما ثم يقول لي انت يقول لي ما انت تعب في بنتك وبنتك عام

0: لا مجهود وماهيش ماخذة طفولتها ودا شني وراهو مش هكاك. انا نمشي للمانيج، نمشي للبحر قريب كل يوم، نمشي للبلاصة يعني الجيران هاد كامل فيه ديما ديما ديما. اما
1: مش على حساب اللعب والترفيه والسن نتاعك اللي هو 8 سنين. والدليل على ذلك انك في القرايه متميزه، معناها جيت الاولى و19 فاصل فاصل قديش 35
0: اوه 63 و35
1: 63 19 63 نتاع الثلاثي الاخير و35 نتاع 19 35 نتاع المعدل العام. معناها القراءه والمطالعه ومحبتك للغه العربيه مش ماخذه من طفولتك، مش مخليتك هكا بعيده على الاطفال وعلى اللعب.
0: انا ديما نلعب الحق ما زاد وقتي نخصو القراءه، نحب القراية. أنا من أولي نحب القراية، نحب المطالعة. المطالعة هوايتي كما هوايتي الرسم، هوايتي سبور. ما اللي تقدر عليه تعملهولي واللي نحبه تعملهولي. أما زادة أنا أكثر هواية نحبها وأعز هواية قلبي هي المطالعة.
1: عليه شنو فيها؟ شنو الإضافة؟
0: المطالعة يعني مش كما التليفون. التليفون الحق سلاح ذو حدين، واللي كثر منه كثر منه كثر منه يولي يتقلب عليه
1: سلاح ذو حد واحد يولي قاتل.
0: اما لازم نخصصوا له وقت، وقت معين ونحطوه في حاجات مفيده.
1: انت كيفاش تستفيد منه قصص. مثلا في التليفون
0: انا في التليفون ناخذ التليفون نحط قصص انبياء، قصص مثلا شعري شعراء، ونبدا نسمع ونحفظ نحبها. انا ندخل مثلا نشوف مولات في الكلمه هذه مولات في الكلمه هذه. اما التليفون ما نستعملوش في حاجات يعني مش مفيده، ديما نستعمل في حاجات مفيده وفي وقت معين. اما على القراءه انا نبدا في البحر، نهز معايا 3 قصص نكمل نعوم وكل شيء، ولا قبل ما نعوم نحط نقرا القصه ونستمتع بها في البحر. محليها كي تبدا تقرا في القصص يعني في البحر ونسمات البحر والامواج، محليها كي تبدا تقرا في القصص. وزاد مش نقول انا نحب المطالعه على خاطرها تنمي لي زادي اللغوي
1: تعطيك ثقة في نفسك.
0: تعطيني ثقة في نفسك،
1: يقولوا انه عندك ثقة متمكنة، شخصية متميزة، واللي يتفرجوا فينا هكا شو يقولوا على ميا.
0: والقرآن انا كي دخلت القرآن صحيح مانيش حافظة برشا، اما القرآن علمني الحفاظة، نحفظ فيه صع وليت من القرآن ونحب القرآن. ما مثلا مش ما تقولي الحق لحق، اما مثلا من البارح قلتها ما عندي خدمة، عادة تقولي ما خدمتك، نقولها ماما خدمتي تو نخدمها، اما تو لازمني نمشي القرآن ما عادش بكرة عليا ونبدأ نحفظ في القرآن. يعني القرآن اول حاجة عندي وصلي هكاك. انا
1: قلت تا والمطالعه زاده كيف كيف كل يوم تقرا القصه وتعودها. علاش تعودها؟
0: نعودها باش تدخل لي المخي، باش
1: ما تقلقش منها ما تفدش منها.
0: تفدش منها علاش باش نفد؟
1: مو اللي يعاود الحاجه هذيك مو يفد منها. يقولوا والاطفال ما عندكمش بال واسع برشا هكا.
0: ليه هي تعجبني انا القصص الكل يعجبوني حق الحق. نبدا حاجه شيخه عليها نعاودهاش مليون مره عادي. تحطيش نهار كامل نحفظ عادي هكيك. انا من اول نحب القرايه.
1: انت اثرت قولي قولي.
0: نحب نشكر ساعه الهيئه نتاع تيمو ومنهم سيده ايمان وسيده وفاء اللي كرموني وشجعوني مناسبة تحصلي في المهرجان الصيفي
1: حسين بالخوجة
0: راس الجبل. بمناسبة تحصلي على الجائزة الأولى في مسابقة الحكواتي الصغير مع تيمو تيفي.
1: صديقاتك اللي قراوا معاك أثرت فيهم هكا ولا يحبوا المطالعة كيفك ولا لهين بالتليفون أكثر؟
0: فهم بني لهين بالمطالعة.
1: وخوك صغرون شو عاملة فيه؟
0: خويا تو بركة كان يقرأ ويخدم في كراس كراس المطالعة.
2: مغروم كيفها؟
1: مغروم زيدة كيفك؟
0: مغروم زيدة.
1: هيا به خارق العاد. أي فاطمة قل.
3: ريال وقت اللي تقرأ خالتي هي تقرأ أكثر من قراءة بالنسبة للقصة الواحد، ما تأثرش فيك القراءة إنك مثلا تخترع نهاية أخرى تخترع تفاصيل
0: ديما
3: أخرى؟
0: ديما نخترع مثلا تقولي
3: تزيدها أحداث أخرى
0: وحتى وانا صغيرة ديما نزيدها أحداث، مثلا نزيدها مرادفات نقص مرادفة هذه نحط المرادفة الأخرى نعودها بطريقتي القصة نعمل نهاية أخرى هكيك ديما.
3: عندك كتابات حاولت تجرب أنك تكتب حاولت تختار تكتب
0: قصة ليتني دوميا تحكي على طفلة هي ديما يعني كسولة على خطر والديها ديما يرفهوا فيها ومدلينها برشا ويخي ولد كسولة وديما تتهرب من أمها ومن عتابها وديما تقعد في بيتها ما تنظمش بيتها وديما بالتليفون وديما كيكا. عاد نهار شدت دميتها وقالت يا ربي حني كان جيت دمية راهو خير. الدمية ديما تقعد قاعدة في بلاصتها لا تتعب لا تعمل لا تقرأ لا تعمل شيء. هذه الدمية فاقت وقالت لها أي تحب نعمل لك الأمنية متاعك؟ هي تفجعت من الأول بعديك كي سمعت الدمية شنو قالت لها قالت لها باهي نبدلو. ولدت الدمية في شخصية مريم هذه ومريم ولدت في شخصية الدمية. مريم الأول قعدت شيخة
3: مرتاح
0: من غدوة وبعد غدوة تعبت قلقت قلت حبت تبوس أمها توحشت أمها توحشت بوها توحشت عائلتها توحشت القعدة بحضة عائلتها توحشت يعني الحركة وكل شيء. ونهار هبت ريح قوية طيحتها لوطة ما نجمتش تقوم حتى للي جاتك الدم لين قمصة شهر
3: شخصيتها هي
0: مريم هزتها وحطتها في بلاستها ومسكينة. وبعديك في الصباح سمعت يا مريم يا مريم قوم قوم ما عادش بكل عليك باش تمشي تقرأ. عاد قامت فجعت الطفلة قامت قالت الحمد لله وليت يعني كانت حلمة
3: والموعظة لهنا اللي هي
0: عاد وليت تعاون في أمها وتقرأ وتحسنت نتائجها بالقديه
3: يعطيك الصحة
1: ميار.
0: وباش نعمل برشا قصص أخرين نحب نعمل سلسلة
3: باهي برشا
1: ممتاز. نخلي لك كلمة الختام. أنا نعرف اللي هذي الكل تعمل فيه أنت مقتنعة به مقتنعة بالمطالعة مقتنعة بالأدب بالتميز في الدراسة تحب برشا الشعر تحب برشا اللغة العربية تحفظ برشا أشياء قصائد وغيره. ويظهر لي هذي اللي كنتي كإنسانة بنية تحفونة عمرك 8 سنين ولكن زيدة تحب ترضي والدتك تحب تعمل الشيء هذي باش تزيد تسعدها أكثر.
0: أي أنا لي أنا نعمل هكا زيدة وديما نسعدها ما يعني كي نربح الجوائز برشا جوائز نربحهم ما تترفه بهم يعني ما تفرح بهم
1: تفتخر بيك
0: وتفتخر بيا وهكاك أنا ديما نحب نفرحهم ما
1: ربي يفضل هيك. نخلي لك باش تحب نختمو بقصيدة
3: حبيت نسألها عندك غرام بلغات أخرى يعني تفكر أنه تقرأ بلغات أخرى؟
0: أنجلي نقرأ أنجلي نقرأ فرنسي. في الفرنسي عندي 3 ولا 4 سنين نقرأ في الأنجلي وعندي شابورون روج زيدة قصة حفظتها
3: باهي برشا
0: بالفرنسي
1: يعطيك الصحة. باش تحب نختم
0: شابورون روج
1: ايه نسمعها
0: Bonjour les amis, je suis une petite fille. On m'appelle le petit chaperon rouge car je porte toujours une cape rouge avec une capuche. Un jour, la maman dit à sa fille: petit chaperon rouge, ta grand-mère est malade. Va la voir et porte-lui ce panier de provisions. En chemin, les fillettes sont contentes. Elles chantent: fleur, fleur jolie, fleur, fleur jolie, je veux te cueillir pour mamie. En chemin, tout à coup, un loup la voit. Où va, petite fille? Je vais... Maman, c'est un,
1: كصحة برافو برافو
0: حفظتها عندي برشا يعني
1: أي ليه بيه يعطيك الصحة 8 سنين راك أنت عمرك معناها مازالوا يمكن الأقل منك الأكبر منك ولا في عمرك مازالوا ما يبدأوش يحفظوا بالكافية هذه
3: جميل أنها توصل الفكرة مع توصيلها بالأداء هذه مهم
1: حضور متاحة
3: حضورها لأنه قاعدة تفهم فاش تقدم وتفهم فاش تقرأ وتفهم المعاني بالطبيعة وهذه مهم برشا
1: انا حاسبها مش قاعده تعطي في الاداء نتاعها كما يجيب لي انا هي على الكرسي خاطر انا شفتها كيفاش تتحرك على الركح وشفتها كيفاش تقمص والاداء بيدها وبدنها كامل وتعيش الحاله بدرجه كبيره برشا وبثقه كبيره برشا في النفس
3: شغف كبير يعني انت نفسك تحس انك تحفزت وانه جاتك العدوى عدوى التحمس ولا شغف
1: هو وقتها رؤوف بن يغلان كي قاعد ما عادش نجم يقعد على الكرسي وقت تعمل في الاداء وقتها في ايام المطالعه في راس جبل مع صديقتنا سعيد
0: انا كي نبدا نقرا ما نجمش ما نعملش الحركات يعني كل شيء ديما نتقمص الادوار نحس روحي نعيش معاهم مع الشخصيات ديما نحس روحي نعيش معاهم على خاطر الكتب ما همش مجرد كلمات بل هم مواقف نبيله ويعني ديما الكتب بتنمي لنا زيدنا اللغوي ويعني تطور منا ونزيدو نقدمو
1: يعطيك الصحة هكي وصلنا لنهاية هذا اللقاء من برنامج دورو اللي شرفنا به بالحضور يا ميورة الباهية الغالية اللي جيتنا من راس جبل انا باش نعمل معاك برشا تصاور خاطر انا نعرف باش تولي انت مشهوره واديبه كبيره بعد فتره صغيره هكا مش حتى بفتره كبيره برشا وباش تولي مشهوره بتمكنك من اللغه العربيه بالمطالعات نتاعك تحب تقول كلمه؟
0: نحب نولي طبيبه جراحه واديبه واعلاميه ناجحه ونحب نولي مسرحيه زيدا نحب المسرح نحب الحركات نحب نحفظ حاجه ونبدا نمثل فيها وديما نحب مثلا قصة نقراها نعمل خلاف
1: برافو يعطيك الصحة هكا نكون وصلنا لنهاية هذا اللقاء من برنامج دروب كما وعدتك كما توعدنا وقتها في أيام المطالعة أنا تأخرت شوي لأسباب متاع دراسة وغيره سمحتني ولا أرمي لي بوسة ما لها هكا حلوة ياسم متاع بنت البوها يعطيك الصحة يا ميور الغالي إن شاء الله بالتوفيق وأكيد إن شاء الله لقاءات أخرى تجمعنا به كل الشكر ليك تحياتي لوالدك سي محمد لوالدتك أستاذة سناء مرحبا بك خوها شو اسمه هو؟
2: شهير محمد شهير
1: أي سلموا عليه برشا شهير عاملة فيه برشا أنا أشوف في الفيديوهات نتاعك كيفاش يعطيك ألف صحة يا ميار شكرا أستاذة سناء بشرى صديقتنا يعطيك ألف صحة كل الشكر ليك وإن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم في برنامج دروب كل الشكر لمروان البدوي في الهندسة التقنية هكذا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج دروب قول لهم انت بسلامة كيفاش تحب على طريقة
0: بسلامة
1: عايشك يعطيك ألف صحة كل الشكر لكم وإلى اللقاء

دروب دروب، والدرب تصنعه الخطوات، والدرب نور الحياة ونغم الأغنيات. دروب دروب مع سفيان العرفاوي.

0: النصوص اللآلئ. النصوص اللآلئ تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلئ، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
1: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة من النصوص اللآلئ من الإذاعة الثقافية من تونس العاصمة. يعدها ويؤمنها لكم أنا منصف لهيبي وزميلي وصديقي الأستاذ المهدي المقدوم. مستمعينا الكرام، خصصنا حصة سابقة لشعر الصعاليك لعروة ابن الورد، ووعدناكم بأن نعود إلى هذا الشعر الذي يشكل ظاهرة جمالية متفردة في تاريخ الشعر العربي، وهو شعر جدير بأن نعيد النظر فيه وأن نقرأه من منظور آخر مختلف، قد يكون جماليا، قد يكون بنيويا، سوسيولوجيا، أسلوبيا، وما إلى ذلك مما عادة تستأنس به المداخل النقدية أو الاتجاهات النقدية الحديثة.
2: وإلفهم من ما تزال تعوده عوده عيادا كحمى الربع أو هي أثقل، إذا وردت أصدرتها ثم إنها تثوب فتأتي من تحيت ومن علو، فإما تريني كابنة الرمل ضاحيا على رقة أحفى ولا أتنعل، فإني لمولى الصبر أجتاب بزه على مثل قلب السمع والحزم أنعل، وأعدم أحيانا وأغنى وإنما ينال الغنى ذو البعدة المتبذل.
1: إذن في هذه الحصة المادي اتفقنا أن نخصصها لشاعر آخر صعلوك له شأن وله لاميته، وهي لامية العرب. إذن لامية العرب المادي، نعود إلى هذا الشاعر اللي هو الشنفرة بطبيعة الحال، وسننظر في سيرته وفيما حف بها من أخبار قد تكون زائفة قد تكون منتحلة لا ندري، ولكننا سنسوقها لأن الشنفرة تحول في الحقيقة إلى ما يشبه الشخصية الأسطورية، معنى إلى ما يشبه الشخصية الأسطورية، لأنه كما سنتبين من لاميته وهي معلقة في الحقيقة اللامية، لا أحد يفهم لماذا لم تدرج في المعلقات، ربما لأسباب تتصل بوضاعة الرجل، ربما هذا يعود إلى الشرف والمكانة، لأن أكثر الذين كانت لهم معلقات بما في ذلك عنترة أيضا يعتبر فيما بعد هو ليس العبد. وعلى كل هذا موضوعا سنشير إليه ضمنا خلال حديثنا. ولكن من هو الشنفرة؟ أي ما أجملته أو ما فصلت فيه القول مصنفات الأدب العربي القديم.
3: شكرا سي المنصف، أجدد الترحيب بمستمعي حصتنا، حصة النصوص اللآلئ بالإذاعة الثقافية تونس العاصمة. بدءا، الشنفرة لا تذكر لا يذكر الرواة ولا تذكر سيرته متى ولد، طبعا هذا مجهول، ولكن أغلب الأخبار تتحدث عن وفاته التي تمت سنة 70 قبل الهجرة، يعني 70 قبل الهجرة. وأيضا هي لكنها تختلف في اسمه الشنفرة، هذا هل هو لقب، هل هو لقب بالمعنى كما يقولوا توا في تونس الكنية، هذا شمعنى لقب العربية، أم هو اسمه؟ بعضهم يقول إن اسمه عمر ابن براق، بعضهم يقول إنه ثابت بن أوس أو ثابت بن جابر، ولكن الغالب أن الشنفرة لقبه. وطبعا اشتقاق اللقب، اشتقاق الاسم الشنفرة من الشفة والمشفر، إذن هو يعني الغليظة الشفتين، وغلظة الشفتين هذه جعلته أو جعلت الكثيرين ينسبونه إلى يعني أن فيه دما زنجيا، دما إفريقيا. نعم، قلت اختلف الرواة على ثلاثة أقوال بحسب ما يذكر محقق ديوانه بعضهم إنه نشأ في قومه الأزد ثم أغاضوه فهجرهم. قال آخرون إن بني سلامان أسروه صغيرا فنشأ فيهم يطلب النجاة حتى هرب ثم انتقم منهم. وقالت فئة ثالثة إنه ولد في بني سلامان فنشأ بينهم وهو لا يعلم أنه من غيرهم، حتى قال يوما لابنتي مولاه اغسلي رأسي يا أخيته، فغاضها أن يدعوها بأخته فلطمته فسأل عن سبب ذلك فأخبر بالحقيقة فأضمر الشر لبني سليمان وحلف أن يقتل منهم 100 رجل. طبعا قيلت هذه لأن ثمة قصيدة تخبر بمقتل 99 رجل وبقي أحد
1: من الأساطير.
3: هي طريفة، هي لمحالة
1: هذه الشخصية العجيبة.
3: نعم، من الصفات التي يعني تتواتر في سيرته أنه من أعدى عدائي العرب.
1: كان يسبق الغبي ويسبق الغزال،
3: كان جمودي الجاهلية.
1: بالفعل
3: كان جمودي الجاهلية
1: بالفعل. نعم. كان اليوم لشاركت به المملكة في مسابقات العدو.
3: نعم. إذن كان الشنفرة من أعدى أعدائي العرب، حتى ضرب المثل بعدوه فقيل أعدى، يعني هناك أعدى من الشنفرة. روى بعضهم أنهم قاسوا نزوات الشنفرة في عدوه فكان أولاها 21 خطوة والثانية 17 خطوة والثالثة، يعني هذا من الطرائف. نعم،
1: ولا شك أن عدي أن هذا لا يستغرب من في تلك. نعم. البيئة القاسية بالفعل.
3: نعم. أمر آخر يعني من المفيد أن نذكر مصادر ترجمته. ترجم له أبو الفرج الإصفهاني في كتابه الأغاني في الجزء 21 نجد سيرته أو أخباره طبعت الكتب المصرية أو طبعت أيضا إحسان عباس. الترجمة تقع في التحقيقين في الجزء 21، وفيه أخبار، جزء من أخباره وفيه شعره، وأيضا وفيه هذا التداخل سلمنصف الذي أشرنا إليه مرارا، هذا التداخل بين الشعر والأخبار، يعني كأن هذه الأشعار متولدة عن الخبر أو كأن الخبر وضع على مقاس الأشعار بحسب زاوية النظر التي نتخذها. وطبعا يعني سبب الترجمة هو أنه أورد له أبياتا غنيت له كثيرة، يعني هذا تقريبا في إجمال سيرته. وله قصائد شهيرة كالتي ذكرتها منصف لامية العرب وخاصة
1: العرب وقصائد أخرى، وهو أيضا لم يحتفظ لنا بالقليل من شعره ربما، أو لأنه ربما أيضا كان مقلا كما سلفت الإشارة عندما في الحصة التي خصصناها لعروة.
3: نعم، ويعني له هو على الأقل قصيدتان شهيرتان هما لامية العرب وتائيته، وسنقرأ
1: وهذا منهما. تكريم له لأن سميت لامية العرب على كل العرب، على هذه القصيدة كأنها في الحقيقة تلخص هذه العروبة القديمة. نعم. أو هذه القيم أو هذه المروءة أو هذه الفتوة، معنى هذه القيم التي ربما هي قيم السعاليك من جهة أيضا، وأنبل ما في القيم القبلية في مجتمع. نعم. ما قبل الإسلام،
3: حتى إن العجم
1: عملوا لمية العجم،
3: هو العجم وإن كانوا عربا، عرب اللسان،
1: عرب اللسان،
3: لأن هذه طريفة يعني لمية العجم.
1: وسبق أن قرأناها في حصة خصصنا لها حصة لمية العجم.
3: يا هي الطغرائي،
1: طغرائي الطغرائي. نعم. خصصنا لها حصة.
3: نعم.
1: أصالة الرأي صانتني عن
3: الخطلي. نعم.
1: نعم.
3: وإن كانت ليست معارضة، أصالة الرأي أصلتني عن الخطلي، هذا على البسيط،
1: على البسيط، ليست معارضة
3: لمية العرب، لا
1: هذه على الطويل.
3: نعم.
1: والفرق كبير بينهما، هذه قصيدة متينة جدا وقوية، هذا نص قوي،
3: نص قوي. نعم.
1: صحيح هذا.
3: صحيح.
1: نقرأ منها بعد ما تيسر. نعم. لأنها طويلة جدا. نعم. طويلة هي لمية العرب تقع، لأن هي ربما هناك أبيات وروايات المهدي كما تعرف مختلفة للمية العرب، ولكن نحن لا يمكن أن نخوض في هذه التفاصيل. نعم. معنا هناك كلمة أحيانا تجدها في خزانة الأدب عند البغدادي تحل محل كلمة أخرى، معنا في كتب المقاصد النحوية في. نعم. المصنفات العربية القديمة تتداخل الروايات ويدفع بعضها بعضا، وربما كما ذكرنا نحن في حصص سابقة لابد من إعادة ترتيب العلاقة بهذه النصوص، وعمل صعب لا يخلو من صعوبة، لأنك أحيانا لا يمكن أن تؤثر رواية على أخرى.
3: صحيح.
1: أحيانا كل هذه الروايات هي تستقيم في المنظور الجمالي وفي المنظور الشعر العربي القديم، أحيانا تستقيم كلها.
3: نعم.
1: بالتالي يصعب أحيانا أن تفضل رواية أو تؤثر رواية على رواية.
3: وقبل أن نقرأ بعض من أبياتها سلمونصف، قد يكون من المفيد الإشارة إلى أن النقاد القدماء أشاروا إلى شك في كثير من أبياتها. طبعا هم دائما يحملون خلف الأحمر هذا الوزر، يعني بعضهم اعتبر أن لامية، أن جزءا من لامية العرب قاله خلف الأحمر ونسبه إلى الشنفرة. يعني هذا يعني في باب الشك، يعني
1: في باب
3: الشك في
1: الشك في الشعر الجاهلي،
3: ولكن يجد سندا له عند الأقدمين، يعني القدماء أشاروا إلى هذا.
1: ربما نعم. هناك أبيات أضيفت أو غيرت.
3: نعم.
1: ربما لأن هذا الشعر كان عادة القدماء يتناقلونه مشافهة بالحفظ.
3: نعم.
1: والذاكرة، فلا يستغرب إذن أن يلتبس المعنى أو ربما كلمة تغيب عن الراوي. نعم. وهو ينشد فيضع محلها كلمة أخرى قد. صحيح. تلامسها في المعنى، قد تختلف وما إلى ذلك، هذا عادي في تاريخ الشعر العربي القديم.
3: ولكن الراوي حتى حينما يضيف أبياتا فهو يضيف أبياتا على مقاس أبيات سمعها،
1: لا شك في ذلك، على المنوال،
3: على المنوال،
1: ونسج على المنوال،
3: ولهذا يعني فهي شعر، شعر الصعليك، فهي شعر الصعلوك.
1: نعم. وهذا هو ما جاء في الردود على طه حسين.
3: نعم.
1: معنى عندما ينفي هو معنى ينفي هذا الشعر هو أكثره.
3: أيه.
1: يقيل له بالفعل إذن هناك نموذج، إذن كيف عرفنا أنه جاهلي؟
3: إذن
1: هو.
3: نعم.
1: يحتذى.
3: صحيح.
1: وعندما تحتذي فهو ينظر إلى الشعر الجاهلي
3: تماما. نعم.
1: ربما هناك أبيات قيلت في العصر الأموي وربما العباسي.
3: صحيح.
1: على كل إذن نقرأ بعض هذه من هذه القصيدة الشهيرة.
3: نعم.
1: التي يعرفها المستمعون لا شك. أقيموا بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لا أميل، فقد حمت الحاجات والليل مقمر، وشدت لطيات مطايا وأرحل، وفي الأرض من أن للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متعزل، لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل، ولي دونكم أهلون سيد عملس وأرقة زهلول وعرفاء جيئل، هم الأهل لا مستودع السر ذائع لديهم ولا الجاني بما جر يخذل، وكل أبي باسل غير أنني إذا عرضت أولى الطرائد أبسل، وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل، وما ذاك إلا بسطة عن تفضل عليهم، وكان الأفضل المتفضل، وإني كفاني فقد من ليس جازيا بحسنى ولا في قربه متعلل، ثلاثة أصحاب فؤاد مشيع وأبيض إصليط وصفراء عيطل، هتوف من الملس المتون تزينها رصائع قد نيطت إليها، ومحمل إذا زل عنها السهم حنت كأنها مرزأة عجلا ترن وتعول، وما إلى ذلك من هذه القصيدة التي يمكن أن نعود إليها. وأن كان المهدي لابد أن نشير إلى بعض الكلمات.
3: نعم.
1: والألفاظ التي قد تشكل على المستمع الكريم، مثلا على كل ما أشار إليه القدماء وهذا من لطائفهم، قال لماذا قال أقيم بني أمي؟ لا، نحن نعرف مثلا المتنبي أبني أبينا، نحن أهل منازل. هنا إشارة بالفعل، إشارة في غاية اللطف، قال اختار هذه الصلة، قال لك بنو الأم الأشقياء أو غيرهم ما دامت تجمعهم الأم، ويقول لك تخير أنه هذه الصلة لأنها أقرب الصلات إلى العاطفة والمودة. سيرة بني أمي.
3: نعم.
1: بني أبي بني أمي. إذن هذا معنى هذه إشارة لطيفة من هؤلاء القدماء. ثم توجد اللي هي الأبيات ولدونكم أهلون سيد عملس. الأهلون جمع أهل كما أرض أراضون وما إلى ذلك في القرآن الكريم. السيد هو الذئب، العملس القوي السريع، الأرقط هو الذي فيه بياض وسواد، والزهلول هو الخفيف، العرفاء الضبع الطويلة العرف، والجيئل قال اسم من أسمائه
3: الضبع.
1: هو المعنى كما يذكر القدماء هو أن الشعر تخير مجتمع الوحش ليس الإنس، وهذا يذكر بما قاله الشاعر الأموي لا أذكر الآن اسمه، وصوت إنسان عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عواء، وصوت إنسان فكدت أطيره. لا أدري الأحيمر السعدي، ربما الأحيمر السعدي، ربما الأحيمر السعدي وهو شاعر أموي عاش في العصر الأموي. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عواء، وصوت إنسان فكدت أطيره. ولكن الأحيمر السعدي كان من الشعراء اللصوص ولا يعد من الشعراء الصعاليك، ولكنه اشتهر بهذا البيت.
3: نعم.
1: على كل هو هذه الظاهر هي إذن هو هذا ليس عروة بن الورد.
3: لا هذا مختلف.
1: نحن لا نقارن الآن لأن خصصنا حصة لعروة، ولكن هذا مختلف.
3: هذا
1: له شأن آخر.
3: صعلوك من نوع
1: مختلف.
3: آخر.
1: هذا صعلوك متفرد.
3: بالضبط.
1: هذا الصعلوك الذي يعلي من شأن ذاته.
3: نعم.
1: بالفعل هذا الشعر الذي مداره على الذات، والذي نجده فيما بعد. أنا الآن فأقول هذا. وأقوله ربما بشيء من التعجل، نجده عند المتنبي: ذراني والفلات بلا دليل، ووجهي والهجير بلا لثام. المتنبي كأنه بالفعل يقتبس هذه الصور القديمة
3: بعض من عالم الشنفرة
1: ويعيد صياغتها. ولهذا المتنبي فيه الكثير من عالم الشنفرة ومن عالم عنطرة ومن الشعرية الجاهلية، ولكن المتنبي له شعر آخر لأنه عرف أيضا كيف يفيد من شعر المحدثين والمولدين وينسج صوته الشعري الخاص المتميز. ولكن الآن المتنبي بالفعل في مداره على الذات يمكن أن يذكرنا بهؤلاء الصعاليك، بالرغم من أن المتنبي ليس صعلوك
3: لا شك في ذلك. هو يعني من الأشياء اللافتة في ما تفضلت بقراءته سلمنصف هو هذا البيت: ولدونكم أهلون، هو بيت الخامس
1: وهو بيت مشهور.
3: نعم مشهور. حينما ننظر في الأبيات الأربعة السابقة سنجد أن ألفاظها مأنوسة: أقيموا بني أمي صدور مطي،
1: كلها مأنوسة،
3: فإني إلى قوم سواكم لأميل، ومن بعد وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلاء الكره والبعد متعزل، لعمر كما بالأرض ضيق على المرئ. ثم يقول: ولدونكم أهلون. أنت تفضلت بالذكر تحديث عن مجتمع الوحش. الملاحظ أنه حينما تحدث عن مجتمع الوحش أو يعني ما ليس مأنوس، والوحش يعني هو والوحشة والوحش كله هو عكس الأنس وعكس الإنس أيضا، يأتي بألفاظ ليست مأنوسة: سيد عملس وأرقة زهلول وعرفاء جيئل، فتجانس الدال بمدلولة. يعني وهذا ظاهرة لافتة، لأنه من بعد ماذا يقول؟ هم الأهل، سيعود إلى لفظه المأنوس: هم الأهل لا مستودع السر ذائع لديهم، ولا الجاني بما جر يخذل، وكل أبي باسل، غير أنني إذا عرضت أولى الطرائد أبسل. من الملاحظات التي لفت إليها القدماء أيضا أن هذه القصيدة رغم طولها يعني تقريبا سلمنصف هي تصل إلى 70 بيت فيما 69 بيت،
1: وكما ذكرنا ربما أضيفت إليها أبيات أخرى كثيرة.
3: رغم طولها سلمنصف إلا أنها لا تبتدئ ببيت مسرع.
1: هذا الغريب،
3: يعني في العادة
1: هذا العجيب فيها
3: القصائد
1: وهلامية العرب، يعني يفترض
3: هلامية العرب تخيرها العرب وأسندوا إليها هذا الاسم. مع ذلك هي لا تبتدئ ببيت مسرع ينبئ بأنها قصيدة تقصدها الشاعر يعني واعتبرها،
1: وهو يثير بالفعل غريب بهذا، وهي ظاهرة تستطرع
3: يعني كأنه هجم على غرضه.
1: لكن حتى عندما يهجم بالبيت المسرع كان بإمكانه.
3: نعم.
1: ولكن لا ندري لماذا لم يفعل ذلك، ولا أحد من القدماء أشار إلى هذا الجانب بالفعل.
3: نعم.
1: وطبعا هذا عادي في الشعر، الشعر ليس تصريع، ليس
3: بالضرورة. نعم.
1: ولكن هي الملاحظة الأخرى أيضا، نحن لا يمكن كما ذكرت أن نقرأ كل هذه القصيدة، ولكن هي كأن هذه القصيدة أدار على بنية، كأنها بنية الإيجاب والسلب. لاحظ كيف أنه مثلا عندما يقول ولست بمهياف يعشي سوامه مجدعة سقبانها وهي بهل ولا جب إن أكها مرب بعرسه، يا الزوجة يطالعها في شأنه كيف يفعل، ولا خريق ولا خالف ولست ولست.
3: إذن
1: كأنه هناك جملة من القيم يصبغها على نفسه وينفيها عن الآخرين.
3: نعم.
1: أو يجعلها في الآخرين.
3: نعم.
1: عن القصيدة بالفعل كأنها بالفعل كان قصيدة تقارن، تقارن بين رؤيتين، معنى هناك رؤية في القبيلة، رؤية مخصوصة هي ليست.
3: نعم.
1: رؤية الشنفرة. وبالتالي هذا الشعر كما قلت يفترض أيضا كما أشرنا نحن في الحصة السابقة التي خصصناها لعروة أن يقرأ من منظور سوسيولوجي وحتى من منظور إيديولوجي. اليوم
3: نعم.
1: يمكن أن نعود إلى بالفعل يمكن أن يقرأ بالفعل لأن كما يقول أصحاب هذا الرأي مثلا جولدمان كان يربط بين المؤلفات الأدبية من حيث هي بنيات دالة عبر مساري الشرح والتفسير ويربطها بالبنيات الذهنية أو بالأنساق الفكرية الممكنة، وأحيانا يربطها بمجموعات اجتماعية فيقول تنتج نسقا جماليا أو فلسفيا أو فكريا أو كيميا كما نلاحظ في هذه القصيدة. وكما ذكرت نحن هذا الشعر بالفعل يفترض أن يدرس وأن يعاد إليه الاعتبار. الشعرية الجاهلية متنوعة وغنية جدا بالفعل وليست بالصعوبة التي يستشعرها أو يتصورها البعض، توجد ألفاظ وكلمات كلنا حتى نحن أيضا نحتاج إلى الشروح وإلى المعجم، نحن أساتذة ولكننا أيضا نستأنس بالمعاجم لكي نفهم هذا ليقلل من قيمتها ربما لأنها ألفاظ لم تعد اليوم تستعمل، ولكن يمكن وضعها وشرحها كما نجد في كثير من هذه الكتب التي احتفت بها بهذا
3: على كل هذا الشعر.
2: غدا طاويا يعارض الريح هافيا يخوت بأذناب الشعاب ويعسل، فلما لواه القوت من حيث أمه دعا فأجابته نظائر نحل، وأغضى وأغضت واتسى واتست به مراميل عزاها وعزته مرمل، وتشرب أسآر القطى القدر بعدما سرت قربا أحناؤها تتصلصل، هممت وهمت وابتدرنا وأسدلت وشمر مني فارط متمهل، فوليت عنها وهي تكبو لعقره يباشره منها ذقون وحوصل.
3: على كل هذا الشعر المنصف في هذا في هذه القيم الجميلة في هذه الروح الإنسانية التي قد تغيب عن قصائد مثلا شعر الحماسة مثلا الذي يقع في أفق الآخر لا في أفق المتكلم، يعني شعر الحماسة هو يتحدث
1: شعر الحماسة الذي ذكرناه كما السيف وأصدق وأنباء يعني في دار الكفر ودار الإيمان هذا ربما له
3: نعم
1: شأن آخر مختلف
3: نعم
1: معنى يمكن أن يدرس. نحن طبعا نحن هذه الحصة هي حصة في الإذاعة الثقافية
3: نعم
1: ولكن يمكن أن تدرس كل هذه الأشكال وهذه الأنماط ولكن في سياق في الجامعة
3: صحيح
1: في طلبة المرحلة الثالثة، ولكن إذا أردت بالنسبة إلى التلميذ التونسي أنا أتصور من المفيد أن يدرس الشعر الجاهلي في البكالوريا، لماذا لا يدرس؟ يمكن أن تدرسه السياب إذا أردت وقصيدته رأية العرب كل سميع إذا سوغنا أسودة المطر لأنها رأية مطر هي رأية العرب في العصر الحديث، وندرسهم أيضا لمية العرب ونرى هذه كيف ينتسج
3: اللمية
1: تنتسج, تنتسج هاتين الشعريتان المختلفتان، شعرية عربية أصيلة قديمة بقيمها ومنظومتها والشعرية أخرى قد تكون وافدة ولكنها تتمثل بها العراقية وما طرأ على الشعر العربي في خلال الثلث الأول أو نصف الأول من القرن الماضي.
3: صحيح. تفضلت بقراءة بعض الأبيات التي تقوم على النفي المنصف من لمية العرب ولست ولست ولست إثر ذلك في البيت الخامس والعشرين يبدأ بالإثبات بعد أن نفى سيثبت، يقول ولكن بيت جميل ولكن نفسا مرة لا تقيم بي
1: على الذام
3: جميل
1: جميل
3: نفس
1: ريثما أتحول
3: نعم وأطوي على الخمس
1: الحوايا كما انتوت
3: أي خيوط
1: تمارين تغار وتفتول.
3: نعم
1: جميل.
3: ثم لاحقا
1: هو استدراك، هو استدراك.
3: نعم.
1: والاستدراك كما تعرف هو نفي ما يتوهم ثبوته.
3: نعم.
1: معنى ما يتوهم ثبوته إذن يستدرك، فإذا هي بنية استدراك أيضا. يمكن أن يقرأ هذا الشأن من هذا المنظور أيضا.
3: ثم في أبيات أخرى يقول: مهرتة شوه كأن شدوقها شقوق العصي كالحات وبسل، في البيت 32. ثم من بعد: فضج، وهنا ظواهر أسلوبية جميلة، فضج وضجت بالبراح كأنها وإياه نوح فوق علياء ثقل، وهذا بيت شهير، وأغضى وأغضت واتسى واتست به مراميل عزاها وعزته مرمل شكا وشكت ثم ارعوى بعد وارعوت، ولا الصبر إن لم ينفع الشكوى شكو أجمل وفاء وفاءت. يمكن هذا التجنيس المنصف وهذا الترديد هو الذي يعني جعل بعضهم يتحدث عن النحل، يعني فضج وضجت وأغضى وأغضت شكا وشكت وفاء وفاءت بادرات وكلها على نقض مما يكاتم مجمل. ثم يقول: هممت وهمت وابتدرنا وأسدلت، يعني ثمة صنعة. وهذا
1: هذه صنعة عادة لا نجدها في الشعر الجميل.
3: هذا لا نجدها. نعم.
1: هذا ربما من الأبيات التي قد تكون أضيفت
3: منحولة
1: أو منحولة. نعم. قد تكون. نعم. منحولة. شكا. نعم. وشكت ثم رعوى بعد ورعوت وللصبر.
3: نعم.
1: شكو أجمل، هذا قد يكون مما أضيف.
3: نعم.
1: بالفعل.
3: لكن سلمنصف الشنفر ليس له فقط لامية العرب، له قصيدة أخرى شهيرة جدا.
1: لكن قبل ذلك أنا حبيت أن أشير إلى البيت 45 الذي يذكر فيه نفسه.
3: نعم.
1: فإن تبتئس بالشنفرة.
3: أيوة.
1: أم قسطل لما اغتبطت بالشنفرة قبل أطول.
3: نعم. أي
1: تجد معنا بالفعل معنى هذا البيت أيضا يروى روايات أخرى مختلفة.
3: نعم.
1: الفائدة في أن نخوض فيه. أم قسطل هي الحرب طبعا بتبعت الحال ليس المرأة، والمعنى أن الحرب إذا حزنت لفراقها الشنفرة إياها فلا طالما سرت بإثارته لها.
3: نعم.
1: فإن تبتأس بالشنفرة أم قسطل لما اغتبطت بالشنفرة قبل أطول، وما إلى ذلك من أبيات أيضا لا ندري كما قلت هل قالها أم لم يقلها، في هذه قضية أخرى لا نحب أن نخوض فيها في هذه الحصة، حصة النصوص اللآلة.
3: نعم.
1: في الإذاعة الثقافية من تونس نذكر دائما مستمعين بأن هذه الحصة هي للنصوص اللآلة، وأننا تخيرنا فيها الشنفرة ولاميته، ولكن أيضا كما ذكرت أنت سنقرأ له قصائد أخرى ومقطعات.
3: نعم.
1: أخرى من نصوص تنسب إليه.
3: تماما. نعم. سلمس، من هذه القصائد يعني التي يكاد الرواة القدماء يؤكدون نسبتها إلى الشنفرة، يعني لم يخوضوا في مدى نحل أبياتها مثل ما خاضوا في حديثهم عن لامية العرب، هي تائيته، وهي تائية عجيبة. وهي تائية عجيبة.
1: والتائية لها شأن وسبق أن قرأنا.
3: نعم.
1: بعضها.
3: نعم. هي تائية عجيبة، هي طويلة أيضا كلامية. يقول في مطلعها: ألا أم عمرو أجمعت فاستقلت، وما ودعت جيرانها إذ تولت، وقد سبقتنا أم عمرو بأمرها، وكانت بأعناق المطي أظلت، بعيني ما أمست فباتت فأصبحت، فقضت أمورا فاستقلت فولت، فواكبدا على أميمة بعدما طمعت، فهبها نعمة العيش زلتي فيا جارتي، وأنت غير مليمة إذا ذكرت ولا بذات تقلتي، لقد أعجبتني لا سقوطا قناعها إذا ما مشت ولا بذات تلفتي، تبيت بعيد النوم تهدي غبوقها لجارتها إذا الهدية قلت. وهي طويلة ولكنها أقل طولا من لامية العرب، هي تمتد على 36 بيت. طبعا شكليا لعل بعض السامعين انت ذكرت إنها تائية، وقد يكون يعني تنبه إلى اللام اللازمة، ولكن هذه اللام لا تلزم لاحقا. مثلا في البيت الثاني عشر يقول: فدقت وجلت واسبكرت وأكملت، فلو جن إنسان من الحسن جنتي. إذا لم تعد لازمة. ثم يقول لاحقا: بريحانة من بطني حلية تنورت لها، أرج ما حولها غير مسنتي، ويعدد ضواها. سي المنصف، صورة المرأة في
1: عند الشنفرة،
3: عند الشنفرة تختلف عن تلك التي رأيناها عند عروة بن الورد. عند عروة بن الورد رأينا صورة المرأة العاذلة، لأن يعني هي تعذيله لأنه يغير كثيرا، وك يعني معنويا مضمونيا كأنه يخرج عن القبيلة، وهي تحاول أن ترده إلى المنظومة، إلى النظام، إلى الأسرة. يعني الرواة يتحدثون عن كونها زوجة أو شيء كهذا،
1: زوجة، ولهذا الأب الشيخ وهؤلاء الشعراء ضمهم إلى شعراء النصرانية.
3: نعم،
1: اكتفوا بزوجة واحدة وما إلى ذلك.
3: نعم،
1: من أسباب أخرى لا مجال للخوض فيه.
3: صحيح. ولهذا يقول: أقل علي اللوم. يعني هي تلومه في العادة، لا يعني لم يؤلف، لم يعهد في الشعر العربي الجاهلي أن الحبيبة تلومه على أن لا يغير، أو على تغير، على تلومه على أن على ذهابه وخروجه وتدعوه إلى أن يبقى معها. لا، بالعكس، الصورة معكوسة في الشعر العربي، هو الذي يلومها على هجرها أو على بعدها ويطلب لقائها. يعني لذا تحدثنا في حصة سابقة عن صورة مختلفة مع الشعراء السعليك. الصورة التي يبدو أنها قائمة في مثل في قصائد الشنفرة هي أنها صورة المرأة الراحلة. يعني إذا كنا مع الشعراء يعني في العادة الطلال، ليس هناك وقوف على الطلال، ألا أم عمرو أجمعت فاستقلت، يعني هذا مطلعها. أم عمرو أجمعت أمرها فاستقلت، وما ودعت جيرانها إذ تولت. يعني ثم اختلاف، يعني كأنها هي الراحلة، وقد سبقتنا أم عمرو بأمرها، وكانت من قبل، وكانت بأعناق المطي أظلت. يعني العلاقة مختلفة، أو الصورة التي ينشئها الشاعر هنا مختلف، بقطع النظر عن كونها امرأة حقيقية. لن نتحدث عن واقع الأمر في الجاهلية، إنما نتحدث عن صورة رسمتها هذه الأبيات. سي المنصف، إذن نموذج آخر من الشعر، من شعر الصعاليك. سي المنصف،
1: هذه التائية مثلا تختلف عن اللامية؟
3: تختلف. نعم صحيح،
1: تختلف اختلافا بينا، وإن كانت المنظومة القيمية التي سلفت الإشارة إليها قد تكون هي نفسها، ولكن ليس بهذه الحدة وهذه الصرامة وهذه القوة التي نستشعرها في اللامي، لأن اللامي تفصل، واللامي كما أشرنا نص ربما. نعم، أضيفت إليه ربما. نعم، هو النص الجامع، نص جمع ربما، هو. نعم، نص جمع ربما لم يكتبه، ولهذا سميت لامية العرب، فربما كان إذن لبعض العرب الآخرين أيضا نهضوا بدور ما، فأضاف بعضهم بيت ونقح بيت وما إلى ذلك.
3: لم يقول لمية عروة، لم يقول لمية الشنفرة،
1: لم يقول لمية الشنفرة. لماذا لمية العرب؟ لماذا وهي لمية العرب وهي لصعلوك من صعليك العرب؟
3: قاسوا على أبيات،
1: هذا كان يمكن أن يقال عن أية معلقة أو قصيدة أخرى. نعم، رويها اللام.
3: أيوة، مثلا معلقة امرئ القيس،
1: امرئ القيس. لمي. لماذا لم يقول لمية العرب؟
3: نعم،
1: وهي ربما هي لمية،
3: هي لمية امرئ القيس،
1: هي لمية امرئ القيس، ليس لمية.
3: نعم،
1: العرب.
3: نعم،
1: هي بالفعل. ربما هذا يعود إلى المحتوى أيضا، المحتوى الذي تضمنته لمية الشنفرة، لأن محتواه ليس الفخري، ليس فخر التفاخري كما هو شأن عند امرئ القيس.
3: لا،
1: المتغزل المتفاخر الفاتح. لا، وما إلى. لا، ذلك. لا، هذه فيها. لا، نبرة أخرى مختلفة.
3: لا،
1: هو في الحقيقة كأنه يذكر حتى عندما يقول: أقيموا بني أمي صدور مطيكم، هي فيها نبرة ضعف أيضا.
3: نعم،
1: فيها الرقة، فيها جانب، فيها شيء من الرقة وفيها شيء من القوة.
3: نعم،
1: كأن هناك طرفين كان يتنازعان الشنفرة وهو يكتب أو يقول أو ينشد أو ينشئ قصيدته هذه.
3: نعم، أقرأ الأبيات الأخيرة من هذه التائية سي المنصف التي تؤكد هذا البعد الذي تفضلت بذكره. يقول: إذا ما أتتني ميتتي لم أبالها.
1: أيوة.
3: إذا ما أتتني ميتتي لم أبالها ولم تذري خالاتي الدموع وعمتي. ألا لا تعدني إن تشكيت خلتي شفاني بأعلى ذي البريقين عدوتي، وإني لحلو إن أريدت حلاوتي، ومر إذا نفس العزوف استمرتي، أبي لما يأبى سريع مباءتي، إلى كل نفس تنتحي في مسرتي، ولو لم أرم في أهل بيتي في بيتي قاعدا أتتني إذن بين العمودين حمتي. يعني الفرد هنا يطغى المنصف مع الشنفرة، والفرد دون أن ينفتح على الآخر، يعني هو ثمة شعور بالوحدانية، يعني في هذه يعني المتكلم ماسك بزمام النص، وكل الكلمات تحوم حوله وتدور عليه وتنشئ له عالما، بعكس عروة الذي هو يعني هو منفتح على الآخر، يعني أقسم جسمي أو شيء كهذا، يعني هنا
1: هذا لا تجده،
3: هذا لا تجده هنا. نعم.
1: تجد القيم القيم ولكن ليست القيم عروة،
3: أي قائمة، يعني هي إن شئنا هي حرية لازمة هنا، يعني تلزم نفسها، بينما الحرية متعدية عند،
1: ولهذا الأفضل دائما كما أشرنا نحن في الحصة السابقة، هذا الشعر الصعاليق، هذه تسمية عامة فضفاضة بالفعل.
3: نعم.
1: ولكن يفترض أن يقرأ كل شاعر على حدة، معنى أن ننظر في المختلف ولكن فيما هو مشترك بينهما.
3: نعم.
1: على كل نحن نذكر المستمعين أن المقام هنا لا يتسع لمساءلة النص الشعري داخل التاريخ، هذا التاريخ الجاهلي القديم، ونذكر هنا بأن أهم مصدر من مصادره اليوم التي نعود إليها هو المفصل لجواد علي.
3: نعم.
1: نعود وسنجد إشارات في غاية الدقة تتعلق باللباس، بالطعام، بالقيم، بالمثل، بالسعالي، بالفعل.
3: نعم.
1: هذا
3: فصل.
1: هذا
3: نعم.
1: هذا مصدر لا غنى عنه لمن أراد أن يبحث في شعرية النص الجاهلي وشعرية.
3: نعم.
1: النص الشعري الذي ينسب إلى هؤلاء الصعالي.
2: وأستف ترب الأرض كي لا يرى له علي من الطول امرؤ متطول، ولولا اجتناب الذام لم يلف مشرب يعاش به إلا لدي ومأكل، ولكن نفسا مرة لا تقيم بي على الذام إلا ريثما أتحول.

0: كذا نقول المقام ليس نحن لا نستطيع أن نسائل نص الشعر داخل هذا التاريخ أو الحقبة التي كتب فيها، ربما كتب في حقب متتالية كما أسلفنا، ربما كان نصا منجما أيضا. وأكثر هذه النصوص الشعرية القديمة الطويلة، نتحدث هنا عن اللامية خاصة، هي يصعب أن تكون هذه قيلت دفعة واحدة أو مرة واحدة. معنى هذا واضح أن هناك مواقيت للقراءة،
1: مواقيت،
0: وحتى عندما ننظر في النص وكيف ينتقل من معنى إلى معنى على مقتضى بنية الاضطراد والاستطراد كما هو الشأن في أكثر شعرنا العربي القديم، أو الانتقال من مشهد إلى مشهد. فعندما يقول ولست، فربما شخص قال له فأصبح يقول فلست ولا كذا، معنى حتى بناء النص يمكن بالفعل أن تشير إلى أن هناك مواقيت للكتابة مختلفة، مثل هي مواقيت القراءة، مواقيت الكتابة أيضا مثل ما مواقيت القراءة. نحن اليوم نقرأه قراءة أخرى مختلفة. لا شك، ولا يمكن أن يكون جهازنا، وهي أصلب من جهاز كما يقال، جهازنا النقدي أو المعرفي مثل جهاز أو أجهزة التي كان يستأنس بها القدماء في قراءة مثل هذه المعلقات، النصوص الأخرى التي هي معلقات لكن على هامش المعلقات. ربما أيضا نمكن أن نشير إلى ناحية أخرى تتعلق بالحوارية. لو أردنا أن نبحث هذا النص، إذن هو نص حواري في الحقيقة، عندما يقول لا ولست، أنا أعود إلى حتى التائية، ربما هي نصوص حوارية. معنى كأن هناك مخاطبا ومخاطبا، كأنه دائما هو مداره على الذات، ولكن دائما هناك الآخر الذي يحضر، والآخر هو الصورة المقابلة، الصورة النقيض الذي يرتسم في صورة أخرى هي صورة النقيض للمتكلم. وبالتالي الذات نفسها الشعرية المهدي هنا يمكن أن تحمل على أنحاء عدة، قد تكون كيانا بسيكولوجيا، كيانا قبليا، صعلوكيا، وما إلى ذلك من القضايا الشائكة التي يمكن للباحث في الشعر الصعاليك أن يخوض فيها.
1: هو النفي أصلا سلمنصف، هذا النفي المطرد في القصيدة الذي ذكرته، هو دائما لا يكون ثم تنافي إلا ما كان في أفق أو في
0: أفق توقعه،
1: في أفق توقع المخاطب، بأن يعني أن ثمة إثباتا، وإلا لما احتاج الشاعر، لما احتاج المتكلم إلى أن ينفي ما هو غير واقع، ما هو غير حاصل، فأن ينفي وأن يكرر النفي، يعني نفي صفات ما، فلأن تلك الصفات قد تكون ماثلة في ذهن سامعه، ولهذا هو ينفيها، ولهذا هو تخير جملة من الصفات ينفيها ولا ينفي كل شيء. ولاحقا ثم هو حينما يثبت، يعني بعد أن يكون قد نفى، هو أيضا بحسب علاقة يقيمها مع قارئ ضمني، مع سامع ضمني لنصه. يمكن أن نقرأ اسم المنصف حتى نبين تنوع التجربة، تنوع
0: عند الشنفرة، لأن كما قلت نحن أنفسنا دون أن نعيد ظللنا حصرنا أراءنا في لمية العرب، لأنها الأشهر والمتداولة والمعروف.
1: هو يعني من الملاحظ أن المرأة حاضرة أكثر في الشعر الشنفرة، مثلا يقول ونائحة أوحيت في الصبح سمعها، فريع فؤادي واشمأز وأنكر، فخففت جأشي ثم قلت حمامة دعت، ساق حر في حمام تنفر، ومقرونة شمالها بيمينها أجنب بزي ماؤها قد تعصر، ونعل كأجنب

0: أشلاء السمانة تركتها على جنب مور كالنحيزة أغبرا، فإن لا تزرني حتفتي أو تلاقني أمشي بدهر أو عداف فنور، أمشي بأطراف الحماط وتارة ينفذ رجلي بصبوطا فعصنصر. هناك كلمات يعني حوشية أو صعبة، يعني مثلا في البيت الأخير تنفذ، يعني كيف أقول، الحماط هو ضرب من النبت، أصبت أو بصبت، وهو جبلاني وعصنصر كذلك، جبلاني في ديار سليمان، يعني من الأمكنة التي يذكرها الشنفرة. ثم يقول: أبغي بني صعب بن مر بلادهم وسوف ألاقيهم إن الله أخر ويوما بذات الرص أو بطن منجل هنالك نبغي القاسية المتغورة. يقول في قصيدة أخرى أو في نص آخر: لا تقبروني إن قبري محرم عليكم، ولكن أبشري أم عامري إذ احتملوا رأسي وفي الرأس أكثري وغودر عند الملتقى ثم سائري، هنالك لا أرجو حياة تسرني سجيس الليالي مبسلا بالجرائر، لقلت لها قد كان ذلك مرة ولست على ما قد عهدت بقادري. إذن ما لاحظناه المنصف هو أن ثمة يعني اتصالا باليومي. أنت ذكرت لي المنصف ملاحظة مرة أن هذا الشعر الجاهلي وخاصة شعر الصعاليك فيه جوانب عديدة، يعني يمكن أن نجد فيه اليومية الذي يحتفي به كثير من الشعراء اليوم. يمكن أن نجد فيه رؤية للوجود، تصور له، تصورا للقيم،
1: والرمزي بالمعنى الكنائي،
0: بالمعنى الرمزي الكنائي، نعم، يعني للشعراء المعاصرين أن يستلهموا لا من باب القناع وإن من باب استلهام بعض الدفقات التي توجد في هذا الشعر، الشعر الجاهلي وخاصة شعر الصعاليك، لأنه شعر لا يقع في أفق الطائش يعني الممدوح أو المؤسسة الرسمية،
1: هذا الجميل،
0: هو خارج عن كل ذلك، هو خارج،
1: هو شعر حر،
0: هو شعر حر
1: ولكن ليس حر بالمعنى الإيقاعي،
0: هو شعر حر، قيمه مختلفة وقيمه جميلة طبعا،
1: صحيح،
0: قد نجد قيما
1: وما قلت ويحتاج إلى قراءات أخرى،
0: نعم.
1: أي دائما فيه غموض لا ينضب، نحن نتصور،
0: نعم،
1: أننا بقدر ما نتقدم في الزمن أن الماضي يتوضح لنا أكثر، لا بالعكس، ربما هو يزداد غموضا،
0: نعم.
1: ولهذا دائما نحن يفترض أن نعود إلى القراءة وأن نستدرك على الذين قرأوا ونبحث وما إلى ذلك، وتظل القراءة مشرعة أبدا على كل هذا الشعر. كما أشرت، يمكن أن يرتبط من منظور ما شعر الصعاليك بسياقه الاجتماعي والتاريخي وبسياقه اللغوي أو الخطابي أو الجمالي، معنى يفترض أن يدرس من هذا المنظور الذي المنظور الجامع، إذا صحت لي العبارة، اجتماعي سوسيولوجي قبلي، وأن يقرأ أيضا في ضوء الشعرية الجاهلية، في ضوء النص الآخر، في ضوء هذه المعلقات، كيف أن الشعرية الجاهلية أنتجت ما نقيضها أو ما يقف في المقابل لها، إذا أردنا معنى صحت لي العبارة، معنى كأن هذا الشعرية الجاهلية الرسمية إذا أردنا، وهذا الشعر ممكن
0: يعني
1: وليس المهمش،
0: لنقول الهامش الاجتماعي صنع شعريته الخاصه،
1: معنى هناك المركز والهامش حتى،
0: نعم،
1: داخل الشعريه الجاهليه، استخدمنا العبارة التي نستخدمها عاده في علاقه،
0: نعم،
1: المشرق بالمغرب،
0: نعم. من ابياته يقول: دعيني، لنلاحظ انه دائما يخاطب المراه في ابيات قليله، يعني في قصيده عدتها 11 بيتا، يقول: دعيني وقولي بعد ما شئت، إنني سيغدى بنعشي مرة فأغيب، خرجنا فلم نعهد وقلت وساطنا، ثمانية ما بعدها متعتب، سراحين فتيان كأن وجوههم مصابيح أو لون من الماء مذهب. ذكرتني هذه الوجوه المصابيح هذه بتشبيه أيضا أبي نواس يتحدث عن الندامة
1: يعني الندامة لا وحتى ندامة بيض كان نجومي لطرفه
0: إذن هي هو تشبيه راسخ
1: هو لا يستغرب لأن هذا الشعر كان يسلسل بعضه بعض
0: نعم تماما يعني. نعم
1: معنى كان بعضه ينوع على بعض بنية التشاكل كما نسميها في نعم. شعرنا العربي القديم.
0: ثم يقول نمر برهو الماء صفحا وقد توت شمائلنا والزاد ظن مغيب ثلاثا على الأقدام حتى سما بنا على العوص شعشاع من القوم محرب فثاروا إلينا في السواد فهجاجوا وصوت فينا بالصباح المثوب فشن عليهم هزة السيف ثابت وصمم فيهم بالحسام المسيب وظلت هذه جميلة ظللت يعني
1: أي ظللت
0: نعم
1: وظلت من بقيت
0: نعم بقية. بفتيان معي أتقيهم بهن قليلا ساعة ثم خيب وقد خر منهم راجلان وفارس كمي صرعناه وقرب مسلب يشن إليه كل ريع وقلعة ثمانية والقوم رجل ومقنب فلما رآنا قومنا قيل أفلح فقلنا اسألوا عن قائل لا يكذب نعم
1: فعلا انت بمعنى بهذه الابيات الجميله بالفعل معنى يمكن ان نقول ايضا ان هذا الشعر يمكن ان يقرا من منظور سيميائي ايضا معنى بالفعل معنى نستصفي العلامات اللغويه او من حيث علامات سيميائيه وننظر اليها في تعدد معانيها وفي شتى ايحاءاتها وهذه اذا مستمعينا الكرام فسحه في شعر الصعاليك تخيرناها للشنفرة
0: وكنا من قبل
1: تخيرنا لعروة نعم. فشكرا لكم وإلى اللقاء في حصة أخرى من النصوص اللآل.
0: شكرا لكم مستمعين الكرام وإلى اللقاء في حصة مقبلة من النصوص اللآل.
2: النصوص اللآل النصوص اللآل تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلئ الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.

0: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في لقائنا المباشر من الصالون الثقافي ليوم الجمعه 14 اوت 2026. تحيه مروان بدوي في الهندسه الصوتيه، فاتن الصالحي في الاعداد والتقديم، من الان الى حدود الساعه 8 مساء اينما كنتم. مرحبا بكم في هذا اللقاء المباشر، مجموعه من المتابعات الثقافيه هذا المساء ومجموعه من الاختيارات الغنائيه على موجات اذاعه تونس الثقافيه. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة. البداية مع صباح فخري في يا حبيبي وقدك المياس يا عمري.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.

0: مساء الخير مساء النور، أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية مع برنامج الصالون الثقافي في توقيت الساعة 5:24. طبعا مع متابعاتنا الثقافية المتنوعة. بعد قليل شكون حاضر معنا؟ مدير مهرجان ابن سعيد الحجري الأستاذ محمد صيح للحديث على هذا المهرجان وأيضا تفاصيل حول مهرجان أثر الفراشة مع خالد الحمروني. مهم جدا هذا المهرجان وأكيد تفاصيل معه حول هذا المهرجان. أيضا هناك مهرجان شمتو للتراث والفنون في دورته 33، وأكثر تفاصيل مع هذا المهرجان. حاضر معنا الآن مدير مهرجان أثر الفراشة خالد الحمروني. مساء النور، أهلا وسهلا.
1: مساء الورد وشكرا على الاستضافة.
0: عايشك، مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية، وطبعا تفاصيل معك حول هذا المهرجان المهم في هذه الفترة بالذات.
1: شكرا. إذن هي الدورة الثامنة لتظاهرة أثر الفراشة. ربما المختلف في هذه الدورة هو توسيع دائرة ضيوفنا، باش يكون عندنا حوالي ضيوف من 8 دول عربية. الفقرات القارة كما جرت العادة هي
0: طبعا نعطينا من باش يكون المهرجان من وإلى
1: من 2 إلى 6 سبتمبر.
0: نعم، من 2 إلى 6 سبتمبر. نعم.
1: شعار هذه الدورة سيطلع من عتمة قمر، والدورة تحمل اسم الشاعر والروائي الفلسطيني الأردني إبراهيم نصر الله، وسوف يكون حاضر معنا أيضا.
0: نعم، إبراهيم نصر الله هو ضيف الشرف وأيضا سيكون حاضر في إطار المهرجان. وأكيد إبراهيم نصر الله معروف طبعا بكتاباته المميزة، ومهم جدا أن يكون حاضر في تونس من خلال هذا اللقاء. نعم، تفضل واصلي.
1: إذن مش عارف ما نعطيك
0: طبعا
1: فكرة
0: تفاصيل
1: التفاصيل الأيامات ولا
0: أي طبعا تفضل.
1: إذن أن اليوم الأول هو جلت العادة في صدارة أثر الفراشة أن يكون عمودها الفقري هو الأمسيات الشعرية. لدينا أمسية شعرية في كل دورة. مثل ما ذكرت لدى عديد الضيوف سيكونون حاضرون في هذه الظاهرة. إذن الأمسية الأولى بتكون في أساسها كل من الشاعر منصف المزغني، الشاعر المصري دكتور حازم مبروك، والشاعرة زهرة القاضي. بعد ذلك لنا العرض الموسيقي لهذه السهرة، سوف تكون لمجموعة البحث الموسيقي بقيادة المايسترو خميس البحري.
0: ممتاز.
1: إذن هم كما ذكرت لك، من غير ما ندخل بخاطر باش نبطوا شوي في التفاصيل، هم نذكر لك بعض الضيوف الحاضرين على مستوى الشعر. هنالك كما ذكرت الدكتور حازم إبراهيم. لدينا أيضا الشاعر الأردني حسام بشديفات. لنا مشاركة من ليبيا للشاعرة فاطمة مفتاح. الشاعر الجزائري عبد القادر المهداوي سوف يكون حاضر معنا أيضا. من أيضا لنا شاعرة من تونس، الشاعرة هدى دغاري، الشاعرة دنيا زريلي، الشاعرة ضحى بترعى، الشاعر سامي الزيبي، وعديد الأسماء الأخرى. بالنسبة للعروض الموسيقية سوف تكون حاضر معنا الفنانة اليمنية نجمة The Voice في 2015، الفنانة سهاء المصري.
0: نعم.
1: لدينا أيضا ضيف من سوريا، الفنان نجد الأصيل ملقب بملك القلوب الحلبية. أيضا لدينا ضيف من ليبيا، الفنان عمر الفتوري، وسوف يكون حاضر بفرقته لإحياء المالوف والتراث الليبي في هذه السهرة، وهي سوف تكون سهرة مشتركة ليبية تونسية. سوف يكون حاضر أيضا معه الفنان ابن الجهة وقيدوم الموسيقيين صادق العمري، ضيف الشرف في هذه السهرة سوف يكون الفنان الكبير شادي الحاجي.
0: ممتاز.
1: أيضا لدينا سهرة مختلفة شعرية غنائية سوف تكون بين الشاعر المكرم إبراهيم نصر الله وفنانتنا التونسية غالية بن علي. قبل ذلك سوف يكون هنالك حوار لو لقاء مفتوح مع مثقفي الجهة، ستدير الإعلامية أماني بالعراس. هذا تقريبا فكرة بوجز عن
0: نعم طبعا الأجواء ستكون في قابس حافلة بين الجانب الأدبي والجانب الموسيقي، أيضا فما أكيد. تنويع في التظاهرة الثقافية أثار الفراشة كما نقول، وهي الحقيقة هذا المهرجان أو هذه التظاهرة تعكس خصوصية الجهة هناك وتقدم برنامج خاص بها في هذه الفترة من 2 إلى 6 سبتمبر.
1: أهم خصوصية في هذه التظاهرة
0: أي
1: هو منحها التطوعي، وأنا أصر على ذكر هذه المعلومة دائما. كل ضيوفنا تقريبا، أقول كل ضيوفنا تقريبا 90% أو أكثر هم قادمون على نفقتهم الخاصة، حتى ضيوفنا العرب.
0: ممتاز.
1: وهذه ميزة من ميزات تظاهرة أثار الفراشة، لأنها قامت بالأساس منذ بدايتها على المنح التطوعي واستمرت إلى حدود هذه الدورة.
0: نعم هذه الدورة الثامنة، طبعا ضيف الشرف كما قلت الكاتب الفلسطيني
1: الشاعر والرواية الفلسطيني إبراهيم نصر الله.
0: إبراهيم نصر الله سيكون ضيف الشرف وسيكون حاضر في هذه الدورة الثامنة. طبعا ربما ميزة هذه الدورة عن سابقاتها من دورات خالد،
1: مثل ما ذكرت هو انفتاحنا على محيطنا العربي، يعني كما قلت لك حوالي 8 مشاركات او حوالي 12 مشاركه تقريبا من 8 دول عربيه، وهذه اكثر حاجه ميزه هذه الدوره، لان انفتاحنا وقع من الدوره السابقه لكن كانت بحضور صغير مش كبير، حضور شعراء من العراق. هذه الدوره كانت اكثر انفتاح، وهذا هدف من اهدافنا سوف نواصل فيه ان شاء الله.
0: نعم مهم جدا، إن شاء الله بالتوفيق لكم في هذه الدورة الجديدة، فيها الجانب الإعلامي حاضر، فيها الجانب الأدبي وأيضا الموسيقي، ومهم جدا الانفتاح العربي كما قلت 12 مشاركة من دول عربية. ضيف الشرف الفلسطيني الأردني الشاعر والروائي إبراهيم نصر الله، وأكيد ربما في هناك ندوة باش تكون، فما ندوة
1: أي عن زوز ندوات
0: زوز ندوات
1: الأولى على تأثير الذكاء الاصطناعي على الإبداع الإنساني، وهنالك ندوة ثانية هي ندوة موضوعها محدث، نحكي على الأدب أو الأدب في المهجر، الإبداع التونسي في المهجر. ضيفتنا بشكون الروائية بسمة العمراني المقيمة في فرنسا، سوف نتحدث عن سيرتها الأدبية والإنسانية، وسوف يقع تكريمها في هذه التظاهرة.
0: نعم يعني
1: أيضا بعد إذنك ربما أيضا سوف يقع تكريم الإعلامي خميس بطان لما يقوم به في تغطية كبيرة جدا، خاصة على مستوى الأنشطة الثقافية في يابس، وخاصة بصفة خاصة ما قام به على مدى الدورات السابقة في تظاهرة أثر الفراشة للتعريف بهذه التظاهرة. فأردنا في هذه الدورة أن نكرمه ونكرم من خلاله الإعلام بصفة عامة في تونس.
0: نعم فعلا مهم جدا هذه اللفتة، ومشكورين على اشتغالكم وعلى تقديمكم هذه الدولة الثامنة. قلت لي أنه تقريبا ضيوف حاضرين على حسابهم يعني بصفة مجانية اخترتم أنكم تشتغلوا تطوعيا، فهنيئا لجابس بهذه التظاهرة. أثر الفراشة، تظاهرة الفراشة، أثر الفراشة الأدبية والموسيقية اللي تقدم تفاصيل مهمة حول الحياة الثقافية في الجهة وخارج الجهة، وأيضا انفتاح العربي مهم جدا في هذه الدورة الثامنة. شكرا لك على هذه المداخلة طبعا.
1: شكرا لكم طبعا المداخلة، وشكرا صراحة من الفنون الثقافية كانت حاضرة منذ البدايات في أثر الفراشة، ومن خلالكم أريد أن أوجه التحية للصديقة سبا قصد الله.
0: أي.
1: كانت حاضرة في جل دوراتنا وقامت بتعريف بهذه التظاهرة بشكل كبير، نكن لها كل الاحترام والتقدير.
0: نعم، شكرا لك ولكل زملائنا طبعا تحية في هذا اللقاء المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. شكرا لك سي خالد الحمروني طبعا مدير تظاهرة أثر الفراشة، الحديث على هذه الدورة الثامنة. نسمع كوكتيل لعليا بالعيد.

وتحنن كوكتيل يا عليا بالعيد. نواصل معكم لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. طبعا عدد من المهرجانات الصيفية، كنا منذ قليل في حديث مع خالد الحمروني حول تظاهرة أثر الفراشة اللي تجمع بين الأدب والموسيقى، وش يكون ضيف الشرف الفلسطيني الأردني إبراهيم نصر الله، وش يكون حاضر في هذا المهرجان من 2 إلى 6 سبتمبر. كل التوفيق والنجاح لهذا هذه التظاهرة وهذه المهرجان في دورتها 8. بعد قليل نتحدث عن العرض الفنانة التونسية نبيها كراولي في مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60. مرحبا بكم طبعا مستمعينا ومتابعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. نسمع هذا النغم ثم مكتبة الثقافية ونعود مواصلة لقاءنا المباشر.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
1: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين. مكتبة الثقافية.
2: أهلا بكم. كتابنا اليوم بعنوان السلطة الأغلبية والمجتمع الإفريقي في القرن 3 هجري 9 ميلادي، دراسة تاريخية اجتماعية، وهو من تأليف الدكتور أحمد الأسود، الباحث التونسي المختص في التاريخ الوسيط، وقد صدر في 359 صفحة عن مجمع الأطرش للنشر وتوزيع الكتاب المختص بتونس سنة 2019. ويمكن اعتبار هذا الكتاب امتدادا لأطروحة المؤلف حول إفريقيا في عصر الولاد، وقد سعى أحمد الأسود من خلاله إلى دراسة علاقة الأمير الأغلبي بمجتمعه وطبيعة سلطة الأغالبة ومقاومات نفوذها ومدى سيطرتها على مراكز القوى وتحكمها في مجالها الجغرافي السياسي، بالإضافة إلى رصد ردود فعل المجتمع الإفريقي بمختلف فئاته على التسلط الأغلبي وإبراز مظاهر المواجهة ومنطقها وأشكالها. واشتمل الكتاب على 5 محاور، خصص الكاتب أولها لتقديم السلطة الأغلبية في تطورها ومقوماتها، حيث تطرق إلى الأطوار السياسية الكبرى للإمارة الأغلبية من النشأة إلى السقوط، مذكرا بالعوامل الداخلية والخارجية لأزمة ولاية إفريقية في نهاية القرن الثاني هجري 8 ميلادي مع تأسيس إمارات مستقلة عن الخلافة العباسية أو مناوئة لها، ثم بيّن طبيعة الإمارة الأغلبية باعتبارها إمارة اصطناع على أساس عهد بين الخليفة العباسي هارون الرشيد وبين إبراهيم بن الأغلب الذي استقل بمقتضاه بولاية إفريقية ملتزما بتقديم 40,000 دينار سنويا للخلافة والتنازل عن المعونة المصرية للولاية. وظل الغالبة إثر ذلك متوافقين عموما مع الخلفاء العباسيين سواء في المذهب الديني أو في الموقف السياسي. وقسم الكاتب العصر الأغلبي إلى 3 مراحل، هي مرحلة البناء وتوطيد دعائم الدولة من سنة 138 إلى سنة 223 هجرية، وقد شهدت صراع الأغالبة ضد قادة الجند وأشراف البلد وتوجت بانتصار زيادة الله الأول. كما عمل الأغالبة في هذه المرحلة إعادة تنظيم الإداري والمالي لإفريقيا. أما مرحلة الهدوء والاستقرار فامتدت إلى سنة 261 هجرية 875 ميلادية، لتنتهي مرحلة التدهور والسقوط سنة 296 هجرية 909 ميلادي. ثم بحث الكاتب في مصادر سلطة الأغالبة ومقاوماتها السياسية والدينية من حيث استناد شرعية الأمير الأغلبي لعهد الخليفة ورضا الرعية والمقاومات المادية المرتبطة بالجيش والأمن. واهتم المؤلف في المحور الثاني من الكتاب بعلاقة الأغالبة بالمجال الديني الذي يشمل مؤسسة القضاء، إذ كان القاضي رغم حدود استقلاليته ولسيما عند التولية والعزل يأتي من حيث الأهمية مباشرة بعد الأمير الأغلبي الذي كان أيضا يستشير الفقهاء. وتوقف الكاتب عند 4 أمثلة لتسلط القضاة، وهم عبد الله بن أبي الجواد وسحنون بن سعيد وعبد الله بن أحمد بن طالب ومحمد بن عبده. كما درس التشابك المذهبي والسياسي في علاقة السلطة الأغلبية بالتيارات الفقهية الكبرى بإفريقيا، وخصوصا تيار الحنفي العراقي والتيار المالكي المديني، إذ كانت الحنفية مذهب الخاصة والمالكية مذهب العامة. وفي المحور الثالث من الكتاب اهتم الدكتور أحمد الأسود بدراسة المجال الفلاحي البدوي في عهد الغالبة، مشيرا إلى أن المجتمع الإفريقي كان ثنائي التركيبة الاجتماعية، وهما أهل الحضر وأهل البادية الذين كانوا مهمشين ومقهورين. وذكر المؤلف بأسماء بعض أصحاب الملكيات الكبرى من العرب ولسيما قادتهم العسكريين ومن الموالي الذين كانوا وفق تعبير الكاتب بالاستناد إلى أحد مصادره من ذوي المال العريض والجاه البسيط. وفي هذا السياق تطرق المؤلف إلى مسألة الخراج كجباية على أهل الضياع وقد كانت وضعيتها ملتبسة، ثم أبرز تحولات القرية الإفريقية بمعنى البلاد التونسية قديما، من القرية الرقية بمعنى المستعبدة إلى القرية الحرة، وأوضح نظام الضرائب الأغلبي المتعلق بالعشر والقبيلة، ولكنه أشار أيضا إلى أن الغصب بمعنى الاستحواذ على الأراضي وحتى التعدي على الحرمات في إفريقيا كان أيضا سياسة عربية متبعة كحالة قرية إليانا المجاورة لتونس. كما أبرز الكاتب تطور استعمال اليد العاملة من العبيد السود في أرياف إفريقية ومزارعها، ملاحظا أن وضعهم كان سيئا جدا، بينما انتقلت القبائل البربرية التي استقرت في المناطق الجبلية المعزولة من موادعة السلطة الأغلبية للثورة عليها. وتوقف الكاتب عند منظومة الأغلبية لضبط الأمن في بلاد الزاب. ودرس الدكتور أحمد الأسود في المحور الرابع من الكتاب السياسة الحضارية والتجارية للأغالبة الذين انتقلت عاصمتهم من القيروان إلى القصر القديم أو العباسية قبل أن ينشئوا رقادة سنة 263 هجرية، تاركين القيروان للعامة. وآل الأمر قبيل نهاية عهدهم لاستقرار الأمير إبراهيم بن أحمد سنة 281 هجرية في مدينة تونس كعاصمة مؤقتة لهم. وفي الجانب الاقتصادي لاحظ المؤلف التوسع التجاري للقيروان في القرن الثالث هجري، كما تطرق الكاتب إلى التنظيمات الحرفية بالقيروان. وفي المحور الخامس والأخير من الكتاب كان المجال الاجتماعي مجال البحث الذي أجراه الكاتب لدراسة الفئات المغلوبة وعلاقتها بالسلطة الأغلبية، والمقصود هنا أهل الذمة والعبيد الحضريون والموالي الأفارقة، إلى جانب دراسة ما أسماه الفئات الضعيفة في المجتمع الإفريقي، متوقفا عند ظاهرة الجذماء والمتسولين أو السوال والفئات الاجتماعية ضعيفة الدخل. ولرسم حدود الفقر في إفريقيا قدم المؤلف سلما تقريبيا للأسعار والأجور وتكاليف الحياة في مستوى الملبس والمسكن والدواب والمواشي والخدم والجواري والزواج والحج والتعليم ومكونات النظام الغذائي الإفريقي في الفترة المدروسة. واعتمد الدكتور أحمد الأسود في هذا الكتاب الموسوم بالسلطة الأغلبية والمجتمع الإفريقي في القرن الثالث هجري 9 ميلادي على عدة مصادر تاريخية، أشار إلى الإشكاليات التي تطرحها من التأخر والبتر والتمذهب والخرافة. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري.
1: مكتبة الثقافية. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم، نواصل لقاءنا المباشر في برنامج الصالون الثقافي. نتحدث الان على مهرجان ابن سعيد الحجري في دورته 34 اللي افتتاحها كان يوم 13 اوت وتتواصل الى غايه 24 اوت، وحاضر معنا مدير المهرجان محمد الصحيح. اهلا وسهلا بك، مرحبا.
2: مساء الفل، مساء النور، مرحبا بذا.
1: شكرا ليك. طبعا مهرجان ابن سعيد الحجري في دورته 34 اكيد دوره مهمه جدا، وفكره معاك حول هذه الدوره الجديده.
2: شكرا. الدوره 34 لمهرجان ابن سعيد الحجري انطلقت البارح 13 اوت ببرنامج ثقافي، وكانت ندوه علميه ببلديه بوحجر حول كتاب بوحجر توليرانس اند ترانسبارانس للسيد محمد العبيدي، ثم معرض للصناعات التقليديه والحرف بمناسبه العيد الوطني للمراه، وتكريم عدد من النساء الحرفيات، والسهرة كانت بعنوان نعمه في القلب، هذا العرض الموسيقي المتميز لجمعيه شباب الموسيقى العربيه بالمونستير.
1: نعم.
2: قبل هذا انطلقت الهيئة منذ مدة في إعداد برمجة، الحقيقة هي برمجة موازنة بين العروض المسرحية والموسيقية والأطفال، وكذلك البرنامج الثقافي الفكري والرياضي كذلك والندوات العلمية. كل هذا البرنامج هو الحقيقة بدعم من وزارة الشؤون الثقافية، المندوبية الجهوية الشؤون الثقافية بالمونستير، وكذلك بلدية بوحجر، وبشراكة مع عديد المؤسسات ودار ثقافة بوحجر، الكشافة والمصايف، الجستي، جمعية سيانة المدينة، ونادي الشطرنج، وكذلك أكاديمية النادي الأهلي الحجري. البرنامج يتواصل إلى يوم 24 غدا إن شاء الله، موعد مع عرض تنشيطي مع عبودة شو إن شاء الله الساعة 9 ليلا. يوم الأحد عرض لمسرحية فيزا لكريم الغربي. يوم الاثنين إن شاء الله 17 أوت الموعد مع المحفل الجربي، عرض الشعب لهذا المحفل الجربي إن شاء الله،
1: واللي قاعد يلقى في نجاح كبير وجماهيرية
2: الحقيقة، وهو نوعية جديدة الحقيقة. احنا العروض يكاد يكون السنوات الماضية أغلبها صوفية الحقيقة، وتعددت الأسماء للعروض الصوفية الحقيقة، أثناء لقينا المحفل الجربي يعني، ونحب التنوع فيه.
1: أي يدخل طبعا في هو بطريقة جديدة، ولكن يدخل في التراث الجربي والتفاصيل
2: وخاصة تراثنا التونسي. احنا هذا هو المعجنات الثقافية، يجب تكون وتشجع تراثنا وتشجع موسيقتنا التونسية أكثر. يتواصل المهرجان وعرض آخر هو مدعم من وزارة الشؤون الثقافية، عرض راقي جدا، عرض فن الناي للأستاذ نبيل عبد المولى، دكتور نبيل عبد المولى، وكذلك فيه أسماء من العازفين الكبار مثل محمد علي كمون كذلك. ويتواصل المهرجان مع المسرح مع السهرة الموسيقى التونسية، والعرض الحدث الحقيقة هو زياد غرسة يوم 19 أوت إن شاء الله.
1: أي طبعا من الأسماء المهمة في تونس وفي الرشيدية وأجواء المالوف، أكيد أنه مهرجان ابن سعيد الحجري يحاول أنه ينسق ويختار ويوازن بين العروض التجارية الثقافية، بين المسرحيات، وأيضا بين العروض الجادة. تفضل.
2: أكيد. زياد غرسة عرض 19 كما قلنا هو كذلك عرض مدعم من وزارة الشؤون الثقافية. يوم 20 أوت يكون الموعد للشباب مع عرض موسيقي سيلم هف، ثم نعود مع الأطفال يوم 22 أوت عمو أحمد عرض موس بارتي، مسرحية ولد الطلياني تكون إن شاء الله يوم 23 أوت، والاختتام يكون يوم 24 أوت مع حفل تكريم يوم العلم لمختلف ناجحين المدارات الوطنية ومختلف الجمعيات، ويكتمل المهرجان كما قلنا يوم 24 أوت. الأسوام الحقيقة أسوام التذاكر وسعر الاشتراك يعني اشتراك لكل العروض يعني 60 دينار، لكي تكون عرض في مهرجان آخر آخر دولي يعني. هذا حسب المقدرة الشرائية الحقيقة حابين دائما وكون ساعة التذاكر تكون يعني في للإقبال الجماهيري 5 دنانير 7 دنانير 10 دنانير كما قلنا ماهوش الغاية هي ربحية للمهرجان أكثر من هي ثقافية الحقيقة فكرية وتربوية. احنا الان في المسرح في الملعب البلدي ببحجر انطلاق دورة كرة القدم للمرحوم محمد صالح صياح 14 و15 اوت كما قلنا المهرجان يعني عديد السهرات تكون موجودة في المسرح الصيفي في بحجر، مسرح جميل جدا صعد على ركح ولي التوفيق صبر ربيعي أمينة فاخت سعدون جابر إلى غير ذلك، يعني قرابة 40 سنة المسرح هذا، ندعو الجماهير يكونوا موجودين معنا إن شاء الله ويلقاو كل الترحاب في بحجر.
1: نعم إن شاء الله بالتوفيق لكم في مهرجان ابن سعيد الحجري من 13 أوت، كان الافتتاح اللي راح يتواصل إلى غاية 24 بعروضه المتنوع، وانت قلت أنه السهرة الحدث زياد غرسة بشكون يوم 19 أوت كما قلت، والأسعار تقريبا رمزية وانا قاعد نشوف في يعني النشرية الخاصة بكم مهرجان وشوف الصور الحقيقة والتذاكر يعني أسعار مقبولة جدا، إن شاء الله بالتوفيق لكم في هذا المهرجان. نسمعوا بما نحكينا على زياد غرسة، نسمعوا الفنان زياد غرسة في هذا الكوكتيل. شكرا لك سي محمد صياح مدير المهرجان. شكرا.

هذا زيد غرسة ودرسة في الحمداني في هذا الكوكتيل. زيد غرسة باش يكون في مهرجان بن حجر ابن سعيد الحجري باش يكون يوم 19 أوت. نواصلوا معكم هذا اللقاء المباشر. البارح يوم عيد المرأة الوطني، وفي مهرجان قرطاج الدولي كانت الفنانة التونسية نبيها كراولي ضمن مهرجان قرطاج الدولي، حيث تحولت خشبة المسرح الأثري إلى مساحة تتقطع فيها الذاكرة بالاحتفاء والصوت الفردي بالوجدين الجماعي. طبعا الفنانة التونسية نبيها كراولي استهلت حفلها بأن تصافح الجمهور بكلمات احتفت فيها بالمرأة التونسية، وطبعا قدمت وصلة من مجموعة من الغناء الخاص بين القديم والجديد الخاص بها. ولا تنفصل هذه التجربة عن شخصية نبيها الفنية التي بنت حضورها على المصالحة بين الأصالة والتجديد، فمن الجنوب التونسي استمدت كثير من ملامح ذاكرتها الموسيقية واللغوية، ومن التكوين الأكاديمي انفتحت على إمكانات أوسع للتأليف والتوزيع والأداء. ويمثل الغناء في عيد المرأة فرصة

هذا الكوكتيل، وكل التوفيق طبعا لكل فنانينا. وأيضا ستحدث فيما بعد أو في حصة أخرى عن عرض صوفيا الصادق في اختتام مهرجان الحمامات الدولي أيضا في العيد الوطني للمرأة. نسمعونا بها الكاراوكي.

0: إذا حبوك ارتاح نبيها كراولي، نواصل لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. حاضر معنا عن هيئة مهرجان شمت للتراث والفنون بوادي مليز، وحديث عن الدورة 33 مع سي شرف الدين القاسمي. مساء النور، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا، مرحبا بك، وتحية شكر لكل العاملين في الإذاعة الثقافية وكل المستمعين للإذاعة الثقافية.
0: شكرا لك. إذا الافتتاح كان يوم 12، يتواصل إلى غاية 15 أوت، مهرجان شمت للتراث والفنون بوادي منيز. وحبينا نمشي طبعا للجهات والمهرجانات المحلية، مهم جدا أن نقدموا فكرة عليها، فمهم جدا تحكينا على تفاصيل هذا المهرجان في أيامه القصيرة، ولكن اللي فيه عدد من الفنانين والتنوع على مستوى الاختيارات في هذا المهرجان.
1: نعم، شكرا لمواكبة الإذاعة الثقافية للمهرجانات الداخلية، وهذا يعني يعطيها شحنة معنوية. الحقيقة هو المهرجان معناتها لأربع أيام، لكن ما قبل المهرجان كانت هناك ندوات فنية وفكرية، وأيضا بالتعاون مع المندوبية الجهوية للمرأة وديوان التونسيين بالخارج، كانت هناك حصص توعوية أنا والإنترنت لفائدة الأسر المتبقية بمدينة معتمدية غربي ما ودنيش، مع الأسر المتبقية معناتها اللي الجزء من مثلا الولي يعيش في الخارج والأم تبقى لنا، هذه تسمى العائلات المتبقية. وفما أيضا نساء رائدات في بلادي اللي عملوا مشاريع معناتها وخذوا معناتها ونحن تخصيص مال معين من بنك التضامن ونشح في المشاريع نتاعهم. ايضا البارح كانت في عيد المراه بالتعاون ايضا مع المندوبيه الجهويه للمراه وديوان التونسيين بالخارج تكريم رائدات بلادي الانطلاق معناتها على المستوى الوطني، انطلاق من معتمدية ودنيز. حبينا يكون معناتها المهرجان منفتح، نكونش كان عروض فنيه، ايضا عندنا معرض تجاري انطلق للحرفيين والحرفيات اللي انطلق من 11 اوت قبل انطلاق العروض الفنيه. معناتها حبينا من ابداع معناتها الرقح الى ابداع الحرفيين والحرفيات معناتها ما قبل بدايه المهرجان. نظرك المهرجان هو انطلق الاربعاء معناتها في العروض، كان افتتاح مع الفنان اكرم ماج الحاج الدايه، كان عرض متميز ونجاح جماهيري وفنيا تقنيا الحقيقه مع تفاعل الجمهور، هذا هو بالفائده معناتها صدى لقى صدى كبير جدا. الحقيقة الخميس 13 قبل شوية تكريم 13 أو 17 امرأة بمناسبة احتفال باليوم الوطني للمرأة في جميع الاختصاصات، في جميع الاختصاصات مثلا في التربية والتعليم والفلاحة إلى غير ذلك تحت إشراف السيد ولي جدوبة الطيب الدريدي. حقيقة عدت تظاهرة يعني حقيقة رائعة. أيضا تظاهرت ناجحات بلادي ولاية جندوبة الدورة 4 تحت إشراف المندوبية الجهوية المرأة بجندوبة وديوان التونسيين بالخارج، معناتها ما نسيناش معناتها معناتها العائلات اللي تعيش برا، كرمنا أطفالهم واش تبقى هكا العلاقة واللحمة مع يعني لأن المواطن التونسي في الغربة يعني يحس بك الحنين هذاك وتكرمه ومعطى وتكبر به حاجة باهية برشا، والبارح فرحوا برشا. أيضا كرمنا المتفوقين والمتفوقات على المستوى الوطني، يعني عندنا رغد العشر المتحصلة وطنيا المرتبة الأولى في شعبة الأداب بمعهد خميس حجري جندوبة 14-26 كررناها البارح. وأيضا النجاح الأول في مستوى النزيان جهويا والسزيان جهويا أيضا. أيضا في معتمدة ودنيز هناك تلميذة زينب المناعي اللي زاد وقع تكريمها لأنها التلميذة الوحيدة التي ارتقت إلى المعهد النموذجي وهي تدرس بعثة في المدرسة الإعدادية ودنيز.
0: أي هي لقطت رمزية كما نقول، ولكن عندها معنى كبير ومهم جدا.
1: هي فن النشوة، أما هي معناتها انتقلت للمعهد النموذجي
0: ممتاز. أي تحية، تحية لكل الناجحين طبعا، وكل التوفيق خاصة مع تقريبا ينتهي فصل الصيف والعودة الدراسية اللي عنوان 2026-2027. أي تفضل. أي
1: غدوة إن شاء الله اليوم 14 أوت 2026، حتى مش دراسة نحل يعني الحق أنت ربي، كان أنك تعرف ما قبل التحضير وأثناء التحضير، وأنك تعرف أنت الإمكانيات المادية وديك حاجات ساعات يعني خسارات، الحمد لله السلطات المحلية والجهوية في كل حاجة معناتها لأننا تتجاوزنا الحق أنت ربي، حتى في لفة النقل معناتها فما الحافلات تجي من جندوبة على بعد 20 كيلومتر، معناتها فما توفير حافلة يوميا من السابعة مساء والإياب يكون معناتها مسؤولين. الحق تحية شكر إلى السلطات المحلية والجهوية ومدير شركة الجهوية للنقل بجندوبة. اليوم عنا عرض فرجوي للأطفال، والحقيقة هو عرض فرجوي، العرض عرض يعني جميل، الفنان رياض المهدي أبو داشو، وحتى للكبار يكون عرض معناتها خفيف. احنا جيل في الثمانينات تربينا على الخطاب على الباب، يعني هيك النوستالجي تكون مزيانه.
0: اي
1: معناتها خونا معناتها الطفل نصيب، معناتها في المناطق الداخليه او العروض تكون معناتها مش بالكثره كيما في المدن الكبرى كيما تونس ولا يعني المدن الكبرى بصفه عامه.
0: اي
1: الحقيقه قلنا عرض يكون معناتها مسرحي فرجوي تنشيطي ترفيهي
0: مهم جدا التفكير في الاطفال ايضا. اي
1: حتى اليوم معناتها تشوف خط الجمهور فما اقبال. غدوة إن شاء الله يكون الاختتام، قبل الاختتام هو باش يكون الاختتام مع الفنانة فوزية التافية، قبلها باش يكون تكريم منطقة الأمن الوطني بغار دماء ومنطقة الحرس الوطني بغار دماء والحماية
0: الوطنية ولفت حلوة أيضا، لفت حلوة مهم جدا. يعطيكم الصحة.
1: حقيقة أنا ما كنتش قبل نشوفها، ما كنتش نثق بها، لكن الحق كي كنت على الميدان والله كل الصعوبات معناتها التقنيه واللوجستيه وحاجات هكا متعاونين الى اكثر ما كنتش نتذكر الشيء هذاك.
0: ممتاز ممتاز،
1: يعطيهم الصحه وبارك الله وفيهم. معناتها حقيقه خاطر قبل ما نكونش نشوفها من برا، انا عشت الحكايه من الداخل بالتليفون اي حاجه.
0: اي المهم فما تعاون وفما تنسيق وفما تنظيم.
1: الحق فعلا فعلا
0: تم تنظيم مهم
1: في الواقع، مش معناتها كلام. كنا لفته كريمه معناتها قبل انطلاق الفنانه فوزية الكافيه، يكون معناتها التكريم وهذا ابسط ما يكون، احنا هذا واجبنا. وبالطبيعة هي العلاقه الحق انت ربي معناتها ما شاء الله علاقه متواصله، علاقه تكامل، علاقه دعم، وهذا حتى في هيئه المهرجان يحس بك الجانب النفسي، معناتها تحس فما عبيده معاك، هذا هو المهم جدا.
0: نعم.
1: الحقيقه كانت معناتها لما
0: اي ان شاء الله بالتوفيق لكم في الاختتام يوم غد، واليوم باش يكون رياض النهدي في عرض الليله عبودة شو، وشكود الفنانة فوزية الكافية في أجواء جميلة في مهرجان شمتوا للتراث والثقافة في دورة 30.
1: أضيفها وأسوقها حقيقة، الحضور الجماهيري والتفاعل الجماهيري حاجة تعمل كتير
0: حاجة به حاجة. إن شاء الله ديما في دورة 33 إن شاء الله ديما موافقين أكيد إن شاء الله، والأسعار رمزية كذلك. شكرا ليك طبعا شرف الدين قاسمي عن هيئة مهرجان شمتوا للدورة 33 للتراث والفنون على هذه المداخلة، وإن شاء الله بتوفيق ليكم في العرض الليلة وعرض يوم غد. يعطيك الصحة.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا. نواصلوا لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. رحبوا بنيس الحميدي في الهندسة الصوتية، كان حاضر معنا مروان البدو، وتحية أيضا لفيصل العاشري عنده أكثر من ساعة حاضرة معنا، نقدمونا الآن تحية على موجات إذاعة تونس ثقافية. نواصلوا لقاءنا المباشر في إذاعة تونس ثقافية، نسمعوا مستنياك نانسي عجرم.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
1: أهلا وسهلا بكم، نواصلوا لقاءنا المباشر على موجة إذاعة تونس الثقافية، وحديث الآن عن الأيام الثقافية الصيفية من 20 أوت إلى غاية 23 أوت. وحاضر معنا عن الأيام الثقافية الصيفية بعين دراهم، مدير دار الثقافة بعين دراهم، وجيه ليلي. مساء النور، أهلا وسهلا.
2: مساء النور، مساء الثقافة، شكرا جزيلا على هذه الدعوة. مساء الأنوار من دار ثقافة عين دراهم إلى كافة مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
1: شكرا لك، مرحبا بك طبعا وجيه هليلي. برنامج الأيام الثقافية الصيفية بعين دراهم فرصة طبعا كما قلنا نمشيه للجهات، ونمشيه أيضا نحكيه على المهرجانات المحلية لما تقدموا أيضا من عروض، وتدعم دائما الحضور الجماهيري المهم في كل الجهات. تفضلي.
2: نعم، هي الأيام الثقافية الصيفية بعين دراهم في دورتها الثانية امتداد لتجربة انطلقت السنة الفارطة وحققت نجاح باهر على أكثر من مستوى، سواء من حيث الحضور الجماهيري والتفاعلية الكبيرة مع مختلف فقرات البرنامج، أو من حيث رضا الجمهور كذلك على البرمجة المقدمة وتنوعها، وكذلك على مستوى التنظيم وحسن التسيير والتنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة. إذن باعتبار نجاح التجربة الأولى قلنا لما لا تكون نتيجة تضافر جهود الجميع، سواء على المستوى الجهوي من خلال الدعم ومساندة ولاية جندوبة والمندوبية الجهوي للشؤون الثقافية، أو على المستوى المحلي من خلال المعتمدية والبلدية والمصالح الأمنية والحماية المدنية، إضافة على المستوى المساهمة الفعالة لأهالي عين دراهم للحق اللي كانوا في مساندة تامة للدورة الأولى، اللي هي هما شريك أساسي في إنجاح التظاهرة من خلال حضورهم ومواكبتهم وتفاعلهم. ومن هنا جت فكرة مواصلة التجربة والتنظيم الدورة الثانية مع الحرص كذلك على تطويرها والارتقاء بمضامينها، خاطر نعتبره للتجربة الأولى أثبتت الجمهور في عين دراهم حقيقة متعطش للثقافة والفن، وكما ذكرتي خاصة المناطق الداخلية، وباعتبار عين دراهم هي مدينة أو معتمدية سياحية بامتياز.
1: صحيح،
2: لكن هي كذلك معتمدية حدودية تزخر بالعديد من الطاقات على الثقافية والسياحية. قلنا لما لا نرتقي بالبرمجة وتكون برمجة ثقافية وفنية متنوعة ذات جودة من خلال 4 عروض فرجوية بامتياز من الموسيقى الترابية أو العروض العائلية، التنشيط كذلك، ومختلف الفقرات اللي باش نذكرها لاحقا إن شاء الله.
1: أي تفضل. طبعا من 20 أوت إلى غاية 23 أوت 4 عروض، كل التوفيق والنجاح طبعا للأيام الثقافية الصيفية بعين دراهم. تفضل. أي
2: نعم، باش يكون عندنا عرض الافتتاح، عرض لابن الجهة فوز الأمير، عرض إن شاء الله زينة يوم 20 أوت 2026 على الساعة 10 ليلا، مع عرض إن شاء الله زينة. ثم 21 أوت العرض الصوفي الضخم ننده لسياد للفنان والدكتور محمد البسكري، وللأطفال والعائلة نصيب يوم 22 أوت مع سيرك أولاد الريح إخراج أزر بن سعد، والاختتام مع الفنان والنجم معز الترودي. تنطلق العروض ابتداء من الساعة 10 ليلا بساحة عامة، ساحة I Love عين دراهم. هي برمجة لا تقتصر فقط على العروض الفرجوية اللي باش نقدموها، إن شاء الله باش يكون كذلك العديد من الفقرات على غرار معارض لأبناء الجهة، وكذلك ممكن تقديم ورشات صباحية في دار الثقافة عين دراهم من خلال كذلك برمجة على هامش هذه الأيام الثقافية بعض العروض المسرحية الهادفة من خلال المؤسسة الثقافية نقدموها.
1: نعم،
2: نعم. إذا نحن من هنا كما ذكرنا نأمن مساحة ثقافية للمواطن، باعتبار أن الأيام الثقافية الصيفية ليست فقط مجرد مجموعة عروض فنية تتقدم في فصل الصيف، وإنما تندرج ضمن رؤية ثقافية أوسع نهدف من خلالها تكريس الحق في الثقافة ودعم المركزية الثقافية وتعزيز ثقافة القرب خاصة في الجهات الداخلية من خلال هذه العروض المقدمة بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة وبمساهمة بلدية عين درعم في هذه الدورة الثانية، حيث سيكون لها دور كبير ومهم جدا في دعم ونجاح هذه التظاهرة، باعتبار أن الثقافة هي حق للجميع من خلال هذه البرمجة الثقافية الفنية المتنوعة وإن شاء الله المحترمة لتنال استحسان الجميع.
1: نعم، كل التوفيق والنجاح لكم طبعا في الأيام الثقافية الصيفية كما قلنا من 2023 و2026. شكرا لك طبعا على هذه المداخلة وجيه ليلي، إن شاء الله طبعا سهرات كل بالحضور وبالنجاح، وأكيد كما قلت عند راهم تستحق أيضا الاهتمام بالجانب الثقافي والصيفي خاصة من طبعا منطقة سياحية مهمة جدا. شكرا لك على هذه المداخلة، يعطيك الصحة. نواصلوا لقانا، نسمعوا منير الترودي في ركب على الحمرة ومرض الهواء من 24 عطر لمحمد علي كمون. خلينا في الأجواء هذه بما حكينا على الأيام الثقافية الصيفية بعد راح

نواصل لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية، وطبعا نذكركم أنه كان حاضر معنا منذ البداية خالد الحمروني مدير تظاهرة أثر الفراشة الأدبية والموسيقية اللي باش تكون في الدورة الثامنة من 2 إلى 6 سبتمبر، وسيتكون ضيف الشرف الكاتب والشاعر الأردني الفلسطيني إبراهيم نصر الله، و12 دولة مشاركة في هذا المهرجان. أيضا طبعا سيكون هناك ندوات حول هذه في هذه التظاهرة، ندوات مهمة. وبعد تحدثنا مع مهرجان بن سعيد الحجري مع محمد السياح حول الدورة الجديدة، وأيضا مهرجان شمتو للتراث والفنون في دورتها 33. طبعا واصلوا معكم لقانا، وخليكم مع نغم في الصالون الثقافي ميادة حناوي، كانت في مهرجان قرطاج الدولي في مدة ساعة تقريبا ونصف، وقدمت طبعا مجموعة وصلة أغانيها من بينهم أنا بعشقك، نسمو أنا بعشقك.

ميادة الحناوي، أنا بعشقك. توصلنا للساعة 7:56. شكرا للمتابعين على موجات إذاعة ثقافية، إن شاء الله يوم غد ألتقيكم في حدود الساعة 10 صباحا في برنامج المشهد الثقافي. أجمل تحية في الساعة 10، أنيس الحميدي، فاتن الصالحي، إلى اللقاء.

0: وثائق وحقائق.
1: إذاعة تونس الثقافية.
0: وثائق وحقائق،
2: بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
3: مستمعينا ومستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ توفيق الأسود. مرحبا بك توفيق.
4: وبيك عايشك. مرحبا.
3: وأنت الباحث في التاريخ والعمارة والمحافظ المستشار بالمعهد الوطني للتراث، وسيكون موضوع لقائنا معك اليوم دكتور توفيق الأسود حول تاريخ وعمارة مدرسة محمد باي المرادي بمدينة قفصة من خلال المصادر الأرشيفية، ونستند في ذلك إلى مقالة منشورة لك في مجلة سبيل، مجلة التاريخ والأثار والعمارة المغربية، سنة تقريبا 2024. ولفت انتباهي في هذه المقالة المميزة اعتمادك بالأساس على الكثير من المصادر، وخاصة منها مصادر من الأرشيف الوطني التونسي. لنبدأ بهذه النقطة قبل التعريف بهذه المدرسة التي اشتغلت عليها، أي المصادر التي اعتمدتها في هذه الدراسة التاريخية والمتعلقة طبعا بالأثار والعمارة؟
4: شكرا لك أستاذ عادل القادري على الاستضافة، وكذلك أشكر الإذاعة التونسية الثقافية. بالنسبة لمدرسة محمد باي المرادي، اعتمدت بالأساس على الوثائق الأرشيف، وهي وثائق رئيسية في إنجاز هذا المقال، وهي مصادر حفزتنا على إنجاز هذا المقال. من أهم هذه الوثائق أذكر دفاتر الأرشيف الوطني التونسي، دفتر عدد واحد مكرر فيه تقريبا أوقاف المراديين بتونس، ونسخة أيضا من دفتر عدد 3992 تحتوي على مآثر الباي محمد باي المرادي بكامل الإيالة، في الأحباس المعالم الموقفة عليه. من المصادر الأخرى أيضا بطبيعة الحال الأرشيف الوطني التونسي هو كنز من المعلومات اللي يستند عليه الباحث الأثري في دراسة العمارة وفي دراسة التطور التاريخي والمعماري للمعالم والتطور العمراني أيضا للمدن والقرى. نذكر السلسلة التاريخية فيها تقريبا رسائل موجهة لجمعية الأوقاف، أيضا السلسلة دل والسلسلة باء فيها تقريبا حصر للأوقاف المتعلقة بالمعالم، فيها أيضا تواريخ التأسيس الترميم والصيانة، فيها أيضا أسماء المدرسين والأئمة. بالإضافة لذلك أرشيف أملاك الدولة والشؤون العقارية، وتحديدا صندوق أوقاف قفصة عدد 379، بها رسوم الأوقاف الجوامع والمساجد والزوايا والمعاوضات والإنزالات. بالإضافة إلى الأرشيف هناك بعض المصادر، حسين خوجة ذكر لعلماء قفصة والمدرسين، وكتابه ذي البشير أهل الإيمان بفتوحات عثمان تحقيق محمد طاهر المنصور، الأستاذ أحمد السعداوي، أستاذ أحمد السعداوي تونس في القرن 17، وهو حصر الوثائق الأوقاف في عهد الديات والبيات، وهو كتاب مهم صدر سنة 2011. أيضا لي شهادة الماجستير بكلية الأداب والفنون والإنسانيات منوبة، مدينة قفصة العهد العثماني، دراسة حضارية ومعمارية.
3: نذكر أنك اشتغلت على مدينة قفصة في تار رسالة ماجستير، ولكن أيضا أطروحة الدكتوراه ربما لم نذكرها لديك، أطروحة الدكتوراه حول هذه المسألة.
4: نعم أيضا
3: بعنوان الأطروحة
4: الإربانيزم إلى أرشيتكتير دي لا مدينة دي قفصة إي دي سيزون فيرون أليبوك أوتومان،
3: يعني باللغة الفرنسية يعني تقريبا
4: العمارة والتعمير،
3: تاريخ وعمارة
4: العمارة والتعمير بمدينة قفصة والقرى المجاورة لها خلال الفترة العثمانية، وهي تكملة أستاذ أحمد السعداوي.
3: نوجه له تحية.
4: أنجزتها باللغة الفرنسية وناقشتها سنة 2021.
3: كلية صابرية،
4: كلية العلوم الإنسانية.
3: أيضا لدي، لكن هناك أيضا من اشتغل قبلك من الباحثين جانب المصادر خاصة الأرشيفية التي اعتمدتها في الأرشيف الوطني التونسي، هناك أعتقد بعض الباحثين اشتغلوا في مواضيع قريبة من موضوع لقائنا معك اليوم حول المدرسة المغربية بقفصة.
4: أخص بالذكر الأستاذ مصطفى تليلي في كتابه قفصة والقرى الوحية المجاورة حول الحياة الجماعوية من بداية القرن الثامن عشر إلى سنة 1881. أيضا هناك بعض الباحثين الزملاء اشتغلوا على المدارس محمد بين مرادي، منها مدرسة جابس،
3: مدرسة مرادية بجابس،
4: المدرسة أيضا مرادية بالكيف.
3: شكون اشتغل على المدرسة مرادية بجابس؟
4: ليلى الجابري، أعتقد الأستاذة ليلى الجابري. ليلى جابس سنة 2009 مقالة في نشرت في المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية. أيضا بعض الكتب الأخرى أو رسالة ماجستير خالد عايدة اشتغلت على الملكية الوحية، لأن اللي فهم الأحباس مدرسة محمد المرادي هناك مصطلحات تخص الواحد، دونك استعملناها لفهم السياق العام.
3: فهمنا تعدد مصادرك ومراجعك أستاذ توفيق الأسود لدراسة تاريخ وعمارة المدرسة المرادية بقفصة. طبعا هي مدرسة محمد بي المرادي، يبدو لي هو أشهر ما أنجز، باش نقرب الصورة نقبل يعني شكون محمد بي. الجامع المعروف في تونس العاصمة بجامع سيدي محرز، هو في الحقيقة جامع مش سيدي محرز، معمل جامع هو جامع محمد بي المرادي، يعني اللي حذو زاوية متاع سيدي محرز والمقام متاع سيدي محرز، ولكن هو في الحقيقة جامع محمد بي المرادي. يعني أنت المدرسة التي اشتغلت عليها أستاذ توفيق الأسود تعود إلى هذا البي المرادي.
4: نعم.
3: اللي هو في القرن تقريبا في أي فترة؟
4: هو حكم بين 1685 و96، هو
3: أحداث سنة.
4: محمد بي المرادي ابن مراد الثاني، وهو رابع البيات المراديين.
3: يعني من 1685 إلى 1696،
4: وهو أيضا عرف مثل جدي حمودة باشا بإنجاز المنشآت المعمارية، المدارس والكومبلكس،
3: ومنه جامع المعروف في قرب نهج في نهج قرب نهج القصبة، غادي في نهج القصبة.
4: نعم. أيضا أنشأ عدة مدارس أخرى بالقيروان، بيجا، الكيف، جابس، توزر، جربة، دونك كلها اسمها المدارس المرادية.
3: حتى في تونس العاصمة
4: في عنده مدرسة أيضا. نعم نعم. نعم.
3: في الأسواق هكا سوق النساء أو سوق الصوف، حاجة هكا سوق النساء. إذن هذا البي المرادي، نذكر أن الدولة المرادية هي تقريبا تواصلت حوالي 70 عاما أو 80، يعني انتهت تقريبا بال لم تنتهي بمراد بوبالة، مراد الثالث تقريبا
4: 1705 بداية
3: فترة حسينية بعد إبراهيم شريف ثم حسين بن علي، إذن في القرن السابع عشر. الإطار التاريخي لتأسيس المدرسة أستاذ توفيق الأسود، إطار تاريخي تأسيس هذه المدرسة المرادية بقفصة، لكي نفهم أكثر قبل أن نرى معك موقعها وشيوخ هذه المدرسة، أيضا أنت في الآثار أيضا والعمران، تخطيط المدرسة وعمارتها، وسربما ننهي بالأوقاف والشعائر الدينية واستعمال الوقف المخصص للمدرسة هذه. يعني لنبدأ بالإطار التاريخي لتأسيس المدرسة المرادية بقفصة.
4: ماذا يمكن قبل الحديث عن المدرسة يجب التذكير بأن بالسياق التي أنشت فيه المدرسة، إذن البلاد التونسية عرفت خلال القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر اضطرابا سياسيا كبيرا،
3: عرفت بسبب يعني.
4: نعم، ضعف الدولة الحفصية، الصراع الإسباني العثماني، انعكس ذلك على الحياة الثقافية والتعليمية، فتراجعت المدارس وتهمشت ابتداء من تونس العاصمة.
3: يعني تقصد القرن السادس عشر تراجع حركة العمران وحتى التعمير والمدارس
4: بالظرفية التاريخية،
3: أزمة أزمات
4: مع استقرار العهد العثماني في 1574، وخاصة في عهد عثمان ويوسف داي بدأت حركة العمران والتعليم تنتعش من جديد. تدعمت هذه الحركة مع وصول بيات المراديين إلى الحكم، وشهدت خلالهم خلال عهدهم انتعاشة ثقافية اقتصادية ملحوظة بالرغم من استمرار الكوارث الطبيعية والمحن. وأخص بالذكر هنا قفصة كانت من بين المدن التي شهدت صراعا حادا على السلطة بين علي بي وأخيه محمد بي مؤسس المدرسة بين سنتي 1675 و 1686.
3: وقع صراع زاد في صلب المراديين.
4: في هذه الظرفية انحاز أهل قفصة إلى محمد بي هذا، الذي انفرد بعد ذلك بالحكم. بعد سنتين فقط من استقرار حكمه أسس مدرسة بقفصة
3: سنة
4: 1688 1100 هجرية،
5: يعني كانوا رد جميل لوقوف أهالي قفصة معه في صراعه ضد شقيقه أو أخيه. الشقيق عادة يقال من طرف الأب والأم يعني والأخ. إذن بنى لهم هذه المدرسة
4: بني المدرسة، له مغزى آخر وراء السطور مع
5: أكثر من مغزى
4: الحكم.
5: سنرى أبعاد تأسيس المدارس، لأن المسألة يبدو لي أنها ليس فقط تعليمية.
4: هو أسس كذلك عدة مدارس أخرى ببنزرت، بباجة، الكيف، القيروان وجابس ونفط أيضا طوزر. بالنسبة للمدرسة أسسها كما قلنا محمد بيه المرادي سنة 1688 قبل مدرسة توزر بسنتين وقبل مدرسة بيجا بسنة، وقد عرفت في الوثائق الأرشيفية عدة تحت تسميات أخرى، منها مدرسة قفصة في الوثائق الأرشيف تسميها الدفاتر تسمى مدرسة قفصة، أو المدرسة المرادية نسبة إلى مراد نسبة إلى العائلة المرادية، مدرسة البي، ومدرسة المحمدية نسبة للاسم محمد مؤسسها. ومن المرجح أن هذا المؤسس استغل أثار مدرسة قديمة تعود للفترة الحفصية، وهي تعرف لدى وثائق الأرشيف ولدى الأهالي بمدرسة النواري.
5: نواري.
4: النواري قريبة للأحواض الرومانية وقريبة للقصبة بمدينة قفصة، فرممها ووسعها لأنه استغل أنقاض ومواد بناء جاهزة.
5: استغل أثار رومانية،
4: أثار فترة وسيطة.
5: فترة وسيطة.
4: في بداية القرن الثامن عشر حظيت هذه المدرسة أيضا باهتمام الباي حسين بن علي مؤسس الدولة الحسينية.
5: تواصل بعد موفاة صاحبها.
4: معظم مدارس مرادية بتونس أيضا مع وصول حسين بن علي الحكم سنة 1705 عاود نفس السياق البيت المراديين، وسميت كمثلها مثل المدارس المرادية أخرى بالمدرسة الحسينية.
5: يعني بعض المدارس التي تسمى عليها رخامة مثل مدرسة حسينية قد تكون بناها المراديون، ولكن أعاد إصلاحها وترميمها حسين بن علي مثلا، فتسمى المدرسة الحسينية. في الأصل لم تكن مدرسة حسينية،
4: لأنه استغل الفضاء، استغل الفضاء وكبر الفضاء. تقريبا هي معظم المدارس في الإيالة التونسية كيف تتكون من 20 بيت، لأن الطلبة التلامذة الأفاقيين يستغلوها للسكنة.
5: أفاقيين يعني يجيوا من داخل البلاد، من
4: القريبة المدينة ذيك المركز. أعاد استغلال المدارس الجاهزة وسميت بتسمية المدرسة الحسينية في قفصة وأيضا في سوس.
5: أسألك منذ البداية، المدرسة التي اشتغلت عليها عادة في بعض الحصص التي خصصناها لمثل هذه المواضيع المتعلقة بالعمارة والتعمير، قمت بزيارة ميدانية، أنت طبعا ليس متعلقة بالأرشيف فقط والمصادر التاريخية، هناك زيارات ميدانية ومعاينات، وكذلك أنك ستدرس تخطيط المدرسة
4: والرواية الشفوية. استغلت
5: الرواية الشفوية أيضا، هي موجودة اليوم أم لا؟
4: هي تقريبا اندثرت، مازال جدار القبلة اللي فيه المسجد المحراب مازال، وجانب من
5: شنو فيها المسجد، هي
4: الجدار القبلي تاع المدرسة مازال فقط. الباقي كلها أصبحت حديقة، أصبحت استغلال عاد.
5: لم يبقى منها شيء تقريبا.
4: الجدار القبل والفضاء.
5: إذن كامل تقريبا دراستك اعتمدت على الوثائق.
4: وثائق الأرشيف والصور القديمة من خلال الفوتوتيك تاع معدات التراث، استغليت في الصور القديمة الاتجاه الأعمدة.
5: لقيت أيضا فترة استعمارية أو بداية الاستقلال تقريبا.
4: نعم.
5: يعني قبل الاندثار هناك صور، وهنا
4: صور
5: نعم. الفوتوغرافية
4: صور للواجهة، صور للصحن، صور دونك مهمة للوصف المعماري. تمكنت أيضا حتى من خلال المخطط من تقريب المقاسات للمعلم دونك.
5: نعود إلى إذن فهمنا الإطار التاريخي لتأسيس المدرسة، ماذا يمكن نقول أيضا بالنسبة للإطار التاريخي لتأسيس المدرسة في العهد المرادي؟ طبعا أما أنك أيضا اهتممت طبعا بتحديد الموقع وتاريخ المدرسة.
4: تقريبا هي الفترة المرادية كانت المدرسة مهمة معماريا وتاريخيا، حتى من الأوقاف، أهمية الأوقاف محبسة عليها، لأن الأوقاف هذيك تضر عليها بالترميم وخلاص الطلبة والقائمين على المدرسة. للأسف اندثرت هذه المدرسة وحل الخراب، استعملت خلال الفترة الاستعمارية كمكان للصخرة ونزول الجيش الفرنسي، ثم أعيد ترميمها من خلال وثائق الأرشيف سنة 1906، وتواصل تدهورها تدريجا حتى منتصف القرن العشرين. واليوم لم يبقى كما قلنا سوى جدر القبلة.
5: استغلتها السلطات الاستعمارية الفرنسية في
4: إعادة استعمالها معظم المعالم أيضا حتى القصبة
5: وقع ترميمها في 1906 قبل وقبل تقول إلى الاندثار التدريجي
4: للأسف
5: بعد منتصف القرن العشرين. به قلنا الموقع موقع بالنسبة موقع المدرسة أين هي؟ أين تقع هذه المدرسة عندما نقول قفصة؟ قفصة ربما كبيرة أين تقع؟ قلت لي أنت أشارة أن قريبة من الأحواض الرومانية أو شيء من هذا القبيل، يعني أنت حددت
4: نعم هي المدرسة اتخذت موقع استراتيجي لأنها متعلقة بالسلطة، موقع بالغ الأهمية، وهو قسم بقسم قبل قفصة وهو الأقدم تاريخيا به الدار
5: القبلي الشرق جنوب شرق شرق
4: الجنوب القبل هي الجنوب شرق بالقرب من في فضاء بين القصبة الترميل ودار البي والأحواض الرومانية وهي النواة الأقدم للمدينة تقريبا في وسط هذا القسم القديم وهي بالقرب من أهم العالم القصبة من الغرب الجامع الكبير من الجنوب ودار البي والأحواض الرومانية من الشرق وهي تقريبا كانت قريبة أيضا للجامع الحنفي الموجود داخل القصبة وهو اختيار له دلالة سياسية ومذهبية إذ عزز حضور مذهب الحنفي الرسمي للدولة العثمانية في وجه المذهب المالكي السائد محليين كما
5: طبعا نشير أن البيات سواء كان منهم مراديين أو الحسينيين طبعا هما ولات عثمانيين ولو أنه عندهم استقلالية كبيرة ومعناها تقريبا القرار بيدهم إلا ما ندر أحيانا في متعلقة ببعض الحروب كما حرب القرم مثلا جاردو كريمي في منتصف القرن 19 شركة في تونس جانب الدولة العثمانية ولكن البقية تقريبا الباقية بمثابة ملوك ولو أنه شكليا ما عندهم سيادة خارجية وتابعين للسلطنة العثمانية به.
4: أيضا هذا الموقع كان نقطة جذب واستيطان للجالية التركية الكورغلية في المنطقة المحيطة بها لأن ثم حومة الكراغلة وين المدرسة
5: معناها كراغلة
4: هما نقولوا احنا الجنود الأتراك الجاو للقصبة استوطنوا القصبة تزوجوا من نساء محليات
5: قفصيات
4: كما حسين بن علي
5: وكونوا أمه شيرنية
4: وكونوا هذه المجموعة الإثنية
5: هذه الموقع هذا بالنسبة للموقع. اهتممت أيضا أستاذ توفيق الأسود بعد أن تقريبا تقديم موجز للإطار التاريخي تأسيس هذه المدرسة وربما أهميتها وموقعها أهمية موقعها واندثارها مع الأسف إلا ما بقي منها ربما جدار حسب فهمت منك ولكن أيضا اهتممت أنت بحتى شيوخ المدرسة في مقالتك اهتممت بشيوخ المدرسة أهم الشيوخ الذين مروا أو قدمت بعض عرفت
4: نعم
5: ببعض
4: الشيوخ سأركز على الفترة المرادية
5: طبعا المرادية بالأساس
4: للأسف لم نجد معلومات واضحة وصريحة حول المدرسين خلال الفترة المرادية نفسها إلا ابتداء من القرن 18 نجد أن التدريس بها احتكرت على عائلة الإجريين أو فرقة الإجريين القريبة من الجامع الكبير بقفصة بفرعيها عرفة والصديق وهي أبرز العائلات العلمية بقفصة
5: عائلة عرفة وعائلة صديق
4: عائلة الإجريين كلهم يتسموا من أبرز الأسماء التي ذكرتها الوثائق الفقيه محمد بن عابدين ذكره حسين خوجة الذي درس في الثلاثينات من القرن 18 بعد أن تكون بمدينة تونس
5: والفقيه جامع زيتوني يعني
4: زيتوني نعم وهو كذلك الفقيه أحمد بن علي المفتي الذي جمع بين التدريس والإفتاء وإمامة الجامع الكبير في القرن 19 نرجع للفقيه محمد بن العابدين هو ينتسب لفرع صديق وتحديدا أحمد صديق الإجري القفصي في نهاية القرن 16 بداية القرن 17 وهو شيخ مدينة قفصة في عهد حسين بن علي ومن أبرز علماء وفقهاء المدينة في الثلاثينات من القرن 18 هو تعلم كذلك على مشايخ الشيخ الخضراوي والشيخ الحركيف واستكمل على العلامة محمد زيتونة ورجع إلى مسقط رأسه وتصدى التدريس بالمدرسة مدرسة محمد بن مرادي كما برز الفقيهين محمد ومحمد الناصر ابناء الشيخ محمد بن العابدين المذكور
5: القرن 18
4: أيضا الفقيه كما قلنا أحمد بن علي المفتي ينسب إلى الجد المؤسس الفقيه عبد العظيم الإجري وتحديدا إلى فرقة عرفة الفرقة الثانية العرافة وهو ينتمي الشيخ المدرس لعائلة بن المفتي عائلة بن المفتي هذه تقريبا ثم مدرسة تسمى عائلة بن المفتي وهي تعكس الوظيفة التي توليها الأجداد وهو حفيد المفتي وهي الدار مكثرهم العائله هذه كونت المدرسين الشيوخ اللي اهتموا ودرسوا فتره بالمدرسه هذه عائله المفتي. نعم
5: نسبه الى وظيفه اساسيه الاولى اللي ربما
4: توليها الاجداد
5: المفتي يعني اخرين يعني في عرفوا في هذه المدرسه او مروا بهذه المدرسه المراديه بمدينه قفصه
4: تقريبا في خلال النصف الاول من القرن التاسع عشر. نذكر احمد بن القاضي المنتمي الى العرافه ايضا تحديدا عائله بن القاضي، نسبة القاضي أحمد بن عبد الرحمن، الفقيه أحمد السنوسي بن عبد الرحمن خنوس باش مفتي قفصة، تولى التدريس بالمدرسة على الأقل منذ 1855، هذه وثائق أرشيفية تقريبا متأخرة نسبيا على الفترة المرادية.
5: محمد هنا مش باي المرادي، هنا معهد محمد باي الحسيني.
4: أيضا الناصر بن الفاسي تولى التدريس على الأقل سنة 1850، هذه من خلال وثائق الأرشيف راهو ذكرنا التواريخ هذه.
5: شكون الأخير هذا؟
4: الناصر بن الفاسي. مختلفة. الفترة أما شيوخ المدرسين الفترة المعاصرة معظمهم أحفاد مدرسي المدرسة خلال الفترة الحديثة، نذكر منهم الشيخ بالقاسم بن يوسف بن القاضي نفس العائلة، نذكر أيضا الشيخ الحسين بن أحمد بن علي المفتي الأجري، محمد الجنيدي بن مفتي عائلة بن مفتي.
5: إذن تقريبا حسب ما فهمت العرافة والأجري هيك يعني
4: تقريبا هاي العائلة أي الأجريين الأجريين فرق الأجري وهي العائلة العلمية
5: عارفة
4: تولت مهمة القضاء والإفتاء
5: وظائف متعددة. نعم. ليس فقط تدريس.
4: نعم.
5: طبعا سنواصل الحديث معك في هذا السياق حول التاريخ وعمارة مدرسة محمد باي المرادي في مدينة قفصة من خلال المصادر الأرشيفية أستاذ توفيق الأسود، ولكن لو سمحت سنتوقف قليلا مع هذا النغم ثم لنا عودة.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجات إذاعة ثقافية. وضيفنا اليوم الدكتور توفيق الأسود، الباحث في التاريخ والعمارة، حول موضوع تاريخ وعمارة مدرسة محمد بيه المرادي بمدينة قفصة من خلال المصادر الأرشيفية، وهو بالاستناد إلى مقالة علمية منشورة بمجلة السبيل، مجلة التاريخ والأثار والعمارة المغاربية. وفهمنا منك أستاذ توفيق الأسود تعدد المصادر الأرشيفية متعلقة بالدفاتر، خاصة هناك دفاتر مرادية خاصة بالفترة هكذا المرادية، هناك دفاتر أحباس طبعا وغير ذلك. فهمنا طبعا الإطار التاريخي لتأسيس هذه المدرسة سنة تقريبا 1688 ميلادية، مؤسسها محمد بيه يعني ابن مراد الثاني هكذا، وعرف بتأسيس عدة مدارس هذا البي. وأنا أشرت في الجزء الأول أنه لكي نقرب يعني الصورة عن هذا البي المرادي، هو اللي عنده جامع المعروف وفق الطراز العثماني في مدينة تونس العاصمة المعروف بجامع سيدي محرز، وهو في الحقيقة جامع محمد بيه المرادي. وفهمنا أن موقع لها موقع يعني في وسط مدينة أو المدينة قفصة التاريخية، يعني موقعها مهم. وتوقفنا عند شيوخ المدرسة، عدة شيوخ، ولكن عدت أنت إلى حسين بالخوجة، المؤرخ حسين بالخوجة عرف كثير من الشيوخ الذين خاصة في القرن 18. لكن حسين بالخوجة يبدو لي أشار إلى بعض النقاط الأخرى المتعلقة بالشيوخ الذين عدت أسماءهم، يعودون إلى عائلتين تقريبا، عرفة وبالمفتي، الأجري، هذوما يعني
1: الأجريين.
0: وهناك إشارات أخرى أعتقد أشار إليها حسين بالخوجة متعلقة ببعض شيوخ مدرسة مرادية بمدينة قفصة، هناك من تعرض يبدو لي إلى بعض العقوبات أو الخطايا أو شيء من هذا القبيل.
1: يعرفون أيضا المحليين بفرقة الإجريين، سلطت أيضا في عهد علي بيه الثاني 1750-1788 خطايا ثقيلة على بعض مدرسي قفصة في سياق إجراءات تتعلق باختيارات الأعيان المحليين والأهالي بطبيعة لضمان خضوعهم والتزامهم بمطالب الدولة وتدعيم سياسة المركز. تجلى ذلك من خلال ضرب أو معاقبة نفوذ عائلة عابدين اللي ذكرنا للفقيه محمد بن عابدين أحد مدرسي المدرسة، حيث فرض عثمان باش مملوك قايد قفصة سنة 1781 ميلادي على ابني عابدين هذا محمد الناصر مبلغ 10,000 دينار، وعلى محمد بن عابدين 3,000 دينار، وكذلك على محمد بن أحمد الأجري 2,000 دينار، بينما تمتع بقية المدرسين بامتيازاتهم القديمة.
0: لكن كأنه هي أيضا في إطار تكريس شرعية السلطة، هذه المدارس لها وظيفة إلى جانب الوظيفة التعليمية المباشرة، تظهر أنها وظيفة تعليمية وغير ذلك، لكن هي لديها أيضا أداة من أدوات تكريس السلطة.
1: نعم، والخضوع
0: لتعزيز شرعيتها، لأنها لها أدوار أخرى. حسب ما فهمت منك لها وظائف أخرى، يعني المدرسة ليست بالنسبة لتخطيط المدرسة وعمارتها، ماذا يمكن القول، ماذا وجدت في مستوى هذا العنصر من البحث؟
1: نعم، اعتمدنا في وصف هذه المدرسة باعتبار اندثارها حاليا على رسم حبسها وعلى بعض الصور الفوتوغرافية القديمة، وهي تتبع مخطط المدارس المرادية المعهودة مثل جابس والكيف، فهي تتكون من صحن مركزي مبلط مربع الشكل تحوط به أروقة مقامة على أعمدة استوانية بتيجان حفصية محلية الصنع صغيرة الحجم. حفصية هذا لا يعني أنها ترجع الفترة الحفصية، هناك حرفيين قفاصة قاموا بنحت هذه تيجان محلية الصنع، وتتوزع حول الصحن 20 غرفة مخصصة لسكن الطلبة القادمين من القرى والقبائل المجاورة.
0: 20 غرفة في
1: 20 غرفة. نعم،
0: أنا تشبه تقريبا نفس مخطط مدارس عاصمة. نعم، يعني مدارس
1: حتى الكيف
0: وكان توزر نفطة. تعلمت شخصيا منك في هذه الحصة أنه روك نشوفوا كلمة ساعات مدرسة حسينية يذهب في بيننا مباشرة أن حسين بن علي، ولكن فهمت منك أنه بعض المدارس المرادية تم ترميمها وإعادة إصلاحها في عهد حسين بن علي،
1: مثل مدرسة الكيف
0: وغير اسمها. كانت مدرسة مرادية أصبح اسمها مدرسة حسينية فقط لأنه تم إعادة إصلاحها وإعادة بنائها.
1: نعم، يتخذ إذن المعلم شكل مستطيل من خلال الصور ومن خلال
0: قلنا الصور أين عثرت عليه؟
1: مكتبة معهد التراث.
0: في المعهد
1: التراث. نعم
0: مكتبة.
1: نعم
0: مكتبة الصور هنا موجودة هنا
1: في معهد التراث. نعم لأنها توافق لعملية الترميم
0: ويمكن نفاذ إذا هذه
1: نعم
0: المكتبة
1: مطلب مجرد مطلب
0: خاصة فترة استعمارية بدو لي الصور هذه فترة استعمار فرنسي تقريبا انكشف في 1906
1: القرن العشرين
0: تم ترميمها في 1906 مدرسة مرادية
1: مخلي وثاق الأرشيف. إذن المعلم يتخذ الشكل مستطيل بين الشمال والجنوب يتم الدخول إليه عبر مدخلين حسب الرواية الشفوية. مدخل ثانوي بالجهة
0: ما هي الرواية الشفوية؟
1: اعتمدت الشيوخ الكبار في لأن الوثائق ما عندكش أنت معلم مندثر مازال كان جدار القبلة يزمني نتواصل مع الأهالي اللي يسكنوا الجيران المعلم هذيك
0: استعانت بشهادات شفوية.
1: أهم شيء هذه الرواية الشفوية بالنسبة للأثري أو المختص في التاريخ لازم الرواية الشفوية مهمة جدا خاصة في ميدان الأثار
0: بالنسبة للمعالم اللي تواصلت لحد القرن العشرين تقصد لأنه هذا معلم قلت لي حتىش تقريبا منتصف القرن العشرين كان موجود وتدريجيا بدأ الاندثار بدأ خاصة بعد الاستقلال وكذا بشوي بشوي
1: لأن استغلت فترة استعمارية
0: لم يبقى منه إلا جدار
1: استغلت فترة استعمارية ثم تهاوت للأسف لأن هذا معلم مهم كما هكا.
0: إذن ماذا قالت لك المصادر الشفوية؟
1: مصادر شفوية إذن الدخول إلى المعلم عبر مدخلين مدخل بالجهة الغربية ومدخل شرقي رئيسي ونعتقد أنه كان مدرج ولربما كانت نقيشة لأن مثل مدرسة جيبس معظم المدارس بها نقيشة لم نجد يمكن من خلال الصورة كأن هناك مدرج وفوق الباب نجد نقيشة المعلم وهي غير موجودة
0: في تسميتها
1: ونحن البحث نحن بصدد البحث محمد بين مرادي. من المدخل نوصل إلى صحن مكشوف يوجد بالجهة الجوفية للمعلم وهو مبلط مربع الشكل من خلال وثائق الأرشيف 14 متر
0: جوفية من المقصود بجوفية
1: الشمالية القبلية الجنوبية الجوفية الشمالية. إذن قلنا صحن مربع الشكل 14 متر في 14 متر يتكون كل رواق من بائكة تشكلها أربع عقود متجاوزة مقامة على أعمدة استوانية تعلوها تيجان حفصية صنعت محليا خلال القرن 17 من طرف حرفيين غير مختصين وتيجان كورنثية معادلة.
0: كيفاش حرفيين غير مختصين؟
1: لأن البائكة العرض نتاعها
0: شو معنى البيكة؟
1: البيكة هو القوس
0: قوس
1: الصحن هذيك تلقى كل السيري تلقى
0: سلسلة
1: من العقود تسمى بيكة لأن الحرفيين
0: جودة مستوى الجودة يعني
1: مستوى الجودة على مستوى الجودة فقط
0: أقل
1: لأن
0: جودة.
1: ما ثمش مدرسة مثل الحرفي كما القيروان
0: يعني من ناحية الجودة الحرفية متوسطة
1: وتجين كورنثية معادة الاستعمال وهذا من خلال الصور معناتها الصور
0: كورنثية شو معناها كورنثية؟
1: كورنثية معناتها فيها تجين الأوراق مخرمة في
0: زينة
1: ترجع
0: يعني
1: الفترة القديمة نفس النمط القديم. إذن هذه الصور الوثائق الأرشيف وصلتنا المعلومات هذه وهي مهم المعلم نعيد ونكرر أنه مندثر للأسف
0: إنك أنت تعيد تصميمه وإعادة تخطيطه وإعادة كذا صورة له من خلال الوثائق والصور وثائق أرشيفية وصور في الفوتوتيك قلت لي متاع معهد وطن التراث
1: ونجمه حتى نعطوا نسترجع المخطط أنا في نجم في مرحلة لاحقة مخطط
0: مثلا نذكر في حصة أذكرها جيدا مع الأستاذ لطفي عبد الجواد مثلا حول جامع القيروان من خلال هذه بعض هذوما الصور خاصة وجد صور من الستينات القرن العشرين
1: وهي مهمة
0: واستعان بها كثيرا للوصول للنتائج مهمة جدا
1: لأن مصدر حي
0: وجد حي الأستاذ لطفي عبد الجواد ودراسته الهامة حول جامع الكبير يعني جامع القيروان
1: وهي فرصة للتذكير بأهمية أخذ الصور أهمية الاستئناس بالرواية الشفوية لأن الميداني الأثري التاريخي المؤرخ عفوا يجب أن يستعمل كل
0: لك حسب ما فهمت منك من بعض الإشارات حول تخطيط المدرسة وعمارتها أنها تشبه بقية المدارس
1: نعم
0: المرادية.
1: تقريب نفس المخاط
0: وحافظت حتى الحسينيون تقريبا في مدارس محافظوا على نفس النمط
1: يعني معلم موجود رموه إذن يحيط بالصحن والأرويقة من جهة الأربع 24 غرفة مخصصة لسكن الطلبة
0: أبعاد الواحدة
1: ستة متر في ثلاثة متر
0: وكان متر مربع
1: وكان تفتح الغرف حسب الرواية الشفوية ومن خلال الصور الفوتوغرافية عبر مداخل متوسط الشكل تعلوها نوافذ مربعة متوسطة الحجم للتهوية أو الإضاءة
0: هذوما بيوت
1: ولها نفس المقاسات كما تشترك في طريق التسقيف الذي يعتمد
0: من وين يقراو
1: التسقيف الأقبي المتقاطع
0: توكيد كان 20 بيت هذم هل هما بيوت للسكنة
1: فقط
0: وين يقراو تلام
1: يقراو عندهم بيت الشيخ قريب
0: أكبر
1: بيت أكبر موجودة في الواقع وعندهم الصحن ويمشوا للجامع الكبير يكون قريب أيضا للمدرسة.
0: حلقات في شكل حلقات طريقة حلقات جامع زيتونة وغيره.
1: المسجد وهو مكون رئيسي من المدارس المرادية.
0: يوجد مسجد
1: بينسي في القناة تبقى الجدار المحراب وجدار القبلة منه.
0: هو ما تبقى يوجد اليوم جدار أو محراب المسجد
1: جانب من المسجد ومن الجدار القبلي للمدرسة.
0: هو معناه مش مفتوح للعموم كأنه مسجد مخصص للطلبة.
1: مخصص للطلبة فقط يصليوا فيه وينجم يقرأوا فيه قرآن. هذا موجود في الجهة القبلية المسجد، يأخذ الشكل مربع وسقفه مقام على أعمدة منحوتة من الحجر الكذيل تعلوها تيجين من النوع الحفصي، وتغطي منطقة المحراب من خلال صور فوتوغرافية قبة نصف دائري من خلال المساحة ومقاسات العناصر المعمارية وبقايا الجدار القبلي المسجد المكون من ثلاثة أقواس متجاوزة صماء، أما مخط المسجد يتألف من ثلاثة بلاطات طولية وثلاثة بلاطات عرضية.
0: هذا ما تقول عنه المصادر
1: صور صور صور, صور, صور, صور أو وثائق الأرشيف مرتنا نجد معلوماتك عارضة.
0: قلت لي الصور هذه تعود لنا فترة، صور الفوتوغرافية فترة استعمارية أو فترة استعمارية
1: القرن العشرين تقريبا القرن العشرين. المحراب الجزء المتبقي وهو مطموس يكونه عقد نصف دائري متجاوز يصل عرضه إلى 1.17 متر، أما عمقه فواحد متر.
0: به تقف الآن مسألة مهمة جدا،
1: كتاب أيضا عنصر مكون كما ذكرتني على الكتاب من المكونات الأخرى أيضا الكتاب
0: لجانب المسجد وبيوت الطلبة
1: وهي مخصص للتدريس وللتكوين لتوفير تكوين لازم للطلبة يمكنهم من الالتحاق بالجامع الكبير وهي قاعة كبيرة.
0: جامع الكبير قبلي. مقصود به
1: جامع قفصة جامع كبير قفصة تمتد هذه القاعة بالجهة القبلية وتجاور المسجد أبعادها 10 في 9 متر ولها نوافذ رفيعة كبيرة 10 في 9
0: 90 متر مربع. شو هذا كتاب؟ هذا
1: كتاب كتاب تابع للمدرسة. تشير أيضا وثائق الأحباس أن المدرسة كانت مركزا لبث العلوم واستقطاب الطلبة من خلال تقديمها لدروس عديدة وقراءة الحزب، وكانت المدرسة تشتمل أيضا على ميضة ميضة ذات بئر وقاع وقاعة طبخ وثلاثة مراحيض. هذه مكونات المدرسة.
0: أنا فيها قاعة طبخ وثلاثة مراحيض.
1: من لاحظه من خلال المدرسة من خلال الدراسة المعمارية غياب الزخرفة سواء على مستوى الجدران أو على المكونات المعمارية وخاصة غياب النقيشة اللي نتصور أنها كانت موجودة تؤرخ لتأسيس المعلم، سواء اعتناء بسيط بالمدخل من خلال احتوائه على مدرج باعتباره معلما رسميا، إضافة إلى وجود زخرفة هندسية بسيطة تمثل في أطر ناتئة جبسية تحف بالمحراب وبالباب الشرقي الخارجي للمدرسة. ويفسر غياب الزخرفة بالطابع المحلي للمدينة وهي تغطى على معظم معالم المدينة، لأن هذا التقشف هذا تسمى البساطة تقريبا تشبه أو تأثير بالمدرسة تأثير المدرسة الوسيطة المدرسة القيروانية المحافظة على التقاليد المعمارية المحلية السابقة للعهد العثماني سواء من خلال الأنماط الهندسية أو الأسالب الزخرفية وتقنيات البلاد، لأن الفترة العثمانية العمارة العثمانية لم تؤثر في المدينة المتوسطة.
0: إذا ثم حاجات حفصية
1: حاجات محلية
0: حفصية
1: وسيطة وسيطة نعم
0: نهاية بمسألة الأوقاف والشعائر الدينية واستعمال الوقف المرتبطة هنا بمدرسة المرادية بمدينة قفصة بالنسبة للأوقاف. ها
1: كانت المدرسة تعتمد في تسييرها على أحباس معتبرة حبسها عليها المؤسسة محمد بيه المرادي، وهي تنقسم إلى صنفين: الرباعات وهي أملاك سكنية مثل المدرسة اللي هي الدار نعتقد أنها كانت مخصصة لسكن الإمام ويمثل دار واحدة داخل المدينة كانت مخصصة على الأرجح لسكن موظفي المدرسة، وعقارات فلاحية وهي مهمة وهي الجزء الأهم تتمثل في أجنة وبساتين من نخيل وزيتون قريبة من منابع المياه وهو ما يعكس اعتماد اقتصاد المنطقة أساسا على المجال الفلاحي. وكذلك مداخيل هذه الأحباس تكتفي لصيانة المبنى وترميمه.
0: معناها الأوقاف هي اللي خصصها المؤسس أولا لفايت المدرسة لتسييرها والقيام بشؤونها
1: لهذه المنشأة التعليمية
0: وربما حتى للطلبة طبعا.
1: نعم
0: تعرف من أهم هنا مقارنة مثلا المدرسة الصادقية الأوقاف التي حبست عليها هي تقريبا أغلب ممتلكات معناها مصطفى خزندار اللي هي مئات الأملاك مثلا جزء من الحي الأوروبي في تونس معروفة بتونس العاصمة توا يقول لك أملاك أجانب هي في الحقيقة أملاك صدقي مثلا كانت محبسة للفايت المدرسة. إذا المدرسة مرادية بعض الأحباس هي في الحقيقة إراضي فلاحية محيطة بقفصة أو يعني محيط في جهة قفصة
1: أي معظمها أي معظمها بقفصة ثم في توزر مكثرها في المجال المحيط وهي كما قلنا الرباعات نذكر وهي دار كائنة داخل بلد قفصة حومة شقة دنجيل. دنجيل هو شكل الخضروات هذه الدنجيلة أنا شكل تقريبا
0: شو دار مكرية يعني كراها معينها يذهب
1: تابعة اشتراها المحبس ايه؟ لفئة المدرسة وهي تجاور محلين دار الدموسي وتعرف بدار المرابط نصير العبدلي كما تذكر وثيقة التحبيس اسمه بمكانها تعتبر
0: وثيقة أنت جبت معاك أصلية أشنية ذيك الوثيقة ذيك وريتني نسخة من وثيقة متعلقة بالتحبيس أعتقد بالحبس
1: الحبس تقريبا صفحه 180 الى صفحه 184 لنص الحبس مكتوبه بنص نسخي مغربي

0: غيره على الإنزال والمعاوضة، ولكن لا أعرف ربما تواصلت إلى منتصف القرن العشرين، ربما بعض الأحباس إلى حين دولة الاستقلال طبعا ألغت
1: نظام الأحباس
0: على فترة على مرحلتين العامة ثم الخاصة 1950-1957.
1: نذكر هنا أن الوزير خير الدين قام أيضا بتنظيم نظام الأوقاف وقام بجرد وتنظيم هذا.
0: إذن هناك عديد الأوقاف التي تم تحبيسها منذ مؤسس محمد باي مراد،
1: منها المدرسة كما قلنا، أيضا العقارات تتمثل في أوقاف فلاحية ذات صبغة اقتصادية، كراء مغارسة ومساقات وإنزال ومعاوضة، تنحصر عموما في كما قلنا في الأحباس الفلاحية. أيضا هناك مصطلحات مهمة، كلمة الجنة أو الجنين، وأيضا
0: معروف به. بالنسبة للشعائر الدينية واستعمال الوقف، يبدو لي حتى الوظائف المتعلقة بالمؤدب وغير ذلك
1: في حاصل المهن المرتبطة بهذه المؤسسة، نذكر منها مؤدب المدرسة، مدرس المدرسة، إمام المسجد، نقيب المدرسة، عنده أيضا ناظر الأحباس، وكما قلنا 20 طالب يسكنون بالمدرسة هذه.
0: إذن هنا بالنسبة للأجور هؤلاء كله مترف الأوقاف، يعني
1: مترف الأوقاف. مثل المؤدب له زوز ونص ريالات، المدرس 3.5 ريالات، إمام المسجد 2 ريالات، المؤذن والنقيب لكل منهما 1 ريال.
0: أجرته
1: الشهرية، هي الشهرية. الناظر حبس 2 ريالات، والطالب لكل طالب ريال. إذن هو عدد المحبس بتطبيق الموظفين بالمدرسة، كما أكد في عقد التحبيس على تقديم أهل لكل مرتبة على المرتبة التي تليها. مع تقدم مثل نقول المؤدب راه عنده أسبقية على المدرس، على الإمام، على المؤذن، على النقيب، على الناظر، والطلبة. الطلبة كانوا في آخر الحلقة
0: ياخذوا زيادة، الطلبة
1: ياخذوا ريال، ياخذوا
0: ريال تشجيع على التشجيع بقفصة، عنده ريال. يعني كما نقولوا منحة الطلبة.
1: نعم. كما حرص أيضا في نص الحبس المحبس محمد بي على أن يبقى الحبس داخل العائلة وبين القائمين بالمدرسة، حيث أوصى بإرث حبسي بعد موتي على ورثتي وهم الأبناء الذكور، واشترط أن يكون النظر الأكبر منه
0: أيضا محمد بي المراد.
1: إذن من خلال هذا نلاحظ اهتمام المؤسس بهذه المدرسة وتخصيص أحباس معتبرة التي ضمنت بمداخيلها حسن إدارة المؤسسة، لأنه يفكر في ديمومة هذه المؤسسة.
0: ولماذا هو هذا الاهتمام بالمدارس والمدرسة؟ أنك شرط فما إشارات
1: هو نوع
0: سياسية
1: من القرب، هو
0: سياسية وغير ذلك،
1: نوع من القرب، أخذ ثقة الأهالي، هي
0: تقرب الأهالي،
1: تقرب الأهالي
0: كما أعيان مدينة قفصة أيضا،
1: خاصة العائلات اللي كانت بين المدرسين القائمين على هذه المدرسة. كما اشترط على حصول الفائض الري على إصلاح ما يحتاجه مسجد المدرسة من رم وترميم وتحصير واشتراء جنة يلحق كراء ريعها للحبس. إذن برز من خلال الحبسية الدور التعميري للوقف من خلال البناء والرم، وكذلك من خلال الاهتمام بالبنية التحتية بإصلاح مجاري المياه.
0: إذن حسب ما فهمت منك أستاذ توفيق الأسود، فيما يتعلق بتأسيس هذه المدرسة المرادية بقفصة في نهاية لنقل القرن 17، قلنا 1688،
1: نعم.
0: طبعا أنت المصادر التي اعتمدتها حتى حسين الخوجة يعني تهم خاصة فترة القرن 18، حتى شيوخ الذين مروا بهذه المدرسة
1: الفترة المرادية
0: بالأساس لعائلتين، يعني عرفة
1: والصديق
0: والصديق أو المفتي حسب ما فهمت،
1: عائلة الإجريين.
0: يعني كأنه هناك مقصد وراء هذا التأسيس، ليس الهدف تعليمي فقط، حتى الأوقاف العديدة، العقارات والدار هذه والأراضي الفلاحية وغير ذلك المخصصة لتسيير المدرسة وصيانتها وكذا، هناك مقصد ربما أكبر من المقصد، لا أقول أكبر من المقصد التعليمي المباشر، ولكن هناك أهداف أخرى.
1: أيه، هو مقصد خفي للسيطرة، لأن الاهتمام للبيات العثمانيين وحتى الحسينيين فيما بعد بعد ذلك كان أهمية المدينة، المدينة لها أهمية عسكرية، القصبة والأسوار كانت بوابة، نعم، كانت بوابة الجنوب الغربي التونسي
0: باتجاه الجزائر.
1: وأيضا بذلك تكتسي من خلال العسكرية أهميتها السياسية والاقتصادية والجبائية، لأن الواحد قفصة كانت مهمة، المنتوج التمور وغيره، وهي سياسة كما قلنا وصلها الحسينيين لخدمة السلطة المركزية، سياسة المركز من خلال الاعتماد على الأعيان المحليين، المخزن في الخطط الإدارية وفي المناصب الهامة في النظام المخزني، وفي استغلال الموارد البلاد، لأن
0: نشير هنا أنا لفظة المخزن اللي بعد ارتبط ربما بالمغرب الأقصى ولا قعد إلى اليوم ربما يستعمل، في الحقيقة أصل مصطلح المخزن، وهنا إضافة ربما،

0: ولو ان اختصاصي مش وسيط او عربي اسلامي وانما معاصر، ولكن اعرف خلال احد بعض الكتب التي قدمناها في المكتبه الثقافيه يعود الى الفتره الاغلبيه بالمعنى المالي، يعني ما يخصص من دار المال، يعني المخزن هنا مربوطه بالجبايه والمال وما يخصص للدوله لموظفي الدوله من كما نقولوا الخزينه العموميه. المخزن إذن قلت لي بالنسبه للمراديين او الحسينيين هناك اهداف اخرى، يعني
1: اهداف كما قلنا هي اهداف اقتصاديه سياسيه عسكريه وجبائيه وصلها الحسينيين خلال القرن الثامن عشر من خلال تفقد هذه المدرسه والنظر في اوقافها، وسميت كما قلنا الفتره في تلك الفتره المدرسه الحسينيه.
0: يعني كان عندها إشعاع هذه المدرسة واستقطابها
1: هي المدرسة الأولى بالجنوب الغربي، هي
0: حتى يعني قبل من خارج مدينة قفصة بعض الطلبة ربما يأتيوا من خارج مثلا لا أعرف من نفطة من توزر من
1: لا نفطة في بها مدرسة أيضا، ثم شيوخ تقرأوا في نفطة بعد يقرأوا في قفصة، معناتها نفطة أقدم دوك هي فترة وسيطة نفطة أقدم. أما مدرسة قفصة أسست قبل مدرسة توزر،
0: كانت تسمى كوفة وفيها غادي
1: أي العلماء
0: الشعر ولا والأدباء ولا والفقهاء.
1: إذا من خلال دراساتنا المدرسة هذه فهي تختزل باعتبارها معلم ديني وتعليمي ذاكرة المجموعة والبيئة الثقافية المحلية، فهي ليست مجرد بناية كما وصفنا المعمار نتاعها وتاريخها وكل شيء، بل هي شاهد على تاريخ المدينة ومعالمها أثناء الفترة العثمانية أي الفترة الحديثة.
0: ولكن لم يبقى من هذه الشواهد إلا جدار
1: المحراب،
0: جدار المحراب اللي قلنا المسجد هو
1: جدار القبلي. الجدار القبلي
0: جدار القبلي يعني هو مكون جزء من مكونات المدرسة اللي قلنا فيها الدار وفيها بيوت عشرين
1: فيها بيوت فيها صحن
0: طلبة وفيها مسجد وفيها ميضة وأنت عندما قمت أشرت في مراجعك إلى فما من اشتغل من زملائك وزميلاتك من الباحثين في التاريخ والعمارة والآثار حول المدرسة المرادية أظن بجيبس
1: مدرسة جيبس ومدرسة الكيف،
0: هل هناك يعني
1: شبه هناك شبه كبير في التصميم يعني. حتى في المكونات المعمارية، لأن محمد بي لما تقريبا يحط نفس المعلم نفس تخطيط المعلم.
0: إذن محمد بي هناك أنه
1: محمد باي المرادي،
0: محمد باي له إرث وله أهمية في تاريخ ليس فقط تونس العاصمة، البعض ربما لا يدرك مدى مثلا أشرت في سير هذا الحصة بمناسبة محمد باي المرادي يعني إلى الجامع المعروف شعبيا السائد اسمه جامع سيدي محرز، وبالحقيقة مش جامع سيدي محرز طبعا هو جامع محمد باي المرادي
1: القرب الموقع،
0: تأثيره في المشهد العمراني والمعماري ليس فقط لأنه أهم مشهد تقريبا معماري كي ناخذ الصورة بانورامية على تونس العاصمة تظهر القبة الكبيرة على طراز العثماني وكذا والقباب الصغيرة لجامع محمد باي المرادي في باب سويقة يعني ولكن تأثيره حسب ما فهمت اليوم منك أستاذ توفيق الأسود له آثار في كل مدن التونسية
1: خاصة المدارس، خاصة المدارس التعليمية
0: معناها سمعت جيبس سمعت تو اليوم قفصة سمعنا هناك مدارس
1: توزر نفط الكيف
0: كل مدارس كل مرادية
1: عمل أيضا الجامع محمد باي المرادي ببيجة تقول
0: عمل الجامع ببيجة
1: عرف محمد باي المرادي عرف بالجانب التعميري مثله مثل حمودة باشا.
0: إذا من البيات المهمين في الجانب التعمير والعمارة
1: إذا دراسة هذا المعلم هو أيضا شاهد على تاريخ المدينة ومعالمها خلال الفترة الحديثة وعلى تاريخ المجتمع العلمي والديني من خلال نشر العلوم الإسلامية واستقطاب الطلبة وإيوائهم، وهو ما أهلها إلى البروز خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر بانتداب كفاءات علمية للتدريس وتلبية احتياجات الدولة من الإطارات الدينية والقضائية والإدارية، أيضا لأن كونت تلك الطاقات كونت في الفترة هذيك
0: نعم وسمعنا اللقب المفتي يعني حتى الإفتياء
1: عائلة إجرين ثم ألقاب أخرى. وبالرغم من اندثار هذه المدرسة وفقدانها لوظيفتها فقد مكنتنا الوثائق الأرشيف وخاصة رسوم الأحباس وهي أهم مصدر اعتمدناه في دراسة هذا المعلم من التعرف على مكوناته المعمارية وعلى أحباسه ووجوه استعمال الوقف، لأن المحبس نص حرفين كيفية استغلال الوقف وكيفية صرف الريع وكيفية تسييره، وبذلك مثلت المدرسة المرادية من بين أوائل المعالم بقفصة من بين أوائل المعالم الدينية التعليمية الرسمية التي بنيت بالمدينة وبجهة الجريد في العهد العثماني، وقد اختطت أو رسمت بموقع استراتيجي هام لقسم قبلي قفصة، القسم الأقدم أو النواة الأولى للمدينة، ضم المعلم
0: كما قلنا
1: مكونات
0: عديدة،
1: وظيفة مكونات وظيفة المدرسة، من مسجد من صحن تحيط به أروقة وعشرون غرفة خصصت لإيواء وسكن الطلبة وكتاب مهم وميضاد.
0: أستاذ توفيق الأسود، هنا نشير إلى ونثمن جهود أستاذنا أحمد السعداوي وأعماله الجليلة متعلقة باستغلال وثائق الأحباس الأوقاف، وله كتب وغير ذلك ومقالات حول هذه المسألة متعلقة. أنت حسب ما فهمت منك من هذه الدراسة التاريخية والأثرية حول تاريخ وعمارة مدرسة محمد بيه المرادي بقفصة، أن للمصادر الأرشيفية وخاصة دفاتر الأحباس أهمية قصوى في دراسة بعض المعالم التي اندثرت أو تكاد تندثر كليا مثل هذه المدرسة. نعم. يعني في نهاية هذه الحصة يمكن القول أنك درست يعني بالتفصيل وعطيتنا بعض الأمثلة المتعلقة بالتخطيط والعمارة،
1: كأن المعلم غير موجود،
0: المعلم
1: كأن
0: المعلم غير موجود،
1: أهمية الوثيقة هنا
0: يعني مشيش مثلش خطر.
1: لا لا لا،
0: خطر عنا بعض أثار وبقى منهم تو حتى في العاصمة، يعني تخوف شوي.
1: لا أنا أفكر
0: جدار هذا روى شحويله.
1: لا لا، في حالة جيدة. أنا أفكر في إعادة حتى إعادة بناء هذه المدرسة. لماذا؟
0: لأن يزمنا معناها على طريقة حسين بن علي، يعني المدرسة الحسينية
1: تخطيط. أنا تخطيط
0: لما استفدت منها لو أعيدها المرة الثانية هذا اليوم، أنه رأوا بعض المدارس الحسينية في الحقيقة كانت مرادية مثلا، ولكن نعم. عندها إعادة إصلاحها أو ترميمها يتغير اسمها يولي اسمها مدرسة حسينية بطبيعة
1: الحال. أي كل بيت،
0: ولكن حتى المدرسة هذه حسب ما فهمت منها كانت معلم قديم، هي بيدها أيضا
1: مدرسة النوارية تقريبا، مدرسة الفترة الحفصية.
0: أشكرك جزيل الشكر أستاذ توفيق الأسود، وأتمنى لك ولزملائك أيضا الباحثين في المعهد الوطني التراث والأقسام الأخرى في التاريخ والأثار الجامعة التونسية مختلف يعني الكليات والمعاهد، التوفيق في أعمالكم الهامة بالنسبة للذاكرة الوطنية. وربما كلمة أخيرة أستاذ توفيق الأسود.
1: في الختام أشكرك وأتمنى أن تكون المداخلة قدمت إضافة متواضعة لفهم هذه السياسة التعليمية والعمرانية للبيات المراديين، وخص بالذكر محمد بيه المرادي وبالمدينة الداخلية التونسية. وشكرا على الاستماع.
0: وأنا بدوري أشكر مستمعينا ومستمعاتنا إذا تنستقفية لحسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق، إذاعة تونس الثقافية. وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.

ضدك الدهر يا مزيانة، في ضيق بك الدهر يا مزيانة، في ضيق بك الدهر يا مزيانة. والدور والدور والدور ما تبقاش غيري أنا، في ضيق بك الدهر يا مزيانة يا مزيانة، في ضيق بك الدهر يا مزيانة.

موج يغرق بيك ولا يفوج كي تتحوج كي الموج يغرق بيك ولا يفوج وتدور في الدنيا الكل وتلوج وتدور في الدنيا الكل وتلوج عالقلب ما يعرفش حد احمالة محال تلقى غير عطفي انا كي ضيق بيك الدهر يا مزيانة كي ضيق بيك الدهر يا مزيانة.

وجهك ويألم قدمات ظهري وجهك ويألم وتشوف كل الناس في أحزانه وتشوف كل الناس في أحزانه محال تغيير قلبي أهلي كي ضيق بك يا مزيان.

حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. باقة من الياسمين لكل متابعينا أينما كانوا في تونس، في كل تونس وخارجها في الوطن العربي، وطبعا أيضا مستمعينا خارج الوطن العربي، تونس أو العرب اللي تابعوا فينا، مرحبا بكم في هذا الموعد الذي ينطلق الآن ويتواصل لحدود الساعة منتصف الليل. أمنه لكم تقنيا الزميل أنيس الحميدي. اليوم الزوز نرجع بعد الإجازة أنا وأنيس، أكيد أنه يعني كنا شوق وحب طبعا للقاءكم مستمعينا ولقاء المثقفين والمبدعين في تونس والوطن العربي. اليوم سهرية فنية ثقافية بامتياز، شعرية أيضا، بما أنه خلال الساعتين مش تستمعوا لأنغام من كلمات الشاعر الكبير الراحل الذي لقب بالخال عبد الرحمن الأبنودي، اللي طبعا أهدانا الكثير من القصائد اللي غنوها كبار الفنانين، ولعل أبرزهم العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، كذلك يعني أغاني أفلام، أغاني كبيرة لأفلام كبيرة يعني في تاريخ السينما المصرية والعربية. يكفي أن نذكر شيء من الخوف أو فيلم البريء أو غيرهم من الأعمال باش نسمعوا يعني احتفاء به طيلة هذه السهرة. مجموعة من الأنغام اللي هي من كلماته لمجموعة من الفنانين المبدعين، لأنه في الجزء الثاني من هذا الموعد سنستضيف مدير بيت الشعر العربي بالقاهرة الشاعر سامح محجوب للحديث معه عن سهرة خاصة احتفاء بعبد الرحمن الأبنودي في بيت الشعر العربي بالقاهرة. لكن الجزء الأول طبعا نخصصوه للثقافة التونسية، للإبداع الثقافي التونسي، للحديث عن جمعية تونسية، الجمعية التونسية للإبداع الثقافي اللي نظمت يعني تظاهرة مهمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة يوم أمس. وبالمناسبة كل عام والمرأة التونسية بألف ألف خير في كل القطاعات في كل المجالات، والمرأة حتى اللي موجودة في البيت، لأنه أصعب مهنة هي اللي هي موجودة في البيت، كذلك كل مرأة عربية، تحية كذلك للمرأة الفلسطينية الصامدة والمكافحة، لكل النساء في العالم اللي هما رحلتهم طويلة جدا جدا مع الكفاح والنضال. مرحبا بكم إذن جميعا. بعد قليل شنستقبلوا ضيفتنا اللي هي تمثل هذه الجمعية وهذا اللي تنظم هذا النشاط بالاشتراك مع الغرفة الفتية بقلعة لندلس، تكتشفوها بعد قليل بعد هذا النغم بصوت قيثارة الغناء العربي نجاة الصغيرة وكلمات بطبيعة الحال عبد الرحمن الأبنودي. تتواصلوا معنا على موجات الاف ام 101.1 و96.1، التردد الافقي عن نايرسات 11900، موقعنا الالكتروني منو تعرفوا انه طبعا الموقع في حلة جديدة، ممكن تتابعونا عليه وتسمعونا عليه. مرحبا، كذلك تابعوني على صفحتي الخاصة في البث المباشر. مرحبا بكم جميعا. نبدأ بقصص الحب الجميلة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق
0: ياسمين. على ليل تونس موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا من جديد على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكم أينما كنتم. كنت كما قلت في بداية هذا اللقاء أنه نستضيف في هذا الجزء الأول السيدة إيمان جلجلي، مديرة الأنشطة والعلاقات الخارجية الوطنية، العلاقات الخارجية في الجمعية التونسية للإبداع الثقافي، اللي كما قلت منذ البداية نظمت تظاهرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تظاهرة في دورتها الثانية بعنوان Wake Up 2026 وتحت عنوان المرأة المنتجة المرأة الفاعلة. أهلا وسهلا بك أستاذة إيمان، مرحبا.
1: يعيشك، مرحبا،
0: نورتنا.
1: يعيشك، منورك يا رب.
0: شكرا الساعة على تلبية الدعوة، أنه نعرفوا الليل في الصيف سهرات وغيره اللي أنت قبل دعوتنا.
1: بالعكس، شرفني، وخاصة مش نحكي على إيفيلموي، على تظاهرة تمسني ونحبها ومن القلب وعمل جمعياتي وشراك
0: مرحبا بيك، نورتنا. قبل ما نحكيه على التظاهرة نحكيه على هاللقاء هذي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وبمناسبة كل عام وانت حية بألف خير.
1: يعيشك انت زادة، والمرأة التونسية بخير يا رب.
0: يعيشك. إذن أعطينا فكرة عن جمعية، جمعية تونسية للإبداع الثقافي.
1: الجمعية الوطنية للإبداع الثقافي هي تأسست من 2011، دونك المؤسس نتاعها سيد سعيد بجاوي، هو الممثل القانوني، خاطر هو يمن بالعمل دونك المتكاتف جميعا. دونك انا كي نجي نقول له انت اساس، يقول لي لا، ممثل قانوني انا شك. مي جمعيتنا الناس الكل الحقيقه، الفضاء هذا مكننا شخصيا انا مش نخدم على التوعيه، خاطر انا ننشط في العمل الجمعية من 2016. جمعيه جسد جا في وقت ما كنت حاضرة معكم، كنا نخدموا في مناطق داخلية، كنا نخدموا يعني نقوموا بمشاريع.
0: انت كنت مع جمعية جسر؟
1: اي اي. وكنا منسان نمشيو للريف ونمشيو للجبل ونعملوا كل النشاطات هذيك المهمة. الحقيقة كانت حاجة مزيانة على الاخر وتجربة مزيانة. الحقيقة بحكم بعد دخلت في الفكر والوعي واني ممارسة متقدم في البرمجة اللغوية العصبية في تطوير الذات، لاحظت حاجة، معناها لاحظت اللي المرأة توفر لها مشروع، اما نسبة كبيرة، احنا تقريبا 24 مرأة ووصلنا بعد 31 وفرنا لهم مشاريع اللي تتمشى معهم وحاسة ما شفناهم من بعد منهم، هم كل 2 و3 حافظوا على المشاريع. دونك لهنا وانت تحكيوا على عقلية،
0: هذا مشكلة، يعني نسبة قليلة.
1: اي نسبة قليلة جدا. دونك الاشكال في العقلية، كيفاش هي مش تحافظ على المشروع هذاك ونخرجوا من التواكل اللي انا مشروعي اللي انا ننتج.
0: شنو انتم يعني في المشاريع هذه اللي ساعدتوا فيها النساء، شنو كانت الاسباب يعني لعدم مواصله المشاريع هذه؟ اكثر الاسباب يعني الواضحه
1: هي في وقتها الماديه. الماديه والبعد، دونك كيما توفرش الماده واحنا الحقيقه متطوعين، فهمتني، واللي هذا يخدم الكل، دونك ما لقيناش كدايما، وخاصه تتعب وتمشي فما، قلت لك فما 3 نعطيك بالضبط هما معناها حافظوا لغير يعني انت توا تعمل فيه مجهود واجهاد وتوصل وما تلقاش موارد، دونك تحس حتى الفريق يتفتت وكل. الحقيقه نحييها من هنا دليله بن عايش اللي نعرفه، هي مازالت تنشط.
0: اي مزيد دليله طبعا، تحيه لها.
1: اي لا ما شاء الله عليها. وانا الحقيقه بحكم الخدمه بتاعي كله حبيت نركز على الوعي اكثر، على خاطر بالحق انت توفر مشروع اوكي، اما فما حاجه قبلها نخدموا على الفكر، على العقليه، على بناء الانسان. طب بعد بشويه توفر الموارد نجم نعاود ونعملوا مشروع.
0: معنى اخر انه ما نجمش يقوم بمجهود بمشروع وينجحك المشروع هذاك اذا كان ما فماش توازن نفسي، ربما ما تكونش فما يعني ثقه في النفس، ما تكونش فما اراده يعني شخصيه،
1: اراده العقليه في حد ذاتها.
0: بمعنى يعني العقليه شنو هي يعني شفتوا من خلال التجارب شنو هي العقليه اللي تصدمتم بها؟ مثلا
1: انا نحكي عن تجربه، ريت انت كيبدا واحد في دو عقل في نفسيته وعقليه التواكل ويحب انه هو يستنى معناها حاجه، شكون المنقذ، ما يكونش عنده جانب المسؤوليه، دونك لهنا مش يولي اي حاجه يعملها، واي او في اول تحدي مش يحبس وعشان نجم يقدم.
0: صحيح. الحقيقة نشوف أنا حتى تواصل مع كلامك حتى مش النساء هذم اللي أنتم توجهتوا لهم بال. نشوف حتى خريجات. مثلا تكون خريجة تكون كانت حتى تكون نتائج جيدة يعني في في الجامعة. ومن بعد تقعد تنتظر. ما تطرقش الأبواب، ما تكونش عندها كل الإصرار والعزيمة. إنها تبني والعزيمة إن تبني كل، فأغلبهم يكونوا يقضيوا سنوات من البطالة في انتظار حلم ما بشيء ما يتحقق. يعني
1: عندك هذيك، عندك الانتظار، هذيك الانتظار، وفي نفس الوقت ما فهمش أنا ما قيش كما جمع دفت، يعني أنا نتصرف، يعني أنا أوكي هذيك جو السفر شادة جو السفر باش تحلي بيبان. تذكر انا محلي الحديث معك حليت لي بيبان، تذكرني اي انا وقت اللي نعمل في الماسير بروفيسيونيل
0: الماجستير المهني
1: فوالا الماجستير المهني وقتها استاذ كي قرانا في انا معناها من التسعينات الكل، وقتها كي متخرجين معناها اللي يقول كيفاش والدوله لازم توفر لنا واحنا باش ناخذ واحنا متخرجين، نذكرها كلمه ما ننساهاش، قال ريت الشهاده هذيك رجع بالسفر، تنجمش انت تسافر من غير جواز السفر هذاك، وقد ما ترتقي في العالم دونك كنت من جواز السفر اخذت ولا جواز السفر احمر كما هذيك بستني. الحقيقه قالت لي في بالي واستعملتها في خدمتي ولقيتني انا على فكره معناها العقلية.
0: انت خريجه اي كليه او جامعه؟
1: انا الجامعه دي اس جي سوسه.
0: ايوه
1: بعد عملت تصرف سوسه، بعد عملت ماجستير مهني في نظم المعلوماتيه برنامج 21 دون لو طون كان ذكروا قبل اي ودونك كنا وقتها من الاول نعملوا نقرا اون كومون، وبعد اختصاص وانا اختصيت في النظم المعلوماتيه باش خديما نحبك التصرف علوم التصرف نحبها علوم التصرف مع التكنولوجيا.
0: ولقيت من بعد يعني خاطر ديما الاختصاص هذايا حتى كان فتحنا قوس ديما يقولوا انه فيه مشاكل في انه الخريجين يلقاو يعني مواطن شغل.
1: والله انا ماني ما قريتش كلمه لادابتابيليتي ماني انا الحمد لله ما نقفش دوك الحقيقه انا بطله ما نعرفهاش.
0: ما تقعدش مقتصر على اختصاص يعني
1: الحقيقه بطله ما نعرفهاش. اما شنو اكل عقليت نبدا نبحث معناها في إطار وهذيك اللي كانوا حتى في خدمتي بعد عرفت كيفاش نوظفها وساعدتني ساعدتني الحقيقة. أنا عندي 24 سنة خبرة توا في
0: الله
1: ليها بالمدير النظم المعلوماتية في شركة خاصة وفي نفس الوقت كي لقيت المؤسسة صغيرة وانا عندي طاقة ونحب نخدم موقفتش وليت الطاقة البيئة متاع متاع العمل معناها
0: جان حي يعني انت ما قعدتش تنتظر تقول انه لازمني مثلا معناتها موطن شغل في مكان في وظيفة عمومية مثلا ولا لا اطرقت الابواب.
1: لا انا عملت عملت ستاج عملت تربص في وقتها نذكرها في سينسيس
0: الضمان الاجتماعي الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي
1: اي ووقتها معناها سيف كام انا كل سيف وقتها نعمل تربص وبعد عملت 6 شهور معناها الماجستير نتاعي التربص نتاعي في الصندوق الوطني وعلى اساس باش ندخل ما دخلتش دونك ما قلتش قلت ربي اكيد مش كاتب الغادي كان نمشي ثانية اخرى
0: صعيبه لانه دخول ربما مؤسسات عموميه.
1: لا والله لا انا عملت وقتها مشروع كنت على اساس باش ندخل قلت ربي الحق ما انا ذكر
0: جميل مشيت للعمل بالتوازي مع كل ما هو تصرف والاختصاص هذا متاعك بالتوازي العمل الجمعياتي
1: في 2016 دخلت العمل الجمعياتي دخلت العمل الجمعياتي خاطر ديجا من قبل بابا هو غرمني به على ديجا من الصغرى مع بابا الكل وفي نفس الوقت قلت لك عندي طاقه نحب نوظفها فهمتني شو وظفها حابين نوظف في حاجة نحبها أنا نساعد أنا عندي نحب نساعد.
0: الجمعية هذه جمعية تونسية للإبداع الثقافي
1: الوطنية
0: للإبداع الثقافي خاصة يعني تشتغل بشكل كبير عن نساء أو نسكن
1: هي على الأنشطة الثقافية أحنا بدينا جمعية جيز دونك انتقلت للجمعية الوطنية للإبداع الثقافي خاطر فيها أني أنا نجم نعمل تظاهرات توعوية هي أي نشاط ثقافي يعني مثلا نحكي أنا شنو اللي خدمت معاهم يعني مثلا أطلقت أنا وزميلتي ونحييهم بالمرة يعني هما مختصات كل واحدة والاختصاص متاحة من دكاترة العلوم الأساتذة وكل دونك أطلقنا تظاهرة مبادرة في اليوم قائد الغد اللي عملنا اتفاقية مع وزارة التربية ودرنا بها في برشا مناطق. عملنا قدمنا على الجنوب وبنزرت وإن شاء الله على قريب مدرسة في القروان. والتظاهرة هذه ثقافية، ما نقول ثقافية نقول زي العلوم، مثلا فن التواس حديقة الكلمات الصغار يتعلموا. قدمنا لهم على الفنون التشكيلية، على الرسمة، ما الرسم ويعبر. مثلا أنا قلت لك هاش قلت لك بالحق محلية فلسطين، خاصة في الجنوب لقينا إبداع مش نورمال. يعني أنت صغير كي تقول له شوف أرسم، أما الرسمة مش ترسمها، حبك تعبر لي شنو تمثل لك الصورة هذيك. 90% باش ما نبلغش 80% مصر ومن الرسومات كانت على فلسطين وعلى أطفال فلسطين
0: طبعاً.
1: حاجة إبداع لطوم صحبت عليهم في الدار على قد ماني شيخة بهم. مثلا عملنا لهم ورشة للدكتورة سارة بن عيسى اللي هي دونك اختصاصها خدمة على المختبر العالم الصغير، يعني شيخه معناها ريت انتي المختبر جبناه لهم وهما يكونوا هما الخبراء ويجربوا بخلاف برشا الأنشطة معناها باش ما وعلى القيادة معناها، وكانت حاجة تجربة مزيانة. أما خدمنا على صغار، الأم مهم والمرأة مهمة، وما غاديك جات فكرة ويك أب.
0: نعم جميل. ويك أب، علاش اخترتوا الاسم هذا؟
1: فيق
0: فيق إيه. أي علاش اخترتوه بالإنجليزية؟
1: والله أنا خاطر عجبتني
0: كل لغة العصر.
1: ليه والله صدقني في الإنجليزية. لا دقيق، أما النغمة عجبتني فهمني. ويك أب عجبتني النغمة، وإن شاء الله نحب نوصل بها البعيد. يعني هي دونك أنا كي نحكي على استدامة دونك ما وقفش في النسخة الأولى والثانية، وقدرة ربي مقدمة بها إن شاء الله.
0: إن شاء الله. ويك أب في الدورة الأولى أو فيق خلينا نقوله في
1: الدورة الثانية.
0: أي نحكيه على الدورة الأولى، كي بديتوا في الدورة الأولى شنو عملتوا وقتها؟
1: وقتها الصحة النفسية خاطر ما قلت لك على عندي عادة علاش فهمتي. يعني انت ما تنجمش مره تقولها فيق وكل منجة وخمم في بلادك وخمم في صغيرك وابني جيل وهي تعبه وهي مهله ما تنجمش. دونك وقتها خدمنا على الصحه النفسيه، على كيف تحب روحها، كيفاش تكون واعيه بتحب روحها بوعي، مش خاطر فما فرق بين تحب روحك وبين تدخل الانا الاعلى والليغو والكل. دونك هذاك كان مهم. خدمنا لها على المناعة النفسية كيفاش تمثل روحها في المناعة، وخدمنا على بما أن ديما كونكتي ديما على الانترنت وعلى الذكاء الاصطناعي وتعرف بالحق وانا من العالم هذاك، فما برشا مشاكل يقاوها الناس تقول لك انا فيسبوك هو اختراقات وكل. دونك خدمنا لها سايبر سيكوريتي، سايبر فام سميناه، كيفاش هي كامرأة نوعيها مش تحمي روحها، خاطر فما قضايا اصلا في الحكايه هذه فهمتني. دونك يدخل في الصحه النفسيه.
0: نعم.
1: دونك على ذاك خدمنا هذا المواضيع. دونك
0: يعني انت نجم نقول اختصيت في كل ما هو نشاط ثقافي موجه للمراه، توزز لانه على المراه
1: التوعيه.
0: اي التوعيه
1: خدم شويه على الطلبه، ما اني قريت جانب الطلبه الكل انا قريت شويه ما بعد وقفت خاطر على خدمتي.
0: نعم.
1: وين نلقى روحي وين نلقى نشاط ثقافي توعوي؟ نعم
0: تمام. يعطيك الصحه. باهي من الصحه النفسيه اخترت سنة موضوع زاد مهم كنا نحكي فيه بطبيعه، اللي هو المراه المنجه، المراه الفاعله في الدوره هذه خاصه، وطرحته من خلال هذا الموضوع الكبير مجموعه من الاسئله مرتبطه في هذه العلاقة بين النجاح والتوازن، التوازن في الحياة مع الوقت مع العائلة مع المحيط مع كل شيء يمكن أنه تواجهه ربما المرأة، وإذا ما تعرفش تتصرف فيه يعيق نجاح.
1: صحيح، التوازن مهم، خاصة التوازن بين ما نقول وما نفعله قبل كل شيء القيم والتوازن في الحياة، من عجلات الحياة مهم جدا.
0: نعم.
1: مع الأحساس مسؤولية المتوازنة الواعية. صحيح هو مهم جدا. على ذلك احنا كي نحكيه على انتاجية ما نجموش نكونوا معناه في الانتاجية وما نكونوش متوازنين، ما نبداش نعرف روحي شنو نحب وفين نحب نوصل، شنو اللي حفزني، شنو الأولويات متاعي، كيفاش نكون مرأة مسؤولة وما نكونش في ردة الفعل.
0: نعم.
1: فما برشا معناها هو برشا محاور. احنا التظاهر كل مرأة منجة مرأة مبدعة. مثلا انا اللي اخترت المحور اللي قدمته في المحاضرة متاعي مردة الفعل المسؤولية، حكيت على جانب هذا متاع التوازن من منظور كيفاش تنظم روحها، كيفاش الركائز نتاع الانتاجيه، ركائز الانتاجيه، الوعي بالشيء، الوعي بمشاعرك، تنظيم مشاعرك. خاطر ساعات كي ننساو روحنا راه مشاعرنا تقودنا وتغوصنا وتعملنا مشاكل وحاسين
0: يعني ما يلزمناش نخلطوا بين المشاعر والعمل،
1: هو نكونوا متوازنين. لو الانسان مثلا انا البارح فما احصائيه ترجع يقول لك على 100 يخدموا في العالم، واحصائيات قلب في 2026 على 100 شخص يخدم فما 20% فقط يخدموا بمسؤوليه وملتزمين.
0: هذه اي اخر الاحصائيات
1: اي في 2026 احصائيات قلب قلب ستيت في العالم. معناها تخيل انت 80%
0: في العالم
1: طويل. اي في العالم
0: يعني المشكله ماهيش مرتبطه بروب الشعوب الفقيره، ربما دول الفقيره وغيره، لا في العالم 20% يشتغل مسؤوليه.
1: اي فما ازمه مسؤوليه، فما ازمه عمل الحقيقه في العالم. انت تقول 80% وين؟ وين نبعدوا من الاحصائيات؟ بالحق هو الاشكال هذاك، هو نبعدوا من الاحصائيات، هي وراء الخدمه وراء الاحصائيات هذاك فما انسان. الانسان يحس، انسان تقلق، انسان فات، فما انسان مش فاهم روحه، فما انسان يجبد روحه. دونك لهنا الاحصائيات هذيك تمثل انسان فقد البوصلة نتاعو،
0: فما انسان زاد ماهوش شغوف لانه في مهنته ينجم يلقى برشا صعوبات، ينجم مثلا ما ترضيش ظروف معينه، ما يرضيش اجر معين، ما يعني ظروف معينه محيطه بالعمل تخليه يولي ما عادش يعطي الكل في الكل يعني في العمل.
1: معك اما لهنا، اما الانسان اللي يغوص في ذاته ويفهم روحه في العمق والكل وقت يعرف فين جانب مسؤوليته. انا شنو نجم نغير لهنا؟ خاطر ما نجمش نغير الاخر، ما نجمش نغير الحاجة الخارجة عن إطاري، لكن نجم نغير من روحي ونغير نظرتي للأمر. وهذه تتطلب بالحق خدمة على الذات. هاش قلنا الإنسان خطر أصعب وأعقد حاجة نجم سيستم، أنا سميتها سيستم وحكيت على تجربتي من كأي تي وك مثلا سيف سنين الحقيقة تقلقت برشا وتعبت برشا من قصان الضوء. أما شنو عملت باش نخرج من
0: الضغط هذاك؟
1: لقيت اللي هو كيما فما سيستم مش ينجم يخدم وتوقف والكل داخل فينا، فما سيستم، فما نظم في المخ، فما نظم كيفاش نقرا الصوره. خاطر فما شكون كيرى المشكل يقف ويحبس ويرمي الكره ويقول لك المشكله مش فني، المشكله من العالم الخارجي واموركم هكا ولا؟
0: نعم صحيح.
1: فما شكون تدخل في انها تتصرف، انا نجم ننقذ ونعمل ونقل حل وكل، وتطلع نقول انا ردة الفعل الانية من غير وعي.
0: نعم.
1: للي تستهلك نفسها، دونك نجيبك الجانب اللي قلتك اللي تستهلك مجهودها وطاقتها كله، وزيد تروح طاقة بعدك الغصبة متاع الخدمة، طاقة مشاكل في الدار، طاقة قصان ضوء، طاقة عائلتها يجوا في راسها، دونك غاديك بعد تستنزف. اذا هي مثلا الاستنزاف وقتي تاع فترة عادي، لكن كي يولي أسلوب حياة وقتها ريتك اللي نقوله مثلا إنها في عام محلاها ومنجة وهي عاتية ما عندها، تراها بعد فترة تبدلت أصلا ما عاش بالها، معنى بالهاش كان في الدار طيبت وعملت أموركم، كان في الخدمة أموركم، خاطر هي استنزفت، خاطر أسلوب الحياة هذاك غير واعي ماهوش موزون، دخلت روحها في ردة فعل وعلى ذلك بتنجم تكون منجة. والثالثة النمط الشخصية الثالثة اللي لقيتها واللي بالحق نتمنى نوصلها الكل هي اللي تعرف جانب مسؤوليتها. إيش كان صار قصان ضوء؟ بعد تقول لك شنو حكيت قصان ضوء؟ مش قصان ضوء تعرف يعني قصان ضوء قص، أوكي الضوء قص، أما أنا وين النجم؟ مش تنرفز عادي، مش تتقلق عادي، معناها إنسان هي. أما بعد فيسة ترتب أفكارها تولي واعية باللحظة اللي صار هيت شنو النجم نعمل في إطار مسؤوليتي.
0: نعم.
1: وهذا الفرق. والشخصيات هذو كيما واحد ينجم يعيشهم ثلاثة أدوار الكل، كيما يعيش دورين، كيما يعيش جزء دور واحد.
0: نعم.
1: وعلى ذلك قلنا معناها من مسؤولية الوعي، أنك أنت تولي وعي مخك كيفاش يخدم، أكاش تغوص بداخلك مهما الآخر من العالم معناها اللي دايرين بك شو يقولوا لك أنت كيفاش تفكر، أنت تعرف كيفاش تفكر، ويستحق مراقبة لذاتك، مراقبة لأفكارك ومشاعرك وأنت كيفاش تتصرف. والغاديك تنجم تفهم جانب مسؤوليتك وتفهم كيفاش تطور روحك كيفاش تقدم، والغاديك نحكيو على انتاجيه.
0: جميل.
1: وقتها تولي الغاديك الاستدام، خاطر وقتها انت وليت تاخذ مسؤوليه منجة وتنتج، خاطر انت تحس مسؤوليه مش خاطر عطوها لك، عطوها لك ما عطوها لكش،
0: انت باش تحس بالمسؤوليه في كل
1: حالات. نعرفك اليوم انت تكون جوجيه في الليل وتخبى عليك احساس مسؤوليه.
0: نعم
1: كنت تعمل في حاجه تحبها واخذت ديجا فما بنيه من داخل قاعده خدمتها مقتنعه بها.
0: نعم بالضبط، مهم جدا. في اليوم هذا البارح يعني يوم 13 اوت يوم العيد الوطني للمراه، العيد العالمي للمراه، شنو كانت كيفاش كانت الامسيه هذه؟ شنو اهم الفقرات، اهم المشاركين فيها؟
1: زعما نحب نعاود خاطر كنا استمتع بالحديث معك دونك
0: مرحبا
1: بك. ما قلتوش التظاهره قد لازم نذكر العناصر المشاركه.
0: اي
1: تظاهره ويك اب 2026 و2025 زاده هي من تنظيم الجمعيه الوطنيه للابداع الثقافي بالشراكه مع الغرفه الفتيه قلعه الاندلس اللي هما شباب ما شاء الله طاقة، والجانب التنظيمي هما شاركوا فيه بصراحة أبدعوا مع بعضنا دونك بالشراكة استراتيجية بطريقة جميلة جدا، خرجنا صورة مزيانة على الآخر بشهادة اللي حضروا معنا، وعملناها في فضاء ستارت اب فيلاج المنزة اللي هو في ديس ديسمبر. الحقيقة ستارت اب هذيك عنده لمسة تونسية، يعني احنا نحكيو على عيد مرأة تونسية في بلاصة في مكان
0: تونسي
1: تونسي ونسيت تونسيات بالحق كانت حاجه رائعه. وما انا نحكي على الانتاجيه دونك فما عارضات دونك قدموا عروض نتاعهم اللي هما كل واحد جاب فما منتوجات على الخزف، فما منتوجات اللي حولي والكل معناها فما برشا منتوجات مزيانين عرضوهم ولقت رواج كبير. وفما جانب الكتب قلنا نحكي وعي احنا
0: لازم
1: نحكي انتاجي ما كل واحد على ذاك خصصنا جانب الكتب. كان فيه كتابي انا على حفل الادراك، فما كتاب المقامات من الداخل الدكتوره سناء جبلة، فما كتاب كتاب الاستاذه ان شاء الله ما ننسيش الاسم
0: ميساش نذكر
1: كوثر خليل.
0: كوثر خليل
1: اي في الظل حاجه مزيانه، قصص شعريه محلاها ما شاء الله. وفما الاستاذه سابرين جوادي على كتاب الفرنسيه خرجته في هذا ازرات 2026 ان كونسيمون كونسيونت. وفما بوتين غريبي كتاب
0: حبيبه زميلتنا
1: تحيه ليها كان حاضر. هذا خاطر كما قلت لك مش نحكيو انتاجيه، نحكيو على انتاجيه وفما منتوجات وفما قصص نجاح، اما ايضا نحكيو وعي.
0: نعم
1: على خاطر بالوعي نرتقي، فما نحكيو كتب نحكيو تغذيه للعقل.
0: نعم
1: وفما بيان سور امسيه موسيقيه اكيد فما الفن موجود. وفما انا حكيت لك بكري على المحاضره نتاعي، فما محاضرات اخرى، فما محاضره تحكي على نساء سميدات قدمتها استاذه امنه بن احمد. استاذه امنه بن احمد تلفت لحاجة أخرى، جابت قصص نجاح أما مش كيفاش نجحوا، هاو كيفاش وصلوا، يعني راو أنت اللي مش تنجح مش سهل، وراه فما بنية راو فيها تعب، فما تحدي، فما تطيح وتقوم، وهي معناها أنت
0: ما تنجمش تكون مش تقدم حاجة وتنجح فيها وتكون سهلة ومفروشة بالورود يعني.
1: نعم هو قبل ما فماش خليتها
0: الحياة نفسها، هي الحياة نفسها باش تنجح ربما فيها لازمك تمر بالكثير من ربما المصاعب، العراقيل واوقات الفرح بطبيعه.
1: انا نمشي نقول لك حاجه اكثر، هو صحابي يقولوا لي بسطها مش حاول نبسطها لك. ريت في عالم توا، في عالم الذكاء الاصطناعي، في عالم التكنولوجيا، العالم عطاوه اسم، مش نقوله لك بالفرنسي بعد نفسره لك.
0: نعم
1: اسمه دونك عطاوه اسم فوكا.
0: فوكا
1: بعد اي فولاتيل انسرتان كومبلكس بي امبيغو، وبعد عليه شويه اذا ما عرفتش راه مش توا بي، وبعد عليه شويه قال لك راه مون بني تعرف ما عندي ما تنجمش تفهمه. دونك العالم هذا قال لك اليوم عالم معقد، عالم متغير ماكش تفهمه، ما تعرفش شنو يصير فيه من التغيرات المناخيه للتغيرات البيولوجيه للحروبات للذكاء الاصطناعي للحروب التكنولوجي، ريت هذاك الكل باش نعيشوا فيه. دونك لهنا يقول لك تشينج اور داي، يعني يا تتغير يا ما عندكش بلاصه ما تلقاش. معناها هذا مش جابو مش في تونس بركه، هذا واقع، هذا واقع. احنا مثلا من الاول انا قصان ضو قلقني بالحق، انا تعبت في الخدمه بعد كي نعمل تليفونات ما قصش في تونس بركه، في ايطاليا عندي صديقات في الوطن العربي قص عليهم. وعندي صديقتي مختصة في شؤون التغيرات الديموغرافية. قالت لي راهو العالم بالحق، أنا حدث معي البيح، قالت لي حاولوا اختموا تظاهرات على التغيرات
0: الديموغرافية، توعية بالمشاكل المناخية هذه،
1: لخاطر لخاطر بالحق معناها لهك العالم. دونك احنا كيفاش نجمو نعيشوا في عالم تغير، كيفاش نجمو نبنيو، شنو هو العقلية نسحقوه باش نجمو نقدمو نبنيو، لازمنا نبنيو، ماش حتى حال كان نبنيو.
0: جميل، هذوما طبعا اهم المسائل اللي طرحتوها في اللقاء هذه، كان نقاش حوار ولا مداخلات فقط؟
1: مداخلات، وفما قصص نجاح لو يحكيوا على تحدياتهم نساء رائدات، كما الاستاذه خوله بعلي عندها ماركه تونسيه باش، والاستاذه ايمان بوسيده حكيت على الجانب الجمعياتي واهميه الجانب الجمعياتي في التثقيف، في التثقيف في بناء الشخصيه، خاطر اليوم فما شكون فما عزوف على العمل الجمعياتي، ألوك العمل الجمعياتي يبني شخصية
0: طبعا
1: بالحق، يبني القيادة، يبني الشخصية المتوازنة، يبني الثقة في النفس، يبني إحساس بالمسؤولية، يبني ومهم أن نرجع نخدم العمل الجمعياتي.
0: وإحنا في حديثنا هذي شنو ربما الرسالة اللي توجهها للي يسمعوا فينا نساء ورجال اللي ربما يصابك نوعا ما بالإحباط بالرفض، يرفض احيانا حتى نفسه يعني، ويقرر ربما انه يشوف العالم الكل هيك مظلم، شنو معناتها تقول له، شنو تنصحه؟
1: فقط باش ما ننساش حد من اللي كرمناه زاد الاستاذه اماني تكا، اللي هي عندها اللي هي الحقيقه الموديل بتاعها مازال على الاخر في قاعه تندلس، توفر في مواطن شغل وحكيت قصه نجاح بالحق. اي مره بعد ما تسمع قصه اماني تاكا وما تخدمش قولها سامحني،
0: نعم
1: جميل، قصه جميله جدا وصلت من شيء، اي هي ورجلها بنوا قصه مزيانه على الاخر، وبنوا معناها بنوا مشروع اللي هما من اللي كانوا هما معناها مورد رزق لهم، ولا مورد رزق
0: الناس
1: كبيره في قاره لاندلوس، فم بناء جميل جدا
0: جميل.
1: دونك لهنا
0: فما اللي يسمع من الشباب يقول لك فما تعرف كيفاش يبدو، اكيد انهم

0: تركز على المشكل ولا تركز تقع حل. كان ركز على المشكل، مخك مش يجيب لك المشاكل الكل ويحطها لك حاجة كبيرة
1: مكبلة
0: مكبلة وما تنجمش تقدم هكيك. وكيف مش تركز في الحل، مش تلقى الحل. كان الحل بتاعك وتحب تخرج من البلاد، نقول لك لهنا راجع انتمائك للبلاد هذه.
1: نعم
0: خاصة بالحق كان كل واحد يخرج وطاقة حتى الوالدين يحب يخرج البلاد، البلاد هذه اللي شكون مش خليوها، مش ملي واضحين معنا بلادنا بلادنا.
1: لكن هذه عقلية موجودة الآن نتيجة أسباب معينة. أنتم كمجتمع مدني كيفاش باش تسعوا؟
0: أنا أقول لك سامحني في هذه معناها بصدق نقولها، نتيجة بناء عقلية لا علاقة لها بالانتماء. المشاكل موجودة لكن هي هذه أرض ربي مادام خلقك فيها لهنا، سيكو عطاك مسؤولية مش تبني لهنا، بسخرك لهنا، مش تلقى التعب عادي جدا. عادي راه مش معناها عادي بسيطة، لا لا تتعب تتعب، كلنا تعبنا وكلنا مش نتعب وراه معناها ما عادي معناها فهمت. وجي النهار الزعزو، أما نتذكر لي ربي مادام خلقني لهنا أكيد حط لي سبب، كي نتوكل على ربي ونرى ثغريت نرى النقطة هذيك متاع الضوء نمشي لها بسناني نحبي نعمل نوصل، وراو اللي توكل على ربي يوصل
1: ان شاء الله.
0: وكيما تبنيت تونس قبل وصلوا ولا، وكيما جاوا قداش احنا تحت الحمايه الفرنسيه واكيد جدودنا راهم فدوا يقولوا ملا بلادكم متمسكوا بها ولا نفس الفتره باوضاع متغيره بشخصيات متغيره بعالم متغير، اما توين صار نبنيو
1: نبني. نعم التظاهرة هذه باش تكون خاصة بيوم 13 أوت فقط، وما زلتم مواصلين وبما في لقاءات أخرى في نفس الموضوع يعني.
0: بالنسبة للويكاب حبيت نخليها ديما احتفال
1: موعد سنوي بالمرأة التونسية. نعم.
0: أما بون ما عندنا أكيد تظاهرات أخرى، ما قلت لك للأمانة إذا جاتني فكرة العمل.
1: نعم نعم يعطيكم الصحة. حبيت أقول ربما وأنت قلت مختصة وعندك كتاب يعني في هذا، شنو عنوانه ذكرني؟
0: على حافة الإدراك.
1: على حافة الإدراك، شنو موضوعه وعلى شنو تناولت؟
0: والله أنا بديت معناها بقول أنا أنسبيغي من قصتي أنا
1: فهمتني
0: كيفاش من قصتي أنا. مثلا من الأول كنت كيما بابا يحكي الحكاية مثلا ويحبنا ياسر نتعلموا الكل، وأنا نخرج لبرا ونحب نعيش أطخمان، نحب نخمم أطخمان. قلت بي بابا عايش في عالم آخر، من بعد دردلت ونقك العالم هذاك أنك أنت تحس بالانتماء أنك شربت لك صحيح. كنت قبل نحلم برش ما نتعديش للسعي قد قديش من عام الحقيقة
1: في الأحلام
0: في الأحلام وقت اللي قررت على السعي حققت برش حاجات تعبت بيان سور حاجة عادية، تعلمت أنها حاجة عادية. حبيت معناها القصه نتاعي اللي فيها برشا ابواب فهمتني اني
1: تكون ملهمه لناس اخرى.
0: اي اما الحمد لله اللي خذا الكتاب وقراه لحد الان، هو اصدار وقتها اول اصدار في معرض الكتاب وبعد عملنا حصص نقاش بالكل، اللي خذاه لحد الان كل واحد لقى لمسه في جانب
1: جميل. هل العناوين هذه والمواضيع استاذه ايمان نحسوها الان ولات موجوده بكثره هي في العالم العربي وفي تونس حديثا، ربما تونس مؤخرا ولات فيها الكتب هذه اللي في التنميه البشريه ولا تنميه الذات ولا في غيره، ما كانتش موجوده بالشكل الكافي، موجوده اكثر في الشرق. كيفاش تراها، كيفاش تقيمها انت؟
0: والله هو الانسان ما لازم نحكي على الانسان، خاطر مادام فما تطور في التكنولوجيا شو مش يقابله لازم شي يقابلوا حاجه باش ترجع الانسان. خاطر فما شكون توسط ويخاف، وفما شكون يدخل في ديبرسيون يدخل في وتصير اضطرابات نفسيه وعقليه مجرد انه خايف للذكاء الاصطناعي يقول بلاستو. اما هو كان شويه يركز يعرف اللي هو الذكاء الاصطناعي صنعه انسان، جي في المقابل شنو بناء الانسان. بناء الانسان كيفاش يكون؟ ما يكونش في عالم خارج. قبل كنا نحكيوا على بناء الانسان اللي هو الانسان المقاوم الصامت، لكن حاجه خارجية. طبعا نحكي على بناء الإنسان من ذات من داخل، كيفاش تبدأ بروحك وش تبني وتبني ثقتك على قاعدة صحيحة، تكون واعي تكون في الملاحظة، تقوي إيمانك بكل شيء خاطر مهم، وبعد تعرف أنت فين تنجم تتميز، خاطر تنجمش تتميز في كل شيء. دونك كالمثالية الكذبة ما عادش، أما تكون إنسان حقيقي تنجم تقدم أغلاطك تستعرف بها تصلح مصلحهاش وامورك هذيك. اما الحلال مبين والحرام مبين، نعمل وما نعملش هذيك حاجه، وفي نفس الوقت كيفاش النجم نقدم وانا متوازن وانا عايش حياتي كرحله.
1: نتصور انه المبادرات هذه والجمعيات وغيره واللقاءات هذه مهمة.

0: مهمة جدا انها تتكثف اكثر، لانه كما حكينا فما استاذة ايمان، يعني فما نوع من اليأس، يعني ربما
1: أي
0: من
1: للأسف
0: الاحباط عند الشباب
1: برشا برشا
0: غيره، هذا يتطلب ربما انه الجمعيات يمشيوا اكثر للناس، يمشيوا اكثر للشباب،
1: أي
0: يمشيوا باش يوصلوا لهم يعني بشكل
1: والله والله أجي نقول لك حاجة، هو الجمعيات يمشيوا معاك، أما إن شاء الله زيد هم
0: الناس
1: يحضروا.
0: تمشي معك.
1: ديجا
0: نعم
1: جست ذكرت في الأحباط، أنا ولد أختي صغير وما اللي فات نحكي أنا وياه مش نفيق والكل، قال لي يا أخي وين عايشة خالتي؟ هي هذيك هي معناها، ريت أنت كيفاش نوصل نحكيو بلغة الصغار، هي اللي
0: بالضبط،
1: تحب.
0: هنا يلزمنا نلقاو طريقة
1: أي
0: تجذبهم.
1: نحاولوا، أي
0: نعم
1: أي نحاولوا مثلا، مثلا أحنا بالنشاطات مثلا الحقيقة التجربة نتاع طفل اليوم قائد الغد، الحقيقة ما نعرفش أنا طبعا ما عنديش الثورة ما نجم نبعثهم لك، كانت حالة مميزة، الصغار حضروا فما، وما زاد ريت وقفة المعلمين والمدير تفرق من مدرسة لمدرسة تفرق، فما مدرسة باش ما نذكرش، أما فما مدرسة قالت لي توا نتذكرها معناها كنظام كيفاش التلامذة يلتزموا جوست كي يخزر لهم المدير، مش بالله اركع بالله اعجع، انا وقتها قعدت في الملاحظه، يعني كان ما جاش هو يمشي بالقدوه، كان ما جاش هو قدوه، كان ما جاش هو كسب قلوبهم ومحبتهم، يتبعوه يحترموا شنو طلب منه، يركزوا في النشاط يستمتعوا بالنشاط، في مدرسه اخرى لا، انا لهنا لهنا ريت انت هي منظومه كامله،
0: نعم
1: الولي يكون قدوه، المعلم تكون قدوة، العائلة تكون قدوة، المجتمع المدني يكون قدوة، والبلاد تكون معناها تكون صغير يلقى قدوة والشاب يلقى قدوة، دونك النجم وقتها نقدمه.
0: نعم مهم جدا. إن شاء الله يعني أكيد بالتوفيق ليكم
1: يعيشك
0: والنجاح إن شاء الله. الجمعية يعني الوطنية للإبداع الثقافي تقدم مجموعة طبعا من النشاطات الأخرى، احنا نكونوا
1: عندها
0: مواكبين
1: نشاطات،
0: أكيد، فما نشاطات
1: اي
0: قادمة.
1: انت تدخل على الموقع، الموقع نتاعها www.ncc.in، انا حكيت على الجانب نخدم عليه انا،
0: أي
1: مي فما برشا نشاطات، دونك فما رحلات توعويه تثقيفيه، فما نشاطات لقاءات شعريه، خاطر نكون نحكيو على ثقافه
0: أي
1: من 2011، فما لقاءات فكريه، فما نادي مطالعه، فما نادي، فما برشا نوادي، فما برشا انشطه، اما كل واحد فيش يختص، والجمعيه هذه موجوده برشا في مناطق في تونس، مش في تونس معناها مش لهنا
0: عندها
1: موجوده،
0: فروع.
1: عندها فروع، فما في جيبس، انا وقت عملنا نشاط في جيبس مثلا للشباب
0: أي
1: وقتها، دونك فرع من في جيبس مشينا خدمنا مع، من حقيقة ده صديقتي اللي موجودة في جيبس مثل جمعية، أيوة وفما وسط حتى، دونك عندنا شكون موجود اللي لا محضر صوله باش ما ننساش في قبلي، دونك هذا بنعرفهم انا، انا هم 2011 وانا راني جديده، ما عندي عام ولا 3 سنين فهمي،
0: به جميل.
1: وعلى قريب ان شاء الله، خاطر انت قلت صحيح انا مديرة الانشطه والعلاقات الخارجيه، خاطر قاعدين نحضروا في نشاط عربي ان شاء الله على
0: به
1: قريب،
0: مش يكون فما لقاء يعني عربي ثقافي
1: باذن الله ويكاب، نحبوا النسخه المقبله ويكاب بالعربي، عملنا بدينا نعملوا في نشاطات استراتيجية، دونك بدينا في شركات عربية وإن شاء الله بقدرة ربي
0: إن شاء
1: حاجة
0: الله.
1: مزيانة.
0: مرحبا ومرحبا بالرائدات العربيات
1: إن
0: لأنه يكونوا موجودين في تونس،
1: شاء الله الفلسطينيات
0: وتونس
1: يكونوا
0: كانت
1: معانا.
0: سباقة
1: أي
0: دائما
1: بالضبط.
0: في الريادة والقيادة يعني
1: مازلنا
0: المرأة
1: سباقين.
0: طبعا، وأكيد أنه مرحبا بهم، تكون دورة مهمة زيادة كما تكون
1: وعلى فكرة
0: عربية.
1: باش نأكد لك اللي هي معناها ونحيي معناها الأشقاء العرب اللي عرفتهم، إذا الواحد محلاه كي يخرج من الفضاء نتاعو باش يفهم محلاها بلاده، يعني انا لهنا مثلا كشباب كي نقري في الجامعه والا نشاط معناها قدمت دورات للشباب ما يحضروش كما انا نامل، فهمتي، نقول لك بيني وبين روحي يا اخي ما يحبوش، علاش ما يحبوش يقدموا، وتلقاهم متكونين، كي قريت على منصه هي اونلاين محاله الحقيقه ما شاء الله حضور، اما الشباب التونسي راهو متكون مع احترامي للشباب العربي
0: رغم الانتقادات للشباب بالطوة.
1: بالضبط معناها، دونك لهنا بالحق الحمد لله والشكر، اما مهم انا نقعد نوعي، مهم انا نقعد ديما نقعد
0: طبعا،
1: لهنا
0: ونطوروا من
1: تونس
0: هذا، ما
1: سباقة،
0: نبقاوش يعني نقعد ونقول واحنا سباقين، لانه ونطوروا من هذا.
1: اي هيك علاش
0: نعم
1: بناء، علاش هذاك علاش العمل على ذات مهمه، خاصه ساعات نقول مثلا كان نسمع كلمه هكا نقول يضرب لي ليجو، انا سيبه ما عادش نستحق باش نقدم، والغاديك وقتها التطور يقف، اما كي نبدا نقول اوكي عملت حاجه باهيه يعطيني الصحه، مازلت نقدم ونزيد نطور من روحي ونزيد نطلع درجه باش نقدم اكثر، واللي في عود باش نقدم بروحي نقدم ببلادي، غادي كنقدموا برشا، كيما عندنا لسامي ما شاء الله تباسه اللي ينورونا في العالم العربي وفي الخارج.
0: جميل جدا، شكرا جزيلا أستاذة إيمان جلجلي، طبعا مديرة الأنشطة والعلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية للإبداع الثقافي، نورتنا. كل التوفيق والنجاح من خلالك، تحية لكل زميلاتك وزملائك، وكذلك تحية لكل امرأة رائدة وقائدة ومكافحة. شكرا جزيلا.
1: عايشك. تفضل. وفن التواصل تقول بحلي الحديث معك. فن التواصل أيضا في فما خطر محاضرة مهمة جدا جدا، وإحنا حكينا على فن التواصل. الأستاذة سوسن الزويغي البارح حكيت على فن التواصل المسؤول، وركزت على إدارة الفريق وكيفاش كيعبد يتقن الكلمة ويتقن كيفاش يحسن إدارة الفريق من خلال شنو يخرج من سينو. دونك الفريق يولي يخدم بمحبة، والغادي كتجي خاطر أنا جبتها ذكرها باش نقول لك على لهنا وقتها يظهر الشغف تاع العمل الجماعي والعمل كفريق. ودونك المسؤولية مش مسؤولية ذات، ومسؤولية الفريق اللي تقوده.
0: جميل.
1: ومسؤولية الكلمة تخرجها.
0: جميل جدا، نورتنا، مرحبا بيك، كل التوفيق والنجاح ليك والجمعية الوطنية للإبداع الثقافي، ومرحبا بكم دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية. شكرا جزيلا. نسمع نغم هدية منا ليك، وطبعا هو من كلمات عبد الرحمن الأبنودي الحان بليغ حمدي، وغناء الكروين، هي الكروين فايزة لما حالة لكن أنا نحب نسميها الكروين أيضا، شادية. نسمع ونرجع.

0: والله وشبت يا عبد الرحمن، عجزت يا واد مسرع ميتة وكيف. عاد اللي يعجز في بلاده غير اللي يعجز ضيف. هلكوك النسوان، شفتك مرة في التلفزيون ومرة وروني صورتك في الجرنان، قلت كبر عبد الرحمن. أمال أنا على كده مت بقالي 100 حول، والله خايفة يا وليد القعدة للطول. مات الشيخ محمود وماتت فاطمة بجنديل واتباع كرمة بغبان، وأنا لسه حية وباين لسه ححية كمان وكمان. عشت كتير، عشت لحد ما شفتك عجزت يا عبد الرحمن، وقالوا لي قال خلفت، وانت عجوز خلفت يا اخوي وبنات، امال كنت بتعمل ايه طيله العمر اللي فات؟ دلوقتي ما فقت وجايبهم دلوقتي تعمل بيهم ايه؟ على كل اهي ريحه من ريحتك على الارض يونسوا بعض. ماشي يا عبد الرحمن، اهو عشنا وطلنا منك بصه وشمه، دلوق بس ما فكرت في يامنا وقلت يا عم. حبيبي انت يا عبد الرحمن، والله حبيبي وتتحب، على قد ما سرقاك الغربة لكن ليك قلب، مش زي ولاد الكلب اللي نسيونا زمان. حلوة مرتك وعويلاتك ولا شبهنا؟ سميتهم ايه؟ قالوا لي آية ونور. ما عرفت تجيب لك حتة وقت ولا أقول لك؟ يعني اللي جبناهم نفعونا في الدنيا بإيه؟ غيرش الإنسان مغرور، ولسه يامنا حتعيش وحتلبس لما جايب لي قطيفة وكستور. كنت اديتهمني فلوس أشتري للركبة دهان، أباي ما مجلع قوي يا عبد الرحمن. طب ده أنا ليا 6 سنين مزروعة في ظهر الباب، لم طلوا علي أحبة ولا أغراب، خليهم ينفعوا أعملهم أكفان. قرمش وشي، فاكر يامنا وفاكر الوش، اوعى تصدق هالدنيا غش في غش. اذا جاك الموت يا وليدي موت على طول، اللي اتخطفوا فضلوا احباب صحيين في القلب كأن ما حدش غاب، واللي ماتوا حتة وحتة ونشفوا وهم لسه حيين، حتى سلام عليكم مش بتعدي من برا الاعتاب. اول ما يجيك الموت افتح، اول ما ينادي عليك اجلح، انت الكسبان اوعى تحسب احساب، بلا ود بلا بيت، ده زمن يوم ما يزدوا كده، سيبها لهم بالحال والمال وانفد، اوعى تبص وراك. الورث تراب وحيطان الايام طين، وعيالك بيك مش بيك عايشين. يوه يا عبد الرحمن مشوار طولان، واللي يطولوا يوم عن يوم يا حبيبي حمار، الدوعة وزه لوجيحة الركبة مش لطوالة العمر. اوعى تصدق ألوانها صفر وحمر، مش كنت جميلة يا واد؟ مش كنت وكنت وجدعة تخاف من الرجال؟ لكن فين شفتوني؟ كنت عيال، بناتي رضية ونجية ماتوا وراحوا وأنا اللي قعدت. طيب يا زمان اوعى تعيش يوم واحد بعد عيالك، اوعى يا عبد الرحمن. في الدنيا وجع وهموم اشكال والوان الناس ما بتعرفهاش، اوعرهم لو حتعيش بعد عيالك ما تموت، ساعتها بس حتعرف ايه هو الموت. اول ما يجي لك نط لسه بتحكي لهم بحر حكايه فاطمه واحراج القبر. ابي ما كنت شق وعفريت من دون كل الولادات، كنت مخالف براوي وكنت مخبي في عينيك السحراوي، تملى حاجة زي الحداية تخوي على الحاجة وتطير من صغرك بضوافر وعرة ومناجير، بس ما كنتش كذاب. وقديني استنيت في الدنيا لما شعرك شاب، قدم البيت اتهدد قبله بيوت وبيوت، وأصيل هو مستنيني لما أموت. حتيجي العيد الجاي، وإذا جيت حجيني الجاي، وحتشرب مع يامنا الشاي. حاجي يا عم وجيت للقيت يامنا ولا البيت.
1: العامة يمنى للشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، أحد أعمدة الشعر العامي، طبعا الشعر باللهجة العامية المصرية، الخال كما يلقب، أحد أهم شعراء مصر والوطن العربي، اسم من الأسماء اللي سيبقى يعني محفور في الذاكرة وفي الوجدان العربي. قدم الكثير للشعر العربي، للأغنية العربية، للسينما، للأدب وللمسرح، يعني اسم حقيقة من الأسماء الكبيرة والهامة جدا، أمتعنا يعني طيلة مسيرته الإبداعية بقصائده، سواء كان قصائده المقروءة أو قصائده المغنات في أعمال خالدة واستبقى خالدة، سواء كان أعمال يعني غنائية أو أعمال غنائية في أعمال يعني درامية وسينمائية هامة جدا لكبار المخرجين في مصر، وله أيضا علاقة كبيرة جدا بتونس ومهمة جدا، يحب تونس كثيرا، ويعني كان ليه أيضا لقاءات مهمة جدا في تونس، والحقيقة أذكر يعني ربما آخر لقاء يعني ليه في تونس في المركز الثقافي بالحمامات، وكانت أمسية يعني أنا شخصيا لن أنساها أبدا، وهو من الأسماء التي نفتخر بها أكيد. وبيت الشعر العربي بالقاهرة يحتفي بهذه القامة ويحتفي بهذا الاسم الكبير في سماء الشعر والثقافة المصرية والعربية، وسعيدة جدا أني أستضيف مدير بيت الشعر العربي الشاعر الكبير والإعلامي والاسم كذلك المعروف في المشهد الثقافي والأدبي في مصر وفي الوطن العربي، الأستاذ المبدع سامح محجوب. مساء النور.
2: مساء الخيرات يا فندم.
1: أهلا وسهلا، نورتنا، شكرا جزيلا على تلبية الدعوة، ومن خلالك يعني تحية لكل الأشقاء في مصر وكل الشعراء تحديدا، يعني ونحن نتحدث عن هذه القامة الشعرية.
2: أشكرك جدا جدا، بل تحية بتحية، أنا الذي أحيي حضرتك وأحيي إذاعة تونس الثقافية، هذه الإذاعة العزيزة جدا على قلبي، حيث أول لقاء لي بتونس كان في هذه الإذاعة حضورا مع حضرتك في ياسمين على ليل تونس.
1: نعم.
2: هذا البرنامج الشهير والمهم الذي يتابع ويزامن الحركة الثقافية في مصر والوطن العربي بأكمله وليس في تونس بحسب. تحية لأهلي وأصدقائي وأشقائي في تونس التي أحب، تونس التي لا تغادرني رائحتها أينما حللت في أي مكان في العالم، ذلك البلد العزيز على قلبي وأكثر البلاد التي زرتها وعشت بين أهلها ومثقفيها وكتابها. تحية كبيرة في الحقيقة، أنا اللي ممتن لهذه الفرصة التي يعني أطل من خلالها على مسامع الأشقاء في تونس الحبيبة.
1: ونحن أسعد طبعا أستاذ.
2: وسعيد أوي أن حضرتك بتتناولي شخصية شعرية فذة ومهمة كعبد الرحمن الأبنودي.
1: نعم.
2: أنا بس عاوز أقول حاجة مهمة.
1: فضل.
2: حضرتك حضرتي أمسية عبد الرحمن الأبنودي الأخيرة.
1: نعم.
2: في الحمامات في تونس.
1: نعم.
2: هل وجدت أي غربة سمعية أو في التعامل مع مع مع مع نص عبد الرحمن الأبنودي؟
1: طبعا لا. اكيد.
2: انا عاوز اقول
1: وخاصه يعني يا استاذ سامح يعني انه احنا في تونس يعني حقيقة هذا ما هوش من الآن، يعني منذ سنوات طويلة نتابع يعني بشغف وبحب وباهتمام كل الحركة يعني الثقافية في مصر، أدبا شعرا سينما، يعني في كل تفاصيلها الحقيقة، والجمهور التونسي متشبع
2: وما فيش
1: بها.
2: أي آه
1: نعم
2: يعني أقصد من هذه الجملة أن لهجة الأبنودي
1: نعم
2: الصعيدية
1: بالضبط.
2: المغلة في الصعيد وفي الجنوب المصري لم تجد عائقا أمامها للوصول إلى الإخوة في تونس.
1: صحيح
2: كذلك كانت لهجة أحمد فؤاد نجم
1: بالضبط.
2: تصل إلى التوانسة،
1: نعم
2: كذلك لهجة الشيخ إمام،
1: نعم
2: وأنا أعلم ما يكنه التونسيون لهذه الأسماء. أنا
1: صحيح
2: لم أذهب إلى مدينة في تونس إلا ما وجدت فيها جمعية محبي الشيخ إمام.
1: صحيح
2: تونس العظيمة التي تغني أغاني الشيخ إمام وتغنيها في الأفراح، حتى الأغاني السياسية للشيخ إمام تغنيها في الأفراح.
1: نعم
2: أيضا تونس كانت تحب الـ الـ الـ تحب عبد الرحمن الأبنودي الذي مكث بين أهلها وبين ربعها
1: نعم
2: وبين مدن تونس من شمالها لجنوبها ومن غربها لشرقها، يعني يسمع من الرواة التونسيين
1: سيرة
2: السيرة
1: بني هلال.
2: الهلالية في
1: نعم
2: الرواية التونسية التي جرت معظم أحداثها على التراب التونسي.
1: نعم
2: وكان من أن وأنا شخصيا التقيت أحد شهود العيان وأحد ملازمي عبد الرحمن الأبنودي في هذه الرحلة، وهو عم الهادي باي الذي أوجه له التحية الآن،
1: نعم
2: وهو أحد مثقفي ومن مدينة نابل،
1: نعم صحيح
2: وهو رجل يعني كبير المقام وهو صديق عزيز علي جدا جدا.
1: نعم
2: فأنا بوجه له هذه التحية لأنه كان أحد الذين لازموا الأبنودي في هذه الرحلة، وأنا شخصيا يعني كنت أعرف أن الأبنودي يحب تونس بشكل
1: جدا
2: كبير
1: نعم
2: جدا. أنا كمان يعني عاوز أقول أن أنا في بيت الشعر منذ توليت إدارة بيت الشعر
1: نعم
2: لا أكتب نهائيا على أي بوستر أو أي مكاتبة رسمية
1: نعم
2: شاعر عامية أو شاعر فصحى.
1: جميل مهم جدا.
2: أنا أعتبر أن وصف أو توصيف الشعر باللغة التي يكتب بها أو باللهجة التي يكتب بها يعني مخل وناقص.
1: نعم
2: شعراء الشعراء مثل الأبنودي وسيد حجاب وكل شعراء تونس الشعبيين كل هؤلاء أضافوا للشعرية العربية ولروحها وللمجاز وللمخيلة الشعرية الكثيرة. أنا شخصيا عندما يعني أحب أن تنتعش روحي وأحلق أسمع أو أقرأ لهؤلاء الشعراء، أقرأ
1: نعم.
2: فؤاد حداد وأقرأ
1: العظيم
2: صلاح
1: فؤاد
2: جاهين.
1: حداد نعم.
2: فأنا شخصيا لا أحب هذه التسمية.
1: نعم.
2: نحن نستعيد الأبنودي في هذه المرة بشكل مختلف.
1: قبل الحديث عن ذلك، لأنه يعني تواصلا مع ما قلت أستاذ سامح محجوب، يعني تستحضرني جملة أنت قلتها في أحد الحوارات، يعني قلت أنه الشعر يمتلك بصمة جينية ترفض القسمة على اثنين.
2: بالضبط
1: نعم
2: بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط. الشاعر شاعر يعني هو بيتولد كده، بيتولد جينيا شاعر.
1: نعم
2: يعني انا من آن لآخر استعيد بعض رموز الشعرية العربية والمصرية، ولعل حضرتك يعني شرفتينا ونورتينا
1: نعم.
2: في بيت الشعر
1: صحيح.
2: في يناير المنصرم يناير الماضي،
1: نعم.
2: وكنت احد شهود احدى الامسيات العربيه
1: نعم.
2: الزاخره
1: نعم حقيقه. يعني ربما نعطي فكره للساده المستمعين ايضا من خلال حضوري ومواكبتي للسهره الشعريه لجمعه يعني شعراء عرب يعني من مختلف الاقطار العربيه، يعني ربما يكون بيت الشعر العربي يمكن أن نقول أنه استثناء، لأنه اليوم أستاذ سامح واللي يسمعوا فينا الكل أنه نلاحظ عزوف الجمهور عن الأمسيات الشعرية، وهذه حقيقة. لكن ما لاحظت واندهشت يعني حقيقة أنه يعني في بيت الشعر في القاهرة حضور يعني جمهور كبير جدا، يعني القاعة يعني تغص بأحباء الشعر بعشاقه بالشعراء وبغير الشعراء وبالإعلاميين، ويعني وهذا يعتبر يعني حقيقة أنتم تنفردون به يعني في بيت الشعر العربي.
2: الله يخليكي. وأنا بس كمان عاوز أقول حاجة مهمة قبل ما أنسى، يناير 27 إن شاء الله مزمنة مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، سنقيم أمسية
1: نعم. ألو أستاذ سامح، أستاذ سامح تسمعني؟ أستاذ سامح لا تقطع الخط، سيعود الصوت إذن بعد قليل، خليك معنا، خلينا نسمع هكا مقطع ونرجع لك، نسمع علي الحجر ثم نرجع للأستاذ سامح محجوب.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا بعد هذا النغم للفنان المبدع علي الحجار أهين على زمن كذاب. نعود إلى مدير بيت الشعر العربي بالقاهرة الأستاذ الشاعر الأستاذ سامح محجوب. أهلا وسهلا، مرحبا مرة أخرى.
4: أهلا أهلا بحضرتك وبشكرك مرة تانية، وشكرت الباشمهندس الاستوديو في الاستوديو على هذا المقطع لعلي الحجار وكلمات عبد الرحمن الأكمودي. وهو كان احد المقاطع التي تم غناؤه في مسلسل عبد الله نديم، وهو مسلسل مصري اذيع تقريبا في أواخر الثمانينات من القرن المنصرم.
3: حتى كان نفتح يعني قوس في هذا، يعني كانت ثنائيات أو ثلاثيات أو غيره في طبعاً فترة من طبعاً الفترات مهمة جدا، يعني علي الحجار، محمد منير وغيرها طبعاً اللي قدموا تترات يعني أو أغاني مسلسلات أو أفلام كانت يعني مهمة طبعاً جدا.
4: تتر المسلسل على يعني أنا عاوز أقول بداية ان عبد الرحمن الأبنودي ومعاه مجموعه من الشعراء المصريين استطاعوا ان ينتقلوا بالاغنيه المصريه من مرحله كلمات فلان الفلاني الى اشعار فلان الفلاني. يعني يعني يعني حولوا كاتب الاغنيه هنا لم يعد كاتبا محترفا كما كان في الفترة السابقة في الستينيات والخمسينيات والأربعينيات. لتحول على أيدي هؤلاء الشعراء، الأغنية أصبحت عبارة عن لوحة شعرية تتحمل كثافة الشعر وتتحمل ثقل الصورة الشعرية. يعني بدأت تسمعي كلام وجمل مركبة شعرية، ليست جمل قصيرة، لا جمل تحمل النفس الشعري بكل كثافته وبكل ايه تشابكه مع مع مع, مع الشعر الحقيقي الكبير. يعني يعني يعني ما يقول مثلا واهين يا دي الزمن الكذاب. يعني يعني يعني راجع تحبسني ويا الم وكتاب.
3: نعم هي اصلا هي اصلا يعني اهين على هذا الزمن الكذاب.
4: وبعدين يرجع يقول يا هل ترى عامل ايه في الليل يا اوطاني.
3: الله
4: ايه اللحن الشاسع العظيم اللي عمله عمار الشريعي.
3: عمار الشريعي
4: اخر كل تترات المسلسلات زي مسلسل رحله ابو العلا البشري. لو مش هتحلم معايا مضطر احلم لوحدي.
3: صحيح.
4: لكن في الحلم حتى مش هعرف احلم لوحدي، مش يعني لكن في الحلم حتى مش هقدر احلم لوحدي.
3: الله الله. يعني استاذ سامح ربما تتفق معي انه هناك تترات ساهمت في نجاح العمل نفسه، يعني ربما لا تتذكر ربما العمل لكن تتذكر التتر طبعاً او الاغنيه.
4: هو مين في العالم العربي ينسى تتر ذئاب الجبل؟
3: الله نعم صحيح.
4: شوف التتر الجميل، الناس كلها كانت بتقعد تسمع تتر البدايه والنهايه.
3: نعم.
4: كان وكاني فرح في الشارع المصري، يعني فرح يمكن كان الملايين من المشاهدين المصريين كان معاد مسلسلات بالنسبة لها وقت مقدس.
3: نعم صحيح.
4: قبل أن يعني ندخل في هذا السيل العرمرم من المسلسلات والدراما
3: وهذه التترات العجيبة يعني بأصوات المهرجانات ربما ولما
4: طبعا. زي ما حضرتك تفضلت وقلتي تلك الثنائيات منير والأبنودي ومنير والحجار وهكذا، تلك الثنائيات اللي كانت سبت أثر كبير موجود حتى هذه اللحظة.
3: صحيح.
4: يعني أنا مش عاوز أقول يؤسفني إن إحنا لسه بنعيش على أطلال هذه اللحظات الجميلة ونحاول نستعيدها، كل ما بنحاول نستعيد شيء جميل في حياتنا.
3: نعم، والمشكلة أن احنا نريد يعني الخروج لكن ليس هناك بديل.
4: بالضبط. بيت الشعر بقى هنا سعيد عبد الرحمن الأبنودي بشكل مختلف. أنا أستضيف تقريبا من الأسكندرية فرقتين اثنين، فرقة اسمها الجوقة الشعرية وفرقة اسمها مونولوجيسكا. هذه الفرقتين فرقة بتغني وتقدم موسيقى، وفرقة تانية هتلقي أشعار الأبنودي. أنا هنا ببتعد عن النمط التقليدي للأمسيات الشعرية أو للأمسيات مش هجيب حد يتكلم على الأبنودي. لا، أنا أخلي متن الأمسية هو منتج الأبنودي الشعري.
3: جميل.
4: الناس جاية تسمعه وكل واحد يتلقى كما هو كما يشاء. وليس بقى أنا مش هجيب ناقد يتكلم عنه، لا، أنا شايف إن ده مكان الجامعة. لكن مكان الأمسية الشعرية أو مكان الأحداث الثقافية الهدف منها عشان أقدر أجتذب ناس بعيد عن دائرة الشعراء، ما يكونش جمهور الشعراء هم الشعراء أنفسهم، لازم الناس دي تجيبين لها حاجة بتحبها منحازة لها. هو ما يهموش كيف كتب الأبنودي هذا المنتج، هو يهمه كيف وصل إليه هذا المنتج. هو المنتج نفسه هو المهم. يعني يعني يعني من في مصر الآن لا يستمتع مثلا لسه بأغنية مثلا فايزة أحمد وبتغني بتقول له يما يا هوايا يما؟
3: نعم، سنهديك هذه الأغنية يعني بعد قليل.
4: الهوى قصده معايا يما. الهوى بعتر ضفيري قصده معايا يما. هذا الجمال الإنساني، هذا الأنسنة لفكرة الهواء والرياح وهي تداعب خصلة شعر جميلة وأثناء سيرها في الحقول الريفية المصرية.
3: نعم،
4: شعرية بديعة جدا
3: جدا. يعني قلت يعني رأي مهم جدا أستاذ سامح، ويمكن الرأي هذا ربما لا يعجب البعض، يعني أنه النقد مكانه في الجامعات، هذا رأيك الشخصي بالنسبة للأمسيات يعني الشعرية.
4: يعني أنا أقصد أن في كل أمسية لها
3: طبيعتها طبعا.
4: لكن أنا أيضا في بيت الشعر أخصص بقى بالعناية، ودي بعتبرها ندوات نوعية لها جمهور نوعي خاص جدا، مش عامل حاجة اسمها حلقة القاهرة النقدية تعقد مرة كل شهر، لكن لها بيود عليها جمهور متخصص نوعي يناقش قضايا نوعية في النقد الأدبي. ربما لا تهم هذه القضايا المتلقي العادي.
3: أعطينا فكرة إلى حد الآن أستاذ سامح محجوب قبل أن نعود إلى عبد الرحمن الأبنودي، يعني عن اللقاءات التي نظمتها إلى حد الآن في إطار هذا البيت، ولاحظت يعني في ربما في أغلب لم نقل جل يعني اللقاءات أنك تحرص على البعد العربي بما أنه هو بيت الشعر العربي.
4: بالضبط. عندما توليت بيت الشعر منذ 4 سنوات تقريبا، بعض الشعراء المصريين قالوا لماذا لا تنحو نحو الشعراء، يعني لبيوت الشعر العربية، لماذا لا يكون بيت الشعر المصري كبيت الشعر التونسي وكبيت الشعر المغربي وكبيت الشعر مثلا السوداني وإلى آخره. قلت لهم يعني أنا أحمد لمن اختار هذا الاسم في وزارة الثقافة.
3: ألو
4: وبيت العود العربي. لكون مصر لها مركزية ولها ظلال كبيرة جدا في الثقافة العربية، وساهمت ودعمت فكرة المثقفة العربية في عقود طويلة من الزمن. وقلت لماذا لا يعني يعني يعني يسمى البيت ماذا لو انت بالشعر اللغة التي يكتب بها، يعني يعني يعني مصر تتحدث اللغة العربية والقصيدة تكتب باللغة العربية، لماذا لا اقول بيت الشعر العربي؟ ربما اذا قلت بيت الشعر المصري انا ضيقت على نفسي المفهوم وضيقت على نفسي الدلالة. ولذلك انا احرص على تدعيم فكرة هذا الاسم وفكرة وجود العرب دائما في كل فترات نجاحهم العظيمة، سواء في الزمان القديم أو الزمان الحديث، كان النجاح مرتبط دائما بالتواصل. طه حسين في تونس وفي مصر وفي السعودية وفي كل مكان، زي أبو القاسم الشابي عندما أطلع على المصريين في بداية القرن من خلال مجلة الرسالة المصرية بنصه العظيم صلواتهم في هيكل الحب التي يحفظها كل المصريون. فكل فترات النجاح العربي كانت هي فترات التواصل الثقافي تحديدا. الثقافة كانت وما زالت وستظل هي حائط الصد الأخير لحماية الثقافة والهوية العربية. شئنا أم أبينا نحن أبناء قومية واحدة هي قومية اللغة. أنا هنا أسميها قومية اللغة وليس قومية التاريخ ولا قومية الجغرافيا ولا قومية الدين. قومية اللغة ليه؟ لأن اللغة هي أبعد وأعمق مرتكز يمكن أن يجمع مجموعة من البشر ببعضهم البعض. باللغة نحلم ونفكر. اللغة تشكل ملامحنا وتشكل أرواحنا. ربما لا يفعل ذلك الجغرافيا ولا التاريخ ولا الدين ولا اللغة. ولذلك أنا من زمان كتبت على صفحتي أننا نحن في حاجة إلى إحياء فكرة القومية العربية بمفاهيم جديدة وبطرح جديد، لأنها فعلا كانت هي هي هي هي هي حائط الصد المهم جدا لمحاربة هذا التنحر الإثني الذي فت في عضد الوطن العربي في 20 عام المنصرمة.
3: نعم، يعني القومية العربية الثقافية.
4: القومية العربية الثقافية.
3: نعم.
4: هذه القومية تجعلني لا أشعر بغربة أمام عرقيات أخرى، مثلا يعني مثلا بلاد كتير جدا فيها أكراد، فيها أمازيغ، فيها كل هؤلاء كان يجمعهم حاجة واحدة فقط هي الثقافة واللغة العربية.
3: نعم.
4: فذوبت هذه العرقيات وسهرتها وجعلتها تحلم حلما مشتركا وكبيرا. لكن الإمبريالية الاستعمارية كما خربت أشياء كثيرة جدا خربت علينا هذه الفكرة العظيمة. وتحولت هذه الفكرة الثقافية إلى أيديولوجيا. والأفكار العظيمة عندما تتحول إلى أيديولوجيا تفسد وتموت.
3: سأستغل
4: تحتاج دائما إلى من يضخ فيها دماء طازجة تناسب روح العصر.
3: مهم جدا. أستغل ربما في نقطة أيضا أشرت لها أستاذ سامح محجوب، هي مسألة اللغة العربية. طبعا ربما فرصة أني أعرف رأيك يعني في هذا الموضوع. اليوم هذه اللغة أيضا تعاني يعني من مشاكل معينة، يعني من غزو، يعني من لغات أخرى، يعني من تغيير في داخلها، يعني ربما في إطار هذا الانفتاح، لكن الانفتاح الغير مدروس. يعني هناك ظهور كذلك للغة جديدة، لغة الكمبيوتر وغيره، التي أصبحت في علاقة يعني كبيرة مع اللغة العربية، وفي أحيان كثيرة شوهتها. يعني ما رأيك في المسألة هذه؟
4: أقول لحضرتك على حاجة. خلينا نكون واقعيين. اللي بيمتلك حركة أو بيمتلك قيادة التقدم والحضارة بيفرض لغته.
3: صحيح،
4: بيفرض لغته. إحنا زمان في القرن التاسع والعاشر الميلاديين عندما كنا متقدمين في العلم، متقدمين في العلوم التجريبية، وعندنا الحسن بن الهيثم، وعندنا وعندنا أبو حيان التوحيدي، وعندنا ابن سينا، وعندنا ابن رشد. عندما كنا هناك ذات لحظة عربية ساطعة في الأندلس، كان الغرب كله يرسل أولاده يتعلموا اللغة العربية كي يواكبوا حركة التطور في الموسيقى والعلوم التجريبية والفيزياء والفلك
3: والترجمة
4: والترجمة طبعا إلى آخر كله، لأن كنا متقدمين. ولذلك كل بسعى لتعلم هذه اللغة. فإحنا دلوقتي إحنا مضطرين نتعلم لغة الآخرين لمواكبة هذا التطور العلمي في الطب وفي الهندسة وإلى آخره في كل هذه الأشياء. لكن ما أدعو له من المهم جدا لأي إنسان أنه يتعلم لغة الآخر، لكن لا لينصهر فيها وينسى ذاته وينسى هويته. وهنا يأتي بقى دور التعليم. التعليم من المفترض أن يتخلص من فكرة التعلم لصالح التعليم بشكله الأكمل. وأكثر شيء سيمهد لذلك وسيرسخ للغة هو أن تدخل الثقافة جسد التعليم. هو أن أن أن أن أن أن أن يجد الشاب في مراحل من عمره رواية في المقرر الدراسي ومجموعة قصصية وقصائد شعرية وإلى آخره. إذا دخلت الثقافة في جسد العملية التعليمية لن نجد هذا التغريب الموجود في اللغة. ضروري جدا. وأنا ضد تعلم لغة الآخرين في المراحل الأولية من التعليم. أنا مع فكرة وجود تعليم أولي في كل العالم العربي أو في أي مكان في العالم، تعليم له علاقة بهوية المكان الذي أعيش فيه. ثم بعد هذا التعليم الأولي الموحد، المزيك الضخم من أشكال التعليم الموجودة في الوطن العربي، تعليم أزهري وتعليم مدني، تعليم أمريكاني على تعليم تجريبي وإلى آخره، هذا المزيك يؤدي إلى تشوش في اللغة وفي الهوية. لكن أنا مع أن يكون في فكرة تعليم أولي موحد في كل بلد، ثم بعد هذا التعليم ليختار كل طالب أو يختار كل إنسان الشكل التعليمي الذي يناسبه.
3: هو ما نتفق عليه يعني جميعا أنه لابد من مراجعة للتعليم في الوطن العربي.
4: إنما حضرتك مثلا بتتكلم عن اللغة العربية، حضرتك هتلاقي إن, إن, إن, إن من يختار أو يختار للمناهج التعليمية يختار القصائد الأكثر رداءة العاطلة عن الخيال، قصائد تجعل الطالب ينفر من الشعر ومن اللغة. لا صحيح. أنا تتخيل حضرتك مثلا أنا لو حطيت في المقرر الدراسي قصيدة لأم كلثوم بتغنيها مثلا، ولا قصيدة لأي مطرب تونس بيغنيها الهادي الجويني أو إلى آخره باللغة العربية مثلا، وحطيت مثلا قصيدة الأطلال بتاع يا فؤادي لا تسأل أين الهوى، ويجيه مدرس اللغة العربية إلى جانب مدرس القصيدة سمعهم صوت أم كلثوم بالموسيقى، تخيلي هذه اللحظة إلى أي حد كبير ستؤثر في هذا الطالب الذي تحول التعليم فيه إلى فعل ثقافي محدد. إنما أن أضع قصائد من بطون القواميس
3: بدون روح،
4: بلا روح ورديئة ولا لماذا يتم تدريس مثلا شعراء مثلي أنا مثلا؟ يعني هل

0: ده مهم جدا جدا
1: صحيح
0: جدا.
1: صحيح،
0: الطرق كتير جدا، لكن هي محتاجة إرادة وطنية
1: ومشروع
0: تقف
1: يعني كامل.
0: ومشروع،
1: نعم نعم
0: الله ينور على حضرتك، ومشروع يقف وراء إنفاذ هذه الإرادة لتعليم اللغة.
1: نعم يعني أستاذ سامح، نعود إلى بيت الشعر يعني العربي، ونحن وسيحتفي طبعا البيت غدا بالقامة عبد الرحمن الأبنودي. كيف تختار يعني الشعراء أو الأسماء الذين تحتفون بهم في البيت؟ ألو أستاذ سامح، أستاذ سامح معنا؟ ما رأيك نسمع مقطع قصير من فيلم شيء من الخوف، أغاني من كلمات عبد الرحمن الأبنودي، طبعا موسيقار بليغ حمدي وغيرهم، نسمع شادية في شيء من الخوف، ثم يعود إلينا الأستاذ سامح محجوب مدير بيت الشعر العربي بالقاهرة، نتحدث عن سهرة احتفائية بالخال عبد الرحمن الأبنودي.

0: يعني على الولد فيلم من أغنية اللي طبعا بصوت الفنانة الشادية الفنانة الكبيرة، من فيلم شيء من الخوف، من أروع الأفلام اللي تقدمت طبعا، من كلمات عبد الرحمن الأبنودي اللي هو شارك أيضا في سيناريو وحوار يعني هذا الفيلم، إلى جانب صبري عزت. الفيلم من إخراج حسين كمال، مجموعة من الأنغام في هذا الفيلم اللي تقدم سنة 1969. نرجع في هذا الجزء الأخير للأستاذ سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي. أهلا وسهلا مجددا.
1: أهلا بحضرتك جدا، وأنا بضيف كمان الأبنودي كتب سيناريو وحوار أفلام تانية غير شيء من الخوف،
0: طبعا
1: زي الطوق والأسورة،
0: نعم.
1: اللي هو مأخوذ عن قصة صديق عمره اللي هو الكاتب الجنوبي أيضا القاص والروائي يحيى الطاهر عبد الله،
0: نعم.
1: وفيلم مهم جدا. هو كمان في فيلم مهم جدا ايضا، هو كتب سيناريو وحواره، هو فيلم ناجي العلي،
0: الله، نعم.
1: ربما لا يعني اللي هو اسمه الموت على الاسفلت، اللي هو اللي خده من يعني ده الموت على الاسفلت، لا اسم ديوان عبد الرحمن.
0: نعم، جميل.
1: لكن فهو اشترك في حاجات من دي كتير جدا جدا، وكان نظرا للهجته الجنوبيه ونظرا لاقترابه من ثقافه الجنوب بشكل عميق، ولعل حضرتك ده ظهر في قصيدته في رثاء عمته يمنه، هذا النص الملحمي
0: مؤثر
1: العظيم جدا جدا.
0: نعم،
1: وهو عنده نص كمان ايضا ملحمي هو سجله بصوته اسمه احمد اسماعيل.
0: اي، احمد اسماعيل
1: احمد
0: طبعا،
1: اسماعيل صوره انسان. ولعل من اجمل الاشياء اللي عملها الابنودي في يعني انه ترك لنا صوته وسجل معظم اشعاره،

0: فده كان شيء جميل
1: أن
0: جدا جدا.
1: نحيي روحه يعني على هذا،
0: بالضبط
1: لأنه قلة من الشعراء الذين يهتدون لذلك ويوثقون لأعمالهم وسيرتهم وهم أحياء.
0: بالضبط. وفي الحياة أحمد يعني الأبنودي فعلا يعني في شيء مهم عمله جدا، وإحنا لغاية دلوقتي بنسمعه في سياراتنا وبنسمعه في كل مكان،
1: نعم
0: وكأن الأبنودي عايش في وسطينا بحالته. وهذا الإلقاء، الصوت اللي فيه زخم وعرامة شديدة جدا واحتشاد شديد جدا واسترجاع لفكرة اللهجة، وكأنه يوثق لهجته ويوثق روحه ويوثق حضوره
1: نعم
0: لمرات عديدة. كان الأبنودي ذكيا جدا جدا، كان شخصا شديد الذكاء في اختياراته. حتى كان يعني حتى برضو من الأشياء التي لابد أن أذكرها عن الأبنودي أنه كان صاحب يد عليا وطويلة في تغيير شكل شعر العامية المصرية
1: نعم
0: وتحديثه. يعني تقدر تقول ان هو صاحب ضربة الحداثة الاولى
1: في الشعر العامي،
0: في الشعر العام المصري،
1: يعني
0: او
1: النجم يقول انه خرج من الشعبي يعني الى لهجة اخرى، ربما الى طريقة اخرى في
0: لا
1: كتابة
0: لا هو
1: الشعر.
0: هو هو هو هو طول السطر الشعري وعمل فيه نوع من التسريد، السردية الشعرية دي لم تكن موجودة عند معظم الشعراء.
1: نعم
0: فكرة السرد الشعري ده، إن الشعر يبقى كتابة عبر النوعية وكأنه فيه رواية شعرية، ده كان الأبنودي رسخ له بقوة شديدة جدا جدا.
1: نعم
0: يعني غير شكل التركيبة الأسلوبية لهذا الشكل من الكتابة، فهو كان له يد طولة في هذه الموضوع في
1: نعم
0: هذا الموضوع.
1: لا ننسى أيضا أنه الثنائية المهمة بينه وبين العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ،
0: طبعا
1: خاصة في الأغاني الوطنية اللي كانت لا
0: أوه.
1: يحفظها الشعب المصري فقط، لكن كانت محفوظة في العالم العربي الكل.
0: طبعا ما دي فترة المد القومي اللي كنا
1: أي
0: بنتكلم عنها من
1: نعم
0: شوية.
1: صحيح.
0: يعني مثلا أغنية المسيح هو كتبها لعبد الحليم حافظ، أغنية الهوى هواية، أغنية عدى النهار هو اللي كتبها،
1: نعم
0: أغنية المركبة
1: أحلف بسماها
0: أو
1: وبترابها.
0: أحلف بسماها وبترابها. لا
1: نعم
0: لا الأبنودي له أغاني
1: نعم
0: وطنية كتير جدا مهمة، وأثرت في الوجدان المصري بشكل والوجدان العربي بشكل عام.
1: نعم نعم هو
0: ولذلك
1: يكتب برهافة حس كبيرة جدا، لذلك
0: ولذلك
1: الكلمة تبقى يعني وتصل يعني
0: ولذلك شوفي استقبال الشعب في تونس وفي الوطن العربي كله أمسيات الأبنودي كامل العدد. يعني لم نرى هذه الأمسيات الحاشدة أبدا منذ رحيل محمود درويش والأبنودي وهؤلاء الشعراء اللي كانوا رموز في الشعرية العربية بشكل كامل جدا، ولم تقف لهجاتهم المحلية عائقا أمام هذا
1: انتشار.
0: التلقي
1: نعم
0: الواسع وهذا
1: نعم
0: الانتشار الواسع.
1: وهو أيضا ذكي في نقطة ما، أنه خرج من الكلاسيكي والمتداول في تقديم الشعر العامي حقيقة، يعني هو نجم يعني في الأمسية الشعرية، لم يكن يلقي بالطريقة العادية المتعارف عليها يعني.
0: بالضبط بالضبط. ده إلقاء الأبنودي في حد ذاته، الأبنودي كان يصنع من النص الشعري حالة مجسدة بصوته وبحضوره وباحتشاده. هنا النص تحول إلى حالة، هذه الحالة يعني مش ممكن تقف أمام، يعني هذه الحالة ممكن يتلقاها أي شخص حتى لو هذا الشخص لا يفهم أصلا اللغة العربية،
1: نعم
0: لأن
1: أستاذ
0: هنا بقت حالة
1: نعم
0: زي الموسيقى. هنا يعني عمل ما يشبه التجريد، حول الشعر لنص بصري ونص صوتي ونص واسع للتأويل ونص واسع التلقي.
1: هو تحس
0: وكان
1: في تحس انه النص في حد ذاته ملحن يعني.
0: بالضبط بالضبط
1: يعني اعطينا فكرة عن الأمسية، من سيشارك فيها السهرة
0: سنشارك
1: الشعرية
0: فيها. يعني كمان من
1: الى
0: الأشياء
1: جانب
0: التي
1: الفرقتين طبعا الذين
0: من الأشياء المهمة جدا التي يقوم بها بيت الشعر، أنه ليس مقتصرا على فقط المصريين أو العرب، لا ليس مقتصرا على سكان القاهرة أو من يسكنون حوله. هو بيت الشعر دائما حريص أنه هو يستضيف كل المحافظات المصرية. يعني الفرقتين اللي جايين هيقدموا أشعار الأبنودي هم شعراء ومطربين وموسيقيين من مدينة الإسكندرية.
1: نعم.
0: فزي ما أنا أستضيف ناس من إسنا ومن إنا من عند
1: الصعيد.
0: عبد الرحمن الأبنودي. نعم. من الصعيد ومن دمياط ومن كل مكان قصي هنا لكي يعني يكون بيت الشعر عبارة عن مرآة كاشفة لأشكال الشعرية وأشكال الفنون الموجودة في التراب المصري بشكل كامل، الغني جدا بالشعريات، الغني بالحساسيات الكتابية، الغني بالمزيكا والكتابة. وهو وأنا هنا يعني أقصد فكرة الفرز وتقديم أجيال جديدة. لماذا يعني هل نحن عاجزون على تقديم أكثر من عبد الرحمن الأبنودي وأكثر من بليغ حمدي وأكثر من، نحن قادرون على ذلك؟ فعلا الشعراء المصريين الشباب فيهم حالات شعرية متفردة جدا ومتقدمة جدا، لكن تحتاج إلى من يفرز هذه الأصوات
1: فعلا نشجعهم يعني أكيد
0: ويقدمهم للناس بشكل فيه انتشار وسعة. ده أحد الوظائف المنوط بها التي يعني تكرس لها المؤسسة الثقافية المصرية.
1: نعم، وكما تقول يعني أنت دائما تقول الشعر يمرث يمكن لكن لا يموت.
0: بالضبط. الشعر أنا دائما حتى دائما أقول أنه ولد قبل الإنسان.
1: نعم.
0: وأن الشعر هو الذي اكتشف الإنسان وليس العكس.
1: جميل. مش نختم في الدقائق القليلة يعني يا أستاذ سامح محجوب، كنت سألت منذ قليل عن يعني كيف تختار الأسماء التي تحتفي بها، هل أكيد أنه تكون هناك عندك رؤية يعني معينة لاختيار الأسماء الذين تكرمهم أو تخصص لهم أمسيات مثل الأبنودي مثلا؟
0: والله أنا سعد بحس أن اللحظة دي محتاجة نستحضر هذا الشخص. اللحظة دي محتاجة نستحضر روح أولاد أحمد، روح عبد العزيز المقالح، روح بدر شكر السياب، روح نازج الملائكة، روح الشابي، روح شاعر مغربي أو شاعر من السعودية محمد السبيتي مثلا. فأنا يعني هذا الإحساس بحالة الثقافة تاعتها هو المحرك الوحيد في اختيار هذه الأسماء. طبعا أنا كمان عندي مرجعية مهمة جدا في هذا الاختيار. أن على رأس هذا البيت هو الشاعر الرائد العظيم أحمد عبد
1: المحسن. طبعا هو الرئيس يعني.
0: هو رئيس بيت الشعر وهو صاحب فكرة إقامته وتأسيسه وهو أول رئيس له. فطبعا هو الأستاذ حجازي أحد المرجعيات المهمة جدا في هذا الاختيار ايضا. بل يعني فانا اقعد واناقش الاستاذ حجازي في هذه الاختيارات. الاستاذ حجازي بيبقى دائما يميل لفكره طرح الاسماء المهمه جدا اللي هي بعدت عن المتن اصبحت منسيه. فاحنا استعدنا الشعراء كتير جدا جدا، استعدنا الشاعر المترجم العراقي اللي كان مقيم في روسيا حسب الشيخ جعفر، استعدنا أحمد زكي أبو شادي، استعدنا أحمد فتحي شاعر الكرنك، استعدنا أسماء كبيرة، استعدنا صالح الشرنوبي، أسماء مصرية وعربية كتير جدا كانت مؤثرة لكنها لظرف ما تم إقصائها أو بعدها عن المشهد الحالي.
1: نعم، يعني فما تنوع ما بين الشعراء الموجودين، ما بين الذين فارقونا وعندهم مسيرة طويلة، ما بين المنسيين إلى آخر، يعني تحاول أنك تلامس يعني المشهد في كل فتراته يعني الزمنية والمكانية أيضا.
0: بالضبط يا فندم.
1: نعم، ننتظر أمسيات عن الشعراء التوينسة أيضا.
0: إن شاء الله بشهر يناير زي ما وعدت حضرتك. شهر يناير هيكون في أمسية تحمل اسم أبو القاسم الشابي في أثناء معرض القائمة
1: الشعر
0: الدولي للكتاب. وأتمنى أن يكون متواجد في هذا التوقيت شعراء تونسيين كتير ومهمين يقدروا ينورونا في بيت الشعر، وبالتأكيد إن شاء الله يا حضرتك تنورينا أول مدعوين يعني.
1: إن شاء الله يا رب نشوك إن شاء الله.
0: لكن كمان أنا يمكن بس مثلا حضرتك سألت مرة قبل كده قلت ليه الشعراء التونسيين مش موجودين.
1: أي بالضبط سألت عن ذلك.
0: طبعا عند حضرتك حق، لكن أنا يعني بقول إيه، مش يعني بقى فكرة إن الشاعر موجود مشارك في معرض الكتاب.
1: نعم، موجود في مصر. أنا يكون موجود.
0: أنا ما عنديش قدرة ان انا استضيف شعراء من نعم. الوطن العربي
1: نعم
0: فبقول هم موجودين في معرض الكتاب فبالصدفه لم يكن موجود حد من الشعراء التونسيين اللي اقدر استضيفه لكن انا بتمنى
1: نعم ادعو الشعراء التونسيين يذهبون
0: شارك شارك شارك شعراء التونسيين شاركوا في معرض شاركوا نعم. في بيت الشعر بكده شعراء اكثر من شاعر تونسي
1: نعم.
0: شارك في فعاليات حضرتك ما كنتيش شفتها
1: نعم صحيح
0: في السنوات
1: صحيح.
0: السابقة
1: نعم صحيح
0: وأنا دايما يعني بتمنى حضور أي شاعر عربي
1: نعم
0: حيث أنه شرفني في بيت الشعر
1: إن شاء الله شكرا جزيلا أستاذ سامح محجوب نورتنا كل التوفيق يعطيك الصحة على كل ما تقوم به في بيت الشعر العربي وأكيد ستكون سهرة يعني كبيرة ومهمة بالنسبة للراحل عبد الرحمن الأبنودي الراحل الحاضر طبعا شكرا جزيلا نورتنا وإن شاء الله في لقاءات قادمة إن شاء الله
0: شكرا لحضرتك شكرا جدا جدا على هذه السعادة التي منحتيني إياها
1: شكرا
0: بأنني أطل على الجمهور التونسي هذه الليلة الجميلة
1: شكرا جزيلا طبعا احنا وصلنا لختام هذا الموعد من ياسمين على ليلي تونس سنواصل في حلقات قادمة مع عبد الرحمن الأبنودي شكرا لكم جميعا مستمعينا شكرا أنيس الحميدي من أمام ميكروفون سميح قزدلة نلتقي غدا في حدود الساعة 10 ليلا على موجات إذاعة تونس الثقافية إلى اللقاء

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.

0: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: مرحبا بكم مستمعين الأكارم في رحاب مقامات التجلي مع الأناشيد الدينية والأذكار الصوفية المتنوعة. سوف نواصل في هذه الحصة مع القالب الإنشادي المسمى بالبحر، والذي اشتهرت به الطريقة السلمية في البلاد التونسية، تلك الطريقة الصوفية ذات الأصول العروسية التي تأسست في بدايات القرن السادس عشر على يد الشيخ عبد السلام ابن سليم الفيتوري المكنى بالأسمر، والمتوفى في بداية الثلث الأخير من نفس القرن. وقالب البحر الإنشادي هو عبارة عن قصيدة منظومة باللهجة المحلية الدارجة على أوزان وقياسات الشعر الشعبي الملحون، وقد يكون له علاقة بأشهر أحزاب الشيخ أبو الحسن الشاذلي، وهو حزب البحر، باعتبار أن الطريقة السلمية تستند في مرجعيتها الصوفية أساسا إلى الطريقة الشاذلية، أم الطرق المغاربية عموما. وقد تعود أصل تسمية البحر كذلك إلى المقولة التي اشتهرت عن الشيخ أبو يزيد البسطامي، أحد أبرز المتصوفة الخرسانيين في القرن الثالث الهجري، الذي عرف بشطحاته الصوفية التي قال في إحداها: خذت بحرا وقف الأنبياء بساحله. وقد ذكر أبو الحسن الشاذلي أن أبا يزيد البسطامي أراد بهذا القول أنه خاض بحر التوحيد الذي خاضه الأنبياء من قبله، ووقفوا على الجانب الآخر من ساحله المقابل. ومن خصوصيات قالب البحر الإنشادي في الطريقة السلمية أنه يغنى مناوبة بين منشد منفرد ومجموعة المنشدين، إذ يشرع المنشد في البداية بإنشاد صدر البيت الشعري، ويتولى باقي المنشدين إنشاد ما يشبه اللازمة الموسيقية القصيرة المسمات بالردة، والتي تقتصر على لفظ الله، ثم يتم المنشد غناءه لعجز البيت، فيقوم المنشدون بإعادة إنشاد هذا العجز مرة أخرى بنفس الصيغة اللحنية، أو بإعادة البيت الشعري من أوله في شكل المذهب الذي يعاد كل مرة إثر إنشاد كل بيت من أبيات هذه القصيدة. كما يمكن أن تعيد المجموعة إنشاد صدر البيت الشعري على إثر إنشاده من قبل المنشد، ثم يقوم المنشد بإنشاد العجز، فتتولى المجموعة إعادة إنشاد الصدر مرة أخرى، والذي يكون مترابطا في معناه مع العجز، وهو نوع من الصياغة الشعرية المتشابكة والمترابطة مع الصياغة اللحنية. ونستشف من وراء ذلك أن هذا النمط الشعري قد وضع أساسا ومنذ البداية بغاية الإنشاد، وقد يكون ناظم الأشعار هو نفسه من صاغ الألحان في نفس الوقت، وهو ما يحيل ذاكرتنا مباشرة إلى التراث الشعري عند العرب، ذاك الذي يعتبر أن الأصل في الشعر هو أن ينشد، وقد كان الشاعر الجاهلي ينشد شعره على هيئة خاصة وإيقاع خاص، ولذلك استحسن العرب إنشاد الشعر وفضلوه على قراءته وكتابته، فالشعر كما يقول الجاحظ من فم قائله أحسن، والتغني به عاصم له ومقو يصونه من الكسر ويحفظه من شطط الإقواء. ويحفل التراث الشعري العربي بإشارات كثيرة تؤكد ارتباط الشعر بالغناء، من ذلك قول حسان بن ثابت في الدعوة إلى إنشاد الشعر والحث على التغني به: تغنى في كل شعر أنت قائله، إن الغناء لهذا الشعر مضمار. سوف نقدم لحضراتكم مثالا من هذا النوع من البحور السلمية التي ذكرنا، والتي وضعت أساسا ومنذ البداية بغاية الإنشاد، نظرا لارتباط وتشابك صياغتها الشعرية مع صياغتها اللحنية من خلال إنشاد صدر البيت وعجزه، ثم الرجوع إلى أداء الصدر مرة أخرى وإخفال العجز، ليتم المرور مباشرة إلى صدر البيت الموالي وهكذا. وكمثال على ذلك نقدم لكم أعزائنا المستمعين هذا البحر الذي يتم إنشاده في طبع لمحاير عراق وإيقاع السعداوي من قبل مجموعة محمود عزيز السلمية: بسم الكريم ربي عالم الأسرار.

كنا مستمعين مع بحر باسم الكريم ربي الذي يمثل نوعا من الصياغات الشعرية المتشابكة والمرتبطة بالصياغة اللحنية في شكل نسيج عنكبوتي، يدلل على أن هذا النمط الشعري قد وضع أساسا ومنذ البداية بغاية الإنشاد. وقد لاحظنا في أعقاب هذا البحر اتصاله بقطعة أخرى تغير فيها الإيقاع وصار ذو نسق سريع، وهذا من خصائص قالب البحر الذي يتضمن في أعقابه قطعة إنشادية خفيفة مقترنة به تسمى شطحة، وعادة ما تكون منسجمة في مضمونها الشعري وفي جانبها النغمي مع البحر، إلا أنها تسير على إيقاع مختلف يتميز بسرعة نسقه، وغالبا ما يكون إيقاع دخول براول أو برول. ويعقب الشطحة أيضا قطعة قصيرة أخرى تعرف باسم الختم، وقد كانت هنا في شكل تهليلة أو هيللة تتمثل في ذكر الله العديد من المرات من قبل مجموعة المنشدين بنسق إيقاعي متسارع. فيما يخص المضمون الشعري للبحر الذي كنا بصدده، فإنه قد استهل بذكر الإله عز وجل وطلب هدايته كالتالي: باسم الكريم ربي عالم الأسرار قادر كريم يهدينا. ثم ذكر الرسول وطلب التصلية عليه طمعا في حمايته وشفاعته من خلال القول: صلوا على اتهامي شارق الأنوار يحمي أمت من لهيب النار بشفاعته ينجينا. ويتم بعد ذلك المرور إلى ذكر أصحاب الرسول المبشرين بالجنة، وهم 10 من الصحابة الذين بشرهم رسول الله بالجنة حسب اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتمادا على الحديث النبوي الذي رواه عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد، والذي جاء فيه ذكر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة عامر بن الجراح. وقد ورد ذلك في هذا البحر في القول: ورضوا على الصحابة العشرة الأبرار والآل أجمعين. ويتم التطرق بعد ذلك إلى ذكر أهم أقطاب التصوف المغاربيين الذين يمثلون المرجعية الأساسية للطريقة السلمية، وهم الشيخ أبو سعيد الباجي والشيخ أبو الحسن الشاذلي والشيخ أحمد ابن عروس الهواري. وقد ورد ذكر هؤلاء في هذا البحر كالآتي: يا سيدي أحمد، يا بال أسرار، يا ابن عروس وتينا، يا أبو سعيد صاحب جبل المنار، يا باجي وتينا، وبشيخ المغارة صاحب الأذكار، يا شاذلي وتينا. بالإضافة إلى المضامين الشعرية العقائدية الواردة في البحور التي يتغنى بها المنشدون في الطريقة السلمية، والتي تتعلق بذكر الإله عز وجل وطلب رحمته وهدايته، نجد كذلك رصيدا آخر من هذه البحور المحتفية بشخصية الرسول عليه الصلاة والسلام، والتي تتناول مختلف المواضيع الحائمة حول ذكره ومدحه واستعطافه طلبا لشفاعته، إلى جانب التشوق إلى زيارته ومشاهدة مقامه. من هذه البحور نتابع مستمعينا هذا البحر في نغمة العراق وإيقاع السعداوي بصوت المنشد عبد المجيد بن سعد من مقام العدناني العنبر فاح طه نور الأكواني سيد الملاح.

0: نواصل مستمعينا مع أهم القوالب الإنشادية في الطريقة السلمية والمسمى بالبحر، وقد كنا في الاستماع إلى بحر العنبر فاح من مقام العدناني بصوت المنشد الشيخ عبد المجيد بن سعد، وفيه تركزت معاني التشوق لزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام وأداء مناسك الحج. والواقع أن هذه البحور الإنشادية تقوم أساساً على القصائد المنظومة باللهجة العامية الملحونة التي تتناول عدة أغراض شعرية جادة تتصل بمسائل العقيدة الدينية والمعتقدات الصوفية والممارسات الطرقية على اختلاف ألوانها، إذ نجد من بين هذه الأغراض ما يكون ترجمة وتعبيرا جماليا وفنيا صرفا عن مسائل دينية تتناول قضايا إيمانية، وهي المسائل التي تنبني عليها العقيدة الإسلامية والتي يتم اعتمادها فقهيا بطريقة رسمية صارمة، ويتم تناولها في هذه الإنتاجات الشعرية بطريقة مخصوصة تعيد صياغة معانيها ومضامينها بأسلوب فني شعبي يسمح لمختلف الطبقات القاعدية باستيعابها وتمثلها بمنتهى الوضوح مع الاستمتاع. ولم تقتصر بحور الطريقة السلمية على المواضيع والمجالات المتصلة بالعقيدة الإسلامية، بل تجاوزتها إلى العقائد المتصلة بشرائع أخرى كالديانة المسيحية على سبيل المثال، وهو ما ورد في بحر على ابن مريم الذي يعيد صياغة قصة مريم العذراء وميلاد المسيح بكل تفاصيلها وجزئياتها. نتابع أعزائنا المستمعين بحر سلام الله على ابن مريم عيسى روح الله به أعلم
1: على ابن مريم.

0: يطعمنا من خير.
1: كنا مستمعين في الاستماع إلى بحر سلام الله على ابن مريم، وهو أحد بحور الطريقة السلمية الذي يتناول قصة مريم العذراء وميلاد النبي عيسى عليه الصلاة والسلام ونشأته، وقد أنشده الشيخ عبد المجيد بن سعد بأسلوب مخصوص باستعمال إيقاع المدور حوزي ونغمة العزيبي، وهي شكل مميز من أشكال نغمة العرضاوي قد اختصت به مدينة القيروان موطن الشيخ عبد المجيد رحمه الله. نواصل مستمعينا مع مختلف المضامين والمعاني الواردة في بحور الطريقة السلمية التي نظمت في شتى المواضيع الدينية والعقائدية الصوفية والطرقية والولائية، وإضافة إلى المعاني المتصلة بمدح الأولياء والصالحين وشيوخ الطرق والمذاهب الصوفية المضمنة في القصائد الملحونة والمكونة لبحور سلمية، والتي ترد في شكل احتفاء وتكريم وتبجيل وتقدير وشكر وإطراء، نجد أشكال أخرى من التودد لهؤلاء الصلحاء لنيل بركتهم من خلال ما يسمى بالتعزير أي العتاب، وهو عتاب المحب لمحبوبه استجداء لوصله وطمعا في عطفه. من ذلك ما جاء في هذا البحر الذي أنشده الشيخ حميد عجاج ومطلعه: نعزر فيك يا راعي سعيدة، وقد صيغت ألحانه في نغمة الصالح البدوية وعلى إيقاع السعداوي، وتخللته بعض العروبيات تلك الفواصل المقتطعة التي تؤدى بصفة ارتجالية في خلال إنشاد البحر، وتكون في شكل تلوينة لحنية من طرف منشدين اثنين، يقوم أولهما بارتجال غنائي لبيت من الشعر الشعبي الملحون، ويعقبه المنشد الآخر بإعادة إنشاد عجز البيت الشعري بصيغة ارتجالية مختلفة. وتعرف العروبيات في الموسيقى البدوية في تونس، وهو مصطلح يطلق على نمط من الغناء المرتجل الذي يؤدى بصفة فردية تلقائية دون مصاحبة إيقاعية. وقد درج السلميون عموما على اعتماد العروبيات في خلال إنشاد البحر، وهو في شكل مقاطع شعرية قصيرة تتناول بالخصوص جملة من المواعظ والحكم والقواعد السلوكية، وغالبا ما يتم اعتماد مربعات الشيخ أحمد ابن عروس في مثل هذه العروبيات، مع الإشارة إلى الرأي الذي يعتبر أن مصطلح العروبي ليس سوى تحريفا للفظ الرباعي، وبذلك أصبحت الرباعيات بعد تحريفها عروبيات. نبقى مستمعين مع الشيخ حميد عجاج في إنشاد بحر نعزر فيك يا راعي سعيدة، الذي يتخلله مثلما أسلفنا عروبيات بصوت الشيخ علي البراق والشيخ محمد سريح.

نواصل مستمعينا مع البحر السلامي، هذا القالب الإنشادي الهام والمميز في الطريقة السلامية، والذي يكتنز العديد من الخصوصيات والاستعمالات المتنوعة، سواء على مستوى شكل النظم الشعري المتمثل في قصائد ملحونة بشتى مكوناتها وتفرعاتها الوزنية، أو على مستوى المضامين النصية التي تناولت جل المواضيع الدينية والصوفية والطرقية والولائية والسلوكية وغيرها، أو كذلك على مستوى الصياغة والأداء الموسيقي وما يحويه من ثراء وتنوع من الجانب اللحني والإيقاعي الذي ينهل من عدة أنماط وألوان موسيقية شعبية وتقليدية تتوزع على مجالات جغرافية عريضة ومنتشرة بين فئات وإثنيات متعددة. بحر آخر نقدمه لحضراتكم بصوت الشيخ حميد عجاج في نغمة الصبا المشرقية، إلا أن المنشد هنا قد تناولها بأسلوب خاص من الأداء فكساها صبغة محلية تونسية مميزة. أما على مستوى الإيقاع فقد تم اعتماد الإيقاع التقليدي المعروف في موسيقى الملوف باسم البطايحي، ثم وقع بعد ذلك استعمال إيقاع السعداوي الشعبي. نبقى مستمعين مع هذا البحر الذي يتناول موضوع الشوق إلى الحج والتلهف لزيارة مقام الرسول عليه الصلاة والسلام. قلبي ممحون بالمعاني والأذكار، لو نلقى آنا نزور، لشفيع الخلق المصطفى شارق الأنوار، بحر فايض على البحور. قلبي

0: هكذا نصل أعزائنا المستمعين إلى خاتمة هذه الحلقة من مقامات التجلي التي خصصناها لأحد أبرز الأنماط الإنشادية في الطريقة السلمية وهو البحر. سوف يكون لحديثنا في هذا الموضوع بقية، وإلى أن نلقاكم في موعد الأسبوع القادم نحييكم ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات. إلى اللقاء.
1: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
2: أعزائي المستمعين متابعي إذاعة تونس الثقافية، تحية طيبة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كتابات من العالم. رفيقتي كالعادة أنا حنان جنان الإعلامية والناقدة الصديقة دلال الغربي. مرحبا دلال.
3: مساء الخير حنان، مساء الخير بضيفنا العزيز اليوم، ونخلوه لهم مفاجأة مش نعلن عليه. مرحبا بكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء الأسبوعي كتابات من العالم.
2: أين سيحط بنا الرحال هذا الأسبوع يا ترى؟ هذا ما سنعرفه بعد أن تقرأ علينا دلال الفقرة التي اختارتها مدخلا لحلقة اليوم.
3: إنني مريض نصف حي يكافح من أجل أن يتمتع بهذا النصف كما يتمتع كل إنسان بحياته كاملة. دفعني لأكتب هذا الكلام جرح سببته الحقنة اليومية هذا الصباح، وأعتقد أنه ما زال ينزف إلى الآن. لو قلت لإنسان ما إنني أتألم منه لاعتبره شيئا يشبه النقطة الطريفة ويرددها على هذا الأساس متسائلا، كيف يستطيع إنسان أن يجرح نفسه؟ لا شك أنها تجربة طريفة، أو أنه من أحسن الاحتمالات سوف يقول إنه يتألم ويغير الموضوع. أما بالنسبة لي فهي تعني وشوف تبقى تعني كل يوم أنني أريق جزءا من احتمالي وإنسانيتي وسعادتي من أجل أن أعيش. وإنه لثمن باهظ حتما أن يشتري إنسان حياته يوميا بالألم. والنقطة، إنه لثمن باهظ بلا شك أن يشتري حياته اليومية بموت يومي. إذن غسان كنفاني، يوميات 14 جانفي 1960.
2: شكرا على هذه القراءة وعلى هذا الاختيار المتميز كالعادة. إذا أنت وشيتي بموضوع الحلقة اليوم، سنأخذكم أعزائي المستمعين في جولة في عالم اليوميات. اليوميات ليس تلصصا منا على اليوميات الخاصة لكتابها الذين اختاروا الاحتفاظ بها بين دفتي مذكرة أو دفتر أو حاسوب وحرصوا على إخفائها في خزائن يحكمون إغلاقها. وفي الحقيقة من منا لم يفعل ذلك دلال، خاصة في فترة مرورنا بالطفولة إلى الشباب، يعني مرحلة المراهقة اللي فيها أسرار وفيها أسئلة وفيها البحث عن الذات. نحن لن ندخل في هذه الأسرار، وإنما سنتصفح معا يوميات منشورة، يوميات أراد لها كتابها أن تكون بين ظفرين نافذة مشرعة على الداخل. وهذا الوصف هو للكاتب الألماني صاحب جائزة نوبل للأداب إلياس كانيتي. هو قال إنها نافذة مشرعة على الداخل، يعني هناك يبدو تناقض في الوصف، لأنه تعودنا على النوافذ تكون مشرعة ومطلة على الخارج، لكن في هذا التناقض الظاهري تكمن خصوصية هذا النوع من الأدب، أدب اليوميات. وإشكاليتنا التي سنحاول الإجابة عنها هي التالية: كيف يمكن أن تتحول الحياة اليومية أو الداخلية للكاتب إلى أدب؟ وللغوص في هذا الموضوع يشرفنا في الأستوديو الأستاذ شوقي البرنوسي الذي قبل دعوتنا مشكورا لنتصفح يومياته ويوميات غيره من الكتاب العالميين. شوقي البرنوسي هو روائي وشاعر ومترجم وصحفي، وهو أيضا مهندس ومدرب في الكهرباء والأدواتية والتحكم. ينشط في المجتمع المدني في مجالات مختلفة بين الأدب والشعر ونوادي السينما. من أعماله الغزيرة نذكر مثلا في الرواية لا أحلام في اليد اليسرى، رواية مأزق تشايكوفسكي وهي حائزة على جائزة الكومار للاكتشاف سنة 2019، في الشعر كسرت المرآة بأجنحتي، وفي الترجمة هنا برشا أعمال أستاذ شوقي، لكن أنا اخترت عمل بعينه وهو بذلة الغوص والفراشة للكاتب الفرنسي جون دومينيك بوبي، لأنه يدخل في باب المذكرات. وأخيرا ومبروك نباركولك، صدر لك في باب في أدب اليوميات موسيقى رأس الفيل، وهي حائزة على جائزة ابن بطوطة لأدب اليوميات لسنة 2021. مرحبا بك وشكرا على تلبية دعوتنا.
4: مرحبا أستاذ حنان، مرحبا أستاذ دلال.
3: أولا
4: فرحان سعيد جدا أنه موجود وجودي في هذا البرنامج. مش ندخل في موضوع يعني مباشرة، أنه
3: اليوميات،
4: اليوميات هو في الحقيقة اليوميات اللي مش نحكي عليها اليوم هي يوميات قمت بها في الهند، يعني تجربة يعني
3: ربما اعترف أستاذ شوقي أنك من الهندسة إلى الأدب،
2: خليني
3: ربما المجال الهندسة ذهبت إلى كتابة هذه اليوميات.
4: هو في الحقيقة أنا كمهندس بالنسبة لي الأدب بصفة عامة، الشعر أو الرواية، هي نوع من الهروب من الواقع الحساباتي، الواقع
2: البارد
4: جدا، نوع من مكافأة جديدة.
3: ولكن حاليا في اليوميات أنت تحسب زمن كذلك، لم تهرب من الحساب.
4: لا طبعا حساب الزمن،
3: لا الفضل كذلك،
4: لا حساب الزمن هذيك، لأنه المدة اللي قضيتها بعد نشوفه في اليوميات. ولكن بالنسبة لي الأدب بصفة عامة هو نوع من هروب،
3: نعم،
4: ونوع من اكتشاف الذات في مجال آخر،
3: نعم.
4: وبطبيعة الحال لكن العالم الضيق نعيشه لازم عالم أوسع لعالم الأدب. هذا لماذا نكتب الكتابة؟ بتبع الكتابة هي هوايتي من الصغر، وفي الحقيقة ممكن مش نحكي يوميا.